0: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
1: نحييكم.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 بونجورين مع زافان، 10:30 إلى 5 كلينيك مع روني الخوري. موضوع الحلقة: العلاج النفسي بين تقييم الحالي والخطة العلاجية التي تصنع الفرق. وضيفة الحلقة الدكتورة مريم سليم. الساعة 3:30 إلى 5 بعد الظهر القانون انحكى مع الدكتور جان عقل. موضوع الحلقة: الامتحانات الرسمية، مسؤولية إجراءها والإمكانية القانونية لإلغاءها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابولسي. 4:30 إلى 5 سوريا لوين، ضيف الحلقة رسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت الغارات عدداً من القرى والبلدات، لاسيما في صور، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف جرافة عسكرية إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف بصاروخ موجه وحقق إصابة مؤكدة. كما أعلن الحزب أنه تصدى بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في أجواء إقليم التفاح أجبرها على التراجع. أما في البقاع، فسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في منطقة البقاع الغربي. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن الهجوم على بلدات الشمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية، مؤكدا مواصلة الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله. هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش تلقى توجيها من القيادة السياسية باستمرار شن هجمات في لبنان. صحيفة إسرائيل هيوم نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن أي عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت ستنفذ إذا سنحت فرصة عمليات مناسبة، مؤكدا أنه لا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في حديث للسي إن إن استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه لا يملك خياراً آخر. وأشار الرئيس عون إلى أنه في الوقت الحالي العمل هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره، لافتاً إلى أنه فيما خص اتفاق السلام فلبنان جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها عام 2002 وملتزم بها. وقال لا يمكن الانتقال من أول نقطة إلى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، والخطوة الوسطية هي إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هدفها الأساسي خلق مساحة الحوار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال عائقا أمام الاتفاق بين البلدين. وأعلنت الوزارة التزامها بتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية، مشددة على أن الحكومة وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني. ورأت الخارجية الأمريكية أنه على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران. رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، لافتا إلى أنهما حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول. وأعلن نتنياهو إحباط تهديد تمثل في محاولات تسلل وشن هجمات من لبنان، وحذر من أنه إذا عادت إيران إلى استهداف إسرائيل فإنها سترد بقوة، مؤكدا أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وأن المعركة مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. في المقابل، أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، مضيفا أن إيران لن تتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات. أخيرا في هذا العرض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران، لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها. وإذ بشر بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران، قال: قلت لبنيامين نتنياهو ستجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
4: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026. نبدأ بعناوين النهار. لبنان مجدداً إلى دوامة الضاحية شمال إسرائيل. سوريا مجدداً أي دور بمواجهة حزب الله. الامتحانات الرسمية جدل مستمر حول إلغائها. وأقرأ من النهار. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر الذي اجتمع أمس قرر وقف الهجمات على إيران

واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، وأكد ألا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أنه لن يقبل بتثبيت معادلة استهداف إيران إسرائيل كلما ضربت الضاحية الجنوبية، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان ضد حزب الله، وحذر من أن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

أيضا من النهار، لم يكن حدثا عابرا أن ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من 24 ساعة بعد صدور بيان اللقاء الثلاثي في واشنطن ليجاهر باعتراض مدروس عليه، فهو أخذ وقته لدرسه بعمق مركزا على ما عده نقاط ضعف ومخاطر ينطوي عليها ليطلق استنتاجه القائل بأن البيان هجين. وكان بري يعلن استعداده للمضي في مفاوضات موازية ويبلغ إلى من يعنيهم الأمر في الداخل والخارج استعداده للتصدي لهذه المهمة الشاقة والحساسة انطلاقا من الاعتبارات الآتية: أولا، التفويض المعطى له من حزب الله لإدارة أي عملية تفاوض. ثانيا، الإيراني بات يطمئن إليه بعد فترة من الحذر. وثالثا، يعرف بري سلفا مكانته عند الأمريكي والخليجي والعربي عموما وأنه لا يستغنى عنه، وعليه تعززت اندفاعته وهو يقدم نفسه على أنه قناة المفاوضات الموازية ويسارع إلى إرسال مفاده إلى الدوحة، ثم يكشف اتصال أحد مستشاريه بالأمريكيين ناقلا إليه عرضا متكاملا، ويعلن في الوقت عينه أن تواصله مع المفد السعودي إلى بيروت الأمير يزيد بن فرحان غير منقطع. في خضم هذا الحراك اللافت أتت صورة لقاء بري مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في عين التيني، وهكذا يتبدى أن بري أعاد نفسه إلى قلب مربع المفاوضات بعدما تعامل كثر معه على أن الحكم الحالي يحرمه هذه الورقة التي احتفظ بها طويلا. والسؤال الآن: ما هي بالضبط الخطوط العريضة لما يسعى إليه بري ويرسم له في هذا الشأن؟ الإجابة المختصرة هي أنه يسعى إلى إدخال تعديلات أساسية على البيان الثلاثي تنطلق من أمر أساسي: ألا يستشف من البيان أن في بنوده ما يقود حكما إلى صلح بين لبنان وإسرائيل ينهي حال العداء المزمن. وبالإجمال، يعتبر بري ضمنا أن الحكم الحالي عليه أن يتقبل دوره وأن عليه أن يعيد النظر في خياراته، وهو من خلال انخراطه في المفاوضات الموازية التي يقودها يضع السلم للحكم للنزول عن الشجرة. ولكن هل تسير رياح الأمور وفق ما تشتهيه سفينة بري؟

أيضا من النهار، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا علنا كقوة محتملة في ملف حزب الله، وسط تعقيدات متصاعدة في المسار مع إيران وتوتر مستمر بين لبنان وإسرائيل. وجاء التصريح بالتزامن مع حديث إعلامي عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ومع انتقال الفكرة من نطاق التسريبات إلى مستوى الطرح السياسي المباشر، تجد دمشق نفسها أمام منعطف قد يمنحها مكاسب سياسية واقتصادية مهمة أو يدفعها إلى مغامرة تتجاوز حدود لبنان. تحتاج السلطة الانتقالية في سوريا إلى الولايات المتحدة في لحظة داخلية صعبة، فرفع العقوبات يحتاج إلى ترجمة عملية، والاستثمارات الخارجية تتحرك بحذر فيما تستمر الأزمة الاقتصادية في الضغط على الدولة والمجتمع. لذلك قد ترى دمشق في أي تعاون مع واشنطن فرصة لتثبيت الاعتراف الدولي وفتح أبواب التمويل وتحسين شروطها التفاوضية، لكن الانتقال من ضبط الحدود إلى تدخل مباشر داخل لبنان يفتح بابا مختلفا. فالجيش السوري الجديد لا يزال في طور التشكل، وأي انتشار سوري داخل الأراضي اللبنانية سيعيد إلى الواجهة ذاكرة الوجود السوري الطويل في لبنان، وسيمنح حزب الله وخصوم دمشق مادة لتصوير المشهد كعودة سورية بغطاء أمريكي إسرائيلي. وتتضاعف المخاطر عند البعد الطائفي، فدخول قوة سورية في مواجهة حزب الله قد يغذي سرديات الصراع السني الشيعي في لبنان وسوريا معا، فيما تستطيع إيران والعراق نقل الضغط إلى الحدود الشرقية أو إلى المصالح الأمريكية والسورية. وفي هذا المشهد يحضر العامل التركي بقوة، فأنقرة تنافس إيران لكنها لا ترغب في هزيمة كاملة لحزب الله، أو لطهران تفضي إلى تفوق إسرائيلي مفتوح في المنطقة. هكذا يضع تصريح ترامب دمشق أمام معادلة معقدة، فالقبول بدور واسع قد يمنحها مكاسب مهمة في واشنطن، لكنه قد يفتح عليها جبهات لبنان وإيران والعراق والانقسام الطائفي والحسابات التركية والإسرائيلية دفعة واحدة. وإلى أسرار الآلهة في النهار، تجنب النائب حسن فضل الله الجواب على سؤال عن تواصل أمريكي مع حزب الله أعلنه الرئيس دونالد ترامب، فقال إن على السائل توجيه سؤاله إلى الجهة التي أعلنت الأمر، ونحن لا نعلن عن كل الذين يتصلون بنا. وعن مشاركة الحزب في زيارة إلى قطر أجاب لا تعليق. يبدو الارتباك في الملف التربوي سيد الموقف، فقد وزعت وزيرة التربية والتعليم العالي أمس بيان شكوى على لجنة التربية النيابية قبل أن تعمد إلى سحبه في وقت لاحق. برزت حملة تشكيك في إمكان تشغيل مطار القليعات، واعتبر مناوئون للمشروع أنه سيقتصر على الحفل وبعض الأشغال التنفيعات من دون متابعة جدية لاحقة. سئل مرجع عمن يمكن أن يعيد إعمار الجنوب بعد زوال الاحتلال وبلوغ الخسائر أرقاما غير متوقعة، فأجاب ليس لنا إلا الدول العربية الصديقة للبنان، لذا أردد أن ليس لنا مصلحة في استعدائها والإساءة إلى علاقتنا بها.

0: إلى عناوين اللواء: السفير الأمريكي ينقل توضيحات المناطق التجريبية، ووقف النار الشامل ينتظر جواب ثنائي، عون يؤكد التنسيق الرئاسي، وسلام لا أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية، ترامب يحتوي حرب الصواريخ، دول في المنطقة طلبت مني منع نتنياهو من ضرب إيران، 8 شهداء في غزة، والاحتلال يوسع المنطقة الخضراء، هجوم بالمسيرات على المعارضة الكردية الإيرانية في أربيل. وأقرأ من اللواء: توقفت مصادر سياسية مطلعة عند حراك السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عند الرؤساء 3 وما حمله معه، لسيما في تأكيده على ما ارتكز عليه الموقف اللبناني سابقا حول الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي، معتبرة أن هذه الرسالة أشار إليها في خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعول عليه في ملف التواصل مع حزب الله. وأشارت هذه المصادر إلى أنه ينتظر أن تتظهر نتيجة حراك السفير الأمريكي الذي يريد المحافظة على سير المفاوضات والحض على تأمين مناخ مؤيد لإعلان النوايا الذي قد يتطور انطلاقا مما قاله السفير عيسى. ولفتت المصادر في الوقت عينه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك سريعا، ولذلك لابد من انتظار الخيارات الإسرائيلية في الأيام القليلة المقبلة. وفي معلومات اللواء أن المساعي الجارية جدية لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في كل لبنان، وهو طرح جدي ضمن صيغة يجري التفاهم حولها بشكل متكامل وفق التالي: أولاً، تستند الصيغة القائمة إلى اعتبار المنطقة المعروفة بالخط الأصفر هي المنطقة التجريبية، ومنها سيبرم العمل التدريجي في القرى والبلدات. ثانياً، بعد إعلان وقف النار الشامل ينسحب حزب الله من منطقة الخط الأصفر، وتبدأ إسرائيل بالانسحاب التدريجي من بعض القرى تزامناً مع انتشار الجيش اللبناني فيها ومباشرته تفكيك المنشآت تمهيداً لعودة الأهالي إلى بلداتهم. ثالثاً، في المرحلة الثانية ومع توسع عمل الجيش اللبناني في قرى الخط الأصفر، يبقي الجيش الإسرائيلي على نقاط أمنية عند الحدود مع لبنان بعمق 2 كيلومتر. ورابعاً، في المرحلة الأخيرة يتموضع الجيش الإسرائيلي في نقاط أمنية يصفها بالحاكمة، وفيها تبقى إسرائيل إلى حين التأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. خامساً، عن منطقة شمال الليطاني، مصيرها ومسارها لا يزالان غامضين، وسيبقى الوضع كذلك إلى حين الانتهاء من جنوب الليطاني. وبحسب المعلومات فإن هذه الصيغة ستعرض على حزب الله لإبداء الرأي والموافقة بالتنسيق مع الجانب الإيراني. وتتوقع مصادر المعلومات أن تستمر الهجمات في لبنان في الأيام المقبلة، ريثما تتبلور الأمور ودخول التسوية حيز التنفيذ. وفي السياق، يجري قائد الجيش رودولف هيكل محادثات على درجة من الأهمية في باكستان، وقد اصطحب معه ضابطين من وحدة التخطيط والجغرافيا للبحث بإمكانيات واحتياجات الجيش في المرحلة المقبلة على أن يعود إلى بيروت خلال يومين. وتجري اتصالات لإعادة فتح قنوات تواصل مع إيران في إطار المساعدة على السير بصيغة وقف النار. وفي معلومات اللواء أن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أشار إلى أن أي اتفاق سيتضمن عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم الحدودية، وهو إعلان أمريكي رسمي من عين التين عن بدء مرحلة التعقيب على بيان إعلان النوايا وإعادة تفسيره وفقا لما يطالب به الرئيس بري. إلى زاوية همس في اللواء: أحدثت التوضيحات التي نقلها سفير دولة كبرى إلى مرجع كبير حلحلة في بعض النقاط التي يمكن أن تتطور إيجابا لمصلحة البحث عن حلول عملية لمعضلة جنوب الليطاني لجهة الانسحاب المتزامن. في غمز، تجري معالجة إشكالات أمنية حدودية عند الحدود الشرقية بعيدا عن الضجيج وبالتنسيق القائم بين السلطات الشرعية. وفي لغز، سادت أجواء غضب في بيئة الحزب قبل الشروع بالرد الصاروخي، الأمر الذي حسن من المزاج المتراجع. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: في وقت كنا متأمل
3: أن لبنان تلقى فضيحة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
1: صاحبة الجلالة،
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. هل تحفز التفجيرات الإسرائيلية زلازل في الجنوب؟ طهران تفشل مسرحية ترامب نتنياهو، لن نسمح بالاستفراد بحزب الله. إيران لا اكتفاء بالدفاع بعد اليوم. وأقرأ من الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في الجزء الثاني من الحديث الذي أجرته معه محطة CNN يوم الجمعة الفائت استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه ليس هناك خيار آخر، وأحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذا الصراع، ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق، وقد تمكننا من تحقيق خرق كبير في المفاوضات، وهو وقف إطلاق النار مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وأوضح أن العمل حاليا هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني. أما فيما خص اتفاق السلام، فنحن جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها في عام 2002، ولا يمكن الانتقال من أول نقطة إلى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، من بينها إنهاء حال العداء بين لبنان وإسرائيل، وهذا قد يكون توطئة لسلام عادل وشامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس حكومة العدو في الوقت الحالي، وإلى أن على إسرائيل أن تظهر بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب. وأضاف إن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنني أقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، ونحن موحدون لإنهاء الحرب.

الجمهورية عنونت واشنطن تحصن المسار اللبناني، عيسى إذا توقف الحزب ستتوقف إسرائيل، ترامب بين هاجس النفوذ ولعبة الكل رابح، طهران تل أبيب معركة معادلات.

وأقرأ من الجمهورية: الاستدارة العسكرية الإيرانية المفاجئة والمباشرة تحت عنوان حماية الضاحية تثير جملة تساؤلات حول التوقيت والدوافع، خصوصا عند مقارنتها بمحطات سابقة أكثر خطورة انقضت من دون رد فعل إيراني مباشر بهذا الحجم. فلماذا قررت طهران الانتفاض للضاحية في هذا الشكل المفاجئ؟ أيضا من الجمهورية: تتأرجح المفاوضات الأمريكية الإيرانية بين مد وجزر، ما أن تلوح بوادر التفاؤل حتى تطيح بها موجة تشاؤم تدفع بها عوامل التصعيد إلى شاطئ الواقع، والدول المعنية بالصراع لتأثرها به إيجابا وسلبا تسعى بكل ما أوتيت من قدرات وما امتلكت من إمكانات لصوغ حل على طريقة الكل رابح، لكن هذا الأمر ليس سهلا ولا في متناول اليد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى خسارة نفوذها إذا لم تحقق انتصارا بأي طريقة سياسية بإلزام الجمهورية الإسلامية بالانصياع لشروطها السياسية والاقتصادية والعسكرية من خلال التفاوض أو عبر الحسم العسكري. إلى أسرار الجمهورية، ينقل عن شخصية دولية أن لبنان لا يزال يحظى بفرصة نادرة لاستعادة الثقة الخارجية شرط عدم إهدار الأشهر القليلة المقبلة في السجلات الداخلية. كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات بعيدة من الأضواء جرت بين شخصيات لبنانية نافذة وجهات عربية تناولت تصورات المرحلة التي تلي تثبيت التهدئة بصورة كاملة. علم أن مسؤولا رسميا لا يزال يتمهل في استقبال شخصية دبلوماسية بعدما طلبت موعدا للقائه. إلى عناوين الديار: محاولة لإضافة تفسيرات وتوضيحات على اتفاق واشنطن، هذا ما تحضره واشنطن للبنان، كلام ترامب يكشف لا سقوط ثانية في الحفرة العسكرية، عون حان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة، رسم المعادلات تحت النار، هل تمتد الهدنة إلى لبنان؟ هل تسير دمشق باقتراح ترامب للعب دور في المشهد اللبناني؟ مرقص لعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في تأجيج خطاب الكراهية، الراعي كلنا ثقة بأن الروح القدس يوجه إرادتنا، أبعاد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وقف الهجمات بين إسرائيل وإيران، باكستان اقترب الاتفاق. إلى عناوين نداء الوطن: أمريكا تلجم جولة النار بين إسرائيل وإيران، القرض الحسن ممر نحو اللائحة السوداء، ميشيل عيسى لا رجوع إلى الوراء، دعم للعهد والحكومة، وقف إطلاق نار وبايلوت زون.

كشف مصدر سياسي رفيع لنداء الوطن أن طهران سعت من خلال هذه الجولة القتالية الأخيرة ذات الطابع الاستعراضي إلى تحقيق أهداف تتجاوز البعد العسكري المباشر، وفي مقدمتها محاولة دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في تشديد الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي يتسبب بخسائر مالية فادحة للاقتصاد الإيراني، فضلا عن السعي إلى تليين الموقف الأمريكي حيال ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وبحسب المصدر، فإن الهدف السياسي والإعلامي الموازي تمثل في توجيه رسالة إلى البيئة الشيعية في لبنان، مفادها بأن إيران نجحت في فرض معادلة جديدة عنوانها أن أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت سيقابل برد صاروخي إيراني على إسرائيل، إلا أن النتائج وفق المصدر جاءت معاكسة تماماً للتوقعات الإيرانية، فواشنطن لم تبدي أي تبدل في سياساتها أو في مستوى ضغوطها الاقتصادية، فيما جاء الرد الإسرائيلي قاسياً بما يكفي لإسقاط مفاعيل الرسائل السياسية التي حاولت طهران تسويقها داخلياً وإقليمياً.

إلى أسرار نداء الوطن، توقفت مصادر أمنية عند إعلان الحزب السوري القومي الاجتماعي سقوط قتيلين من عناصره في المواجهة مع إسرائيل، معتبرة أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة ضرورة تفكيك جناحيه العسكري والسياسي لما يشكلانه من خطر على أمن لبنان واستقراره.

استغربت دوائر كنسية ما وصفته بتسهيل بعض بلديات كسروان عمليات بيع شقق سكنية داخل مباني خاصة للبنانيين من طوائف مختلفة، ما قد يؤدي إلى تبدلات ديموغرافية واجتماعية حساسة في المنطقة.

0: الشرق عنونت نظام الملالي يريد محاربة إسرائيل بصواريخ قيصر عامر. المفاوضات الصاروخية الإيرانية لم تحقق أهدافها. عون لمحطة CNN استفيد من رغبة ترامب الشخصية بإنهاء الصراع. إلى عناوين الشرق الأوسط، تكريس أمريكي لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وطهران تلوح بهجمات جديدة، وإسلام أباد تدعو لضبط النفس، ترامب يلجم التصعيد ويبشر باتفاق. كيف غير حزب الله قواعد الاشتباك مع إسرائيل؟ باحثون الثلث المعين يستهدف ضم شخصيات تخفف التوترات، حصة الرئيس ترجئ جلسات البرلمان السوري، تنافس بين 8 أحزاب كبرى من الموالاة والمعارضة، بدء حملة انتخابات الجزائر والتحدي المشاركة، تعليق رسوم التأشيرات لمناصري عدد من الدول، صفارة المونديال تضغط على ترامب محليا وخارجيا. إلى عناوين العربي الجديد، ترامب يوقف حرب 16 ساعة، جولة تؤخر تعافي الاقتصاد، الاحتلال يغلق معابر غزة، والفصائل تبحث تسليما متدرجا للسلاح. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، عون لا أملك خيارا غير التفاوض، والمطروح اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما خص اتفاق سلام فنحن جزء من المبادرة العربية. سلام للسفير الأمريكي، لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهض المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: بعض اللاعبين الكبار ربما يكون مونديال 2026 آخر فرصة لهم، بينما قد يغيب آخرون رغم موهبة الكبيرة. الجماهير دايماً بتشعر بالحزن لما بتفقد البطولة أسماء صنعت تاريخ اللعبة. الإصابات قبل كأس العالم تعتبر الكابوس الأكبر لأي لاعب أو مدرب، لأنه سنوات من العمل تنتهي بلحظة واحدة. هناك نجوم كبار ما شاركوا أبداً بكأس العالم رغم مسيرتهم الأسطورية بسبب إصابات. وأشهر الحوادث اللي أصابت لاعبي كرة القدم كانت إصابة نيمار بمونديال 2014، حيث تعرض لكسر بإحدى فقرات الظهر بربع نهائي ضد كولومبيا، والأسطورة بيلي تعرض لإصابة عضلية ببطولة كأس العالم عام 1962.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة، في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
6: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة، تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة: الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل.
6: زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة ضلت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: أسعار هابي كلها نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغير وغير من 4 ل 10 حزيران.
5: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بس يرجع المونديال يرقص السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انسو ابي يعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: تل أبيب طهران على معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل كسرت واشنطن المعادلة؟ ترامب: إسرائيل لن تعود إلى ضرب إيران والاتفاق مع طهران آتٍ. الخارجية الأمريكية: حزب الله العائق أمام الاتفاق والحكومة الممثل الشرعي. السفير الأمريكي يجول على المقار الرئاسية حاملا إلى عين التين توضيحات حول المناطق التجريبية. في المعلومات: بري على موقفه، الانسحاب المتبادل بعد وقف النار ولا حرية حركة لإسرائيل. الرئيس عون: التفاوض الحالي على اتفاق عدم الاعتداء ولقوة المنطق بدل منطق القوة. الجنوب: هدوء غارات حذر هذا الصباح بعد جولات عنيفة أخذت فيها صور النصيب الأكبر. بين إجرائها وغياب الضمانات، الامتحانات الرسمية إلى أين؟
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: هل هو الوقت المستقطع لتعود الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تحت عنوان استهداف الضاحية الجنوبية مقابل استهداف إسرائيل، وذلك مع رفض تل أبيب تحييد الضاحية في المواجهة مع حزب الله إضافة إلى الجنوب مقابل إصرار طهران على الرد، إلا أن الإدارة الأمريكية رأي آخر في هذه المعادلة؟ واشنطن متمسكة بعدم عرقلة المفاوضات مع طهران. ترامب أكد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران، معلناً قرب الاتفاق مع طهران التي تقوم بما يتوجب عليها كما قال، ليحاول السفير الأمريكي ميشيل عيسى تعبيد طريق نتائج عملية للجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وذلك في جولة على المقار الرئاسية الثلاثة حاملا توضيحات لا سيما إلى عين التين حول ما التبس حول المناطق التجريبية التي تمت مناقشتها في جولة واشنطن السابقة، فيما شددت الخارجية الأمريكية على العمل على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وعلى أن الحكومة اللبنانية وحدها الممثل الشرعي للشعب اللبناني، ليجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن لا خيار سوى المفاوضات حول اتفاق عدم اعتداء وعلى رفض تدخل إيران في الشؤون اللبنانية. فهل سينجو لبنان من دائرة الإقليم أم سيبقى في حالة انتظار؟ الأيام المقبلة اختبار دقيق في اكتشاف الاتجاهات.
1: إذن بعد انتهاء الجولة العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران تحت عنوان الرد على استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت ليبقى الجنوب على سخونته، كيف توزعت المجريات على مثلث إسرائيل إيران الولايات المتحدة إضافة إلى لبنان؟
0: إسرائيليا رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبول تثبيت معادلة استهداف إيران إسرائيل كلما ضربت الضاحية الجنوبية، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير إنه إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسنهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، وحذر من أنه إذا عادت إيران إلى استهداف إسرائيل فإنها سترد بقوة، وشدد نتنياهو على أن المعركة مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن أي هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيؤدي إلى هجوم على الضاحية الجنوبية، معتبرا أن حكم الضاحية كحكم بلدات الشمال، وشدد على أن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة.
1: وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن أن المجلس الوزاري المصغر قرر في اجتماعه أمس وقف الهجمات على إيران واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، مؤكداً ألا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده ستمنع أي هجوم على لبنان، وإدراء أن انتهاك وقف النار في لبنان والحصار البحري الأمريكي على إيران هما سبب التوترات، أكد أن المجالين الدبلوماسي والعسكري قادران على دفع عجلة التقدم لهزيمة الأعداء.
1: لبنانيا أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في الجزء الثاني لحديثه مع CNN أن لا خيار إلا بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وقال إن المفاوضات كانت شاقة إلا أننا تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وإذ أوضح أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية بحسب الدستور شدد على أنه يقوم بها للتشاور الوثيق مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، وقال في الوقت الحالي العمل هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني.
2: ما قمنا به في اليومين الماضيين كانت مفاوضات صعبة، ووصلنا إلى وقف إطلاق نار، مقابل ذلك انسحاب حزب الله من خط الجنوب. يجب أن نستمر في المكافحة لحل هذه المشكلة. نريد أن نوقف الوضع العدائي بين إسرائيل ولبنان. هل ستلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ ليس في الوقت الحالي، ليس قبل التوصل إلى اتفاق. إن استراتيجيتي تقوم أساساً على إزالة ظهور الأسباب ومن خلال إنهاء حالة الصراع وتعزيز مؤسسات الدولة كي نستطيع الكلام بمنطق مع حزب الله. فهم لبنانيون ولديكم الحق العيش بكرامة، إنما تحت حماية الدولة اللبنانية.
0: هو في خطوة قد تنعكس إيجابا على المسار التفاوضي تقود إلى وقف النار والانطلاق بالمرحلة التجريبية في جنوب الليطاني، تمهيدا للجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن في 22 من الشهر الجاري. جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على قصر بعبدة وعين التيني والسرايا.
1: فمن بعبدة أوضح عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما حصل بالأمس أي بضربة الضاحية رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وقال في المفاوضات وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها حيث انكسر الجليد وسنستمر في مساعدة لبنان للخروج من أزمته، مؤكدا أن الرئيس ترامب يولي لبنان أهمية كبرى.
3: حزب الله بيضرب إسرائيل رح تضرب، فأنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يضرب إسرائيل بتوقف الضرب. نحن معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشي يوقف. لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل. رئيس ترامب كل يوم عم يحكي عن لبنان، نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر. كل شيء عم بيصير بواشنطن لصالح لبنان.
0: إذن استمعنا إلى ما قاله السفير الأمريكي من عين التيني.
1: في السياق تقاطعت المعلومات بأن الرئيس نبيه بري جدد إبلاغ السفير الأمريكي بأن ما هو مقبول بالنسبة إليه ولحزب الله هو مبدأ الانسحاب المتبادل والمتزامن من منطقة جنوب الليطاني بعد وقف شامل لإطلاق النار من دون منح إسرائيل حرية الحركة.
0: في المقابل أفادت معلومات نداء الوطن بأن الرئيس بري اقتنع بالعرض المفصل والإيضاحات التي قدمها السفير الأمريكي. رئيس الحكومة نواف سلام جدد من جهته أمام السفير الأمريكي التأكيد على ألا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة اللبنانية.
1: ليس بعيدا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هدفها الأساسي خلق مساحة للحوار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال عائقا أمام الاتفاق بين البلدين. وأعلنت الوزارة التزامها بتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية، مشددة على أن الحكومة وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني. ورأت الخارجية الأمريكية أن على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار باتجاه إسرائيل، لافتة إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران.
0: مصدر حكومي قال للجمهورية أن التطورات العسكرية في خلال اليومين الماضيين والتدخل الأمريكي المباشر أعاد تثبيت قواعد الاشتباك مختلفة كليا عما كانت إيران تسعى إليه في فرض قواعد اشتباك جديدة، بحيث سقطت عمليا معادلة قصف الضاحية مقابل قصف إيران لإسرائيل لتحول مكانها معادلة كانت الدولة اللبنانية قد ناقشتها في خلال المفاوضات الجارية وتقوم على تثبيت وقف النار بين بيروت وشمال إسرائيل.

0: مع السفير الأمريكي وينقل الرسائل، واعتبر أن هذا الإدعاء يشير إلى مدى استعداد الإدارة الأمريكية للتخلي عن السلطة اللبنانية حين تلوح في الأفق أي إشارة للتواصل مع الجهات القوية والفاعلة في لبنان كما قال.
1: للمزيد عن أفاق التطورات الأخيرة نسأل النائب مروان حمادي. صباح الخير سعادتك.
2: صباح النور سيد كارولين.
1: سعادتك، هل تشاطر المصدر الحكومي قوله إن التدخل الأمريكي المباشر أعاد تثبيت قواعد الاشتباك ونزع الفتيل عن معادلة قصف الضاحية مقابل قصف إيران لشمال إسرائيل؟
2: من الواضح لقد عدنا إلى القتال التقليدي السائر في الجنوب، ابتداء من صباح كل يوم يقرأ المرء عن الغارات، عن استهداف المسيرات والسيارات، استهداف الدراجات، القرى. ومن الواضح أن عملية استمرار تطويق النبطية وتفريق سور، هذه العملية مستمرة ولو تباطأت بعض الشيء خلال فصل تبادل الصواريخ والغارات بين إيران وإسرائيل. أما اليوم فقد عدنا إلى هذه النقطة، ولكن من الواضح أننا نتجه إلى مفاوضات في 22 حزيران الجاري، وهذه المفاوضات ستكون أكثر تقدما وأكثر تفصيلا من البيان الذي صدر والذي يتحكم الآن بالنقاش الدائر، أي أن سفير الولايات المتحدة بعد حديث مع الرئيس بري فتح بالأمس قوة في هذا الجدار المغلق، وهي المناطق التجريبية، وهي ربما ما سنقول إليه عند الوصول إلى وقف إطلاق النار. وقت إطلاق النار لن يتم قبل أن يستكمل الإسرائيلي طبعا هذا الخط الذي يسعى إليه 10 كيلومتر 12 كيلومتر، ولكن عموما جنوب الليطاني زائد هذا الجيب حول النبطية. فعند بلوغ ذلك ربما يبدأ العد العكسي للتراجع، وهنا الأمل بأن يبدأ الانسحاب منطقة وراء منطقة، تكون المنطقة قد خلت من سلاح حزب الله، يعود إليها سكانها ويعود الأعمار، وهكذا فهمنا بالأمس كل ذلك تحت حماية الجيش. هذا السيناريو الأفضل المقبل، والذي قد نجد في البيان الذي سيصدر في 22 كلاما يتوق أكثر ويعجب أكثر الرئيس بري، وربما يفتح الباب نحو هذا النوع من الانفراجات.
1: نعم سعادتك، تتحدث عن كلمة ربما، ربما ما هي الجهة أو ما هي الصورة التي يمكن أن تؤخر هذا الاتفاق ربما بأول غيثة؟
2: استعملت أنت كمان ربما.
1: نعم.
2: بس الحقيقة أنه طبعا من الواضح أن الإسرائيلي لن يتوقف قبل بلوغ منطقة أو معيار موحد من القتال في الجنوب.
1: نعم.
2: عند ذلك قد يتوقف النار ويتوقف من الجهتين. قضية معادلة الضاحية بشمال إسرائيل أظن بطلت الآن، لأنه نرى أن معظم الصواريخ التي يطلقها حزب الله لا تبلغ شمال إسرائيل، وعندما أعلنت إيران أول أمس أنه في هجوم لبناني أو حزب اللهوي إيراني على شمال إسرائيل، لم يصل إلى إسرائيل إلا صواريخ إيرانية. من الواضح أن كلما تعمقت إسرائيل كلما المنطقة العازلة زادت، وزادت معها افتراضيات أن نصل إلى وقف نار وثم انسحاب إسرائيلي، والمهم أن لا تتأخر الأمور

0: أن يبقى الرئيس عون في هذا الاندفاع الذي أبداه في حديث للسي أن أن وفي هذا الكلام، وأن يكون هناك بعض صلات التواصل ليست بين أمريكا وحزب الله كما ادعوا، ولكن بعض معاوني الرئيس بيري وسفارة أمريكا وبالتالي الرئيس ترامب، كما هو معتاد وكما عاد وتنشط أخيرا بعد فترة من الانكفاء الكامل، الاعتكاف أقول للرئيس بيري الذي صدم فعلا ببيان واشنطن، ثم عاد قراءته ربما في ضوء التفسيرات الأمريكية التي أتته عبر ميشيل عيسى.
1: نعم، يعني في الخلاصة أنت متفائل.
0: أنا متفائل بالمدى المتوسط، وأظن سنصل إلى آخر هذا الشهر مع تحسن في الأوضاع إن شاء الله، وربما ننقذ لنا شي شهر من فصل الصيف.
1: نعم.
0: رحمة بالاقتصاد اللبناني المتهاوي فعليا، والذي لابد أن ننظر إليه كما ننظر إلى موضوع النزوح وكذا، لأنه لبنان كله عم بيعيش حالة نزوح اقتصادي نحو الفقر.
1: نعم.
0: يجب أن يتوقف.
1: نعم، شكرا للنائب مروان حميدي.
2: في الميدان الجنوبي هدوء حذر مع استكانة الغارات الإسرائيلية بعد منتصف الليل، وذلك بعد ساعات حافلة بالغارات توزعت على أكثر من قرية وبلدة، لاسيما في صور، ما أدى إلى وقوع المزيد من الشهداء، فيما حزب الله نفذ سلسلة من العمليات ضد المواقع الإسرائيلية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: يخيم الحذر الشديد هذا الصباح على مختلف المناطق الجنوبية بعد الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استمر بشكل متقطع حتى ساعات الفجر، وطول حبوش وكفرصير والنبطي فوق وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية، وفي جنوب النهر طول القصف المدفعي فرون وصريفة وشحور والحنية والمعلية وصولا إلى أطراف الحوش. أما في العدوان الجوي فقد شهد الجنوب اللبناني يوم أمس تصعيدا إسرائيليا، وشن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات التي أسفرت عن سقوط 17 شهيد وعشرات الجرحى، بينهم 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني. وقد استهدف الطيران الحربي ليلا مرتفعات الريحان وقصارة العروش وكفر تبنيت والنبطي الفوق بأكثر من 20 غارة، كما استهدف بلدات كفرة وصريفة وقلواي وشكرة واسماعي ومجدلزون والدوير وصور. كذلك استهدف الطيران المسير أمس صور بالقرب من مركز الصليب الأحمر اللبناني وحبوش وشوكين والنبطي وعرب صليم والحني. وفي مسلسل التفجيرات فقد فجرت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في الخيام وفي مدينة بنت جبيل وفي محيط بنت جبيل الطيري. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 16 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بيت يحون وعيناتا ورشاف وفي الناقورة وأطراف الطيري ويحمر شقيق بصليات صاروخية، كما استهدف حزب الله آلية اتصالات وأربع آليات لوجستية لنقل الذخائر مع آلية هامر عند أطراف يحمر شقيب بمحلقات أبابيل الانقضاضية. كذلك استهدف مربد مدفعية مستحدث في بلدة العديسي بصليات صاروخية، وتصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء أقليم التفاح بصاروخ أرجو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في منطقة البقاع الغربي.
2: في بعبدة سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية أجراها الرئيس جوزيف عون، فاستقبل السفير الفلسطيني محمد الأسعد مثمنا المواقف الفلسطينية الداعمة للبنان، ومؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة. رئيس الجمهورية عرض تطورات راهنة مع النائب فراس حمدان، الذي رأى أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة وتفرض القانون على الجميع. عون التقى وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للأسكوا رانيا عبد المنعم المشاط، التي أكدت أن وجود الأسكوا في بيروت يعكس عمق العلاقة مع لبنان.
1: وفي خلال لقائه المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دولاجوجي، أكد رئيس الجمهورية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، وشدد على أن هذه الإصلاحات تنفذ أولا من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي. وأشار إلى أن الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلى أن الدولة ماضية في استكماله. دولاجوجي زار السرايا الحكومية حيث التقى الرئيس نواف سلام الذي شدد على أن هدف لبنان لم يتغير، وهو الوصول بأسرع وقت إلى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي كمدخل ضروري لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وفتح طريق أمامه إلى مصادر تمويل دولية هو بأمس الحاجة إليها.
2: وفي السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، مشيرا إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي تسبب بموجة نزوح جديدة في حين بلغت مراكز الإيواء القدرة الاستيعابية القصوى. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
4: عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان، كل وزير عرض حاجات وزارته، كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني استعراض التطورات العسكرية، فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، توقف أيضا عند الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره وأيضا الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
1: في عين التيني، وضع وفد ممثلي الطوائف اللبنانية الرئيس نبيه بري نسخة من بيان القمة الروحية التي انعقدت الأسبوع الماضي بدعوة من شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الذي قال إن البلاد تحتاجنا جميعا وكل من موقعه الأساسي والأمني والروحي، مناشدا الدول الشقيقة والصديقة العمل على مساعدة لبنان في استعادة سيادته وعافيته.
2: مسار الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الأمنية الراهنة لا يزال موضع جدل. الملف حضر على طاولة لجنة تربية نيابية أمس بغياب وزيرة التربية بداعي السفر. رئيس اللجنة النائب حسن مراد شدد على أن هذا الاستحقاق التربوي لا يمكن أن يجري ما لم تتأمن ضمانات لسلامة الطلاب والأساتذة في أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات.
1: وأمس تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية بفروعها الأربعة للعام 2026. في سياق آخر، وفي دمشق استقبل الرئيس السوري أحمد الشارع أمس الرئيس نجيب ميقاتي في قصر الشعب.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها، وإذ بشر بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران قال: قلت لبنيامين نتنياهو ستجد نفسك وحيدا في مواجهة إيران.
1: وفي الجانب الإيراني، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن بلاده أفسدت في الميدان معادلة وقف النار، فيما لوح أمين مجلس الأمن القومي بهجمات جديدة محذرا من أن أي خطأ جديد للتحالف الأمريكي الإسرائيلي سيجعل المنطقة جحيما. أما إسماعيل قآني قائد فيلق القدس فقال: سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر.
2: توازيا، دعا رئيس الوزراء الباكستاني الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدا أن الهدف النهائي في مفاوضات واشنطن وطهران على وشك التحقق.
1: أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 550 حالة، بينها 100 وحالة وفاة واحدة.
2: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة في خلال الفترة الصباحية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبني فوندال إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
2: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: باختصار مع سمير منصور.
4: عندما يقول السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في القصر الجمهوري أمس بعد لقاء مع الرئيس جوزيف عون، عندما يقول السفير اللبناني الأصل إننا في الولايات المتحدة قررنا عدم توسع المواجهات في المنطقة في إشارة إلى الحرب الدائرة الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية الدائرة حاليا والتي توسعت أمس بشكل لافت، فهذا يعني بكل وضوح أن الولايات المتحدة تستطيع إن هي أرادت أن توقف الحرب التي تدور رحاها منذ نحو 3 سنوات صعودا ونزولا بوتيرة مختلفة. ومع استمرار الحرب تستمر تداعياتها ترخي بظلالها على دول المنطقة ومنها لبنان. ويدرك الجميع أن الولايات المتحدة التي تتقدم الحروب تلك كان يمكن لها أن تلعب دورا أكبر وأساسيا في حسم الصراعات وتضع حدا لمسلسل القتل والتدمير الذي دفع لبنان ولا يزال ثمنه الأكبر لو تصرفت كوسيط محايد لا كطرف مباشر بالحرب. والوسيط يفقد دوره الفاعل عندما ينحاز بشكل سافر إلى طرف دون آخر من أطراف الصراع. وسط هذه الأجواء لن يكون مفاجئا القول أن ليس في الأفق ما يوحي بوقف الحرب قريبا، ولا سيما أن التهديدات الإسرائيلية باستمرارها تتواصل سياسيا وعسكريا. وآخر المواقف الأمريكية قول الرئيس دونالد ترامب أن على إيران وإسرائيل وقف النار فورا، فلينفذ طرفان النزاع الرغبة الأمريكية في وقف الحرب أم أن في الأمر مناورة لا أكثر ولا أقل؟ مرة جديدة وباختصار، الدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع إن هي أرادت وقف الحرب وبكبسة زر، فهل تفعل قريبا؟
3: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تل أبيب طهران على معادلة الضحية مقابل شمال إسرائيل، هل كسرت واشنطن المعادلة؟ ترامب: إسرائيل لن تعود إلى ضرب إيران والاتفاق مع طهران آت. الخارجية الأمريكية: حزب الله العائق أمام الاتفاق والحكومة الممثل الشرعي. السفير الأمريكي يجول على المقار الرئاسية حاملاً إلى عين التين توضيحات حول المناطق التجريبية. في المعلومات: بري على موقفه، الانسحاب المتبادل بعد وقف النار ولا حرية حركة لإسرائيل. الرئيس عون: التفاوض الحالي على اتفاق عدم الاعتداء ولقوة المنطق بدل منطق القوة. الجنوب: هدوء حذر هذا الصباح بعد جولات عنيفة أخذت فيها صور النصيب الأكبر. بين إجرائها وغياب الضمانات، الامتحانات الرسمية إلى أين؟ وكان في اليومية أيضاً الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:18.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

رزق الله على العربيات وعايام العربيات ومن بيت شدي لبيت ستي بقضى له 3 ساعات ورزق الله على

القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات، ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بزيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
1: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن مشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. وهو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية أنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهذه الظروف اللي هي يعني صعبة، ونقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
0: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
2: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صح المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي احنا فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي نحن فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
0: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصاً غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريباً للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.

0: تشارك جمهورية كوريا بكأس العالم للمرة 11 على التوالي، ولا تتفوق عليها حالياً من حيث سلسلة المشاركات المتتالية إلا ألمانيا والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا. قبل خروجها من دور المجموعات بقطر 2022، كانت المكسيك سجلت رقم قياسي بالخروج 7 مرات متتالية من دور 16. تخوض جنوب أفريقيا النهائيات للمرة الرابعة، وكانت النسخة الوحيدة اللي فشلت خلالها بتحقيق أي انتصار هي مشاركتها الأولى عام 1998. ورغم خروجها المبكر، نجح منتخب بافانا بافانا بالفوز على سلوفينيا 1-0 عام 2002 وعلى فرنسا 2-1 عام 2010. تعد التشيك واحدة من 3 منتخبات بلغت نهائي كأس العالم مرتين على الأقل دون التتويج باللقب، كما خسرت المجر النهائي مرتين عام 1938 وعام 1954، بينما يعود الرقم القياسي لأكبر عدد من النهائيات من دون إحراز اللقب لهولندا 3 مرات 1974، 1978 و2010.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أنا لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
6: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام $2.30.
10: صدر العدد 53/100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان، بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر إخراج توني خوري.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: تل أبيب، طهران على معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل كسرت واشنطن المعادلة؟ ترامب: إسرائيل لن تعود إلى ضرب إيران والاتفاق مع طهران آت. الخارجية الأمريكية: حزب الله العائق أمام الاتفاق والحكومة الممثل الشرعي. السفير الأمريكي يجول على المقار الرئاسية حاملا إلى عين التيني توضيحات حول المناطق التجريبية. بري: وقف النار أولا، ولو جاء من بنغلاديش لما شيت. الرئيس عون: التفاوض الحالي على اتفاق عدم الاعتداء ولقوة المنطق بدل منطق القوة. الجنوب: الغارات استؤنفت صباحا واللهيب يتواصل. بين إجرائها وغياب الضمانات، الامتحانات الرسمية إلى أين؟

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. هل هو الوقت المستقطع لتعود الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وذلك مع رفض تل أبيب تحييد الضاحية في المواجهة مع حزب الله، إضافة إلى الجنوب مقابل إصرار طهران على الرد؟ إلا أن الإدارة الأمريكية رأي آخر في هذه المعادلة. واشنطن متمسكة بعدم عرقلة المفاوضات مع طهران. ترامب أكد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران، معلناً قرب الاتفاق مع طهران التي تقوم بما يتوجب عليها كما قال، ليحاول السفير الأمريكي ميشيل عيسى في بيروت إنجاح اتفاق حول المناطق التجريبية التي اقترحت في الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن في الجولة الخامسة منها في 22 من الشهر الجاري، وذلك في جولته على المقار الرئاسي أمس. إلا أن الرئيس بيري ومعه حزب الله بقي على رفضه للمناطق التجريبية، متمسكا بوقف إطلاق نار شامل وكامل مقابل انسحاب بالتوازي لإسرائيل وحزب الله من جنوب نهر الليطاني، ليجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن لا خيار سوى المفاوضات حول اتفاق عدم اعتداء وعلى رفضه تدخل إيران في الشؤون اللبنانية. فهل سينجو لبنان من دائرتي الداخل والإقليم أم سيبقى في حالة انتظار؟ الأيام المقبلة اختبار دقيق في اكتشاف الاتجاهات.
5: إذن بعد انتهاء الجولة العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران تحت عنوان الرد على استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت ليبقى الجنوب على سخونته، كيف توزعت المجريات على مثلث إسرائيل إيران الولايات المتحدة إضافة إلى لبنان؟
4: إسرائيليا رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبول تثبيت معادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربت الضاحية الجنوبية، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير أنه إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسنهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، وحذر من أنه إذا عادت إيران إلى استهداف إسرائيل فإنها سترد بقوة، وشدد نتنياهو على أن المعركة مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد.
4: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبر أن حكم الضاحية كحكم بلدات الشمال، وشدد على أن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة.
5: وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن أن المجلس الوزاري المصغر قرر في اجتماعه أمس وقف الهجمات على إيران واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، مؤكداً ألا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده ستمنع أي هجوم على لبنان.
5: لبنانيا، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون في الجزء الثاني لحديثه مع CNN لا خيار إلا بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وقال إن المفاوضات كانت شاقة إلا أننا تمكنا من خلالها من تحقيق خرق كبير. وإذ أوضح أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية بحسب الدستور، شدد على أنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، وقال في الوقت الحالي العمل هو على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني.
6: ما قمنا به في اليومين الماضيين كانت مفاوضات صعبة، ووصلنا إلى وقف إطلاق نار، مقابل ذلك انسحاب حزب الله من خط الجنوب. يجب أن نستمر في المكافحة لحل هذه المشكلة. نريد أن نوقف الوضع العدائي بين إسرائيل ولبنان. هل ستلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ ليس في الوقت الحالي، ليس قبل التوصل إلى اتفاق. إن استراتيجيتي تقوم أساسا على إزالة ظهور الأسباب، ومن خلال إنهاء حالة الصراع وتعزيز مؤسسات الدولة، كي نستطيع الكلام بمنطق مع حزب الله. فهم لبنانيون ولديكم الحق العيش بكرامة، إنما تحت حماية الدولة اللبنانية.
4: وفي خطوة قد تنعكس إيجابا على المسار التفاوضي تقود إلى وقف النار والانطلاق بالمرحلة التجريبية في جنوب الليطاني، تمهيدا للجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن في 22 من الجاري، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على قصر بعبدة وعين التيني والسرايا.
5: فمن بعبدة أوضح عيسى بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما حصل بالأمس، أي بضربة الضاحية، رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وقال في المفاوضات وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، حيث انكسر الجليد، وسنستمر في مساعدة لبنان للخروج من أزمته، مؤكدا أن الرئيس ترامب يولي لبنان أهمية كبرى.
4: السفير الأمريكي من عين التيني، وإذ أكد أن على كل طرف أن يعرف ما هو مطلوب منه حتى تتوقف الضربات، قال إن إسرائيل لن تستهدف الضاحية إذا أوقف حزب الله هجماته، وأن الرئيس بري قدم جوابا واضحا على الطروحات الأمريكية. وأوضح عيسى أهمية مقترح المنطقة التجريبية.
7: حزب الله بيضرب إسرائيل رح تضرب، فأنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يضرب إسرائيل بتوقف الضرب. نحن معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشي يوقف. لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل. رئيس ترامب كل يوم عم يحكي عن لبنان، نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر. كل شيء عم بيصير بواشنطن لصالح لبنان.
5: الرئيس بري ولمنصة ويز جدد التمسك بوقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، على أن نتحدث بعدها عن الانسحاب بالتوازي للجيش الإسرائيلي وحزب الله من جنوب الليطاني. وقال ما يسمى بالمناطق التجريبية مرفوضة، وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بالتوازي مع عودة النازحين. وأضاف بري لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي، حتى لو كان من بنغلاديش.
4: رئيس الحكومة نواف سلام جدد من جهته أمام السفير الأمريكي التأكيد على ألا أحد يفاوض عن لبنان سوى الدولة اللبنانية. وليس بعيدا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هدفها الأساسي خلق مساحة الحوار بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال عائقا أمام اتفاق بين البلدين. وأعلنت الوزارة التزامها بتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية، مشددة على أن الحكومة وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني، ورأت أنه على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران.
5: حزب الله، وعلى لسان نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، أكد لوكالة فرانس بريس أنه لم يحصل أي تواصل مباشر بين الرئيس الأمريكي ومسؤولين في الحزب، وأن الرئيس الأمريكي ربما يقصد أن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع السفير الأمريكي وينقل الرسائل. واعتبر أن هذا الادعاء يشير إلى مدى استعداد الإدارة الأمريكية للتخلي عن السلطة اللبنانية حين تلوح في الأفق أي إشارة للتواصل مع الجهات القوية والفاعلة في لبنان، كما قال.
4: النائب مروان حمادي وفي حديث لصوت كل لبنان قال المواجهة عادت إلى نمطها التقليدي في جنوب لبنان، لكن الأنظار تتجه إلى مفاوضات 22 من حزيران الجاري باعتبارها أكثر تقدما وتفصيلا من الطروحات السابقة، وأن الاتصالات الأمريكية مع الرئيس بري فتحت قوة في الجدار المغلق حول ترتيبات أمنية ومناطق تجريبية، وذلك بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار.
8: من الواضح أننا نتجه إلى مفاوضات في 22 حزيران الجاري، وهذه المفاوضات ستكون أكثر تقدما وأكثر تفصيلا من البيان الذي صدر والذي يتحكم الآن بالنقاش الدائر، أي أن سفير الولايات المتحدة بعد حديث مع الرئيس بري فتح بالأمس قوة في هذا الجدار المغلق، وهي المناطق التجريبية، وهي ربما ما سنقول إليه عند الوصول إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لن يتم قبل أن يستكمل الإسرائيلي طبعا هذا الخط الذي يسعى إليه 10 كيلومتر 12 كيلومتر، ولكن عموما جنوب الليطاني زائد هذا الجيب حول النبطية. فعند بلوغ ذلك ربما يبدأ العد العكسي للتراجع، وهنا الأمل بأن يبدأ الانسحاب منطقة وراء منطقة، تكون المنطقة قد خلت من سلاح حزب الله، يعود إليها سكانها ويعود الأعمار، وهكذا فهمنا بالأمس كل ذلك تحت حماية الجيش. هذا السيناريو الأفضل المقبل، والذي قد نجد في البيان الذي سيصدر في 22 كلاما يتوق أكثر ويعجب أكثر الرئيس بري، وربما يفتح الباب نحو هذا النوع من الانفراجات. أنا متفائل بالمدى المتوسط، وأظن سنصل إلى آخر هذا الشهر مع تحسن في الأوضاع إن شاء الله، وربما ننقذ لنا شي شهر من فصل الصيف رحمة بالاقتصاد اللبناني المتهاوي فعليا، والذي لابد أن ننظر إليه كما ننظر إلى

0: العين والرمادي وأفيد عن وقوع إصابات. وكان الجنوب اللبناني شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا وشن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات التي أسفرت عن سقوط 19 شهيد وعشرات الجرحى بينهم 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني. وقد استهدف الطيران الحربي ليلا مرتفعات الريحان وكسرت العروش وكفر تبنيت والنبطي الفوق بأكثر من 20 غارة، كما استهدف بلدات كفرة وصريفة وقلواي وشقرة واسماعي ومجد الزون والدوير وصور. كذلك استهدف الطيران المسير أمس صور بالقرب من مركز الصليب الأحمر اللبناني وحبوش وشوكين والنبطي وعرب صليم والحنية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول فجر اليوم حبوش وكفرسير والنبطي الفوق وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية، كما استهدف في جنوب الليطان فرون والغندورية وصريفة وشحور والمعلية والحنية وصولا إلى أطراف الحوش. وفي مسلسل التفجيرات، فقد فجرت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في الخيام وفي مدينة بنت جبيل وفي محيط بنت جبيل الطيري. في المقابل رد حزب الله أمس على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ 16 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بيت يحون وعينات ورشاف والناقورة وأطراف الطيري ويحمر شكيف بصليات صاروخية. كما استهدف حزب الله آلية اتصالات و4 آليات لوجستية لنقل الذخائر مع آلية هامر عند أطراف يحمر شكيف بمحلقات أبابيل الانقضاضية. كذلك استهدف مربط مدفعي مستحدث في بلدة العديسي بصليات صاروخية وتصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء أقليم التفاح بصاروخ عرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في بعبدا سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية أجراها الرئيس جوزيف عون، فاستقبل السفير الفلسطيني محمد الأسعد مثمنا المواقف الفلسطينية الداعمة للبنان، وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة. رئيس الجمهورية عرض للتطورات الراهنة مع النائب فراس حمدان الذي رأى أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة وتفرض القانون على الجميع. عون التقى وكيلة الأمين العام والأمنية التنفيذية للإسكوا رانيا عبد المنعم بالمشاط التي أكدت أن وجود الإسكوا في بيروت يعكس عمق العلاقة مع لبنان. وفي خلال لقائه المستشار الاقتصادي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دولاجوجي، أكد رئيس الجمهورية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، وشدد على أن هذه الإصلاحات تنفذ أولا من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي. وأشار عون إلى أن الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله. دولاجوجي زار السرايا الحكومية حيث التقى الرئيس نواف سلام الذي شدد على أن هدف لبنان لم يتغير، وهو الوصول بأسرع وقت إلى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي كمدخل ضروري لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وفتح الطريق أمامه إلى مصادر تمويل دولية هو بأمس الحاجة إليها.
2: وفي السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، مشيرا إلى أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي تسبب بموجة نزوح جديدة في حين بلغت مراكز الإيواء القدرة الاستيعابية القصوى. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
3: عرض دولة الرئيس الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان، كل وزير عرض حاجات وزارته، كما طلب دولة الرئيس من معالي وزير الدفاع الوطني استعراض التطورات العسكرية، فعرض معالي الوزير الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، توقف أيضا عن الاعتداءات على طاقم اليونيفيل وعناصره وأيضا الجيش اللبناني والقوى العسكرية.
1: في عين التين، وضع وفد من ممثلي الطوائف اللبنانية الرئيس بري نسخة من بيان القمة الروحية التي انعقدت الأسبوع الماضي بدعوة من شيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المونة، الذي قال إن البلاد تحتاجنا جميعا وكلا من موقعه السياسي والأمني والروحي، مناشدا الدول الشقيقة والصديقة العمل على مساعدة لبنان في استعادة سيادته وعافيته.
2: مسار الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الأمنية الراهنة

0: يزال موضع جدل. الملف حضر على طاولة لجنة التربية النيابية أمس بغياب وزيرة التربية بداعي السفر. رئيس اللجنة النائب حسن مراد شدد على أن هذا الاستحقاق التربوي لا يمكن أن يجري ما لم تتأمن ضمانات لسلامة الطلاب والأساتذة في أثناء انتقالهم إلى مراكز الامتحانات.
1: وأمس تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية بفروعها الأربعة للعام 2026. الأوضاع الشديدة الحساسية لم تنسحب فقط على القطاع التربوي، إنما على القطاع السياحي. نسأل الأمين العام لاتحاد نقابات السياحة الأستاذ جان بيروتي. نائب، صباح الخير.
2: صباح الخير لإليك ولكل المستمعين.
1: كيف تصف وضع القطاع السياحي راهنا وذلك مع انطلاق موسم الصيف؟
2: بالنتيجة كلمة سياحة هي ما بتتقارب أبدا مع الواقع، الحرب اللي عم نعيشه.
1: نعم.
2: والحرب اللي فرضناها على حالنا وقلنا بندفع أثمان زمن بعيد. اوكي، ما بعرف ليش الشعب اللبناني عم يختار لحاله هالامور هيدي وعم ننقسم عليها. وخطاب فخامه الرئيس ودوله الرئيس واضح بهالموضوع تماما انه هذا مش خيارنا. للاسف اليوم قطاع السياحه بعيش نكبات كبيره. نحن بحجوزات صفر، المنتظر انه يكون الاشغال بالفنادق اليوم بدون 10%، ونحن بعز موسم صيف. هذا القطاع اللي كان يدخل 7 مليار دولار من النقد الصعب اللي كان يغطي بميزان الدولارات اللي بدها تندفع للخارج نتيجة المشتريات والاستيراد، ما بعرف اليوم كيف بدنا نكمل بهالموضوع هذا. للأسف هذا مش خيارنا، خيارنا هو خطاب فخامة الرئيس. هذا كلام الحق والحق يحرركم، نحن عايزين نتحرر.
1: إضافة
2: اليوم وأنا كمان بدي نادي من خلالكم وناشد من خلالكم اللجان بالمجلس النيابي، اللجان الاقتصادية، اللجان تتعلق بالأمور المالية، يدعوا القطاعات الانتاجية وعلى رأسهم قطاع السياحة ويوقفوا على مشاكله كيف فيهم يصمدوا يساعدوه تيصمد ويمرق بهالمرحلة. احنا خيارنا هو صمودنا مع موظفينا مع أعبائنا التشغيلية، ومن هون تقدمنا بطلب بأنه يكون في المهل، تتعلق المهل لأنه تما نتغرم إذا تأخرنا بالدفع.
1: نعم.
2: بالأمور المالية.
1: نعم.
2: بس لحد اليوم ما بعرف مجلس النيابة ما عم بيجتمع، ما عم بعرف شو عم بيصير بهالأمور كلها سوا، وكأنه البلد اقتصاديا عايش بمطرح والمسؤولين بمطرح آخر.
1: أستاذ بيروتي، هناك أيضا كارثة بطالة في هذا القطاع إذا صح التعبير ومتفرعاتها، ليس فقط
2: هذا القطاع. نعم. هذا القطاع كان يشغل 100,000 موظف مع بداية الموسم الصيف.
1: نعم.
2: طلاب جامعيين، مدارس، أمور كلها بتتعلق بالأمور الموسمية.
1: نعم.
2: بتصور السنة هذا الشيء مش حيكون موجود. نحن بس عم نجرب نحافظ على الموظفين الثابتين اللي عنا، وإلا رح نخسر كثير من اليد العاملة الأساسية اللي هني شركائنا بالإنتاج اللي هني ما فينا نكمل بدونهم. خسرنا كثير بالحروب السابقة، سافر كثير عالم. أوكي، ب 23-24 استرجعنا منهم 10,000 موظف بسنة 25. واليوم لو تصدقيني لو الوطن العربي شغال، لو الوطن العربي عم بينعم باستقرار، كنا خسرنا كل موظفينا.
1: نعم. بماذا تتوجه إلى المسؤولين ورؤساء الثلاثة تحديدا عبر صوت كل لبنان؟ ما هو النداء؟
2: بدنا نشد عقيد فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ضل بهذا المسار اللي ماشيين فيه، لأنه هذا المسار سيحررنا ونحن عايزين بقى نخلص. سياحة ما فيها تعيش على أزمات مستمرة، بدأ استقرار مستدام. أنت ما فيك تسوقي حالك بأوروبا وبدول العالم للسياحة الحقيقية. يعني السياحة الحقيقية يعني مش لبنان جاي على بلده.
1: نعم.
2: السياحة
1: نعم.
2: الحقيقية مش لبنان اللي بيعرف لبنان. إلا ما تكون قرار
1: أستاذ بيروتي، الرجاء أن تغير موقعك إذا سمحت. ألو. تفضل. ألو. تفضل، مش الحال، تفضل.
2: نحن نكون على خريطة السياحة العالمية مجبورين يكون عندنا استقرار سنة وسنتين وثلاثة، مينيموم ثلاث سنين تنقدر نقلع بهالموضوع هذا.
1: نعم، شكرا.
2: كل تمنياتنا هي يعني ننظر للاقتصاد، ننظر لحياة الناس، للرخاء. الحروب كلها اقتصادية، نحن عم نعمل حروب وهمية. وهمية، صدقيني عن جد بقصد اللي عم بقوله، ما بعرف ليش عم نجلد حالنا وكرمال مين.
1: نعم، شكرا للأمين العام لاتحاد نقابات السياحة جان بيروتي.
0: في دمشق استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الرئيس نجيب ميقاتي في قصر الشعب.
1: قبل متابعة الأخبار الإقليمية، هناك غارتان على نبطية وكفر سير. إقليمياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها، وإذ بشر بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران قال: قلت لبنيامين نتنياهو ستجد نفسك وحيداً في مواجهة إيران.
0: وفي الجانب الإيراني، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن بلاده أفسدت في الميدان معادلة وقف النار، فيما لوح أمين مجلس الأمن القومي بهجمات جديدة محذرا من أن أي خطأ جديد للتحالف الأمريكي الإسرائيلي سيجعل المنطقة جحيما. أما إسماعيل قائاني قائد فيلق القدس فقال سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر.
1: توازياً، دعا رئيس الوزراء الباكستاني الأطراف إلى ضبط النفس مؤكداً أن الهدف النهائي في مفاوضات واشنطن وطهران على وشك التحقيق.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة في خلال الفترة الصباحية.
1: كان في هذه النشرة تل أبيب طهران على معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل كسرت واشنطن المعادلة؟ ترامب: إسرائيل لن تعود إلى ضرب إيران والاتفاق مع طهران آت. الخارجية الأمريكية: حزب الله العائق أمام الاتفاق والحكومة اللبنانية الممثل الشرعي. السفير الأمريكي يجول على المقار الرئاسية حاملا إلى عين التين توضيحات حول المناطق التجريبية. بري: وقف النار أولا ولو جاء من بنغلاديش لمشيت. الرئيس عون: التفاوض الحالي على اتفاق عدم الاعتداء ولقوة المنطق بدل منطق القوة. الجنوب: الغارات استؤنفت واللهيب يعود. بين إجرائها وغياب الضمانات الامتحانات الرسمية إلى أين؟
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب 85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و 35 سنت.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

0: مستمعينا صباح الخير. اليوم التلاتة هبة باردة 9/2026. من هلا ورايح الايام صارت هيك، هبة سخنة هبة باردة، هيك صارت الرزنامة. أنا من يتخذ القرارات وليس هو، مين قايل هالجملة اللي هلأ وقعت، يعني وقع نظري عليها بالجريدة؟ أنا من يتخذ القرارات وليس هو، مثل اللي واحد متخانق مع مرته، أنا اللي بقرر بهالبيت. ضحك توني، الحمد لله هو وابن أخته. بدي اجيب لكم رغيف سخن ابا. 03-00-00-933 او 04-54-53-52. اليوم مشتاق لاسمع اصواتكم بالفتره، بقى سمعوني اصواتكم، خبروني شو عندكم وشو عليكم.
1: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم، خايف مني انا ما بعلم احدا برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: مش اذا قلنا لك يا كبير.
1: صباحو صباحو زبان. هيدا ترامب قال لنتنياهو، ترامب قال لنتنياهو يا خي. ما هو هالزلم ترامب غريب عجيب، يعني ما بعرف، ما فيك تفهمه، ما بينفهم. لازم نسأل الدكتورة شليطة عنه لترامب، يعني انه تفسرنا شو هو هيدا، كيف هو، كيف بيتصرف، كيف بيحكي.
0: عيبه لو مارق سلم ماشي معدم خايف مني، انا ما بعلم حدا برو.
2: ولا الدكتوره شليطه رح اقترح عليها الموضوع.
0: اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك.
2: بس قبل بدنا نسال ريان اذا موافقه او لا.
0: طبعا.

0: اليوم بدنا نسمع مجموعة من الأغاني الجديدة النازلة الجديد، وبلشنا مع عيب ولوجو أشقر.
1: صدق حالك يكبر راسك،
0: يعني بعتقد يعني هلأ على يعني الأغنية اللبنانية فاتت بأجواء ترندات التيك توك، وهيدا الشيء بعتقد انه اخذ الاغنيه اللبنانيه 50 سنه لورا لعصر الاغنيه اللي بيقدوها المونولوجيست بالكباريات، يعني الاغنيه يعني القائمه على الافشه اللي بيتوجهوا فيها للجمهور بالصاله اللي بيكون يا مزهزه يا سكران. وبما انه الكل مزهزه وسكران على تيك توك وانستغرام، بعتقد اليوم الاغنيه كلها صارت قايمه على هيدا الافشه لا تعمل ترندنج على السوشيال ميديا. أما اللي بيشتغل على الموسيقى وعلى التجديد وعلى الريادة وعلى وعلى وعلى لشو يا برو.
2: مرحبا استاذ زافين لكل الجميع، بدي اقول لك انه هيك صوت لبنان يعني مسموع. بالنسبة للمي بالمنصورية ما عم تجي، إلون من أول السنة بيقولوا عم يصالحوا المي وعم يمدوا أساطير بيبعتوها بالقطارة. لا عيب عيب، العالم ما معه مصاري بقى تدفع حق مي والسهرية الشغالة. يعني متمنى من المسؤولين إنه ينظروا بهالموضوع، وشكرا.
3: ما

0: يا محمود نسيت يعني اخذتنا بموضوع دكتورة شليطة. ايه ولا مزبوط معك حق، هيدا ترامب قايلها لنتنياهو. وخد لك هيدي يا مشلع هالغنية.
1: بونجور اين زفين. اليوم ما في سياسي ابدا، بس هاي رسالة لإدارة صوت كل لبنان بواسطة منبرك، تحت تعملوا ملاحظة صغيرة بالنسبة لأقوال الصحف 6:30 الصبح. لو بغيروا هالموسيقى، موسيقى اللي بحطوها بأقوال الصحف الصبح مش حلوة أبدا، هاي بتفوقنا بالنوبة بزحلة، نوبة الموت. بكفي الأخبار سيئة وبتموت، كمان موسيقى. بس هيدي هي اليوم. يسعد صباحك زفان.

0: يلا رح ننقل الشكوى على بخصوص الموسيقى بأقوال الصحف. عراسي عراسي يا طيب، وينك يا غالي؟ ولا اشتقنا له للغالي.
1: عيونك عسلية عسلية يا مدوبة الشبان.
2: موجود مدام، موجود سمعين كرام. الحقيقة بهالأيام المأساوية الصعبة على بلدنا، بالرغم من كل شيء حلو كيكون في مساحة هيك مشتركة فيها شوي نتنفس فيها من عبر هواياتنا، وخاصة الرياضة، وقادمين على المونديال بعد بكرة ببلش. بتمنى عبر برنامجك انه تطلع سؤال للدولة الكريمة، تفضلوا من ذوقكم انه اقلها ما يتفرج العالم، تدفع تتفرج على المونديال. يعني هيدي بتكون هدية رائعة لمئات ألوف الناس بعبر تلفزيوناتها في بيوتها، تتقدم هالشغلة من قبل الدولة تفين يتفرجوا ببلاش. هيدي واحدة. اثنين، لكل عشاق كرة القدم، مبارح الشيء اللي كنت أنا مرحنا لا يبتلط له أوليزي، هالاسم العظيم الفرنسي اللي بيلعب ببايرن ميونخ ولكن مع فريق فرنسا، اللي جاب مبارح هاتريك 3 جوال بإيرلندا الشمالية. ما تنسوا رح يكون ميسي آخر، رح يكون مارادونا آخر، رح يكون بابي آخر، رح يكون بلاتيني آخر، رح يكون زيدان آخر. شكرا جزيلا محمود. لح

وقال عنا غنيتين ما شاء الله. أول واحدة سمعناها مع داليدا خليل وطارق الأطرش، وهيدي ما شاء الله كريم نور، وبيناتهم سمعنا الشاب يا حنطية لأمير يزبك.

0: ولك بونجورين من رين لازافين، ولك يا زافين بتعزن الدنيا، ولك تفقد للكل وبتستفقد للكل وبتسأل عن الكل إلا عني أنا. يا ويلك يا ظالم يا قاسي.
1: ما شاء الله ما شاء الله حلياني ما شاء الله ما شاء الله.
2: القاسي بده

0: يسعد صباحك من جديد زبان. اول شيء رين زعلني منك وانا بفهمها، ولو يا زبان ما بتسأل عنا، ولو كلنا بنسأل عنا لرين. تاني شيء محمود الأحمدية الظاهرة ملم كتير بالفوتبول، والله لو بيعلمني شوي انا الفوتبول يعني عيب اولى، بس ما بيهمني ابدا الفوتبول، لا المونديال لا غير المونديال. ظاهر محمود ملم بهالشي، لو بيعلمني شوي اكتر زيادة على الفوتبول. يسعد صباحك من جديد زبان.
1: انت جمالك عربي وبيلبق له الغزل الكل بيتم،
2: والله هالمحمود ملم بكل شيء.

0: من دون أي تأخير بننتقل لموجز الفلك، مواليد اليوم والأحوال الجوية.
1: موجز الفلك.
0: سعيد الحظ لليوم هو برج الحوت، أما الأقل حظا فبرج الأسد. لا برج الحوت، بإمكانك اليوم تنطلق بمشاريع جديدة بذهن صافي وصحة جيدة، أما الأقل حظا لبرج الأسد فمنقول اتريس بقراراتك وما تعقد الأمور أكتر ما هي معقدة.
1: موجز الفلك.
0: هابي بيرثدي لمواليد اليوم، 9 هب بارد حزيران 26. عجبتني هيدي هبة باردة.

حبيبتي لحسين، حسين بيصير اليوم عمره سنة. هابي بيرثدي لتيودور، هابي بيرثدي لديما، وهابي بيرثدي لجمال. من عيدكم جمال، حسين، تيودور وديما، ومنتمنى لكم سنة حلوة وهيك أيام أحلى، وإن شاء الله بتضلكم مع أصحابكم وقرايبكم وكل حبايبكم مجموعين من حولكم.

0: الله حلوة هالغنية. يلا عنا حصاد هالأسبوع من الأغاني الجديدة أحسن من جمعة الماضي.
1: دنا على آخري يا حبيبي
2: حبيبي
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: حصاد حالي 1970. رح ننتقل إلى بوب كساب والأحوال الجوية.
3: الأحوال الجوية
0: وبوب شكله صار بأجواء المونديال.
4: بونجورين للجميع. طقس اليوم الثلاثة رح يكون حار بمعظم المناطق اللبنانية دون تعرضنا لموجة حر. مش يعني إذا قلنا طقس حار أو في شوب يعني نحن عم نتعرض لموجة حر قوية أو لا. نحن بعد لهلأ ما تعرضنا لموجة حر استثنائية أو قوية لهيدا الموسم, وأصلا بعد فصل الصيف ما بلش. ولكن فينا نعتبر أنه الطقس اليوم رح يكون مشوب اليوم الثلاثة, لأنه درجات الحرارة رح تسجل أقصاها بالمناطق الساحلية بين 28 و 29 درجة مع رطوبة عالية, وبصير في ضباب نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة. أما بالمناطق اللي بقعية فالارتفاع بيكون أكبر, وبتسجل درجات الحرارة أقصاها بين 31 و 32 درجة, ولكن بالبقع بتكون أو معظم المناطق اللي بقعية بتشهد أجواء مشمسة وما بيكون في ضباب لأنه رطوبة بتكون منخفضة. بالنسبة للأربعاء الخميس والجمعة مبين الطقس بهود الأيام رح يكون شبيه بطقس اليوم الثلاثة, يعني ضباب بالمناطق الساحلية وأجواء مشمسة بالمناطق البقعية, معقول يصير في تراجع درجة واحدة بين نهار الأربعاء ونهار الجمعة. ولكن مثل ما مبين هلأ على الخرائط الجوية محتمل يصير في تراجع أكبر بدرجات الحرارة بالويك أند, يعني السبت والأحد, خصوصا بالمناطق البقعية. دايما رح يكون التراجع أكبر بالبقع أكثر من الساحل, يعني إذا كانت عم تسجل 32-33 درجة بالبقع بتسجل السبت والأحد مثل ما بين لهلأ بين 27-28 درجة أقصاها. بالمناطق الساحلية إذا كانت عم تسجل 29 درجة بتصير عم بتسجل 28 أو 27 درجة, يعني بالساحل ما بيكون في تراجع كبير بالحرارة. ولكن أكيد ننطر أكتر الأبديت بالأيام اللي جاية تنعطي نشرة دقيقة بالأيام يلي جاية. وبالنسبة لطقس العالم, وبما أنه نحن على أعتاب المونديال, نهار الخميس ببلش نهار الخميس 11 حزيران وبينتهي ب 19 تموز. خلال هيدي الفترة محتمل كتير نشوف عم يتوقف ماتشات أو عم بيتأخر ماتشات نتيجة الطقس كندا وبأمريكا وبالمكسيك, لأنه هناك هودي الدول على الرغم من الأجواء الصيفية ولكن بضلون يتعرضوا لأمطار وعواصف رعدية. هذا كان كل شيء لليوم, نرجع نتلاقى بكرة.
3: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم, 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك,
5: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في, 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم, مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية, 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر كل الأخبار, أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير، الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40 نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم عادت إسرائيل صباح اليوم لتشن سلسلة غارات على بلدات وقرى جنوبية وقد أفاد مندوب صوت كل لبنان بأن الغارات طالت النبطي كفر صير دير قانون رأس العين والرمادي ومنطقة الرابية على طريق العباسي إضافة إلى حدث بلدية صور دعت المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وقالت البلدية في بيان إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تشكل خطراً مباشراً على سلامة الأهالي داعية إلى تجنب التجمعات غير الضرورية في الأماكن العامة ولا سيما المقاهي والواجهات البحرية والساحات العامة في منشور صباحي زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أن حزب الله يستخدم قلعة الشقيف الأثرية لأغراض عسكرية وقالت ووي في منشور عبر منصة أكس إن صورا التقطت من داخل قلعة الشقيف تظهر ما وصفته باستخدام الدهاليز والأنفاق التاريخية في الموقع لتخزين الأسلحة وحماية العناصر من القصف متسائلة هل يوجد انتهاك أوضح من تحويل تراث وطني وإنساني إلى ثكنة عسكرية ومربض للأسلحة؟ صحيفة معريف أشارت نقلا عن مصادر إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا خلال اجتماع الكابينت أمس إلى اعتقال نساء وفتيان لبنانيين وإرسالهم إلى المعتقلات الإسرائيلية جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بوقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا ومن دون قيد أو شرط مشددا على أن البحث في بقية الملفات يجب أن يأتي بعد تثبيت هذا الوقف بشكل نهائي ورفض ما يتم تداوله بشأن إنشاء أو اعتماد مناطق تجريبية معتبرا أن هذا الطرح غير مقبول وأن الأولوية يجب أن تكون لانسحاب إسرائيل وتنفيذ الآلية المتفق عليها بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وعودة السكان إلى مناطقهم وفي إشارة إلى انفتاحه على أي جهد دولي يهدف إلى إنهاء المواجهة قال بري لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه حتى لو كان من بنغلاديش رأى النائب مروان حميدي أن المواجهة في جنوب لبنان عادت إلى نمطها التقليدي، وعملية التطويق النبطي وتفريغ الصور لا تزال مستمرة، وإن كانت قد شهدت تباطؤا خلال فترة تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل. وفي حديث إلى صوت كل لبنان اعتبر حميدي أن هناك احتمالا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان منطقة تلو أخرى بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وبدء عملية إعادة الأعمار. وأضاف إن الأنظار تتجه إلى مفاوضات 22 من حزيران، واصفا إياها بأنها أكثر تقدما وتفصيلا من الطروحات السابقة. وأوضح أن الاتصالات الأمريكية مع الرئيس نبيه بري فتحت قوة في الجدار المغلق أمام إمكانية التوصل إلى ترتيبات أمنية ومناطق تجريبية، وذلك بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأعرب حميدي عن أمله في أن يحمل بيان 22 من حزيران مؤشرات إيجابية تسهم في فتح الباب أمام انفراجات سياسية وأمنية خلال المرحلة المقبلة. نبه الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي إلى أن القطاع السياحي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة، واصفا ما يعيشه بالنكبات الكبيرة. ودق في حديث لصوت كل لبنان ناقوس الخطر، معلنا أن نسبة الحجوزات السياحية تراجعت بشكل حاد لتصل إلى الصفر، ما يهدد استمرارية العديد من المؤسسات والعاملين في القطاع. وقال بيروتي: هذا ليس خيارنا، فخيارنا الدائم هو موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون، آملا في أن تسهم الجهود الرسمية في حماية القطاعات الإنتاجية ودعمها. كما ناشد اللجان الاقتصادية والمالية في مجلس النواب دعوة ممثلي القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع السياحي إلى اجتماعات مخصصة لعرض المشكلات والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات والبحث في سبل الصمود والاستمرار في ظل الظروف الحالية. وذكر بيروتي بأن الاتحاد تقدم بطلبات لمنح المهل اللازمة لتفادي فرض الغرامات والالتزامات المالية على المؤسسات السياحية، بما يخفف من الأعباء المتراكمة عليها ويساعدها على الاستمرار في عملها ومواجهة التحديات الراهنة. وجهت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها على منصة إكس تحية إلى قوى الأمن الداخلي في ذكرى التأسيس بالعبارة التالية: تحية لقوى الأمن الداخلي في العيد 165 لتأسيسها، معا على درب الواجب. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا ب 41 ألف ليرة على البنزين 95 أوكتان و 40 ألف ليرة على البنزين 98 أوكتان. أما المازوت فانخفض سعره 25 ألف ليرة.
9: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته قد تمتلك خلال أيام قليلة تصوراً واضحاً بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكداً أن المحادثات تسير بشكل جيد جداً، وواشنطن باتت في الخطوات الأخيرة نحو التوصل إلى تفاهم وصفه بالجيد للغاية. وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض عليها يبقى أفضل من الخيار العسكري، كما أكد أن المفاوضات الجارية لا تواجه برأيه عقبات جوهرية، وإن الجانبين أصبحا قريبين جدا من الوصول إلى تفاهم نهائي. واعتبر ترامب أن المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل انتهت بعد تبادل ضربات بين الطرفين، معربا عن اعتقاده بأن الأوضاع في المنطقة تتجه نحو التهدئة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أمل في مقابلة مع شبكة CNN في أن تنتهي الحرب مع إيران في خلال أسبوعين. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن مروحية حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز أمس، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقمها بسلام من دون تسجيل إصابات. ولم تتضح حتى الآن الأسباب الفعلية لسقوط المروحية، إن كانت قد أصيبت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل ميكانيكي أدى إلى تحطمها. اعترض الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت صفارات الإنذار خشية من تسلل طائرة في منطقة إيلات، وفق ما أفادت وكالة رويترز. هبطت واردات النفط الصينية خلال أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 8 سنوات بسبب اضطرابات حرب إيران. انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات، فسجلت العقود الآجلة لخام برنت 93.3 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.1 دولار للبرميل. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.
0: القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها، مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. كيف يخطط المعالج النفسي لجلسته؟ كيف تتحول النظريات السلوكية والمعرفية إلى خطة علاجية تنقذ حياة مريض؟ وكيف يعبر المريض عن رحلة تعافيه؟ الدكتورة مريم سليم ضيفة كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قالك هو دفك انسو ابي يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنينك ركب كيف الفيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

أسعار هابي كل نزول. كيلو طاووق ب $3.99، كيلو مفرومة ب $4.99، كيلو بطاطا ب 19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، 5 كيلو سكر ب $2.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.

0: تزعلي عشي ولا تسألي عن شي؟
1: كيف كان؟ لا ما رح ازعل عشي.
0: حلوة يا الغنية، صار لنا زمان مش سامعينها.

0: الكنيسة المارونية ألغت المناولة الأولى، هيدي الاحتفالية الحلوة للأطفال. هذا الخبر الناس عم تحكي فيه، والعيال المتدينة عم تشكك بيلي عم يصلى على واتساب، ولكن البطريركية بتقول شيء مختلف تماما. الخبر بيقول بأنه سينودوس الكنيسة، هذا الاجتماع يلي فيه الأساقف الكبار، بده يلغي المناولة الأولى، الاحتفال التقليدي للأطفال بين سن 8 و 9 سنين، من بعد ما يكونوا تعلموا دروس دين وبياخذوا الإربان للمرة الأولى. طبعا احتفال كبير، عيال بتجتمع، صور وتياب جديدة، وطبعا الأطفال بيكونوا مركز الانتباه. وللحقيقة الكنيسة المارونية هي كنيسة شرقية، وبالكنائس الشرقية القديمة الأطفال الرضع كانوا بياخذوا الإربان مع المعمودية مباشرة من دون ما ينتظروا لعمر 8 سنين. فالخبر بيبدأ وكأنه معقول بأنه الكنيسة بدأت ترجع للطريقة التقليدية، بس لما فتشنا أكثر على الخبر لقينا أنه اللجنة المسؤولة على هالطقوس ما أعلنت قرارا نهائي، وكانت أصدرت بيان بأول الشهر بيقول بأنه هذه الأخبار مش صحيحة. اللجنة البطريركية للشؤون الليتورجية برئاسة المطران يوسف سواف بتقول ببيان إلها أنه كل يلي بتعلق بالشؤون الليتورجية والكنسية بتبقى خاضعة لمسار دراسة وتشاور وتمييز كنسي ضمن المؤسسات المختصة. فهذا بيعني أنه الموضوع ما تم نفيه تماما، ولكن تم التأكيد بأنه الموضوع قيد النقاش والدراسة، ولكن ما في قرار نهائي. وطبعا أي تغيير ولو صار رح يكون بعد دراسة دقيقة جدا. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: وكانت هيدي البورصة الأخبار الكاذبة ومش كاذبة لليوم مع محمود غزيل.

شو عنا لليوم ضيوف؟ بعد شوي رح نستقبل الدكتور مازن كردي لنحكي معه عن مؤتمر طبي جامعي كتير مهم انعقد الأسبوع الماضي بالجامعة اللبنانية وشاركت فيه كل الكليات اللي بتعلم طب بلبنان. دكتورة شليطة رح تنضم لنا شي ساعة 10:45 لنحكي معه عن ترامب بما أنه سألته عن ترامب، وأيضا اليوم موضوعنا عن الفوتبول. أما غنى نحفاوي رح نختم مع الحلقة مع دينا سورات.

0: وهالأغنية من يعني تأليف وتلحين علي شحادة بالاي اي
1: وما عاد فيه
0: اكسكلوزيفلي ببونجورين.
1: هو العمر ولا الخوف يلي مخلينا مش قادرين.
0: ولا بدي اعمل لك غنية يا توني خوري
1: عمر وسنين
0: بسميها يا توني يا خوري.
1: مبنتدي
0: مننتقل مباشرة إلى جولة الصحف والمواقع.
2: بونجورين مازابين
3: موجز الصحف.
0: المفاوضات الصاروخية الإيرانية لم تحقق أهدافها بحسب أو لم تحقق أهدافها بحسب الشرق. نداء الوطن القرد الحسن ممر نحو اللائحة السوداء. الديار عون حان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة. وبالأخبار إيران لا اكتفاء بالدفاع بعد اليوم.
2: بونجورين مازابين
3: كواليس الصحف أسرار خلف الأخبار.

0: دورة إلى مرجع كبير حلحل في بعض النقاط التي يمكن أن تتطور إيجاباً لمصلحة البحث عن حلول عملية لمعضلة جنوب الليطاني لجهة الانسحاب بالتزامن. طبعاً عم نحكي عن سفير أمريكا والرئيس بري. نداء الوطن: توقفت مصادر أمنية عند إعلان الحزب السوري القومي الاجتماعي سقوط قاتلين من عناصره في المواجهة مع إسرائيل، معتبرة أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة ضرورة تفكيك جناحيه العسكري والسياسي لما يشكلانه من خطر على أمن لبنان واستقراره. في الجمهورية ينقل عن شخصية دولية أن لبنان لا يزال يحظى بفرصة نادرة لاستعادة الثقة الخارجية شرط عدم إهدار الأشهر القليلة المقبلة في السجلات الداخلية. أخيراً بالنهار: شنت جيوش إلكترونية حملة أمس على الإعلامي جورج صليبي لمجرد إعلانه النية على طرح سؤال وجهه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي الدرعي، واتهم بالتطبيع، في حين أن إعلام المقاومة ينقل أخبار القنوات والصحف الإسرائيلية وتغريدات الدرعي كل يوم.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: أساس ميديا: تقول مصادر دبلوماسية إن ما جرى خلال الأسابيع الماضية يظهر بوضوح أن لبنان لا يزال جزءا أساسيا من المشهد التفاوضي الأوسع، وأن أي محاولة لفصل الساحة اللبنانية عن الترتيبات الإقليمية تصطدم بالدفاع التي والوقائع التي فرضتها التطورات الميدانية الأخيرة. علم لبنان فايلز أن موضوع تحرير سعر الصرف طرح على طاولة مجلس الوزراء قبل أسبوعين، غير أن أشد المعارضين للسير بهذا التوجه كان رئيس الحكومة ووزير المالية، علما أن تحرير الصرف يعني زيادة طبع الليرة وبالتالي ارتفاع سعر الصرف. علم لبنان ديبيت أن قنوات التواصل الأمريكية مع ممثلين عن حزب الله جرت عبر السيد عبد الله صفي الدين المقيم في إيران، وهو شقيق الأمين العام السابق للحزب. طبعا هاشم صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل. لبنان 24: علم أن بلديات ضمن قضاء علي تتجه لاتخاذ إجراءات تتعلق بتنظيم الواقع على الطرقات في مناطقها، مع التركيز على إزالة البسطات خصوصا تلك المنتشرة في محيط مراكز النزوح.

0: صباح الخير زبين. صباحه يعني عجبتني قصة الديناصورات، يعني مثلا بكره مثلا واحد يربط له شي ديناصور بالسيارة وتيجي غنى نحفيه مثلا ترفع عليه دعوة وشكوى وتصور وتنزل له على الفيسبوك
1: ولا مينيموم تعملها.

0: استضافت الجامعة اللبنانية الأسبوع الماضي فعاليات اليوم البحث الوطني 2026 بمشاركة كليات الطب من مختلف الجامعات اللبنانية بهدف جمع طلاب وأساتذة الطب وتشجيع على التعاون ودعم ثقافة البحث العلمي بلبنان. الجامعات اللي بتعلم طب بلبنان أنا صراحة ما كنت أعرف، بس هن الجامعة اللبنانية، الجامعة الأمريكية، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية الأمريكية، البلمند، الروح القدس الكاثوليك، جاورجيوس بيروت، والجامعة العربية بيروت. لا تفاصيل أكثر عن الحدث، ضيفنا صباح اليوم منسق المؤتمر البروفيسور مازن الكردي. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ أفان، صباح الخير لكل المستمعين.
0: خبرنا كيف كانت أصداء الدورة وشو أهمية جمع طلاب وأساتذة كلية الطب بلبنان؟
1: الدورة الثالثة كانت بأحلى نسخة تقدمت بهذا المؤتمر، وإن شاء الله أكيد من سنة لسنة هذا المؤتمر بيتطور وبيكبر رغم كل الظروف اللي عايشينها واللي الجامعة اللبنانية عايشة. خصوصي قدرنا بالجامعة اللبنانية ننظم هالمؤتمر هالسنة بعد ما تم تأجيله من أول أيار لآخر أيار بسبب الأوضاع، ونقله من مجمع الشهيد رفيق الحريري بالحدث لمجمع تيرج ميز بالفنار. بس الحمد لله كان مؤتمر كتير ناجح، وكتير العدد الطلاب اللي لهالسنة اللي بتبين قديش صار البحث العلمي مهم، مش بس عند الأشخاص اللي عم بيدرسوا بيزك ساينس أو العلوم الأساسية، بس البحث العلمي صار من ضروريات اختصاصات الطب والصيدلية والاختصاصات الطبية إجمالا. وهالسنة بعد ما كنا تقريبا ب 300 بحث تقدم بالسنة الماضية، هالسنة نقلنا ل 550 تقريبا، وهالشي بدل قديش الطلاب صاروا كمان واعيين انه البحث العلمي لطلاب كلية الطب صار ضروري.
0: في شيء مشترك لاحظتوه بالابحاث او بكيف عم يفكروا الطلاب اللبنانيين؟ يعني موضوع مشترك، شغلة هم مشترك عندهم، يعني شيء بيجمع كل هالابحاث؟
1: هلا اكيد يعني عم نحكي عن المشترك بالكل، هي كل الاختصاصات لأنه ضمت كل الكليات، كل الاختصاصات كانت مشمولة بهذا المؤتمر. بس أكيد بتلاحظ يعني عدد كبير كان مقدم جراحة، اختصاصات الجراحة، روبوتكس، هول التطورات التقنية الجديدة اللي بالجراحة أكيد كانت تقريبا من كافة الكليات، من كافة الجامعات.
0: أنا عم بسألك، ما كان في شيء مبين بتأثير الحرب؟
1: لا، اندرس، كان في دراسات انعملت أكيد وقت البيجر، وقت القصف والحروقات، أكيد كمان هيدول من الأبحاث اللي اندرسوا كتير واللي تقدموا كمان من خلال عدد كبير من الجامعات. التأثير، نحن في عنا كمان one of the award اللي انعطت للطلاب هي social dimension كمان للطب، يعني البعض إذا بدك social يعني المجتمعي للطبيب كمان، هاي من الاختصاصات اللي تقدم كتير عليها أبحاث، منهم أبحاث متعلقة بغسيل الكلى، منهم متعلقة بالترانسجندر وإتسترا، يعني في كتير أبحاث متعلقة كمان بالمجتمع، مش بس ديب طبية وعلمية أكيد، واختصاصات وبائيات كمان.
0: نعم، هو هذا رح يصير كل سنة المؤتمر، هو صار له 3 سنين بيصير كل سنة، وكل سنة بجامعة، بلش بالأيوبي، المحطة الثالثة كانت بالجامعة اللبنانية، ومثل ما قلت هذا كان تحدي كتير كبير للجامعة. سنة الجاي وين رح يكون؟
1: سنة الجاي إن شاء الله بالجامعة العربية، جامعة بيروت العربية.
0: وانت رح تنسق كمان أو؟
1: لا، هي الجامعة اللي بتستضيف المؤتمر بتكون هي.
0: لا، عم بسألك، لا عم شوف اذا رح تقلي التوبة او لا، لانه بهالظروف اصعب شيء واحد يعني.
1: هي فعلا كانت بظروف كتير صعبة، خصوصا انه بس تقول للطلاب انه في ديدلاين وبدك ترجع تمدد الديدلاين وتطلع تغير لهم،
0: وقردي طلاب الطب بيكون عندهم كتير ضغط بدراستهم،
1: ضغط امتحانات لانه ثاقبت. نحن نقلنا للفترة اللي هنك كل الجامعات فيها عم بيعملوا امتحانات الطلاب الطب، يعني كانت بيك تشالنج انه هني اطباء بالنهاية، يعني مش عم نحكي طلاب بس انه بالنهاية اطباء اليوم عم بيمارسوا، خلصوا طب عام قسم منهم، عم بيخلص قسم منهم ريزيدنت، يعني عندهم شغل كتير بالمستشفيات، عندهم امتحانات يقدموها، فالنقل لتاريخ كان بيك تشالنج لهم لحتى يقدروا يحضروا ويدرسوا بنفس الوقت.
0: دكتور مازن كردي، أنا أول شيء بدي أتشكرك كمان، وبدي أقول لك أنا كتير مبسوط إنه كنت جزء من هذا المؤتمر كعريف.
1: نتشرف بحضورك أكيد، وبدنا نشكرك
0: بالعكس
1: يعني لدعمك للطلاب، وبنعرف قد إيه حضرتك مش بس الجامعة اللبنانية بس كل الجامعات بلبنان وكل الطلاب لبنان من ضمن أولوياتك، فبنشكرك على حضورك أكيد وعلى شرفنا انه تكون حضرتك العريس.
0: شكرا، يعني بالعكس هيدا كان من دواعي سروري، وانا بدي اشكركم على الدعوة، بس انا يعني بالنسبة لي غير يعني شيء عندي شغلة خاصة بهذا الموضوع، انه هي كانت انا اول مرة بطلع على الجامعة اللبنانية بالفنار، وفعلا يعني مبنى كبير مرتب، مسرح كتير، اكبر مسرح يمكن جامعة بشوفه. كنت كتير هيك انبسطت وافتخرت بهالمستوى بالجامعة اللبنانية. بعبرك بدي واجه تحية لعميدة الكلية ولرئيس الجامعة، وعلى الرغم من كل شيء يعني يرافق الجامعة اللبنانية بتضل هيك يعني هيك منارة أكاديمية بلبنان،
1: منضلنا جامعين الوطن بقلب الجامعة. وأكيد أنا بدي أشكر العميدة وحضرة الرئيس عميدة سعد علامة، وبدي أشكر كل اللجنة التنظيمية بالجامعة اللبنانية، وكمان اللجنة التنظيمية اللي هي مؤلفة من كافة الجامعات اللي كمان تعبوا كتير واشتغلوا كتير، وكل المحكمين. نحن كان عنا أكثر من 150 طبيب شارك بتحكيم الأبحاث من أول ما بلشوا يتقدموا لقبولهم، يعني تقدم 550 بحث تقريبا، نقبل منهم 270 بين بوستر وبين أورال بريزنتيشن. ويوم التحكيم
0: وهل رح يكون يعني إذا حدا بده يراجع شو صاير، هل في شي مكان يعني مجموع كل يعني يختصر؟
1: السنة الماضية كانت باليو أس جي المؤتمر، واليو أس جي عملت مبادرة كتير حلوة، هي إنه في مجلة طبية أصدرت هالسنة، والاتفاق انه كل عام يكون في عدد خاص ينشر فيه كل هالابحاث اللي انعرضت خلال هذا المؤتمر. فالارجح انه كل هالابحاث ترجع تنشر بعدد خاص بالمجلة الطبية اللي اصدرتها اليو اس جي هذيك السنة.
0: شكرا لك دكتور مازن الكردي من الجامعة اللبنانية، ومبروك لكل الفائزين السنة بفعاليات اليوم البحث الوطني العلمي 2026.

بما انه قبل شوي سمعنا ماري سليمان باغنيه صرنا 100 سنه مش سامعينها عم يحكوا, حبيت اتشارك معكم بهالاغنيه, ما بعرف اذا اغنيه او شو بدنا نسميها, اسمها الصوت والحلم, يمكن تمرين صوتي بس كتير حلو. سمعتها بالصدفه وحبيت اتشارك فيها معكم.

0: وهيدا تمرين صوتي لا ندخل إلى أجواء الدكتورة شليطة وفقرتها كل نهار تلاتة ثلاثة إلانا.
1: بونجورين بونجورين مع زفين مع زفين
2: ثلاثاء الأنا مع دكتورة رندا شليطة.
3: صباح وصباح وزبان. هيدا ترامب قال له ياهو يا خي، ما هو هالزلمة ترامب غريب عجيب، يعني ما بعرف، ما فيك تفهمه، ما بينفهم. لازم نسأل الدكتورة شليطة عنه لترامب، يعني انه تفسرنا شو هو هيدا، كيف هو، كيف بيتصرف، كيف بيحكي. صباح الخير زبان. صباح وصباح صباح وصباح وزبان. هيدا ترامب قال له
1: بونجورين.
0: دكتورة شليطة صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يعني اليوم كنا مريرين نحكي عن الفوتبول، بس بما انه اجينا سؤال عن ترامب وبيحبوا يعرفوا رأيك، بقى شو رأيك بترامب؟
4: شكرا على هيك، بس انه الجواب هو بالسؤال، يعني بكلمة ما منعرف شو، وهيدي هي بتعمل اللبكة تلبيكة. بعض الاشخاص مقاربتهم هي لبكة، ما بتعرف، بتحبهم بتكرههم، بس ما فيك تكون وسط معهم. يعني أو الناس بتلاحظ هالشخصية السياسية، أو الناس بتحبها لدرجة الجنون أو بتكرهها لدرجة الجنون. وهيدا العصر، يعني هالصورة هاي بتناسب هيدا العصر، لأنه شوف الانفلونسر، شوف الماركتينج لما بيشتغل عليه مثلا وجه إعلامي أو سياسي أو وجه سينمائي أو هيك، الشغل على الصورة يعني كتير أهم من الصورة. أيام الشخص ما منعود نعرفه أبدا، مشان هيك بيخلق لنا هالنوع من التلبيكة باللبناني، يعني ملبكين إنه شو بدي أعمل. حتى يلي بيكرهوه بدهم يشوفوه كل يوم شو ما عمل، إذا راح لنا يشتري ساندويتش بدهم يشوفوا شو عم يعمل حتى لو بيكرهوه. فإذا هي السؤال الجواب بالسؤال إنه إيه، في شخصيات بتلبكنا لأنها شخصيات إكستريم، شخصيات حدية، شخصيات ما عندها شيء من فيك تقول إيه بقبل هاي ما بقبل هاي، بتجي عليك طبش وبيصير سيمبول، يعني سيمبول للماركتينج. اليوم قلنا بحلقة سابقة مستعمل الماركتينج للموال إبينيير، للنخاع الشوكة تبعها ما مخلى فيها شيء، مثل مير تيريسا صارت سيمبول للقداسة، مثل ماريلين مونرو ساك سيمبول. هول الناس ما فيك تقربهم بنص على نص، أو بدك تكون 100% شو بيعملوا، إيه بتوافق أو ما بتوافق. وإذا بلشت تفكر بقبل ما بقبل، بيصير فيك مثل حضرة الشخص يلي اتصل فيك، بتتلبك كتير.
0: نعم، هي يعني بتصير إنه شخصيات للفرجة وعم بيأثروا فيها.
4: أكيد، لأنه لما نقول سيمبول لشيء صار للفرجة، مثل ما قلت لك بيبتعد عن الشخص الأساسي، ما بنعرفه، ما بقى نعرفه أبدا، لأن صار فيه طبقات. بالنتيجة ماريلين مونرو يلي كل الناس كانت عم تغار منها انتحرت، يعني ما بنعرف شخصية الإنسان الأساسية شو لما بيتغطى بهالطبقات من الدعاية والشغل على الصورة تبعه، بصير الصورة غير الإنسان الأساسي، مشان هيك
0: نعم. وهون يعني بما انك ذكرت الماركتينج، حدا مثل ترامب اللي العالم ممكن تتطلع فيه انه شو هيدا وشو هالتصرفات وكل شيء يعني غريب ومجنون، يعني الى حد يعني كتير بينوصف بالمجنون، بس بالنتيجة هون يعني في يعني في اعتقاد كتير قوي انه كل اللي عم يعمله ترامب بهالفيديوهات اللي عم يعملها، هو عم يدخل العالم والبشرية الى عصر الاي اي، وهيدا وراه يعني استثمارات كبرى بانه بنتيجة هيدا تجارة واكبر تجارة، وعم
4: يعني بتطلع انت بالمحيط بالاصحاب. هيدا يعني الجسر. ذكرت قصة ناس بيقولوا هيدا مجنون، ايلون ماسك انه زلمة صار مالك العالم، هو الناس بيقولوا عنه ما بعرف مجنون، ما بعرف شو بيقولوا عنه، بس ايه هيدا اليوم كل قصص الاي اي كلها قصص مريبة، يعني
0: هيدا اللي عم يعملوا من الفيديوز
4: اكيد ما فينا نحللها ولا نحكي عنها لانه ما عم نفهمها. لانه مش عم نفهم الدوافع، عم نشوف من وقت لوقت هيك مثل ومضة هيك بريء انه هيدا بيوصل لهون، بس نحنا ما بنمتلك كل الصورة، ما عنا اياها.
0: بس انه بالنتيجة ترامب لما يحط هدول الفيديوهات لإله بالذكاء الاصطناعي عم بيشجع كل حدا بانه يعمل نفس الشيء. شو يعني تعمل نفس الشيء؟ انت تفوتي بهول الابس تدفع مصاري او تشتركي او تعمل ترافيك او يعني يصير هدول
4: يعني
0: الابس،
4: يعني الناس البسيطين بيعملوه بفوتوا بمهالك. نعم. لانه مش مدروسة، هو يعني الاشخاص يلي من هالتقل هالقوة هالباور تبع هالسياسي الكبير رئيس دول اكبر دولة بالعالم غير الاساس، الاساس غير الاشياء اللي بتتقلدها. حتى الانفلونسرز اللي نجحوا ب 350 مليون كي مثلا ولا هيك، ما في اي واحد يعملها دغري، يعني بدها شغل، في وراها شغل، في وراها مصاري، في وراها مش هيك.
0: نعم.
4: بقى لما نستسهل وبنعمل اكيد بنوقع بمهالك ايام او نخسر يلي معنا.
0: طيب شو لازم واحد يعمل
4: او بنصدم راسنا بالحيط؟
0: ايه شو لازم واحد يعمل يعني اذا ما بده ايه؟ انه شو احسن طريقه واحد
4: يعني هولي اشياء، هولي اشياء في الناس اللي بيفهموا بامور الشغل والماركتينج والتجاره يقولوا لك شيء اللي انت تعلمته 90% بتنجح فيه. لما بدك تروح مثلا انت لنقول مهندس بدك تفتح مطعم، في 90% قابل انك تفوت بالحيط يعني.
0: نعم.
4: فإذا كل واحد بده على يعني مستوى يعمل الشغل يلي هو اتعلم انه يعمله، مو عاد يعمله مش انه شفت انفلونسر ربحت. نعم. اليوم شفتها بدي اعمل مثل اليوم ولازم اربح والا بدي اعمل ديبريشن يعني.
0: واللي بربحك هو هذا 10% اللي انت بتتصرف فيه على ذوقك بركة.
4: برضو
0: عم قول اللي بربحك اذا بدنا ناخدها بمعادلة الانفلونسرز انه بيقولوا لك 90% لازم تعمل هيك لتنجحي، اللي عم قول لك انه ممكن اللي بنجحك هو هال10% اللي انت عملتيها وتميزت فيها.
4: ممكن يعني ما بعتقد انه في شيء يمكن قليل يعني بيصير بدون شغل بدون كونسبت ورا بدون يعني هيك. شوف انا انه ما في شيء بيجي هيك بالصدفة ايام.
0: نعم.
4: في ايادي خفيه بتشتغل على شيء هالاشياء العظيمه اللي بتجي، ويمكن اللي بيسموه الناس حظ يعني، بس انه مش ما فينا نتكل على اللي بنسميه حظ لان هيدا شيء على ارض غير ثابته.
0: نعم. حتى الحظ الواحد بده يحضر له. نحن ما رح نحكي دكتوره عن الفوتبول اليوم، عنا كل الشهر نحكي عنه لانه بطل عنا وقت، بس كان حديثنا عن ترامب وهالصوره كمان اليوم كتير مفيد وانا استمتعت فيه. شكرا لك والى اللقاء الثالث المقبل.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فوندال إدام لوقية بدولار و 90 سنت. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 9/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و449 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و467 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليونين و81 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و287 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: وي بونجور زافان، كيفاش الحال؟ سوري ما نعرفش شنو عم بصير هلا، عم بدير الراديو على الطريق بالسيارة. شو عمل ترامب جديد هلا؟ فيش جديد عمل ترامب يعني؟ فيش فيديو بعته جديد؟ إذا في عندك شو لينك بعت لي بليز.
1: إي والله بأمرك يا ساهر، أنا رأيي تفوتني على جروب العيلة على الواتساب.
2: بونجورك. هيدا ترامب بسموه مزاجي، يعني كل يوم عقل شكل. هاي
1: من ترامب رح ننتقل للديناصورات مع غنى نحفاوي. صباح الخير غنى.
3: صباح النور، كيفك زبان؟
1: شو ربطين الديناصورات قال؟
3: شو عاملين؟
1: ربطين الديناصورات؟
3: لا لا لا، مش ربطينهم ولا سحلين.
1: طيب عنا 5 دقايق، شو أهم شيء نعرفه اليوم بما أنك يعني هيك شو بيقولوا استسلمت من البشر ومن الحجر؟
3: ايه ورجعت لعصر الديناصورات.
1: ايه أنا بس بلش تحكي على الديناصورات بقول عاملة دينايل غنى.
3: عاملة دينايل وعم بتعاطف معه بشكل رهيب، لأنه عرفت أنه في قصص مفجعة عشوها الديناصورات اللي نحن بنعتبرها وحشية، واللي بنعتبرها أنه هو فعلياً عصر مستحيل يجي متوحشين أكتر منهم. منلاقي لما كتير نتعمق فيهم أنه عاشوا حالات أو أوقات مفجعة جداً بحياتهم، خلتهم أنه يكونوا عندهم ساعات مش ساعات جنريشنز من الحزن والقهر والمعاناة، مثلهم مثل أي كائن وجد على هذه الكرة الأرضية. في هيك بما أنه الوقت قصير رح أحكي بسرعة عن كذا شغلة هيك من الأشياء اللي أثروا فيه واللي قريتهم. في إحدى الحكايات في أحد الديناصورات، إحدى الديناصورات الأنثى يعني، الأحفورة اللي اكتشفت لقيوها طابة فوق ما حوالي 25 بيضة، بدل ما تهرب من الفولكانو من الانفجار البركاني اللي كان موجود بالقرب منها، ما هربت، بقيت عم تحميهم. فهيدا بدل كمان إنه الأم هي أم لو كانت ديناصور. وهيدا طبعا كله اللي احنا هلا عم نحكيه مثبت بالدراسات والاحفورات اللي وجدت خلال الزمن، هلا بالدراسات اللي صارت. شغله تانية كمان، في عندك 2 مليونين سنه عاشوها الديناصورات بالشتاء، ما شافوا لا شو يعني شمس، يعني خلقوا وعاشوا وماتوا من دون ما يقدروا ولا مره يحصلوا على فرح انهم يشوفوا الشمس. شغلة تانية، وهيدا اللي كتير مشهور واللي هلأ يعني اكتشفت أكتر دراسات عن حالته، ديناصور اسمه سو واللي هو من فصيلة التيركس بسموه، هيدا عاش للأسف اكتشف انه عاش كل حياته بأعظام مكسرة بأوتار مقطعة، وكان عنده التهاب مريع بفكه مع كل مرة كان يأكل، وكل الوقت بهيد الأيام اللي عايشة كان عم يتحرك هو كان يومي بوجع وبألم، وها معاناة بحد نفسه أنه يعيش كائن ولو كان ديناصور. كمان في شغلة هون كمان بإحدى الأحفورات والدراسات اللي بيّنت، في عنا كمان من البيوض اللي واجهت البولكينو المدمر، البراكين اللي كانت بوقتها تشتعل بشكل مرعب بالعالم بالكوكب، كمان في عنا تقريبا إذا في عندك تنقول 10 بيضات، 9 من هدول 10 ماتوا هن وعم بيفتحوا البيضة لما واجهوا الفولكينو والنار اللي مسحت كل شيء بوقتها، يعني هن يعني عاشوا هاللحظات كمان بوجع وطولوا وتعذبوا لحتى ماتوا. كمان في عنا شيء هون اسمه لما صار الحريق، لما صار الانفجار الكوني الكبير، ما دغري يعني ما دغري تبخروا هيك ماتوا، لا في منهم عاشوا الحروق، احترقوا عمهلهم لما صار في ما بقى في، صارت قاحل الدنيا من وراء الانفجار الكوني الكبير، عاشوا ببطء يموتوا بالجوع، يعني جاعوا ببطء، عانوا من الجوع من السنين والسنوات قبل ما يموتوا، هي والكوكب عم بي يعني عم ينهار حول منهم. وبيبقى في عنا شغلة أنا اللي حبيت بس أقولها، مش بس لحتى نحكي عن الديناصورات، لحتى بس نقول وهي عم تثبتها الدراسات، إنه كل كائن شو ما كان هو عرضة للمعاناة والتعذيب والوجع والألم. فمش غلط أبدا نتعاطف مع أي كائن اللي كان ونساعد إذا قادرين نساعده.
1: حلو، بس هي بتعرف الكرة الأرضية ما كانت تساعد البشر والديناصورات، يعني كان حدا لازم يروح وحدا يجي.
3: يا ريت بقيوا الديناصورات.
1: ايه وانت مين بده كان يعمل هاي الفقرة بالبرية مع زافين؟
3: تري ديناصورة مع ديناصور اسمه زافين.
1: يلا انا بدي اسلم عليك وبوسيك واتمنى لك. شو عاد صار دخلك؟ فيش جديد هيك هيك بالتجاوزات اللي عم بتصير بلبنان يعني، او هيك هديت همتك او؟
3: لا ابدا بالعكس، انا تاني يوم يعني انا تاني يوم طلعت من التوقيف، نزلت بوست عن انتهاك صار باحدى المناطق بعكار لصيادين جائرين عم يصطادوا الحجل اللبناني اللي هو محمي برموش العين لازم، وتقدمت باخبار للنيابه العامه. فلا
1: هو بوقف، نعم ما في شيء رح يوقف،
3: الموت بوقفني.
1: انت مثل الحرب المستمره.
3: ابدا مثل
1: الديناصور. يعطيك الف
3: ان ينطرد. شكرا،
1: اهلا وسهلا غنى نحفاوي، شكرا لك ويلا باي.

0: وبهالدقات الثلاثة بنوصل لختام مشوارنا سوا لليوم. انترونا بكرة على 9:45 صباحا. إلى اللقاء.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش بـ 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب $2.30.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم وجهت إسرائيل إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها شبريحة حمادية جل البحر البص المعشوق برج الشمالي نبعة الحوش الرشيدية وعين بعال للإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني وفي جديد الغارات الإسرائيلية هذا الصباح على بلدات وقرى الجنوب استهدف قصف مدفعي بلدة جيبشيت كما طالت غارتان إسرائيليتان منطقة المساكن الشعبية في محيط مدينة صور نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قولها لدينا قيود على الهجوم على بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان وأضافت أرسينا الآن وضعا بعدم التطبيع مع إطلاق النار علينا وإذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر أن إيران تحاول ربط المفاوضات الجارية مع واشنطن بالملف اللبناني معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح بدمج المسارين لأن لا علاقة بين الملفين وفق تعبيره وقال لايتر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن استهداف إسرائيل لحزب الله لا يرتبط بإيران وعلى طهران أن تبقى خارج المعادلة اللبنانية مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بالهيمنة على لبنان أو مهاجمتها من دون محاسبة أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله الأمر العام لمناسبة 9 حزيران عيد قوى الأمن 165 ثقة الناس مسؤولية وخدمة الوطن رسالة وقال يحل علينا عيد قوى الأمن الداخلي 165 ولا تزال هذه المؤسسة العريقة خالدة بشهدائها وصامدة بعناصرها إن أفضل ما نعد به الوطن اليوم هو تأكيدنا على مواصلة أداء رسالتنا الوطنية في ظل الظروف الدقيقة والتحديات المتنوعة التي تفرض علينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد وبمزيد من اليقظة والثبات لتأدية رسالتنا الوطنية التي تعهدناها والتي تشكل حجر الأساس في قوة الوطن وبنائه وتطوره وتابع فالأمن لا يقتصر على تاريخ ومنجزات ولا على استذكار جهود بل هو تضحية يومية وتجديد غير منتهي الصلاحية بالتزام المسؤولية بما تقتضيه الوظيفة والقيم الوطنية وأنا أعلم أنكم خير من كان ولا يزال على العهد لأنكم أظهرتم وفاءكم واندفاعكم وصبركم في أقصى الظروف التي تمر فيها هذه المؤسسة ولبنان فقد أثبتتم قدرتكم على التكيف مع هذه الظروف القاهرة أنتم وعائلاتكم التي ساندتكم، فاستطعتم أن توازنوا بين مسؤوليتكم وحياتكم الشخصية بكل عزم وإرادة، لأنكم تؤمنون بأنفسكم وواجباتكم كما بهذه المؤسسة ورسالتها، وهذا لا يكون إلا من مبدأ التفاني والإخلاص في أداء الواجب. كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة أكس: في عيد قوى الأمن الداخلي نؤكد أن بناء الدولة يبدأ من دعم مؤسساتها الشرعية وتعزيز دورها، تحية لكل من يحمل الأمانة ويؤدي واجبه بإخلاص وتفان في خدمة لبنان، تحية لنساء ورجال قوى الأمن الذين يسهرون على تطبيق القانون. كتب النائب أشرف ريفي على منصة أكس: في الذكرى 65 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، نوجه التحية إلى معالي وزير الداخلية ابن المؤسسة وإلى قيادتها والذين نجل ونقدر ونحترم، وإلى ضباطها وعناصرها الذين يقفون في الصفوف الأمامية دفاعا عن الأمن والنظام وسيادة القانون. إن بناء الدولة لا يستقيم إلا بمؤسساتها الشرعية وفي مقدمها الجيش والقوى الأمنية التي قدمت وتقدم التضحيات والشهداء في سبيل حماية لبنان واللبنانيين.
7: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شدد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حديث لفوكس نيوز على أن الأهم في أي اتفاق مع إيران ليس ما يكتب على الورق، بل التحقق من التزام إيران بتنفيذه، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي في خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان غياب نظام تفتيش فعال يضمن عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل التحقق على المدى الطويل من التزام إيران بتعهداتها. واعتبر ديفانس أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها، وأنها تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي خضريان أن بلاده ستواصل هجماتها إذا انتهك أمن الشعب الإيراني أو حزب الله في لبنان أو قوى المقاومة في اليمن والعراق وغزة، وشدد على أن شرط إيران لقبول وقف إطلاق النار كان إنهاء إطلاق النار في جميع ساحات جبهة المقاومة وحصر المفاوضات في إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على طلب الطرف المقابل. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الولايات المتحدة لم تمنح إيران حصة من تذاكر المشجعين لحضور مباريات كأس العالم. اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميلي المخرج توني الخوري. لما نسمع علاج نفسي بيجي على ذهننا دغري انه شخص قاعد وعم يتحدث عن مشاكله، بس يلي كتار ما بيعرفوه انه خلف كل جلسة علاجية في علم وخطة وأدوات دقيقة تستخدم لمساعدة الإنسان على فهم نفسه والتغلب على معاناته. كيف بفكر المعالج النفسي، كيف تبنى الجلسة العلاجية، أو كيف تتحول المعاناة النفسية لخطوات عملية نحو التعافي. للأجابة على كل هالأسئلة بيسعدني أن نرحب ضيفتنا الكريمة دكتورة مريم سليم، الأكاديمية والباحثة ومترجمة كتاب حالات عيادية بالعلاج السلوكي المعرفي، يلي يعد مرجع مهم لفهم تطبيق العملي للعلاج السلوكي المعرفي داخل العيادة. دكتورة مريم مرحبا وأهلا وسهلا فيك. دكتورة مريم، هيدا كتاب رقم قديش؟
1: يمكن 42، ما بعرف،
0: 2 أو 3، أنا علم 3،
1: ما بعرف، يمكن 42
0: 42 إن شاء الله يصيروا 50
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيك القوة والنشاط.
1: هو ليه بترجم؟ أنا هيدا تاني كتاب بترجمه. أول كتاب كان العلاج السلوكي المعرفي، وهيدا حالات عيادية في العلاج السلوكي المعرفي. يعني أنا بجيب الكتاب لأقرأ، بس أقرأ بيعجبني وبقول ليش ما يصير بالعربي، واللي ما بيعرفوا فرنساوي يطلعوا على المعلومات القيمة والثمينة. وبعدين الترجمة هي إغناء للثقافة، يعني سويق

0: للأطباء وكمان للطلاب اللي بيدرسوا علم نفس عيادي وللمعالجين المبتدئين، يعني مفيد جدا جدا. من شان هيك أنا ترجمته للعربي.
1: نعم دكتورة مريم، اليوم معك رح نتقرب أكتر للواقع، من الواقع العيادي، ورح نتعرف شو بيصير داخل جلسات النفسية وكيف تقاس نتائج العلاج، ورح ناخد شوية نماذج من الحالات السريرية وتجارب التعافي اللي بتعكس قوة النهج العلاجي. بس خلينا نبلش أول شيء، كيف يبنى أو كيف بيبني المعالج النفسي اللقاء الأول مع المريض، وشو الأولويات يلي بيرتكز عليها بهالمرحلة؟
0: أول خطوة، يمكن أول جلسة، بيستمع للمريض وبشكل نوع من مقدمة للي عم بعاني منه المريض، وكمان عن تاريخه الشخصي ومعاناته، وبيكون مستمع جيد، يعني بيستمع وبيسجل. هيدي الجلسة الأولى. بعدين بتبلش تتطور الجلسات، يعني ما رح أدخل بالتفاصيل لأنه هيدي بخليها للناس اللي رح يقروا الكتاب. بصير من بعد كذا جلسة بحط خطة للعلاج بالاتفاق مع المريض، يعني أو مع الشخص اللي جاي يستشيره، بحطوا خطة للعلاج، وهاي الخطة بتمتد على بين 12 و18 جلسة حسب، وبالنهاية بنوصل لأنه نعمل سنتاز أو توليفة لكل العلاج. وبس بس يخلص العلاج الجلسات مش معناها راح الشخص وما عاد يرجع، لا، لازم يرجع بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد سنة، لحتى نشوف كيف التطور العلاج ولوين وصل، وإذا تعافى أو بعد بده جلسات مساندة.
1: نعم دكتورة مريم، في كتير ناس أول مرة يكونوا رايحين لعندكم، يمكن يكونوا رايحين خايفين، رايحين مترددين، كيف هون بتتم بناء الثقة بينكم وبين المريض؟
0: بالاستماع وقبول والتعاطف مع المريض، يعني استماع له بانتباه وبتركيز والتعاطف معه.
1: طيب حكيت حضرتك انه الاستماع اول شيء، كيف بتنتقلوا من الاستماع لوضع خطة علاجية واضحة؟
0: بعد كذا جلسة من الاستماع،
1: كذا جلسة مش من اول جلسة،
0: الاستماع بنتعرف على تاريخه للمريض، على أسرته. كتير مهم التعرف على أسرة المريض، لأنه فرويد قال بالزمان، قال l'enfant est le père de famille et le père de l'homme. السبع سنين الأول من حياة الإنسان واللي بعدها كمان، بس 7 سنين الأول هي بتكون له شخصيته الأساسية، والأسرة هي الأساس بتكوين الشخصية، الأم والبي والأخوة. دراسات الأمريكية، بيطلع كل 4 سنين كتاب اسمه DSM عن الاختصاصيين بالعلاج النفسي والأمراض النفسية من أمريكا، بيقولوا دايما أنه العائلة هي أساس الصحة النفسية والعقلية.
1: أكيد
0: بدون العائلة بتتراكم الأمراض النفسية والعقلية. بالكتاب حالات عيادية في العلاج السلوكي والمعرفي في 10 حالات، ال10 حالات يلي رح يقرأ الكتاب بيشوف أنه كان في اضطرابات بالأسرة، كان في مثلا في اضطرابات أنه أم بتهتم بولادها، تصرفات غلط مع الولاد، رفض للولد، تعاطي الأم الكحول، البي غير مهتم مثلا، الانفجار.

0: انفصال، طلاق، بالعشر حالات بتشوف انه في وضع ما نصحي، مثلا كمان الرعاية الزائدة، مثلا في حالة الصبية وردة بالكتاب بتعاني من فوبيا العزلة، كانوا أهلها ينيموها معهم بالغرفة لحد عمر 7 سنوات. أنا دايما بقول لهم بيجوا يستشيروني، بقول لهم بدكم تنيموا الولد بغرفة لحاله من أول ما يخلق، ما تقولوا لي صغير كبير لا. وإجت لعندي حالة بنت 8 أشهر عمرها ومجننة أهلها، قلت لهم بتنيموها بسرير لحالها بغوضة لحالها لأنه بنيموها معهم بالتخت، لا هي بتنام ولا هني بناموا. قالت لي الأم إيه طيب بس يخلص رمضان، قلت لها لا ما في بس يخلص رمضان، الليلة بتنام وبس نيموها بغوضة لحالها خفت كتير المشاكل، ما خلصت بس خفت المشاكل كتير. هيدي البنت يلي صار عندها فوبيا العزلة أو فوبيا الأماكن المسكرة المغلقة، هيدي البنت كانت تنام مع أمها وبيا لعمر 7 سنوات. يلي رح يقروا الكتاب رح يشوفوا الحالة،
1: يعني بفهم
0: ورح يشوفوا شو تعذبت حتى هي وكبيرة.
1: يعني بتبلش استقلالية الولد من هو صغير، من النوم تبعه لمن ينام بغرفة لوحده،
0: ومن طريقة تعامل الأهل معه. يعني مش كل ما بكي بنجي بنحمله بنسيله بنشيله من السرير، وبدنا نحكي معه للولاد نغني لهم نحكي معه كأنه عم يفهم، لأنه إذا ما حكينا معه بالسنة الأولى ما بيعود يحكي بعدين، بتبلش الذاكرة تسجل الكلام يلي بيسمعه مننا وبالسنة بيطلعوا أول كلمات. بده يكون بالبيت في نظام، يعني مش كل ما بكي بروح بحمله بعدين بيقولوا لي تعود على الحمل، لا
1: هو ما تعود، نحن عودنا،
0: نحن اللي بنعمل، الام والبي بيعملوا العادات السيئه والامراض النفسيه والعقليه عند الاولاد.
1: مثل كل شيء بعلاقتنا بقولوا كان كتير منيح معنا بطل منيح او اكتشفنا، لا هو ما في شيء تغير، نحن اللي خلينا الشخص الثاني يبطل منيح، نحن ننزع الشخص الثاني.
0: اوقات في ناس بيطلعوا احلى شيء فيك وفي ناس بيطلعوا ابشع شيء فيك،
1: يمكن بخلوك توصل لوقت تطلعي ابشع شيء فيك هن بخلوك. شو الفرق بين الجلسه العلاجيه المهنيه وبين الحديث العادي مع صديق او شخص مقرب؟
0: الجلسة العلاجية وراها علوم وتمارين وتدريب ومعرفة وتوقع للنتائج وفرضيات، يعني شغل علمي 100%، شغل بحث علمي. بس الحكي مع الأصدقاء بيحكوا شو ما بدهم، يعني ما بنعرف شو خلفياتهم شو تجاربهم، يمكن هن عم بيعانوا إلى آخره، بس ما منقول هيك إنه ما بيكون عنا أصدقاء، لازم يكون عنا أصدقاء ولازم نظهر معهم ولازم نحكي معهم إلى آخره. بس مثلا أنا بقول بيجوا لعندي ناس عندهم مشاكل بدهم ينفصلوا زوج وزوجة أو في سوء تفاهم بيناتهم، بقول لهم ما تدخلوا أصدقائكم بمشاكلكم الحميمة، بس تدخلوا الآخرين بمشاكلكم تتفاقم هاي المشاكل وبتصير كبيرة كتير وما بتعود تنحل. حافظ على السرية، بدك تحكي روح عند اختصاصي احكي له، مش تحكي لكل الناس. المشكلة بتكبر كتير، وبجوز الأصدقاء يعني ما عندهم خبرة أو عندهم هن عقد ومشاكل يقولوا لك أشياء سيئة، يعني
1: أو منصير نفوت عطفتنا كمان نحن وعم نحكي.
0: لا وبيقولوا مثلا بتقلها لصديقتها أنه ام زوجي بتعاملني ما منيح، بتقلها ايه عمليها انت كمان ما منيح، مع انه انا عامله بحث عن الطلاق بالكويت، طلع معي 26% من اسباب الطلاق العلاقه السيئه بين الزوجه وهالزوجه، او العلاقه السيئه بين الزوج وهالزوجته. لما بتقول لا اختصاص بتقلها لا، بدك تحسني علاقتك فيها، بدك تحترميها، يكون عندك ود، لا لا يكون في احترام وود، هيدا اللي مطلوب، مش مطلوب حب وتهافت
1: شوية أخلاق بالتعاطي.
0: ايه مطلوب الاحترام والود.
1: نعم. دكتورة، شو أكتر فكرة خاطئة بتسمعيها عن من المرضى حول العلاج النفسي؟
0: أكثر فكرة خاطئة هي أنه ما بيحبوا يروحوا عند طبيب نفسي، ولا بيرفضوا يروحوا عند معالج نفسي، وهيدي كتير خطأ، وهيدي شائعة بين الناس، وبيخافوا يقولوا رحنا عند طبيب نفسي أو رحنا عند معالج نفسي، لأنه هيدا المجتمع فيه أفكار كتير خاطئة، كله أفكار خاطئة هيدا المجتمع. بس من الأفكار الخاطئة بهيدا المجال أنه يقولوا أنا مش مجنون، أو أنا، وكل ما كانت الحالة صعبة كل ما بيرفضوا يروحوا يتعالجوا، كل ما كانت الحالة متوسطة أو مقبولة بيقبلوا يروحوا يتعالجوا.
1: قديش هالشخص اللي عنده مرض أو وجع نفسي هو ضحية شخص تاني،
0: ضحية أفكار شائعة وخاطئة،
1: يمكن ضحية مجتمع كمان،
0: ضحية مجتمع. وبتعرف أنه عدم العلاج، يعني عدم الذهاب لطبيب نفسي أو معالج نفسي، بس لازم يروح عند اثنين، يعني الدواء لحاله ما بيكفي، لازم يتعالج نفسيا، لأن العلاج النفسي بيقلع على المرض. لما بيرفض بمعاناة، ومعاناة نفسية هي أصعب من المعاناة الجسدية، أكيد. الألم النفسي أصعب من الألم الجسدي، وممكن الألم النفسي يتحول لألم جسدي، بنسميه بسيكوسوماتيك، يعني أمراض نفس جسدية.
1: نعم. خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52، واتساب 03-00-09-3-3. بذكر انه عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط، ما بناخد اتصالات. معنا اليوم دكتورة مريم سليم. مع دكتورة مريم عم نحكي عن العلاج النفسي. دكتورة مريم، انا دايما بقول مثل ما بيعملوا فحوصات طبية قبل الزواج لكل شخصين بدون يتجوزوا، قد ايه ضروري كمان ينعمل لهم فحص نفسي ليشوفوا قديش مؤهلين انه يجيبوا اولاد ويربوا عائله، وقديه مستعدين بالمستقبل يكونوا هالعائله، ومش انه عم نتجوز بس لارضاء المجتمع او لارضاء انه خلص انا عم كمل ديني.
0: انا بقول اكثر من هيك، انا بقول في عندي كتاب اسمه الطفل من الولاده الى الخمس سنوات، بقول بمقدمته الابوه والامومه ليست وظائف بيولوجيه، هي وظائف تحتاج الى اعداد. فمثل ما الواحد بده يشتغل ممرض لازم يدرس تمريض، بده يشتغل مع استاذ لازم يشتغل يدرس تربية وعلم نفس نمو وغيره، كمان يلي بده يعمل أم وأب بدهم يعرفوا كيف يربوا، كيف ينمى الولد، شو هي الصعوبات، شو الصعوبات راح تواجههم، كيف بيحكوا معه. مثلاً كان عندي محاضرة لأهالي بمرة، عملهم الضرب ممنوع، ممنوع كليا، لأن بصير الولد ما بيعترف بأخطائه، وبصير يكذب، وبصير يغشكم، ما بيعود تعرفوا الحقيقة عنه لما بتضربه. بيقوم أب من الموج من الحاضرين بيقول لي يا دكتورة شو هالحكي، كيفنا نربي أولادنا، لكن بدك أولادنا يطلعوا بلا مربط.
1: ما هلا بنسمع كتير
0: هاي الأفكار.
1: ايه بس دكتورة هلا عم نشوفها كتير بمجتمعنا، بنسمع انه الجيل طالع بلا تهذيب، من وراء هيدي الخبرية أنه ممنوع الضرب.
0: هن
1: نعم
0: هن فهموا. مرة سألتني صديقة لي قالت لي التربية الحديثة أثبتت فشلة. هي عندها 3 أولاد، واحدة منهم قطعت مخدرات والباقيين فاشلين كمان. شو فاكرين التربية الحديثة؟ فاكرين التربية الحديثة يعني نتركهم للأولاد يعملوا اللي بدهم؟ لا، التربية علم النفس بيقول لك لازم بالبيت يكون في قوانين. التربية مبنية على كلمة واحدة بيعرفوا يستعملوها الأهل، لا.
1: نعم.
0: يعني بختصر علم النفس بكل علم النفس النمو وعلم النفس الحديث، ما في حديث علم النفس بكلمة لا. إمتى الأهل بيقولوا لا؟ إمتى بيقولوا إيه؟ والعقاب يعني لما بحرم الطفل من الشغلة معناها عم عاقبه.
1: عقاب مش يعني عقاب الضرب،
0: مش الضرب لا. وبعدين بدل الحرمان احنا اليوم بنقترح على الأهل يستعملوا التحفيز. يعني انت اذا الولد بيعمل شغلة معينة ما منحبها نحنا، بدل ما نعاقبه بنقول له اذا خلال شهر ما عملت هيدي الشغلة بنعمل جدول نحنا وياه، وكل يوم ما بيتصرف هيدا التصرف بنحط له نجمة، ولما بيجمع 30 نجمة بنجيب له الهدية اللي بده إياها. ما منجيب هدايا مجانا، لازم الولد يدفع حق الهدية، مش يدفع مصاري، يدفع بتحسين سلوكه بتحسين كلامه. يعني أي سلوك سلبي من غيره بواسطة تحفيز.
1: نعم، يعني عم نعوده أنه الحياة ما بتعطينا هدايا، كل شيء بدنا نحصل عليه من هدايا بدنا نجيبه بشغلنا بتعبنا،
0: بدنا نبذل جهد. التربية الحديثة هي مبنية على البيت يكون في قوانين، في ممنوع في مسموح، ما بيقدر يعمل اللي بده إياه، بده يبذل جهد. هيك بيطلع الإنسان عنده إرادة، عنده تقدير لذاته، ما بينجر وراء أي شيء. مثلا بقول له رفيق تعال نجرب هاي الشغلة، أو تعال نكسر السيارة، تعال بيعمل، ما بيقبل. وهيداك اللي وبمجتمعنا متداول هيدا، أنه منزوع مدلل بيركب سيارته بيسوق 200 كيلومتر بالساعة بيعمل حادث وخلصنا. فإذا بندلل بنكون عم نسيق للطفل، عم نسيق للإنسان.
1: نعم.
0: الدلال هو بس في شغلتين، 3 أشياء كتير مهمة. الحب، لازم أولادنا يحسوا أنه نحن منحبهم، نحضنهم. مثلا إذا ولد عم يبكي كتير وزعجني، بحضنه وبحط ظهره على صدري وبحضنه وبوسه وبقول له أنا بحبك بس مش رح أعطيك اللي بدك إياه.
1: أوكي.
0: الحب، الاحترام، لازم نحترم أولادنا، ما بنقول له كلام جارح، ما بنقول له كلام بيخفض من ثقته بنفسه. احترام، كيف بنحترم الكبير بدنا نحترمه كمان. والمشاركة، يحس انه نحنا مهتمين والدعم مهتمين فيه وندعمه دايما. وعدم التمييز بين الأولاد.
1: نعم. دكتورة، شو أهمية الوجبات المنزلية بالعلاج السلوكي المعرفي؟
0: الوجبات المنزلية أو التمارين المنزلية كتير مهمة، هي بتكمل العلاج السلوكي المعرفي، لأنه إذا ما عملوها ما بيستفيدوا. يعني كل واحد من هول التمارين أو الوجبات المنزلية هو كأنه أخذ حبة دواء كتير كتير مفيد. مثلا الرياضة الرياضة الرياضة الرياضة، لأن بتعلي الاندورفين وبتريح، وبتعلي بنفس الوقت السيروتونين والدوبامين.
1: نعم.
0: 2، الاسترخاء، تمارين الاسترخاء، بنعلم المرضى كيف يعملوا تمارين الاسترخاء ونسجلها بنعطيهم إياها وبنمرنهم عليها. كتير مهم كتير مهم هيدا حب الدواء. وثلاثة التنفس، في أنواع عديدة من التنفس، أهمه هو التنفس من البطن يلي بيريح العصب الحائر الموجود اللي متصل بالدماغ وبيشفي من الأمراض النفسية. يعني لازم يعملوا هول التمارين لحتى يساعدوا حالهم.
1: نعم، عنا رسالة صوتية من رقم التليفون اللي بيخلص ب181، نسمع الرسالة سوا.
2: بونجور استاذ روني، إلك وللدكتور الكريمي. أنا هذا البرنامج
1: مش مسموع
2: تابع على طول.
1: سامع حضرتك
0: خفيف.
1: أوكي يلا رح نرجع نرجع نعيد الرسالة سوا.
2: بونجور استاذ روني،
1: إلك
2: وللدكتور الكريمي. أنا هذا البرنامج بحبه بتابعه على طول، وما شاء الله على طول متجدد.
1: تسلم تسلم حبيبي. استاذ بسام مستمع دائم للبرنامج، وغير مستمع هو صديق وصديق عزيز. شكرا على شهادتك استاذ، خليلنا اياك. دكتورة مريم، بدي كمل مع حضرتك. لما نحكي عن العلاج، هل التعافي يعني اختفاء المشكلة نهائيا أم اكتساب مهارات للتعامل معه؟
0: لا، هو بده ينخفض تنخفض المعاناة بنسبة 70-80%، ومنكتسب مهارات التعاون معه. لأنه الشيء اللي ما قلته بحب أقوله هلأ، الأمراض النفسية هي عبارة عن أفكار آلية خاطئة أو أفكار آلية سلبية، بتضل الفكرة تتردد، والفكرة اللي بتعذب يعني بتعمل ألم، بتضل الفكرة تتردد براسنا بشكل دائري، يعني مثل الأسطوانة المشروخة، بتكرر بتكرر بتكرر. فنحن من خلال العلاج منبلش نحدد هذه الأفكار الخاطئة ومنكتبها نحن والمريض، وبنحط قدامها أفكار إيجابية بدلها الأفكار السلبية، بنحط أفكار إيجابية، وبنحاول ندرب المريض على أنه بس تجي هاي الفكرة الخاطئة أو تتكرر تتكرر تتكرر، لأن المرض عبارة عن أفكار خاطئة، والأفكار هي اللي بتعمل المشاعر والأحاسيس وبتعمل السلوك كمان. من هيك العلاج السلوكي المعرفي مبني على علاج الأفكار. بنغير هاي، بنحاول نغير هاي الأفكار، مش شغلة يسيرة وهينة، شغلة بدها جهد كتير من المعالج ومن المريض.
1: نعم دكتورة، بنسمع كتير انه العلاج النفسي هو كمرض مزمن، يمكن منوقف الافكار الخاطئة منخففها، بس اذا اقل نكسة ممكن نرجع لعاداتنا السيئة.
0: نكسة لا، بس إذا صدمة تانية، لأنه ممكن الأفكار الخاطئة أو المرض النفسي يجي بعد صدمة نفسية، فقدان شخص عزيز، زلازل، حروب، تحرش، فبيعمل كتير أمراض نفسية. ونحن الحمد لله كل يوم التاني عندنا حرب، مش هناك 65% من اللبنانية بياخدوا
1: مهدئات أعصاب للأسف،
0: مش بياخدوا أدوية نفسية. مش بس مهدئات، هي مش مهدئات، هي علاج. وفي فكرة خاطئة بالمجتمع عن الأدوية النفسية، الأدوية النفسية هي مثل أي دواء بتحسنك، بدل ما تضل عم تتعذب بتحسن جزئيا، بس العلاج النفسي بيحسن أكتر من الأدوية، يعني اثنين سوا.
1: نعم رقم التليفون بيخلص 994، عندنا رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: صباح الخير استاذ روني، كيفك؟
1: الحمد لله.
3: اول شيء حلوه مثل كل الحلقات اللي بتقدموها، بس كان عندي سؤال للدكتوره مريم، وين كتبها؟ موجودين بكل المكتبات، وكم كتاب عندها لو سمحت؟ وشكرا.
0: شكرا لك.
1: قلنا كم كتاب؟
0: دار النهضة العربية
1: موجودين بكل المكتبات أو بس بدار النهضة؟
0: موجودين بدار النهضة أنطوان.
1: نعم حبيت أنه عم تسأل عن الكتب وين موجودين، يعني دليل بعد في ناس بتقرأ.
0: الحمد لله.
1: كمان عنا رسالة صوتية من رقم التلفون بيخلص 123 بنسمعها سوا.
4: بونجور روني.
1: بونجور. أهلا.
4: بونجور للأستاذة للدكتورة.
1: أهلا.
4: أنا سؤالي بدي ركز على كيفية تغطية مصاريف أو كلفة العلاج النفسي. هل هناك من أي إمكانية للتغطية من قبل شركة الأسيرانس أو الضمان الصحي؟ أو إذا مش موجودين، هل في أي مجهود عم بينعمل لحتى يصير في نوع من التغطية لهيك قصص؟ لأنه بعتقد أن المرضى بيهربوا أو الأهل بيهربوا لأنه الكلفة رح تكون عالية ورح يكونوا الجلسات متعددة وهلو مجرا. هذا سؤالي بليز.
1: أهلا وسهلا فيك، حبيت سؤاله وهو كتير مهم
0: كتير جدي،
1: ولأنه للأسف كمان في كتير ناس يمكن ما بحبوا يدفعوا مصاري على العلاج النفسي لأن بيعتبروا أنه شو عم نروح وعم يسمع لنا، يعني حيلا حدا بيسمع لنا، بنسمع كتير هيدي جملة، يمكن هو عن طبيب وصايرين العالم عشو بده يأخذ فحصية.
0: هو
1: للأسف
0: العلاج عند الطبيب النفسي البسيكاتر يعني مدفوع مثله مثل غيره، يعني بيدفعوا، بس ما عندي فكرة على العلاج عند المعالج النفسي.
1: نعم.
0: إذا شركة التأمين بتشارك فيها أو بتدفع.
1: على كل الأحوال في فترة كان في جمعيات عم بأمنوا معالجين نفسيين وعم بيساعدوا، بده ينسأل عنهم. في فترة مع وزارة الصحة كمان كانت هيدا الشغل عم ينعمل، وخصوصا بعد انفجار المرفق، ما بعرف إذا بعدهم مستمرين، إن شاء الله يكونوا بعدهم مستمرين.
0: بفتكر بالجمايزة في عيادة مستوصف عيادة.
1: نعم ف هيدا دليل أنه كمان عن جدية وأهمية العلاج النفسي ونهتم فيه أكتر. رقم التلفون بيخلص 975، كمان عندنا رسالة صوتية نسمعها سوا.
5: ايه يعطيكم الف عافية، صباح الخير.
1: صباح النور.
5: انا بدي اقول انه في قاعدة بالتربية، عاقبي كلما لازم الامر وامدحي كلما جاءت مناسبة، والعقاب بيختلف من طفل لطفل، من شخص، مش العقاب البدني ابدا. بعدين في نقطة اشارتها الدكتورة كتير كتير مهمة، لا، كلمة لا، لما تقول الأم لا مفروض ما تراجع عنها أبدا، لأنه أول شيء وكتير كتير كتير عم يغلطوا هالجيل بالتربية، بتقول لا بلح الولد كتير، بدل لا تخلص من إلحاحه تتراجع عن كلمة لا،
1: بترجع تعمله البدوية،
5: وهيدا اللي بيخلق خلل بعلاقتها فيه، بعدم ثقته بكلامها، بعدم اضطراب شخصيته، وبتخلق عنده أنانية أنه بيحصل على كل شيء بطريقة الإلحاح.
1: معك حق،
0: ممنوع
1: ممنوع. معك حق 100% اللي عم تحكي،
0: بس قبل ما يخلص الوقت
1: شكراً أنا
0: بحب أحكي عن فكرة
1: أولية
0: مهمة كتير.
1: تفضل.
0: هي استعمال الشاشات، بدهم ينتبهوا الأهل. بفرنسا ممنوع قبل 17 سنة يستعملوا الشاشات، لأنه بلشوا يتخرجوا تلاميذه من الابتدائي لا بيعرفوا يقروا ولا بيعرفوا يكتبوا بسبب الشاشات، والشاشات بتعمل أمراض من التوحد والخرف المبكر عند الأطفال وقصور الانتباه فرط النشاط وكتير أمراض نفسية.
1: ما عم نقول ما يعطون الشاشات بس يكون في ساعات محددة،
0: بيكون في أوقات محددة. هذيك اليوم تفاجأت رئيسة وزراء فنلندا عم تقول يدخنوا الأولاد أحسن من أنهم يقعدوا على الشاشة، وأنا ماني بأيدها بالتدخين أنهم يدخنوا، بس بأيدها أنه الشاشات أضر للأولاد من التدخين.
1: يعني من هون هي عم بتعبر عن مدى سوء الشاشات، قدي سيئين
0: سيئة كتير كتير استعمال الشاشات، يعني بتوصل للتوحد.
1: دكتورة، كيف بتم التعامل مع فترات التراجع أو الانتكاس أثناء العلاج؟
0: بس بدي رد على المدام اللي حكيت وإلا نحن هلأ عم نستبدل العقاب بالتحفيز.
1: يعني هي قالت
0: عقاب، عم ما عم نستخدم العقاب، عم نستخدم التحفيز. يعني بتبطل مثلا في ولد قال بده بسكليت، قاموا أهله رسموا بسكليت على ورقة وقصقصوا شقف شقف، وصار كل يوم ما بيعمل السلوك اللي السيء السلبي بيعطوه شقفة منه. لما كملوا كل الشقف معه جابوا له بسكليت، يعني دفع حق هيدي البسكليت. هيدا سوى التحفيز.
1: نعم. دكتورة، لما يكون عم تعالجوا مريض وبتلاقوه عم يتراجع، هون بتغيروا الخطة العلاجية شي؟
0: لا.
1: أو بتشوفوا شو السبب لما في تقدم؟
0: طبعا منشوف شو السبب، منكسف الجلسات، يعني بدل جلسة بالأسبوع جلستين، أكيد بيكون في أسباب، أو بنحوله كمان على طبيب نفسي بركي هو بحاجة لدواء إلى جانب العلاج النفسي، أو منشوف شو السبب إنه بجوز عنده صدمة جديدة يعني بحياته أو مشكلة جديدة، لأنه المريض النفسي بيكون حساس كتير وما عنده ثقة بنفسه. شو بنعمل؟ منخفض الحساسية، كل ما خفضنا الحساسية عنده بتعلى ثقته بنفسه، بصير يتحمل الصدمات، يتحمل المشاكل أكتر.
1: هلأ دكتورة، مهمة الثقة بالنفس، بس عم لقي ناس عندهم ثقة بنفسهم لدرجة صايرين مش شايفين غير حالهم، مش شايفين لحوالي.
0: هيدي مش ثقة بالنفس، هيدا غرور.
1: هيدا غرور. ما زادت الثقة بالنفس بتعمل غرور؟
0: لا لا.
1: ما بتعمل غرور؟
0: لا لا. يلي عن جد عنده ثقة بنفسه ما بيكون مغرور، بيكون متواضع ومتعاطف مع الآخرين وبيفهم.
1: هون خلي مش حالي.
0: لا علي.
1: لا مش حالي، لأنه صرنا بمجتمع إذا كان الواحد متواضع ومتعاطف مع الآخرين صاروا بيعتبروه أهبل.
0: كل قيمنا غلط، مش بس هيدي.
1: للأسف.
0: غالبية قيمنا غلط.
1: نعم. دكتورة، أمتين بتقرروا توقيف العلاج وأنه خلص تعافى الشخص كليا؟
0: لما بنعتمد على شو بيقلنا، مثلا أول ما بنبدأ العلاج بيكون مثلا بنعمل نوع من التقييم، إنه هالفكرة بتجي 87%، هالفكرة بتجي 75%، 90%، مدري شو. بنبلش بكل 3-4 جلسات بنرجع بنعيد التقييم، لما بيوصل إنه هيدي الفكرة ما عادت عم تجي، يعني صفر، يعني أو بتجي 12% أو بتجي 20%، معناها عم يتحسن، منلجأ لتقييم المريض يعني. وفي كمان أنواع من الاستمارات ممكن مرة.
1: نعم. بدي منك أجوبة سريعة هلأ، كلمة بتوصف فيها العلاج النفسي.
0: هو التخلص من الألم النفسي.
1: أهم عنصر بنجاح العلاج النفسي
0: الثقة.
1: أكبر عدو للصحة النفسية
0: أكبر عدو للصحة النفسية هو أن ينشأ في عائلة مفككة ما بتعرف تربي.
1: كتاب تنصح فيه كل شخص بده يعرف حاله، يفهم حاله، يفهم نفسه؟
0: في كتير كتب.
1: ايش كتاب تنصح فيه؟
0: يقرأ كتابي هيدا. مش أنانية بس فعلا هو بيساعد.
1: رسالة قصيرة لكل شخص بيتردد لطلب المساعدة النفسية؟
0: لا ما تتردد، لأنه بتتخلص من كتير معاناة وألم.
1: من بعد هالرحلة الطويلة بالعمل بالعلاج النفسي، شو أهم حقيقة تعلمتيها عن الإنسان وعن قدرته على تجاوز الألم النفسي؟
0: يعرف حاله ويحب حاله.
1: نعم. دكتورة مريم سليم، مرس كتير لحضرتك، الوقت معك بيقطع بسرعة. شكرا لأنه
0: سامتك بهالحلقة التوعوية.
1: شكرا زميلنا المخرج توني الخوري يلي رفقنا بهالحلقة. من هالحلقة تعلمنا انه العلاج السلوكي المعرفي منه مجرد حديث داخل غرفة مغلقة، بل هو عملية علمية وانسانية بتساعد الانسان على فهم افكاره ومشاعره وسلوكياته، وبتمكنه من استعادة توازنه النفسي خطوة بخطوة. كمان مرة شكرا لضيفتنا العزيزة، شكرا مستمعينا، وتذكروا دايما انه الاهتمام بالصحة النفسية منه رفاهية بل هو ضرورة، وانه طلب المساعدة بالوقت المناسب ممكن يكون بداية طريق جديدة نحو حياة اكثر توازنا وطمأنينة. شكرا لكل المستمعين. كان معكم روني الخوري، انتظرونا الاسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة صوت كل لبنان 93.3 FM. يلي فاتوا الاستماع للحلقة فين فوتوا على vdlnews.com او على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف او على اليوتيوب تبع البرنامج. وتذكروا دايما الصحة امانة والوقاية هي الحل.
6: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: استنار أن تلت بلدي أصيل.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم سجل منذ قليل تحليق مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت هذا واستهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة الشرقية في قضاء النبطي وأخرى منطقة المصيلح كما استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية في المرواني وكذلك غارة على بلدة صريفة الدفاع المدني وفي حصيلة أولية تحدث عن 8 شهداء إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور كما أفيد بسقوط 4 شهداء في غارات إسرائيلية على عتشيت وحب بوش وكفر رمان هذا وتسجل حركة نزوح من المنطقة المهددة في صور وتعمل فرق من الدفاع المدني على إجلاء كبار السن إلى أماكن آمنة كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة أكس بمناسبة العيد 165 لقوى الأمن الداخلي نحيي مؤسسة وطنية عريقة شكلت على مدى عقود ركيزة أساسية في حماية الأمن والاستقرار كل التقدير للضباط والعناصر على تضحياتهم وجهودهم مع التمنيات بمزيد من الدعم لتعزيز دور المؤسسات الشرعية وخدمة المواطنين مدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري المهلة للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر 9 الأولى من عام 2026 بصورة استثنائية لغاية 30 من أيلول 2026 ضمناً أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بدفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق تغطي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا علاجاتهم على نفقة الصندوق
8: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وإنت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. دانت وزارة الصحة في غزة اعتقال القوات الإسرائيلية 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع. هذا واستقبلت مستشفيات القطاع 8 ضحايا و34 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم عند 4332.5 دولار للأونصة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان، نداء إنساني. مستشفى لبوار الحكومة بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف. كرر مستشفى لبوار الحكومة بحاجة إلى دم من فئة O نيجاتيف. وشكرا سلف للمتبرعين.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم نروح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
6: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
9: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهد المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات سراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. لبنان بالنسبة له قضية دافع عنا وما يزال بأشكال مختلفة، فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس تحرير الأخبار بالLBCI ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية، المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها، مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي، ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.
1: الوحش
2: تح معي عالبيت
3: لشو؟
2: للحب
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح عالبيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سماتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: مهنينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه لك يسلم يا بطل.
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. بقي الجنوب تحت النار، شهد اليوم صباحا تصعيديا مع شن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء إلى سكان مدينة صور، بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها. التفاصيل مع حسين معنا.
9: صعد العدو الإسرائيلي اليوم من عدوانه على الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي سلسلة غارات وارتكب مجزرة في المساكن الشعبية في محيط مدينة صور، فشن غارتين بأربعة صواريخ على المساكن محدثا دمارا كبيرا. وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال 9 شهداء حتى الساعة وأكثر من 20 جريح، ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض عن المباني المدمرة بحثا عن مفقودين. كما شن طيران المعادي أكثر من 5 غارات على منطقة الرابية في نطاق بلدة العباسية وأفيد عن وقوع إصابات. كذلك استهدف بلدتي دير قانون رأس العين والرمادية وتم نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات. الطيران المعادي استهدف أيضا بلدات برج كلاواي وصريفة ومحيط كلاواي الغندورية وعيت الجبل وحداثة وبيوت السياد وكفر سير. أما الطيران المسير فقد شن أيضا سلسلة غارات فاستهدف دراجة نارية عند مفرق المروانية ما أدى إلى سقوط شهيد، كما استهدف النبطية والشرقية وبرج كلاواي. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول اليوم صريفة وشحور والغندوري والمعلي والحنية وصولا إلى منطقة الحوش. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية حبوش وكفر سير والنبطية الفوقة وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية. إلى ذلك وبعد الإنذار الإسرائيلي لسكان مدينة صور وأحيائها وحاراتها ومنها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها ومعها الحوش وعين بعال، فقد شهدت مدينة صور وأحيائها حركة نزوح كثيفة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن تصديه لمحاولة تسلل قوة إسرائيلية من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف، وقد استهدفها عناصر حزب الله بصليات صاروخية متتالية وأجبروها على الانسحاب باتجاه البياضة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
8: يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها. هذا ودعا حزب الله السلطة إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران والاستفادة من هذا الدعم الإيراني لتحقيق الأهداف الوطنية قال الحزب الرد الإيراني على استهداف الضاحية جاء تأكيدا أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تصان الاتفاقات ويلتزم بها العدو قبل غيره. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قوى الأمن الداخلي قيادة ضباطا وأفرادا لمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن، منوها بالدور الذي تلعب هذه القوى مع القوى العسكرية الأمنية الأخرى في حمل أمانة ثقيلة وشريفة، أمانة حماية المواطن وصون الوطن وترسيخ دولة القانون. الرئيس عون قال: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدها وطأة أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيع يقف بين اللبنانيين والفوضى وبين الوطن والانهيار، وتحملوا ما لم يتحمله كثيرون، صمدوا حيث كان الصمود فضيلة نادرة، واستمروا في أداء واجبهم حين كان الوطن بأمس الحاجة إلى وفائهم وتفانيهم. حيا رئيس الجمهورية أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميادين الشرف والواجب، معتبرا أن دماءهم الزكية كانت سمادا لشجرة الدولة وبصمة خالدة في ذاكرة لبنان. قال الرئيس عون إن الدولة التي نسعى إليها دولة تسود فيها سيادة القانون، تنعدم فيها الدويلات، تحترم فيها حقوق المواطن، وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصينة وملاذه الآمنة. لذا أدعو رجال قوى الأمن إلى مواصلة مسيراتهم بروح ذاتها التي عرفوا بها، روح التضحية والإخلاص والانتماء إلى الوطن فوق كل اعتبار. ناقش قائد الجيش العماد رودولف هيكل ونظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير تطورات البيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي في خلال اجتماع في القيادة العامة. بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات ISPR، ركزت المناقشات على تعزيز التفاعلات المهنية والتعاون التدريبي والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة الباكستانية واللبنانية. المشير مونير أكد مجددا الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها الطويلة والودية مع لبنان، وأشدد على التزام الجيش الباكستاني توسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية. من جهته أشاد العماد هيكل بالكفاءة المهنية والتميز العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية، وأقر بمساهماتها في السلام والاستقرار الإقليميين وجهود حفظ السلام الدولية. وفقا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، فإن الزيارة تعكس الالتزام المشترك بين القوات المسلحة بتعزيز التعاون العسكري الوثيق. التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي مع وفد مرافق، حيث جرى عرض للأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان ومتابعة مسار الإصلاحات البنيوية المطلوبة. تناول اللقاء التعديلات الجديدة التي أحلتها الحكومة قبل أيام على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بناء على طلب صندوق النقد الدولي، والتي ستناقشها لجنة المال والموازنة في جلسة تعقد الخميس المقبل. كنعان أكد أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقره المجلس النيابي في 14 آب 2025، وأن المطروح اليوم تعديلات جديدة عليه، مشددا على أن الأساس يبقى إقرار خطة حكومية للتعافي تعنى بحقوق المودعين تكون قابلة للتطبيق عمليا من حيث التمويل والتنفيذ، بما يضمن استرداد المودعين أموالهم باعتبار ذلك شرطا أساس لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المالي. كنعان اعتبر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة على أن يتم وفق معايير لا تلغي الحقوق وتضمن الشفافية والمحاسبة.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة منذ الثاني من آذار المنصرم قد أدت إلى أضرار جسيمة في شبكة النقل، توتر عالي، ما تسبب بصعوبات بالغة في تأمين التغذية الكهربائية في العديد من المناطق اللبنانية بخاصة الجنوب. نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تفتقر حاليا إلى صواريخ باتريوت الأمريكية، وهي النظام الوحيد القادر على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية. هذا وأعلن في أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص بهجمات روسية على خاركيف شمال شرق البلاد. في الخبر الأخير، أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الزعيم الكوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم استعداده للتعاون من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
7: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الامتحانات الرسمية المسؤولية عن إجرائها والإمكانية القانونية لإلغائها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اسعار هابي كل نزول كيلو طاووق ب $3.99 كيلو مفرومة ب $4.99 كيلو بطاطا ب 19999 ليرة 5 لتر زيت دوار الشمس ب $6.99 4 كيلو بسمتي ب $3.99 5 كيلو سكر ب $2.49 وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق السور ومحيطها بالتزامن مع تحليق استطلاعي ومسير في الأجواء. واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة الخردلي تحت قلعة الشقيف، تلاها قصف مدفعي على الموقع نفسه. بحسب مندوب صوت كل لبنان في الجنوب، فإن قوة إسرائيلية تسللت بعد منتصف الليل إلى بلدة دبين في قضاء مرجعيون بغطاء جوي، نفذت أعمال تمشيط وتفجير قبل انسحابها فجرا إلى بلدة الخيام. حزب الله استهدف منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم قوة مدرعة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف بصليات صاروخية متتالية، وأجبرها عناصر الحزب على الانسحاب باتجاه البياضة. أكد وزير المالية ياسين جابر في خلال لقاءين منفصلين مع المبعوث الرئاسي الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دو لاجوجي ووفد من البنك الدولي تمسك لبنان بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والعمل على تسريع تنفيذها بالتوازي مع السعي للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودفع إصلاح قطاع الكهرباء. المبعوث الاقتصادي الخاص للرئيس الفرنسي جاك دو لاجوجي زار النائب فؤاد مخزومي الذي أكد أن مسألة سلاح حزب الله تبقى القضية المركزية غير المحسومة التي تؤثر على سيادة لبنان، جازما بأنه لا يمكن تحقيق أي تعاف مستدام من دون دولة تحتكر حصرا قرار الحرب والسلم. وأوضح أن استعادة سلطة الدولة تحد أمني ومالي في آن معا، مشددا على أن إعادة بناء قطاع مصرفي موثوق هي المدخل الأساس للحد من نفوذ البنى الموازية، وأشاد بالدعم الفرنسي المستمر، موضحا أن النقاش ركز على إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني كشرط أساس للنمو وإعادة الإعمار واستعادة الثقة. عرض المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مع السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني الأوضاع العامة والمستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية. أعلن الأمن العام تعليق منح جميع أنواع سمات الدخول لرعايا الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا فيهما. أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن بداية السنة الهجرية الجديدة يوافق يوم الثلاثاء في 16 من شهر حزيران الحالي، وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خصوصا بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل الأخبار عبر صوت كل لبنان. أعلن مكتب حفظ ونشر آثار المرشد الإيراني السابق علي خامنئي تأجيل مراسم التشييع والدفن الخاصة به وبأفراد عائلته الذين قتلوا معه إلى ما بعد انتهاء العشرة الأولى من شهر محرم، نفيا صحة التكهنات والشائعات المتداولة بشأن موعد وتفاصيل المراسم. أكد رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، وإذا استمر أعداء طهران في هذه الهجمات فسيصبح مضيق باب المندب مثله. وفي الخبر الأخير، فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على خلفية طريقة معاملة نشطاء أسطول المساعدات إلى غزة. وأعلن ممثلو الإدعاء في روما أن التحقيق يركز على شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني لعدد من النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول منتصف أيار الماضي. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: لبنان بالنسبة له قضية دافع عنا وما يزال بأشكال مختلفة. فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس تحرير الأخبار بالـ LBCI ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
2: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: من صوت كل لبنان، تذكير بالنداء الإنساني. مستشفى البوار الحكومي بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف. كرر، مستشفى البوار الحكومي بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف.
0: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: بينما تتحدث العواصم الغربية عن مسارات تفاوضية لإنهاء الحرب، تواصل موسكو التشكيك في جدية تلك المسارات، معتبرة أن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى ينسف أسس أي تسوية محتملة. تصريحات لافروف الأخيرة تعكس رؤية روسية مفادها أن الميدان لا يزال العامل الحاسم في رسم مستقبل الصراع. فهل دخلت الحرب مرحلة تتراجع فيها الدبلوماسية لصالح متغيرات الميدان؟ وهل باتت التسوية مؤجلة إلى حين اتضاح موازين القوى على الأرض؟ أم أن الجميع يفاوض اليوم من موقع الاستعداد لجولة مواجهة جديدة؟
1: لا معنى لإجراء مفاوضات جديدة مع نظام كييف في ظل استمرار الغرب في تزويده بأسلحة بعيدة المدى. هذا ما يؤكده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رده على سؤال لأرتي العربية، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة للحوار حين تتوافر الظروف المناسبة والرغبة الصادقة لدى الطرف الآخر، وأن التعويل في الوقت الراهن ينصب على عمل القوات المسلحة الروسية لتنفيذ مهامها القتالية.
2: وقع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع زيلينسكي في لندن ما يسمى وثيقة تقديم الدعم الاستراتيجي لنظام كييف، بما فيها الاتفاقية على توفير أسلحة إضافية بعيدة المدى لأوكرانيا بهدف تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية وتحديدا على عمقها. لذلك من غير الممكن التحدث عن أي مفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في هذه الظروف.
1: يشدد لافروف على أن روسيا تريد السلام، لكنها قلقة من تكرار الإخفاقات السابقة عندما رفض الغرب تنفيذ اتفاقات سبق أن أيدها، ويذكر بمراوغة بعض الدول الغربية وغياب إرادة حقيقية لديها لإنهاء الأزمة،

0: يشير لافروف إلى ضرورة إدخال إصلاحات على منظومة عمل الأمم المتحدة، منتقدا أداء الأمين العام الحالي الذي لا يلتزم الحياد وينحاز علنا إلى الغرب، بما في ذلك في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية. تجدد موسكو تأكيدها إلى أن المخرج الوحيد من الأزمة الأوكرانية يجب أن يكون عبر طاولة المفاوضات، تعرب عن قلقها إزاء التصريحات الغربية الداعية لإطالة أمد الحرب، وتشير في الوقت ذاته إلى أن التعويل في المرحلة الراهنة يبقى على القوات المسلحة الروسية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ميدانيا. محمد قصاب، آرتي، موسكو.
1: مرحبا بكم، حلقة من برنامج بالتفاصيل بدأت. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي معنا من موسكو، المحلل السياسي والخبير في حركة أوكرانيا الأخرى ألكسندر لوتشاك، من بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، وضيفي من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي محمد المنشاوي. مرحبا بكم ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من موسكو. سيد لوتشاك، إلى أي مدى، أو دعني أبدأ من ما تحدث به وزير الخارجية الروسي لافروف، قال إن التسوية أو أن أي تسوية في أوكرانيا محكومة بما ينجزه الجيش الروسي، وبالتالي إلى أي مدى غيرت الاعتداءات الإرهابية التي قام بها نظام كييف من نظرة روسيا للمفاوضات؟
2: نحن نرى أن الأوروبيين غير معنيين إطلاقاً بالسلام، يقومون بكل، يبذلون كل جهودهم لا يبقونك أي سبب لإجراء محادثات سلمية، أنهم يعتبرون أنهم يستطيعون التصرف من دون مسؤولية ويستخدمون أوكرانيا كغطاء لهم، ويقومون بأعمال إرهابية، يقومون بضرب المواقع المدنية، ولا يبقون أي فرصة لمحادثات سلمية، ويقومون بتصريحات لا يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا، كما حصل في اللقاء الأخير لقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأضاف زيلينسكي إليهم. تلك التصريحات التي سمعناها من هناك هي بكل تأكيد ليست حول جلوس على طاولات الحوار، حول طاولة الحوار وبما يتفق مع مصالح كل الأطراف، وهذا أمر واضح.
1: طيب، وبالتالي الحديث اليوم على الصبر الروسي، على من يراهن على هذا الصبر؟ ما هي المتغيرات التي ستحكم نفاذ هذا الصبر سيد تشاك؟
2: نعم، بالطبع روسيا يمكنها أن تصبر طويلا صبر أيوب، ولكن هناك حدود، لربما سينفجر هذا الصبر، وأوروبا بصراحة تساعد بكل ما من قوة لمساعدة الطرف الآخر. هناك إنتاج صناعي عسكري مخصص لأوكرانيا، يقومون بتأهيل الجنود وتخصص أموال للحفاظ على النظام وتمويل الجيش الأوكراني، وهذا الوضع لا يمكن أن يطول بلا نهاية، وهذا ما تم الإعلان عنه، وجرى تسمية من المواقع. هذه المواقع باتت معروفة، إن كان بالنسبة للمستخبارات الروسية، حيث يتم إنتاج الأسلحة للجيش الأوكراني وذلك في أوروبا، أي الصبر الذي هو كما يسمى بلا حدود سيكون صعبا.
1: نعم،
2: وأوروبا تستفز روسيا للتصعيد وزيادة حدة الأزمة، ولكن من جهة أخرى ما دام الوضع كذلك فإن روسيا سترد بكل تأكيد على هذه التحديات بشكل متكافئ. قمنا بتنبيه لمرات عدة، ولن يكون هناك حجج لكي يأخذوا على خاطرهم.
3: هذا سيكون انتقاما على أعمالهم، هذه أنهم يصبحون طرفا فعليا في الأزمة، وأوكرانيا هي تغطية لتصرفات هؤلاء البلدان الأوروبية وبلدان الناتو، هذه الصفات العدوانية ضد روسيا.
1: طيب أستاذ جاسم، إلى أي حد تعكس تصريحات لافروف اليوم ربما فشلا لمسار التفاوض، أم هي محاولة روسية اليوم لربط أي مسار تفاوض اليوم بالوقائع الميدانية؟
4: بدون شك في الحروب يكون الميدان هو الفيصل، وبدون شك أيضا أنه أي تقدم ميداني في الجبهات هو يعطي ورقة ضاغطة في

0: أي مفاوضات، فأجد أنه ما حققته روسيا من إنجازات عسكرية هو يدعم صانع القرار الروسي، ولذلك أجد هنالك علاقة مترابطة ما بين ما يجري في الميدان وكذلك المسار السياسي ومسار المفاوضات. ما يحدث الآن من أيضا من التقدم العسكري خاصة في الدونباس هو يجعل كل من أوكرانيا وكذلك دول أوروبا في إعادة حساباتها في مجالات الأمن والدفاع، وكذلك في موضوعات نوع الأسلحة التي ممكن تقدمها إلى أوكرانيا ونوع الدعم الذي يقدم إلى أوكرانيا. هذه جميعها ممكن أن تكون إعادة النظر من قبل أوروبا ومن قبل أوكرانيا.
1: نعم
0: مسار المفاوض يعني كلمة وزير الخارجية لافروف أجد أنه تأكيد بأن هنالك تناقض في الموقف الأوروبي في الوقت التي تقول بأنها هي ممكن أن تكون هنالك مفاوضات وتدعم المفاوضات، نجد أنه الدعم المالي والدعم العسكري هو يتناقض بصراحة مع ما تقوم به دول أوروبا. فإذا ما يريده وزير الخارجية الروسي هو إرسال رسالة إلى دول أوروبا وإلى أوكرانيا بأن ربط أو ترابط تقديم الأسلحة خاصة الأسلحة الاستراتيجية البعيدة المدى إلى أوكرانيا مع مسار المفاوضات لا تكون هنالك مفاوضات إذا كان هنالك استمرار في تقديم الدعم الأسلحة إلى أوكرانيا.
1: طيب استاذ جاسم، بالمناسبه اريد التركيز على نقطه. القوات الروسيه تواصل تقدمها على محور سلافيانسك واقتربت من مدينه كراماتورسك، اهم الحصون التي يعني كانت تسيطر عليها قوات كييف في اقليم الدونباس. نظره اوروبا لمثل هكذا تقدم كيف تقرا؟
0: دول أوروبا تقرأ أي تقدم وخاصة في جبهة الدونباس هو يعطي تعزيز في القدرات العسكرية لروسيا، وهو في نفس الوقت يجعل من دول أوروبا تشعر بالإحباط بأنه برغم الرهان ورغم ما تقدمه دول أوروبا من الأسلحة إلى أوكرانيا تجد أنه أوكرانيا غير قادرة حتى على الحفاظ على أراضيها. هي تحاول أن تقدم هذه الأسلحة في سبيل الردع، لكن وهي تدرك جيدا بأن أوكرانيا هي غير قادرة على إنجازات أو تحقيق إنجازات عسكرية. فأجد أنه هذا يجعل من أوكرانيا في إعادة حساباتها العسكرية وكذلك في دول أوروبا إعادة حساباتها
1: نعم.
0: خاصة في مجالات الدفاع والأمن.
1: طيب أنتقل إلى ضيفي أستاذ محمد. فعليا إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن ترامب قادر اليوم على ضبط إيقاع أي تحرك أوروبي اليوم باتجاه نظام كييف؟ هذا أولا. ثانيا، ما الذي يمنع ترامب حتى هذه اللحظة من تطبيق مخرجات ألاسكا؟
2: تحية طيبة لك وللضيفين والمشاهدين. أعتقد أن هناك غياب للثقة بصورة كاملة في القضايا الدفاعية بين الرئيس ترامب وأغلب أعضاء إدارته والقادة الأوروبيين. هناك كما نعرف شرخا كبيرا في حلف الناتو. الرئيس ترامب جاء بأجندة أمريكا أولا ولا يريد أن تصبح المظلة الأمنية التي وفرتها الولايات المتحدة لغرب أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عبء على دفع الضرائب الامريكي. فهناك تغير كبير جدا في النهج الامريكي فكريا على الاقل تجاه الناتو تجاه الدعم العسكري لدول اوروبا الغربيه. من هذا المنطلق تتحرك الدول الغربيه الكبيره في اوروبا خاصه العواصم الثلاث باريس وبرلين ولندن بسرعه لدعم اوكرانيا بكل الصور الممكنه، وكان اخرها بيان الامس. واعتقد ان هذا له رد فعل سلبي بالضروره على مفاوضات السلام واي اطار لحل توافقي في اوكرانيا. الرئيس ترامب مشغول للغاية الآن في حرب إيران، هو وكبار أركان إدارته والبنتاغون، وهذا دفع بالصقور في الإدارة الأمريكية في الكونغرس تحديدا وفي وزارة الخارجية ماركو روبيو، وهو أحد عرابي العلاقة الجيدة مع أوروبا العلاقة التقليدية ودعم حلف الناتو لكي يتم تدعيم الجبهة الأوروبية ضد روسيا. وأعتقد أن انشغال الرئيس ترامب بأزمة الشرق الأوسط وكونها
1: أزمة الشرق الأوسط خلينا نحكي عنها يعني بهالشهرين عم نتحدث، لكن نحن نتحدث عن مسار ممتد على أكثر من عام. كان ترامب يقول أنه في خلال 24 ساعة سيكون قادر على حل الأزمة الأوكرانية، لذلك سألت وركزت على جزئية ما الذي يمنع ترامب من تحقيق أو البدء بالعمل على إنجاز تفاهمات ألاسكا.
2: أعتقد أن الكونغرس يقايد عمل الرئيس الأمريكي، الحزبان متوافقان حتى اللحظة على تقديم كل دعم ممكن لأوكرانيا في حربها مع روسيا أو في بسبب الحرب مع روسيا، وأعتقد أن هناك توافق منذ الإدارة السابقة على هذا الدعم رغم وجود هزات سببها وصول الرئيس ترامب والتقائه مع الرئيس الروسي في قمة ألاسكا التي انتقدها الجمهوريون والديمقراطيون في قادة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فأعتقد أن الرئيس ترامب وإن كان يريد أن يصل إلى حل توافقي ويدعمه في ذلك علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي، إلا أنه مقيد بالكونغرس وبالقوانين الأمريكية التي منحت أوكرانيا الكثير من المساعدات، والموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا والذي يمول أيضا تمويل بعض هذه المساعدات الأمريكية التي ما زالت تذهب إلى أوكرانيا.
1: طيب أريد أن أنتقل إلى سيد دوتشاك. سيد دوتشاك، دلالة توقيع بريطانيا فرنسا وألمانيا وثيقة الدعم الاستراتيجي مع كييف، إلى أي حد ربما تعتبر هذه الوثيقة انتقال من الدعم فقط لنظام كييف إلى أن تصبح أحد الأطراف وربما شريكة في الأزمة الأوكرانية ضد روسيا؟
3: هذه شراكة الفارس والحصان أو الكوبوي والحصان، وهذا أمر غير ممكن لأنهم يقومون باستغلال أوكرانيا كحرب بالوكالة ضد روسيا. والبلدان الأوروبية لا فرق لهذه البلدان وقادتهم ماذا سيحصل بالنسبة لسكان أوكرانيا الذين انخفضت أعدادهم ب50% تقريبا، أكثر 50% منذ عام 2021 و2014، غالبيتهم غادروا إلى روسيا، نحو 15 مليون أوكراني يتواجدون حاليا في روسيا، أرقام مختلفة، ولكن أن هؤلاء القادة التقوا فهذه ضمان زيلينسكي نفسه الذي يحصل على إمكانية للبقاء في كرسي الرئاسة وإن كان من دون الشرعية، لقد جلس عامين بعد انتهاء الشرعية ولا يزمع إجراء انتخابات. نظامه يرسل إلى القتال مئات الآلاف من المواطنين الأوكران، يقومون بالتقاطهم في الشوارع كالحيوانات، يقومون بتوضيبهم في السيارات وينقلونهم إلى الجبهة. إنهم يستغلون أوكرانيا كما حصل منذ قبل وأنهم وقعوا الوثيقة، فهذه الوثيقة لا فرق بينها وبين ما وقع منذ عام وعامين. هذا أيضا يشبه قبل ما حصل بين اتفاقات مينسك، يريدون إجراءات مفاوضات وينأون عن خط الجبهة وسيقولون أن هذا بدء للمفاوضات، هذا أمر غير ممكن، وقيل ذلك من قبل روسيا مرارا. فبدء المفاوضات سيتم بإخلاء دونيسك والغانس بالكامل، ولكنهم يصرون أيضا أنه يجب أن يكون هناك ضمانات للأوروبيين.
1: نعم.
3: أي ضمانات يريدونها؟ أنهم ينسون أن روسيا لا تستطيع ألا تطالب بضمانات أمنية لنفسها والحفاظ على نظام النازي في أوكرانيا، يريد أن يحارب إلى آخر أوكراني ضد روسيا، فهذا تهديد دائم لروسيا. إنهم يريدون تكرار ما حصل بين اتفاقات مينسك حين اعترفوا بعدها أنهم صراحة كانوا يطيلون الوقت وكانوا يريدون أيضا أساسا ميركل وأولاند لم يكونوا يريدون تلبية هذه الاتفاقات والاستفاء بها. ولافروف قال أنه يجب أن يتم حل المسألة الأمنية بالنسبة لروسيا بطريقة العسكرية.
1: طيب سيد جاسم، ما الرسالة بشكل مباشر، خلينا نحكي رسالة سياسية الاستراتيجية التي أرادت أوروبا أن توصلها من خلال وثيقة الدعم الاستراتيجي التي وقعت مع كييف؟
0: الرسالة هي واضحة أنه دول أوروبا، خاصة إذا تحدثنا عن الدول الرئيسية في المحور الفرنسي الألباني إضافة إلى أوكرانيا، وسابقا كانت أيضا من ضمن دول الراغبين هي بولندا، فيجد أن هذه الدول الثلاث هي تريد أن تبعث رسالة إلى روسيا بأن هذه الدول هي من تقوم بتقديم الدعم إلى أوكرانيا برغم انسحاب عدد من الدول الأوروبية وبرغم الانقسام الموجود في دول أوروبا. هذه الدول هي تؤكد استمرارها وعدم التخلي من تقديم الدعم إلى أوكرانيا، هي ما زالت تراهن على هذا الدعم. تجد هذه الدول،
1: لكن المراهنة على هذا الدعم، عذرني على المقاطعة في هذه الجزئية أستاذ جاسم، ألا تدرك دول أوروبا بأن دعم بهذا الحجم سيدفع موسكو ليكون الرد على أي هجوم يقوم به نظام كييف أكثر حدة؟
0: نعم، هم يدركون ذلك، وهم يدركون بأن أوكرانيا برغم هذا التقديم من الأسلحة هي لا تستطيع أن تقدم أو تحرز أي إنجاز عسكري. ما تريده دول أوروبا هو عملية الردع بين مزدوجين في أن تحافظ على الأقل أوكرانيا على ما تبقى من أراضيها، وكذلك تعزيز قدرات وموقف أوكرانيا في أي مفاوضات مرتقبة. الرسالة الأخرى التي تريد هذه الدول أيضا هي تريد أن تقول إلى الولايات المتحدة بأن دول أوروبا ممكن أن تنهض في مسؤولية دعمها إلى أوكرانيا في الملف الأوكراني، برغم أن هنالك ربما تراجع بسيط من الموقف الأمريكي. لكن أجد أنه رهان دول أوروبا أيضا أصبح واضح بأن دول أوروبا كل ما تريده الآن هو أن لا يكون موقف ضعيف من وجهة نظرها، موقف أوكرانيا لا يكون موقف ضعيف في أي مفاوضات مرتقبة، وهي أيضا تخشى أي تقدم عسكري تنجزه القوات الروسية الآن هو يعطي ورقة ضاغطة في أي مفاوضات مرتقبة. هذا هو ما تريده دول أوروبا أو الرؤية الأوروبية.
1: طيب أستاذ محمد، دعني أسأل بشكل مباشر، اليوم موقف ترامب كيف سيكون من هذه الوثيقة، خاصة أنها تتنافى كليا مع كل الجهود التي يسعى من أجل حل الأزمة الأوكرانية، وتتنافى أيضا مع مخرجات قمة ألاسكا؟
2: كما ذكرت، الرئيس ترامب مشغول بشدة في أزمة،
1: مشغول إلى درجة لا يريد أن يعلق حتى على توقيع وثيقة بهذا الحجم مع النظام الأوكراني.
2: للأسف لم يعلق، وحتى الأسئلة التي توجه للرئيس ترامب في المكتب البيضاوي من الصحفيين الأجانب والأمريكيين لا يسترقون الأسئلة القضية. أعتقد أن هناك انقسام في الإدارة الأمريكية تجاه الموقف في أوكرانيا الآن. هناك فريق من الصقور يقود وزير الخارجية ماركو روبيو، وفريق من الانعزاليين الذين يرون مصلحة أمريكا أولا، وهو الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، مستشار رئيس ترامب الذي كان مخول بالإشراف على ملف أوكرانيا ستيف ويتكوف، هو المسؤول التفاوضي الأول في ملف إيران. من هنا هذه القضية تركت لوزارة الخارجية ولماركو روبيو الذي يتبنى موقفا متشددا من الجانب الروسي في كل خطوات هذا الصراع منذ بدايته وحتى الآن. من هنا أعتقد أن رئيس ترامب لم يتعرض لهذه الوثيقة حتى الآن، وربما إذا كان هناك تواصل مباشر بينه وبين الرئيس الروسي ربما يعلق الرئيس ترامب على هذا على هذه الوثيقة، لكن حتى الآن لم يظهر أي تعليق من الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض على هذه الوثيقة.
1: طيب بشكل أو بآخر، إلى أي حد تعتبر ربما أن كل ما يقوم به الأوروبي هي محاولة للضغط على ترامب، أو دعني أسأل بطريقة ثانية، هي محاولة لكسب الوقت إلى حين وصول ترامب إلى الانتخابات النصفية، وبالتالي يكون الضغط مباح من قبل الأوروبي على ترامب شخصيا؟
2: بالضبط، الكل يدرك والأوروبيين يرهنون أن الانتخابات القادمة في نوفمبر ستدفع بالديمقراطيين إلى أغلبية مجلس النواب وربما أغلبية مجلس الشيوخ، وهذا يدفع إلى أن يصبح الرئيس ترامب مثل البطة العرجاء في عميه الأفرين في البيت الأبيض، ولا يستطيع إنجاز الكثير من القرارات الهامة في القضايا الخارجية والداخلية، وتعود القوة إلى الكونغرس الديمقراطي، والديمقراطيون كما رأينا خلال عهد الرئيس بايدن أكثر ميلا إلى دعم أوكرانيا ودعم التحالف الأوروبي الداعم لأوكرانيا من في أجل مواجهة روسيا. وأعتقد أن هذا سيكون خبر سيء لموسكو إذا انتظرت لبعض الانتخابات القادمة في الكونغرس. أعتقد أنه
1: وهذا ما يبرر بكل الأحوال بشكل أو بآخر تصريحات لافروف. سيد تشاك، يعني إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المسار، روسيا سترد بتوسيع أهدافها العسكرية أم بفرض شروط أكثر تصعيدا، أو دعني أتحدث بالقوي باستخدام مصطلح سقفها ذات سقف أعلى؟
4: أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت في أنهم لا يقومون بإعطائهم أسلحة بالمجان ويجعلون الأوروبيين يشترون الأسلحة لأوكرانيا. أي بالنسبة لنا الأمر سواء إن كان الأسلحة والذخائر تدفع ثمنها من قبل الأوروبيين أو الأمريكيين، إنها تستهدف المدنيين والعسكريين الروس. نحن الآن نرى كيف أن الأمريكيين قد انجروا بقوة إلى الأزمة الأوكرانية، من دونهم ما كانت الأزمة ستتواصل. أنهم يقومون بتأمين الاتصالات للجيش الأوكراني عن طريق ستارلينك، هذه المنظومة الفضائية، ويقومون بمنحهم المعلومات الملاحة الفضائية عن طريق الاستخبارات، ويقومون بالبث المباشر لهم، ويقومون بتجريب الأسلحة الجديدة وأساليب وأنظمة التحكم، ويمدون بالمسيرات. الأمريكيون منخرطون بالكامل في هذه الأزمة ويعرضون أنفسهم كوسطاء، ويقولون وأنهم وكانهم معنيون بوقف الأعمال القتالية، ولكن هذا مجرد كلام. فعلى أرض الواقع نحن نرى العكس. لو كان لدى ترامب الرغبة بوقف هذه الأزمة وإنهائها، لكان فهذا الأمر ممكن بالنسبة له. ولكن نعم، يضغطون عليه يضغط عليه الديمقراطيون، وبالتالي يجب ألا يقول أن الولايات المتحدة معنية بالسلام. هذا الأمر لن يتغير بمجيء الديمقراطيين إلى الحكم في الولايات المتحدة. ستتواصل هذه الأزمة، وروسيا تعول على قوتها ومواردها وقوة جيشها، ونحن نرى أنه مع الإدارة الجديدة والقديمة فإن الأعمال القتالية تتواصل. لربما الوتائر تغيرت بعض الشيء. هذا أمر مفسر، وروسيا ستواصل تحقيق أهدافها بالطريق العسكري كما قال الرئيس بوتين. وبالتالي نحن نعود إلى فرضية أنه للأسف بالنسبة لنا هذا للأسف شديد، نحن لا نريد أن يكون ضحايا من كلا الجانبين، ولكن على الأغلب سيتم الحل على الميدان.
1: طيب أستاذ جاسم، باختصار شديد لو سمحت، أين تقف الحدود الفاصلة بين دعم أوكرانيا ومنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة وواسعة مع روسيا؟ أتحدث عن الأوروبي.
0: دول أوروبا هي لا تريد التصعيد، هي تريد بصراحة أن يكون هنالك بين مزدوجا ردع إلى القوات الروسية واستنزاف روسيا استراتيجيا في استمرار الحرب، كون أنهم يعتقدون بأن هذه المفاوضات المرتقبة سوف لن تكون بصالح أوكرانيا. فرض الحدود واقع أمر من قبل روسيا هو ما هو متوقع من قبل دول أوروبا.
1: نعم، التصعيد الأكبر من الأوروبيين كيف سيقابل اليوم من تعاطي الإدارة الأمريكية وترامب تحديدا؟ باختصار شديد أستاذ محمد.
2: أعتقد الرئيس ترامب لا يدعم الموقف الأوروبي بصفة عامة في حرب أوكرانيا، ويرى أن واشنطن تتكفل بتحملة العبء الأمني الأوروبي. وأعتقد أن الرئيس ترامب حال وقف القتال مع إيران سيوفر المزيد من الوقت والجهود لحل أزمة أوكرانيا. هو يريد الحصول على جائزة نوبل للسلام، وأعتقد أن حرب أوكرانيا هي السبيل إلى ذلك إن أراد الوصول إلى هذه الجائزة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي محمد المنشاوي. الشكر موصول أيضا لضيفي من موسكو المحلل السياسي والخبير في حركة أوكرانيا الأخرى ألكسندر دوتشاك. والشكر أيضا موصول لضيفي من بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد. الشكر لكم دائما على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها 10:00 ليلا عبر صوت كل لبنان. ونعود ونذكر بالنداء الإنساني، مستشفى البوار الحكومي بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف. إذن O نيجاتيف لمستشفى البوار الحكومي، وشكرا للمتبرعين.
6: أول شيء بيشوفه المشجع لما بيوصل إلى البلد اللي عم يستقبل كأس العالم هو المطار. لهالسبب تبدأ الاستعدادات من هونيك. شركة الطيران بتعمل رحلات إضافية، السلطات بترفع عدد الموظفين وبتخصص مسارات سريعة للمشجعين القادمين لحضور المباريات. بعض المطارات بتتوقع استقبال عشرات الآلاف من المسافرين يومياً فوق المعدلات الطبيعية، وقبل سنوات من انطلاق البطولة بتبلش الفنادق بالاستعداد، تجديد الغرف، رفع القدرة الاستيعابية، تدريب الموظفين على استقبال الزوار من ثقافات متعددة، وخلال فترة كأس العالم بتصير بعض الفنادق محجوزة بالكامل قبل أشهر طويلة من بداية البطولة. ومن أصعب المهام اللي بتواجه المدن المستضيفة هي نقل الجماهير، فالمشجع بده يوصل بسرعة للملعب، للفندق، لمناطق المشجعين وللمطار، ولهالشي تخصص خطوط حافلات إضافية وتمدد ساعات عمل القطارات والمترو، وتستخدم تطبيقات ذكية لتوجيه الجماهير إلى المسارات الأقل ازدحاماً. وطبعاً مش كل مين بيجي لكأس العالم بيكون معه تذكرة للمباراة، بس الكل بده يعيش الأجواء. لهيك تنشئ مناطق المشجعين شاشات عملاقة، حفلات موسيقية، أنشطة رياضية، مطاعم عالمية ومتاجر تذكارية. وببعض الأحيان تستقطب هالمناطق أعداد أكبر من بعض الملاعب نفسها.
7: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: تقنين تأجير الأرحام، ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: صدر العدد 53 بعد 100 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية، اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات.
6: زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
2: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مرتدل عزيتون لوقية ب 95 سنت جبني فوندال إدام لوقية بدولار و90 سنت.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني خل طبيعي 100% جاردينيا جراندور خل لبناني طبيعي وصحي.
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
7: طلعت شمسة طلت
6: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وقية أشقوان ب $1.49، زبدة سميتس ب $1.49، وغيرن وغيرن من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد وفادي أبي تامر إخراج توني خوري

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: عون اطلع من السفير كرم على نتائج مفاوضات واشنطن، وبري متمسك بوقف إطلاق نار شامل وانسحاب متزامن. حزب الله يدعو السلطة إلى إصلاح العلاقة مع إيران والاستفادة من دعمها. وتجمع أمام السفارة الإيرانية مساء اليوم. عون في عيد قوى الأمن: نسعى لدولة يسودها القانون وتنعدم فيها الدويلات. لقاءات هيكل في إسلام أباد: التزام باكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع المؤسسة العسكرية. الأمن العام يعلق منح تأشيرات الدخول إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي إيبولا. ترامب بتنا في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى تفاهم جيد جدا مع إيران، وقليباف يهدد بإقفال باب المندب.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يبقى الوضع الميداني في الجنوب على حاله بالرغم من كل اتفاقات وقف إطلاق النار القديمة والمستحدثة. الجيش الإسرائيلي يغير ويقصف ويقدم أراضي جديدة، وحزب الله يرد مستهدفا تجمعاته داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. في الغضون يبقى التفاوض الخيار الوحيد المتاح لوقف الحرب وإرساء سلام دائم على طول الحدود الجنوبية ينقذ أبناء الجنوب من الموت والدمار والتهجير كل عقد من الزمن. واليوم كرر الرئيس نبيه بري المطالبة بوقف إطلاق نار شامل برا وبحرا وجوا بعد التطمينات التي سمعها من السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. إقليميا بات الاتفاق الجيد جدا بين الولايات المتحدة وإيران في متناول اليد بحسب الرئيس دونالد ترامب، ولكن تبقى العبرة في الخواتيم والتوقيع النهائي لتحديد التنازلات التي قدمها كل طرف للنجاة من الورطة أو المأزق والبداية من المسار التفاوضي الدبلوماسي.
4: اطلع الرئيس جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري. وفي المواقف المحلية جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بوقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا ومن دون قيد أو شرط، مشددا على أن البحث في بقية الملفات يجب أن يأتي بعد تثبيت هذا الوقف بشكل نهائي، ورفض ما يتم تداوله بشأن إنشاء أو اعتماد مناطق تجريبية معتبرا أن هذا الطرح غير مقبول وأن الأولوية يجب أن تكون لانسحاب إسرائيل وتنفيذ الآلية المتفق عليها بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وعودة السكان إلى مناطقهم. وفي إشارة إلى انفتاحه على أي جهد دولي يهدف إلى إنهاء المواجهة قال بري: لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه حتى لو كان من بنغلاديش.
3: إلى ذلك دعا حزب الله السلطة إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران والاستفادة من هذا الدعم الإيراني لتحقيق الأهداف الوطنية. وقال الحزب: الرد الإيراني على استهداف الضاحية جاء تأكيدا أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو قبل غيره. إلى ذلك وجهت دعوة للتجمع أمام السفارة الإيرانية في بيروت عند 8:30 من مساء اليوم وفاء للشعب الإيراني كما جاء في الدعوة.
4: في المواقف من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحائيل لايتر أن إيران تحاول ربط المفاوضات الجارية مع واشنطن بالملف اللبناني، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح بدمج المسارين لأن لا علاقة بين الملفين وفق تعبيره. وقال لايتر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن استهداف إسرائيل لحزب الله لا يرتبط بإيران، وعلى طهران أن تبقى خارج المعادلة اللبنانية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بالهيمنة على لبنان أو مهاجمتها من دون محاسبة.
3: في المقابل جددت إيران بلسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن إيران ولبنان لديهما عدو مشترك يريد إضعافهما، وشددت على أن لبنان وإيران ليسا وكيلين لبعضهما البعض ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر. من جهة ثانية جددت مهجراني التأكيد أن بلادها ماضية في استيفاء حقوق الشعب الإيراني سواء عبر الدبلوماسية أو القدرات العسكرية، وأكدت أن مساري الدبلوماسية واستخدام القدرات الدفاعية سيسخران لاستيفاء حقوق الشعب.
4: رأى النائب مروان حميدي عبر صوت كل لبنان أن الاتصالات الأمريكية مع الرئيس نبيه بري فتحت قوة في الجدار المغلق أمام إمكانية التوصل إلى ترتيبات أمنية ومناطق تجريبية، وذلك بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأعرب حميدي عن أمله في أن يحمل بيان 22 من حزيران مؤشرات إيجابية.
5: من الواضح أننا نتجه إلى مفاوضات في 22 حزيران الجاري، وهذه المفاوضات ستكون أكثر تقدما وأكثر تفصيلا من البيان الذي صدر والذي يتحكم الآن بالنقاش الدائر، أي أن سفير الولايات المتحدة بعد حديث مع الرئيس بري فتح قوة في هذا الجدار المغلق وهي المناطق التجريبية، وهي ربما ما سنقول إليه عند الوصول إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لن يتم قبل أن يستكمل الإسرائيلي طبعا هذا الخط الذي يسعى إليه 10 كيلومتر 12 كيلومتر، ولكن عموما جنوب الليطاني زائد هذا الجيب حول النبطية. عند بلوغ ذلك ربما يبدأ العد العكسي للتراجع، وهنا الأمل بأن يبدأ الانسحاب منطقة وراء منطقة، تكون المنطقة قد خلت من سلاح حزب الله، يعود إليها سكانها ويعود الأعمار، وهكذا فهمنا بالأمس كل ذلك تحت حماية الجيش.
3: في الجنوب يبقى الوضع متدهورا، يتوزع بين غارات وقصف وإنذارات إسرائيلية بالإخلاء وردود محدودة من جانب حزب الله، فيما عدد الشهداء والجرحى يسجل المزيد من الارتفاع. أحسين معنا.
6: صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه اليوم على الجنوب اللبناني مرتكبا مجزرة وحشية في بلدة المساكن الشعبية في محيط مدينة صور بعد استهدافها بغارتين من 4 صواريخ أحدثت دمارا كبيرا، وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال 9 شهداء وأكثر من 28 جريح، ولا تزال فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين. كما شن طيران المعاد سلسلة غارات فاستهدف منطقة الرابية في نطاق بلدة العباسية بأكثر من 5 غارات، وأفيد عن وقوع إصابات. كذلك استهدف بلدات دير قانون رأس العين ورمادي وأرنون وبرعشيد ومدينة صور وبرج قلواي وصريفة ومحيط قلواي الغندوري وعيت الجبل وحداثة وبيوت السياد وكفر سير. أما الطيران المسير فقد شن أيضا سلسلة غارات فاستهدف سيارة على طريق أنصاري وقد تم نقل إصابة إلى المستشفى، كما استهدف دراجة نارية عند مفرق المرواني على طريق المصيلح ما أدى إلى سقوط شهيد. كذلك استهدف النبطي والشرقي وبرج قلواي. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول اليوم صريفة وشحور والغندوري والمعلي وصولا إلى أطراف الحوش. وفي شمال النهر استهدفت المدفعي الإسرائيلية بلدات حبوش وكفرصير والنبطي الفوق وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية. إلى ذلك تسللت قوة إسرائيلية مدرعة بعد منتصف الليل إلى بلدة دبين قضاء مرجعيون مع غطاء جوي وعملية تمشيط وقامت بأعمال تفجير ثم انسحبت فجرا إلى بلدة الخيام. من جهة ثانية شهدت مدينة صور ومحيطها حركة نزوح كثيفة بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير للمدينة وأحيائها بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات ومعها الحوش والشبريحة وعين بعال. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن تصديه لمحاولة تسلل وتقدم قوة إسرائيلية مدرعة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف، وقد استهدفها عناصر حزب الله بصليات صاروخية متتالية وأجبروها على الانسحاب باتجاه البياضة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: نبقى في الجنوب، إذ وفي منشور صباحي زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي أن حزب الله يستخدم قلعة لشقيف الأثرية لأغراض عسكرية. وقالت في منشور عبر منصة أكس إن صورا التقطت من داخل قلعة لشقيف تظهر ما وصفته باستخدام الدهاليز والأنفاق التاريخية في الموقع لتخزين الأسلحة وحماية العناصر من القصف، متسائلة هل يوجد انتهاك أوضح من تحويل تراث وطني وإنساني إلى سكنة عسكرية ومربض للأسلحة. هذا وسجل اليوم تحليق مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت.
3: أما في المواقف، فنقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قولها: لدينا قيود على الهجوم على بيروت ولكن ليس على العمليات جنوبي لبنان. وأضافت: لقد أرسينا الآن وضعا بعدم التطبيع مع إطلاق النار علينا، وإذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته. صحيفة معاريف أشارت نقلا عن مصادر إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنكفير دعا في خلال اجتماع الكابينة أمس إلى اعتقال نساء وفتيان لبنانيين وإرسالهم إلى المعتقلات الإسرائيلية.
4: ومن تداعيات العدوان الإسرائيلي، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة منذ الثاني من أذار المنصرم قد أدت إلى أضرار جسيمة على شبكة النقل، توتر عالي، مما تسبب بصعوبات بالغة في تأمين التغذية الكهربائية في العديد من المناطق اللبنانية وبخاصة الجنوب.
3: وفي تداعيات العدوان الإسرائيلي أيضا نبه الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي إلى أن القطاع السياحي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة، واصفا ما يعيشه بالنكبات الكبيرة. بيروت تحدث إلى إذاعتنا:
7: للأسف اليوم القطاع السياحي بعيش نكبات كبيرة. نحن بحجوزات تفر المنتظر أن يكون الشغل بالفنادق اليوم بدون 10%، ونحن بعز موسم صيف. هذا القطاع اللي كان يدخل 7 مليار دولار من النقد الصعب اللي كان يغطي بميزان الدولارات اللي بدها تندفع على الخارج نتيجة المشتريات والاستيراد. ما بعرف اليوم كيف بدنا نكمل بهالموضوع هذا. للأسف هذا مش خيارنا، خيارنا هو خطاب فخامة الرئيس، هذا كلام الحق والحق يحرركم. نحن عايزين نتحرر. وأنا كمان بدي نادي من خلالكم وناشد من خلالكم اللجان بالمجلس النيابي، اللجان الاقتصادية، اللجان تتعلق بالأمور المالية، يدعوا القطاعات الانتاجية وعلى رأسهم قطاع السياحي ويوقفوا على مشاكله كيف فيهم يساعدوه يصمد ويمرق بالمرحلة. احنا خيارنا هو صمودنا مع موظفينا مع عبائنا التشغيلية، ومن هون تقدمنا بطلب بأنه تتعلق المهل لما نتغرم إذا تأخرنا بالدفع.
3: نعم.
7: بالأمور المالية.
3: نعم.
7: بس لحد للأسف لحد اليوم ما بعرف مجلس النيابة ما عم بيجتمع، ما عم بعرف عم بيصير بهالأمور كلها سوا، وكأنه البلد اقتصاديا عايش بمطرح والمسؤولين بمطرح آخر.
4: هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وأفرادا لمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن، فقال: لقد أثبت رجال قوى الأمن في أحلك الظروف وأشدها وطأة أنهم مع رفاقهم العسكريين سياج منيع يقف بين اللبنانيين والفوضى وبين الوطن والانهيار، وتحملوا ما لم يتحمله كثيرون، وصمدوا حيث كان الصمود فضيلة نادرة، واستمروا في أداء واجبهم حين كان الوطن في أمس الحاجة إلى وفائهم وتفانيهم. وقال الرئيس عون إن الدولة التي نسعى إليها دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتحترم فيها حقوق المواطن وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعه الحصين وملاذه الآمن. لذا أدعو رجال قوى الأمن إلى مواصلة مسيرتهم بالروح ذاتها التي عرفوا بها، روح التضحية والإخلاص والانتماء إلى الوطن فوق كل اعتبار.
3: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي توجه بالتهنئة إلى قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وعناصر، قال في أصعب الظروف أثبت رجال قوى الأمن أنهم على الموعد، وقفوا حيث يجب أن تقف الدولة، فكانوا درعا لوطن وسندا للمواطن، وكما هم يؤدون واجبهم بإخلاص فإننا نسعى من جهتنا إلى تحسين ظروفهم وتأمين ما يستحقونه من دعم.
4: وفي ذكرى عينها كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر أكس: لقد أثبت ضباطها وعناصرها من خلال التزامهم وتضحياتهم أنهم على قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين ومواكبة تحديات الوطنية بكل كفاءة وإخلاص. كل الشكر والتقدير لقيادة قوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها على ما يبذلونه من جهود استثنائية في سبيل أمن لبنان واستقراره.
3: المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وفي الأمر العام خاطب رجال قوى الأمن قائلا: لا تزال هذه المؤسسة العريقة خالدة بشهدائها وصامدة بعناصرها، إن أفضل ما نعد به الوطن اليوم هو تأكيدنا على مواصلة أداء رسالتنا الوطنية في ظل الظروف الدقيقة والتحديات المتنوعة التي تفرض علينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد وبمزيد من اليقظة والثبات لتأدية رسالتنا الوطنية التي تعهدناها والتي تشكل

0: نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير تطورات البيئة الأمنية الإقليمية والتعاون الدفاعي خلال اجتماع في القيادة العامة. وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات ISPR، ركزت المناقشات على تعزيز التفاعلات المهنية والتعاون التدريبي والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة الباكستانية واللبنانية. وأكد المشير منير مجدداً على الأهمية التي تليها باكستان لعلاقاتها الطويلة والودية مع لبنان، وشدد على التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية. من جهته أشاد العماد هيكل بالكفاءة المهنية والتميز العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية، وأقر بمساهماتها في السلام والاستقرار الإقليميين وجهود حفظ السلام الدولية. ووفقا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، فإن الزيارة تعكس الالتزام المشترك بين القوات المسلحة بتعزيز التعاون العسكري الوثيق.
1: أكد وزير المالية ياسين جابر في خلال لقائين منفصلين مع المبعوث الرئاسي الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي ووفد من البنك الدولي تمسك لبنان بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والعمل على تسريع تنفيذها بالتوازي مع السعي إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودفع إصلاح قطاع الكهرباء. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقى الموفد الرئاسي الفرنسي والوفد المرافق، وكانت متابعة لمسار الإصلاحات البنيوية المطلوبة. وقد تناول اللقاء التعديلات الجديدة التي أحالتها الحكومة قبل أيام على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بناء على طلب صندوق النقد الدولي، والتي ستناقشها لجنة المال والموازنة في جلسة تعقد الخميس المقبل. كنعان أكد أن الأساس يبقى إقرار خطة حكومية للتعافي تعنى بحقوق المودعين وتكون قابلة للتطبيق عمليا من حيث التمويل والتنفيذ، بما يضمن استرداد المودعين أموالهم باعتبار ذلك شرطا أساسا لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المالي.
0: المبعوث الاقتصادي الخاص للرئيس الفرنسي جاك دولاجوجي زار النائب فؤاد مخزومي، الذي أكد أن مسألة سلاح حزب الله تبقى القضية المركزية غير المحسومة التي تؤثر على سيادة لبنان، جازما بأنه لا يمكن تحقيق أي تعاف مستدام من دون دولة تحتكر حصرا قرار الحرب والسلم. وأوضح أن استعادة سلطة الدولة تحدي أمني ومالي في آن معا، مشددا على أن إعادة بناء قطاع مصرفي موثوق هي المدخل الأساسي للحد من نفوذ البنى الموازية. وأشاد مخزومي بالدعم الفرنسي المستمر، موضحا أن النقاش ركز على إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني كشرط أساسي للنمو وإعادة الأعمار واستعادة الثقة.
1: في المتفرقات اللبنانية أيضا، أعلق الأمن العام منح جميع أنواع سمات الدخول لرعايا الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا فيهما.
0: أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن بداية السنة الهجرية الجديدة توافق يوم الثلاثاء 16 من حزيران الجاري، وهنأ مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خصوصا بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة، وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن إدارته قد تمتلك في غضون أيام قليلة تصورا واضحا بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل جيد جدا، وواشنطن باتت في الخطوات الأخيرة نحو التوصل إلى تفاهم وصفه بالجيد للغاية. وأشار ترامب إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يبقى أفضل من الخيار العسكري، وأكد أن المفاوضات الجارية لا تواجه برأيه عقبات جوهرية، وأن الجانبين أصبحا قريبين جدا من الوصول إلى تفاهم نهائي.
0: في الموازاة، شدد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في حديث لفوكس نيوز على أن الأهم في أي اتفاق مع إيران ليس ما يكتب على الورق، بل التحقق من التزام إيران بتنفيذه، معتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي في خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان غياب نظام تفتيش فعال يضمن عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل التحقق على المدى الطويل من التزام إيران

0: إيران بتعهداتها. واعتبر فانس أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها وأنها تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أمل في مقابلة مع شبكة CNN في أن تنتهي الحرب مع إيران في خلال أسبوعين.
1: في غضون ذلك أكد رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، وإذا استمر أعداء طهران في هذه الهجمات فسيصبح مضيق باب المندب مثله. عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي خضريان أكد أن بلاده ستواصل هجماتها إذا انتهك أمن الشعب الإيراني أو حزب الله في لبنان أو قوى المقاومة في اليمن والعراق وغزة.
0: انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات، فسجلت العقود الآجلة لخام برنت 93.3 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.1 دولار للبرميل. وليس بعيدا مما يجري في الخليج، هبطت واردات النفط الصينية خلال أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 8 سنوات بسبب اضطرابات حرب إيران.
1: استقبلت مستشفيات قطاع غزة 8 ضحايا و34 جريحا في الساعات 24 الماضية. وأدانت وزارة الصحة في القطاع اعتقال القوات الإسرائيلية 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. أما في الضفة الغربية فاقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم.
0: وفي السياق، فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقاً بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية طريقة معاملة نشطاء أسطول المساعدات إلى غزة. وأعلن ممثلو الادعاء في روما أن التحقيق يركز على شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني لعدد من النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول في منتصف أيار الماضي.
1: نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تفتقر حاليا إلى صواريخ باتريوت الأمريكية، وهي النظام الوحيد القادر على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية. وأعلن في أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص بهجمات روسية على خاركيف شمال شرقي البلاد.
0: طلبت وزارة الدفاع الأمريكية تمويلاً بقيمة 2.2 مليار دولار لتطوير جيل جديد من طائرات القيادة الاستراتيجية المعروفة باسم طائرة يوم القيامة، في إطار خطة لتحديث قدرات القيادة العسكرية الأمريكية في حالات الحروب والأزمات الكبرى. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
1: ختاما تذكير بالعناوين: عون اطلع من السفير كرم على نتائج مفاوضات واشنطن، وبري متمسك بوقف إطلاق نار شامل وانسحاب متزامن، حزب الله يدعو السلطة إلى إصلاح العلاقة مع إيران والاستفادة من دعمها، وتجمع أمام السفارة الإيرانية مساء اليوم، عون في عيد قوى الأمن نسعى لدولة يسودها القانون وتنعدم فيها الدويلات، لقاءات هيكل في إسلام أباد، التزام باكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع الجيش اللبناني، الأمن العام يعلق منح تأشيرات الدخول إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي إيبولا، ترامب بتنا في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى تفاهم جيد جدا مع إيران، وقليباف يهدد بإقفال باب المندب.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
3: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
4: مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول، مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
5: وزارة الزراعة في مرحلة التحول، ماذا تغير على أرض المزارع؟ 2025 عام الإصلاح الزراعي، هل دخل القطاع مرحلة من التعافي والثقة؟ استراتيجية 2035، كيف ستتحول الزراعة إلى رافعة للتنمية والاقتصاد المنتج؟ القنب الهندي بين الاستثمار والمحاصصة السياسية والطائفية، هل أجهض المشروع قبل انطلاقه؟ وزير الزراعة نزار هاني يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء الساعة 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
2: القانون.
3: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 9/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,449,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,467,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر ب2,081,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,287,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: لبنان بالنسبة له قضية دافع عنها وما يزال بأشكال مختلفة. فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس تحرير الأخبار بالLBCI ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: الأبطال
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب $4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، فاستهدفت سلسلة غارات بلدات حروف كوثرية الرز والنبطي الفوقة، كما استهدفت غارة منطقة الزراعة في مخيم الباص في صور. هذا وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على حي المساكن الشعبية في صور إلى 9 ضحايا و32 جريحا. كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل نفذت الغارات الأخيرة في جنوب لبنان بهدف توجيه رسالة إلى إيران بأن تهديداتها لم تمنع استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان. وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن لبنان عاد ليكون ساحة القتال الرئيسية بعد وقف تبادل الضربات الأخير مع إيران. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري. نقل السفير البابوي في لبنان إلى الرئيس عون اهتمام البابا لون 14 بالوضع في لبنان ومتابعته ما يجري على الساحة اللبنانية من تطورات. عون حمل من جهته السفير البابوي شكر لبنان رئيسا وشعبا على المواقف التي يتخذها قداسة البابا حيال لبنان والصلوات التي يقدمها على نية الشعب اللبناني لإنهاء معاناته. تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه وزير الصحة ركان ناصر الدين أوضاع القطاعات الصحية والاستشفائية والإسعافية. ناصر الدين أكد أن الطلب الوحيد والأساس هو وقف إطلاق نار شامل برا وبحرا وجوا مع وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
8: حرية الطريق وأمان التغطية،
0: تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. في الدوحة حضرت التطورات اللبنانية والإقليمية بين رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ناقش وزير الاقتصاد عامر لبساط في خلال لقائه المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبخاصة الإصلاحات المصرفية والمالية. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بتفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الغربي من دون ذوي صفارات الإنذار. الخبر الأخير، أشار التلفزيون الإيراني إلى أن بحرية الحرس الثوري تؤكد استمرار حركة السفن في مضيق هرمز وفقا للقواعد المتفق عليها مسبقا. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: تقنين تأجير الأرحام ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك، خطوة بخطوة في جزئها الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
6: الوحش
7: ده معي على البيت.
8: ده شو؟
7: للحب،
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش،
10: 21 أيار
8: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
11: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية، وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان، الأضرار في القطاع الزراعي، كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية، الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي، دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
12: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. في دولة تحترم مؤسساتها يفترض أن تكون الامتحانات الرسمية آخر ما يدخل دائرة التخبط والارتجال. أما في لبنان فقد تحولت إلى مادة جدل يومي وإلى ملف يثير أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة. فبعد قرار إلغاء امتحانات البروفي عاد الجدل ليشتعل مجدداً عندما فرضت وزارة التربية على المدارس إرسال أسئلة الامتحانات للموافقة عليها، في خطوة اعتبرها كثيرون التفافاً على قرار الإلغاء نفسه واعترافاً ضمنياً بأن الوزارة لا تزال تمارس دور الرقيب على امتحان قالت إنها ألغته. فهل نحن أمام إدارة تربوية واضحة المعالم أم أمام سلسلة قرارات متناقضة؟ وهل تملك وزيرة التربية صلاحية التصرف بمصير عام دراسي كامل وفق اجتهادات إدارية، أم إن القانون يرسم حدوداً لا يجوز تجاوزها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي. أهلا وسهلا فيك.
2: أستاذ
1: إدغار، القس إدغار ترابلسي، الخبير في مجال التربية والتعليم، بتشرفنا.
2: أنا إلي الشرف كون معك دكتور جان.
1: أهلا وسهلا فيك. برفقنا أصدقائنا بهالحلقة المخرج توني الخوري، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-52 ولا الواتس أب 03-00-933، والحلقة منقولي أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية أستاذ ترابلسي، هل تعتقدون أن وزارة التربية تدير ملف الامتحانات وفق خطة واضحة؟
2: بالحقيقة ما بعرف، أمر بحير. بآخر اجتماع عملناه بأيار مع وزيرة التربية سألناها إذا كان عندها خطة كانت محضرت لها،
1: نعم.
2: مثل ما سمعنا من بعض الوزراء كان عندهم خطة للحرب بحال وقعت،
1: نعم.
2: بعد شوية كلام اعترفت أنه هي ما عندها خطة، عندها إجراءات. هي من جهة، من جهة أخرى
1: بدنا نوضح، بس عفوا يعني الإجراءات هي يعني شيء
2: تدبير بحل،
1: تدبير بالضبط
2: حسب شو بيصير بعد،
1: ما بيقولوا على دمه.
2: صحيح،
1: بس الخطة هي خطة
2: تماما
1: تكون أوكي واضحة المعالم،
2: ما عندها خطة مكتملة العناصر مدروسة مع كل الأفرقاء. ما في خطة،
1: نعم.
2: هلأ نحن تقريبا من بداية آذار بداية الحرب، عم نسألها أسئلة محددة، أمتى يعلن عن انتهاء العام الدراسي؟ جاي الوقت، جاي الوقت، جاي الوقت. شو خطتك للبروفي والترمينال؟ عم بدرسها، جاي الوقت، من الله راد بوقته بحكي. هي بتعرف الإجابات عندها كيف،
1: نعم.
2: صرتوا حاضرين بتعرف
1: طبعا.
2: طيب أمتى بيجي الوقت؟ ونتفاجأ عم تدعي لاجتماعات مع المكاتب التربوية تبع الأحزاب.
1: شو قلون علاقة؟
2: شو قلون علاقة؟ بدها تروج الفكرة تبعها بكالوريا بثلاث دورات. يا سيدتي بتجي على لجنة التربية النيابية بتتناقش مع لجنة التربية النيابية،
1: نعم.
2: فعم تبعت وراهم سلايدات وأرقام وإحصائيات،
1: نعم.
2: من مسكين الوضع. وبروح أنا مع المكتب التربوي للتيار الوطني الحر، دعيتهم قالوا لي رحت،
1: نعم.
2: سمعت عم تشرح البكالوريا ثلاث دورات. هلا هذا الكلام صار ديباسي مثل ما نقول،
1: نعم.
2: بالفرنسي، وصار ورانا
1: أنا
2: هلا
1: زمن.
2: نحن هلا بغير محل،
1: نعم. طبعا طبعا
2: يا سيدتي الكريمة، ما بنصحك تعملي هيدا، كان كلامي في الختام. وعملت مؤتمر صحافي على الباب، طبعا ما حطوا لأنه هي ما بدها الرأي اللي ضد رأي. قلت لها ما فيك تعملي ثلاث دورات، هيدا التقسيم تربوي، هيدي مناطقية ومذهبية وطائفية، وتمييز فئة على فئة، شهادة فئة أولى، شهادة فئة اثنين، وانت أساسا ما بتعرف إذا فيك تعملي أول دورة وأول يوم بأول دورة إذا صار ما صار من اعتداءات حربية. فنحن عارضني هو هي استمرت. وهون بدي أقول لك أنه هي واضح بتدير العملية من عندها مع مجموعة من 2-3 مستشارين بإقصاء لمدير عام التربية يلي هو رئيس لجنة الامتحانات والمشرف عليها، وبنفس الوقت هو بيعمل القرارات التنفيذية، هو فديرة أوكي، ولربما محاطين ناس من أصحاب المدارس، ناس مش كل الناس، ومن نقابيين.
1: شو مصلحتهم؟
2: عنده المصلحة، في ناس عندهم مصلحة سياسية مناطقية، في عندهم ناس مصلحة التقسيم، وفي ناس عندهم مصالح مادية. هيدي الامتحانات بتكلف مال.
1: هيدي فضيحة.
2: لا لا خلص، أنا لما
1: هيدي فضيحة يعني على الهواء عم نقولها هلا.
2: دكتور جان،
1: نعم،
2: حضرتك قانوني،
1: نعم،
2: وأستاذ بالقانون، بتعرف لما بتنتفي الإجابات العقلانية بلبنان وبلدان مشابهة فتش تحت الطاولة شو فيه. بعتذر أنا ما عم بقول عنا هي مرتا، بس خلص
1: سؤال يسأل،
2: أي سؤال حق الناس اللي عم بيشكوا بالموضوع يحكوا بالموضوع.

0: الوزراء بياخد قرار. هي طلعت قبل مجلس الوزراء. طلعت على الأسباب الموجبة، ما بتقدر تأمن حماية الامتحانات، ما بتقدر تأمن الأموال اللازمة، وهيدي أهم أسباب موجبة. طيب هولي للبروفات بينطبقوا على البكالوريا ما بينطبقوا؟ يعني أنت مش قادرة تحمي انتقال عشرات ألوف الطلاب إلى مراكز الامتحانات، والأساتذة والأهالي وتأمين الإشراف على المراكز، وأصلاً ما عندك مراكز، لأن الحد صيدا طارد كل المراكز ومهدد فوق صيدا وإلى آخره. فبقى وكيف تعمل البكالوريا؟ هيديك ما نجحت تعملها، ما قادرة، في استحالة تعمل البروفات. ليش هلأ بالبكالوريا؟ أسباب موجبة أخرى.
1: عفوا حضرة النائب، بالبروفي هي طلبت، هي قالت أنا لغيتها. قالت أنا لغيت البروفي. طيب، وعرفنا من بعض مدراء المدارس أنه طالب منهم يبلغوا،
0: هاي الفضيحة،
1: يبلغوا الأسئلة، قبل بدهم يبلغوا الأسئلة تتوافق عليهم. خبرنا ووضح لنا
0: هالموضوع. أنا وعندها بآخر اجتماع عم طالبها انه بلا البروفي، نعتمد العلامات المدرسيه. بتشرفوا انتوا على البروفي وكذا بالمدارس، انا مش عارف نعمل لهم اليه معقده يا محلى لو عملت الامتحان
1: هالقد
0: ومفتوحه ما لها سقف من هلا لاخر ايلول. ما كانه هيدا الطالب بده ينقل على مدرسه او بده يسافر وبده ياخذ وراقه،
1: معنا وقت لاخر ايلول تنخلص.
0: كل مدرسه كل مدرسة على حدا بتعمل وبيصلحوا له، بس بيبعتوا وراء المسابقه مع العلامه والريكوردز على الوزاره، هي بحق لها الدقيق، وحتى لو كان نجح بحق لها تسقطه اذا كان ما عجبها التصحيح.
1: هيدا تقديم
0: لا شيء،
1: هيدا تقديم استاذ ادجار، مش بطل الغاء للبروفي.
0: يا ريتو تقديم، هيدي شغله معقده ما بتنفهم. اربكت مدراء المدارس
1: والطلاب،
0: وأرهقت الطلاب نفسيا. وما عادوا عارفين شو بدهم يعملوا، عم بيطالبونا هلا. عارفين نحن عنا الخميس بنحكي عنه بعد شوي لقاء، عم بيقولنا بليز احملوا لنا قضية البروفي معكم. أكيد رح نحملها. هلا أنت بتتعجب أنه هي تربوية وجاي من الأيوبي اللي أنا بحبها وبكمل لها كل احترام، أنه ها هي الخطة، ها هي الخطة للبروفي، ها هي الخطة للبكالوريا، هذه هي اقتراحاتكم، انه نحن وين عايشين؟ ما اخدين بعين الاعتبار الوضع النفسي، عدم المساواة بين الطلاب.
1: معالية بتقول انه نهار الامتحان قد يكون الوضع الامني مستتب، فبالتالي فينا نعمل امتحان.
0: على كلمة قد لا يبنى تخطيط.
1: فلنعتبر انه كان
0: نهار هيدي بدها تروح هي تسبق الرئيس جوزيف عون عند ترامب، تجيبها منه ومن بنيامين نتنياهو شخصيا، تتقدر تقول انه هيداك النهار ما في ضرب. بدها تسبق المفاوضات والسفير سيمون كرم والسفيرة بأميركا، بدها هي تروح تجيب هيدا التعهد. شو هالحكي يا شيخ؟ شو هالحكي هيدا على القد وعلى اليمكن وعلى الكذا؟ لا هيدا
1: أنا سؤالي وحضرتك
0: هيدا
1: أكاديمي،
0: مش مقبول.
1: حضرتك أكاديمي أستاذ طرابلسي، برأيك هل يمكن أو هل فينا نجزم أنه حتى لو كان نهار الامتحان ما في طيران ولا في درون، هل برأيك الطالب كان خلال العام الدراسي مقطعوا بخير وبسلامة لحتى نجي نحط الأمال كلها على نهار الامتحان فقط؟
0: في ناس عم بيقولوا شو بتعملوا إذا هلأ صار اتفاق أمريكي إيراني
1: ورائت
0: ولبنان انكلودد
1: يا ريت
0: الله يكرمنا بالسلام، ما بدنا غير هيك. خلينا نفترض فرضية الليلة صار معجزة كتير كبيرة
1: إلهية
0: وكلهم اتفقوا، بكرة على بكرة ابتدأ النازح اللي هو بالكورة وطرابلس وصغرته وبشري ومسجل ابنه للامتحان هنيك يكوع وبده ينزل على الجنوب يقعد بالخيمة على أرضه وبكرامته
1: مطرح مكان بيته.
0: هي شو عندها غرفة عمليات بيقدر يستبدل مراكز وبطاقات ترشيح وامتحانات وإلى آخره؟ كيف فيها تعملها؟ أضف أنه هول الناس يلي هن نازحين بعشرات الألوف، واللي هن مدارسهم محتلة كمراكز إيواء بعشرات الألوف، واللي قاعدين ببيتهم مش بس بالجنوب تحت القصف، اللي قاعدين تحت الدرون بعشرات الألوف وصولا إلى غلاف بيروت، يعني الحدث بعبدة فرشيمة عين الرمانية
1: كل هذا

0: بداروا وكلهم مدارس. نعم. الأشرفية كلها مدارس.
1: برج حمود.
0: برج حمود. هولي أنا عندي مناشدات من كهني، هلا ما بدنا نحكي طائفيا، من جنوب جنوب لجنوب.
1: نعم.
0: من رماش ودبل لسنة من العرقوب.
1: نعم.
0: وصولا لكهني أصدقائنا بمغدوشي ومنطقتها اللي هي نوعا ما هلا نشكر الله إن شاء الله بتضل
1: محيدة
0: للقاع. للقاع بالقاع الشمالي، بالقاع بيقولنا دخيلكم ما بدنا امتحانات،
1: اللي هني هالقد محيدين
0: نوعا ما محيدين. هلا نحن
1: شو عم بيقولوا لك بالمناشدات؟
0: بيقولنا دخيلكم نحن ما فينا نعمل امتحانات، هو المدراء مدارس كهني. اوكي، انا بس بدي اقول شيء، اذا التعليم حق انساني وحق دستوري بيكفلوا الدستور اللبناني، بس بالتعليم في شيء اسمه المساواة بين المتعلمين لاجل العدالة. لا مساواة لا عدالة. انت ما بتجي بتعمل امتحانات بس لانه رابطة مدارس مدري مين. نعم. بالمتن الشمالي وكسروين وجبيل، وانا قاعد بالمتن انا ولد. يعني بيعني لي المتن. نعم. ونشكر الله والله يحميه.
1: نعم.
0: انه هولي امني عندهم وبالكورة وببشري بعمل لهم امتحانات والباقي عفوا يدبروا راسهم. حتى ما نقول كلام اقصى من هيك. هيدي مناطقية، هيدا تمييز، هيدا مش منطق تربوي، مخالفة دستورية، هيدا شيء بالحق الإنساني ما بيصير. وفي حلول، مش انه انا عم بقول لك
1: جايين على الحلول.
0: فاذا الوضع النفسي تبع الطلاب بعد. نعم. اليونسكو اليونيسف يلي هي رايحه تجيب منه المصاري عملت تقرير انه في 770 الف طالب بلبنان تحت التروما، وبيعطين مصاري لبنان تيعملوا معالجات نفسيه للناس اللي عندهم كوابيس.
1: معاليه رايحه تجيب مصاري لتعمل امتحانات.
0: ايه، وهي
1: من اليونسكو
0: وهي عضوي بالحكومه اللي ما قدرت تعمل انتخابات. الحكومة اللي ما قدرت تعمل انتخابات، عفوا الانتخابات والامتحانات، إذا سمعت زملائي النواب عم بغلطوا لأنه هي.
1: نعم.
0: نفس الشيء.
1: نعم. نعم.
0: هي فعلا نفس الشيء،
1: بدها نفس الهدوء.
0: هي بمدارس.
1: نعم.
0: هي أساتذة بيعملوها، هي قوى أمنية بيحملوا الصناديق إنه أوت وعالطرقات. هي
1: صحيح.
0: نفس الشيء، الفرق انه بالانتخابات اللي عمرهم تحت 18 ما بيروحوا الا مع اهلهم، مثل ما هالشابين الحلوين اللي قاعدين هونيك جايين مع بيهم بهنيك فيهم. وبالامتحانات بيروحوا الصغار واهلهم بينطروا برا. فبقى نحن في وضع امني، في وضع نفسي. انت اخذتي هذا الامر بعين الاعتبار ولا لا؟ وزير التربية، وزارة التربية، أفريقاء واقفين وراها من نقابة المعلمين واتحاد المدارس الخاصة، أنتوا وين؟ بفيينا ولا بزوريخ؟ لازم نعرف، خلينا يجيبونا.
1: نعم. للصراحة على سبيل النكتة، أصحابهم لأولادي طلبوا أنه يجوا معهم على الحلقة، بدهم يعملوا اقتحام لاستوديو تحت ومباشر على الهواء، علما انه هن ما لهم علاقه لا بالبكالوريا اللبنانيه ولا لهم علاقه بالتقنية.
0: جيل واعي.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت جيل خائف على حياته. جاي نحن هلا بدنا ناخده انه كل شيء تمام ونعمله امتحان. وهلا سيارت انا اولادك شوي قبل ما نفوت على الاستوديو مسابهن بكالوريا فرنسوي.
1: نعم.
0: طيب نحن دولتنا العليه يلي إما الحنون هي فرنسا، فرنسا لغيت البكالوريا الفرنسوية بالمشرق العربي والخليج العربي، المشرق بضم لبنان والأردن أيضا.
1: نعم.
0: بالأردن ما في ضربة كف، الله يحمي الأردن، لكن لغيوه لأسباب نفسية وأمنية. نجي نحن لا نصر ونكابر
1: يا لطيف.
0: نعم.
1: لا، في شيء هلا بدك تخبرني عنه بعد اكثر، بس بدي اسالك كيف بتفسر مطالبه وزاره التربيه المدارس بانه يرسلوا الاسئله اول شيء تحت الوزاره توافق عليهم، بعدين بس توافق الوزاره بدهم يرسلوا لها النتائج، كيف بتفسر هذا الاجراء؟
0: هلا هيدا انا ما قلت لك خلي الامتحان. نعم. يكون مدرسي.
1: نعم.
0: باشراف الوزاره، هن بيسوا يحطوا المعايير أو بيسوى يبعثوا الامتحانات. هلأ ما بيقدروا يبعثوا الامتحانات، رح أقول لك ليش، لأنه انترنت مش متوفر لكل الأماكن والوصول وإلى آخره. حطوا المعايير واتكلوا على الله، هيدا الطالب اللي وصل للبروفي كنتوا أنتوا واثقين من ترفيعه أو سقوطه بالكاتريام والسنكيام والسيزيام ما قبل.
1: نعم.
0: بتوسعوا بإدارات المدارس شوي بيجوا بيهددوك بالمدارس التجارية، حتى المدارس التجارية أنتوا كنتوا واثقين فيهم بالترفيع أو بالسقوط، بس بالبروفي بطلتوا واثقين فيهم أنه هلأ يعني
1: أساساً شو بدها تفيد البروفي؟
0: لا لا ولا شيء ولا
1: يعني
0: شيء.
1: شو بتعمل؟
0: أنا قدمت اقتراح قانون أنا وزميلي الأستاذ أسعد درغام،
1: نعم،
0: وقعناه لإلغاء الامتحان الموحد للبروفي واعتماد عتبة البروفي المدرسية فقط لا غير،
1: عادي
0: صحيح، مع معايير مركز تربوي إلى آخره.
1: نعم. نعم.
0: دكتور جان أمر لا يصدق. نحن في أنظمة ترعى البرلمان والتشريع بيبعتوا هالاقتراح الوزارة لإبداء الرأي.
1: طبعا.
0: ألقوا القبض على الاقتراح، ما بدهم يدوني. مش مقتنعين أنه بدنا نغير. العالم صار بمال ونحن بعدنا بالقرن التاسع عشر.
1: أساسا المنهج اللي عم نعلمه لا يصلح.
0: لا لا لا لا لا
1: لا يصلح.
0: حالتنا حالي انا قلت لها عن هيدا، هي حطت الحق على الاداره. قلت لها نحن كتبنا الحكومه اللبنانيه ووزاره التربيه بدي جواب. بدي جواب خطي حسب الاصول.
1: نعم.
0: فوعدتني بجواب. هني بتشوف ما بدهم يغيروا. لا لا ما بدهم يغيروا. ما بدهم يغيروا. هلا انكعموا بالانتخابات، انكعموا بالبروفي، بس بالترمينال بألف راحه مطمنين انه رح تجي قوات الامم المتحده تشرف على الامتحانات في لبنان. ايه وان الله راد بألف خير.
1: بمنوله ما في لا ايه ولا سمعة ولا سمعة ولا درون ولا غارات.
0: دكتور جان انتبه لي على سمعه الشهاده اللبنانيه.
1: نعم.
0: ايه. هيدي السمعه يلي نحن اذا بدنا نعالج ان شاء الله هلا نشكر الله السمعه انا برايي بتعملها المدارس
1: استاذ رابولسي،
0: تعملها المدارس ويعملوها الاهل
1: طبعا
0: يلي سهرانين على اولادهم.
1: بكل صراحه بدي منك امام هالتحديات كلها وامام التسهيلات يلي وعدت الوزيره بانه رح تعملها للطلاب، يعني وعدت انه الاسئله ما رح يكونوا صعبين، بدي بكل صراحه وبدي براي اكاديمي ما هو المعنى المتبقي والقيمة المتبقية للشهادة؟
0: أنا بدي أشكرك على هالسؤال. أنا بدي أقول لك شغلي هلأ، يعني الحقيقة واحد عيب نستحي نحكي عن حالنا شو عملنا بالحياة.
1: نعم.
0: أنا شاغل بالدكتوراه على جودة التعليم.
1: نعم.
0: والمعايير والامتحانات. نعم. والتقييم وكذا، ومنطلع شوي ومنقرا شوي.
1: دكتور ترابلسي من هيك نحن اصرينا
0: أنا بدي لك
1: كون مع حضرتك نكون مع حضرتك اليوم.
0: شو تقليص على التقليص.
1: نعم.
0: ومنكتفي من المنهاج ما وصلنا اليه حتى 2 اذار.
1: نعم.
0: ومنوعدهم انه منتساهل بالاسئله والجميع بيربحوا.
1: طول الموند فاغاني.
0: ولا شو هالامتحان لما منقول لها تمدي العلامات المدرسيه والمعدل الوسطي احسن، وبيجوا بيقولنا والمدارس الدكاكين. حبيبي نحن عاملين لكم قانون أقره البرلمان هو الهوية التربوية الرقم التربوي، طالما المدارس عم بتبلغكم العلامات نجح العلامات، وإذا هيدا منطبقه على الترمينال في عنا رأيين يمكن بك تطرح عليه السؤال، إفادة.
1: نعم.
0: أم شو؟
1: نعم.
0: أنا بقول لك الأم شو العلامات المدرسية. وعلامات بعمل له معدل على علامات السنة يلي أخدهم أو على 3 سنين، مثل ما بيصير إذا جيت أنت تبعت ابنك على الجامعة اليوم
1: بدهم علامات
0: 3 سنين.
1: طبعا
0: بيجي بعمل له معدل 3 سنين وبطلع له شهادة، ونحن كبرلمان نعمل لهم قانون نعترف لهم بهالطريقة هاي، هن ياخذوا القرار، هاي الحكومة مش نحن
1: طبعا،
0: وبتفوتوا على مش على الجامعات بلبنان مع احترامنا الكبير لكل الجامعات بلبنان، بتفوتوا على هارفرد
1: طبعا،
0: انه هلا هن بيجوا بيقولنا سمعت الشهادة برا، هن يعني انه برا ما بيعرفوا شو في هون.
1: بالعكس يمكن اذا عملنا امتحانات مهزلة رح تكون السمعة سيئة.
0: ايه طبعا. خليني اقول لك عم نعمل امتحانات بالواقع اللي نحن فيه من يوم الكورونا لهلا.
1: نعم.
0: والوضع ضعيف.
1: نعم.
0: مات وفيزيك وكذا، عم بيروح الطالب على الجامعة شو أكتر شيء عم بيعطوه اكسترا كورسز
1: للأسف.
0: لا مش للأسف، منيح عم بيعوضوا عليه النقص.
1: للأسف
0: عم بيضيع وقت ومال.
1: هيدي
0: عم بيضيع وقت ومال بس. هو عم بيتكسب عم بيستفيد
1: طبعًا.
0: مش عاطلي الخبرية مش عاطلي. بس انه وقفت الدنيا، ما وقفت الدنيا. حضرة الوزيرة هي شخصيا هي من خريجين 84. كان في بكالوريا يومتها؟ شو نحن من أجيال أنا سابقة بالعمر شوي، نوصل للبروفي يلغوا البروفي وعملنا الترمينال مش ترمينال هي البريمير البكالوريا الأولى.
1: نعم.
0: لغيوا.
1: نعم.
0: رفعونا.
1: نعم.
0: رفعونا أنا حتى ما عندي ورقة إفادة. رفعونا عملنا أنا معي ترمينال بس
1: شهادة
0: إيه
1: مقدم
0: إيه مقدم. أوكي. ترمينال لا انا قدمت البريمير ولغيوا.
1: اوكي
0: اوكي. كان ايام الرئيس سليم الحص.
1: نعم.
0: قدمت البريمير ولغيوا لاسباب الحرب والى اخره. معي ورقه وحده اللي هي الترمينال، ما وقفت الحياه. واعتبر ما معي ورقه، ما في ناس صاروا وزراء وفي ناس صاروا ضباط وناس صاروا اكثر من هيك حتى ما نسمي. ما بتوقف الدنيا، ما يضحكوا علينا بهاي الورقه. الورقه شو ما كانت، افاده ام علامات مدرسيه،
1: هي بتعطي قيمه لحدا للي حاملها.
0: هي اللي بيعطي قيمه للقيمه القانونيه للورقه هو قرار مجلس الوزراء.
1: نعم نعم. شو الصلاحيات القانونيه دكتور طرابلسي، الصلاحيات القانونيه الفعليه لوزير التربيه بموضوع الامتحانات؟
0: هلا هي بالحقيقه عندها، هي بالنسبه لها هي. نعم. بتشرع وبتاخذ اجراءات تنفيذيه وبتمشي الحكومة وراها، بتسبق الحكومة وبتسبق البرلمان وبتفرض رأيها على الكل.
1: نعم.
0: بالوقت، وأنا هون عتبنا على الأحباء، 29 وزير يلي فاتوا على مجلس وزراء وقطعت بالإجماع قصة البكالوريا. بارح التلاتة عملنا إجماع مع وزارتي الدفاع والداخلية. نعم. إجا معالي وزير الدفاع اللي منكمل له كل احترام، وإجوا رتب عالي من وزارة الداخلية. هن ما تناقشوا أمنيا أنه عرض خطة أكاديمية قطعت. يعني هو بيكون، أنت بتعرف أنه مجلس وزراء بيفوت أحد على الجلسة يكون عنده 70 بند
1: طبعا،
0: بيقطعوا بالدقيقة ونص بالدقيقتين
1: طبعا، بضلوا النقاشات.
0: هلأ اليوم من بعد جلستنا الثلاثة مع المسؤولين المولجين بحمايتنا، لا الكلام مختلف. وبدي وصل من عندك لكل المحمسين طوباويين.
1: نعم.
0: اكاديميا وسمعت الشهاده. نعم. ولا في ولاد عم بيطالبوا بالامتحان وما بيقبلوا باقل من امتحان. مزبوط. واللي اخذ بورس على فوق، هو اللي اخذين بورس كم واحد هنين؟
1: بدنا نعمل،
0: حدا بيعرف كم واحد هنين؟
1: بلكي 10 15،
0: رح نقول 2000.
1: لا عندك مش مزبوط.
0: 46 الف طالب
1: مش مزبوط.
0: ايه. انا بدي اقول لهم لما بيقعدوا قدام العميد يلي هو عضو الميكانيزم، مش
1: حدا من برا هون،
0: هيدا اللي هو هيدا اللي هو هو يعني هو بالميكانيزم يلي. نعم. هو بده يحكي مع الامريكان، الامريكان بيحكي مع الاسرائيليين. قال لهم انا ما بقدر اضمن الامن باي منطقه من لبنان، وما بقدر اضمن امن اي مواطن عم بينتقل لمركز امتحانات باي منطقه من لبنان. الامن لا يجزا، وانا ما بعرف اسرائيل شو بتعمل. خلصت، انتهت البكالوريا. انتهت البكالوريا. اللي بده يضلوا يكابر بدي حمله مسؤولية الدم.
1: هيك قال
0: دكتور. انا لا، هيدي من عندي.
1: أوكي.
0: هو ما قال هيك.
1: أوكي.
0: انا من عندك، من صوت كل لبنان، بدي اقول بده يضلوا يكابر ويتهمنا بالشعبوية. عيب، شو انتوا وحدكم تعلمتوا وفهمنين انه نحن مش عارفين حالنا؟ شو عم نحكي؟ نحن اباء، نحن اباء، وباسم الاباء والامهات والعائلات والاساتذه والعالم اللي تعبت بقى من هالموضوع، انتوا وقفوا شعبويه ووقفوا حكي بلا طعمه بالاكاديميا كانه نحن عايشين بتورنتو،
1: كانه نحن مش اكاديميين.
0: لا لا. لا عيب. عيب عن جد. ليك في شغله اسمها الكبرياء الاكاديميه، الله يحمينا منها. يكون واحد بيجيب شهاده بيصير شايف حاله قد الدنيا.
1: نعم.
0: ففي بعض الاشخاص بيتعلموا بيصير عندهم كبرياء اكاديميه، بيطلعوا على العالم انه هولي عفوا يعني رتش.
1: نعم.
0: فلا لا، يسمحوا لنا. نحن اضطرينا مره المرات نقول لهم هولي يعني اعطوا لجنه التربيه النيابيه، معظمهم بالتعليم ومعظمهم دكاترة وكلهم منخرطين بهيدي العملية.
1: نعم.
0: بس فوق كل هيدا، أنا شو بدك بقى؟ خلص صارت وراي قصة ثلاثة بكالوريا ولا وحدة بكالوريا. أنا لما بقعد مع الأمنيين يلي هن بأعلى الرتب، هن الوزارة، بيقول لك أنا ما بقدر أحميك، خلص النقاش.
1: وأساسا يعني عم تحكي عن حدا ممثل الحكومة اللبنانية بلجنة الميكانيزم بيقول لك أنا ما فيي أضمن.
0: أنا بوجه تحية من عندك لرئيس كاريتاس الأب سمير غالي.
1: نعم.
0: بتمنى.
1: نعم.
0: أنك تستضيفه.
1: نعم. ضيفنا أكيد رح يكون قريبا.
0: الأب سمير غاوي والسفير البابوي بنوجه لهم كل تحية.
1: نعم.
0: بيعملوا ميسيون على أكثر من منطقة بجنوب.
1: نعم.
0: بياخدوا قمح وأكل.
1: صحيح.
0: ومزوت.
1: صحيح.
0: ومي وإدوية وطبابة.
1: نعم.
0: وإلى آخره. نيمون من عشيل على بكرة على الطريق.
1: انت مش كملوا
0: انت مش عم
1: كيف بدهم يعملوا
0: انت مش عم
1: هودي اللي
0: ومعه رئيس بلدية رماش
1: كيف بدهم يعملوا امتحان
0: انت السفير البابوي اكثر مره عملوا ديفياسيون غيروا له طريقه وقالوا له سوري ما تكمل ما فينا نحميك طيب بس هيدي الليلة اللي نموها على الطريق انا بدي اسال نحن رح نبعت امتحانات على الجنوب هي عم تعطي وعود لاهل الصمود بالشريط الحدودي يلي هن الكرة من دبل للعرقوب كيف فيك تبعت الامتحانات كيف فيك تسديا كيف فيك تشرف عليها طيب دبرنا هنيك رئيس بلدية يشرف على الامتحانات مع المعلمين الموجودين إلى آخره كيف فيك تأمني الليروتور كيف فيك
1: بدي أسأل منصفة كيف فينا نأمن صحة إجراء هالامتحانات
0: ولا ممكن
1: يعني كيف فينا نأمن أنه
0: هلأ بالإجراءات بدي قال تعمل الامتحانات تحطهم بخزنة للدورة الثانية نحن بنعرف من السنين الماضية كيف تسربت مسابقة الشيمي كيف تسربت مسابقة المبعرف شو هولي نحن سوري يعني عنا فساد ناخر العظام كل هالنقاش دكتور جان كل هالنقاش ما بيل انك تسمع العميد رقم واحد عم بيقول لك انا ما بقدر احمي الامتحانات خلص النقاش
1: يعني شي يدعي للاستغراب انا بدي اعرف منك شو بتقدر تعمل الوزيرة غير الغاء الامتحانات
0: لا نحن الخميس عن جديد بنجتمع الوزيرة وزيرة التربية وزارة التربية وزارة الدفاع وزارة الداخلية تا يكون في بحث نهائي لأنه لجنة التربية النيابية بالحقيقة كانوا they were kind أنا كنت مسافر تخريج ابني بأمريكا ورجعت إني نعملوا اجتماع ب 26 شهر معه قدموا له توصية خطية ما أخذت فيها ضربتها بعرض الحائط
1: هيئتك رايح على موضوع أكثر من
0: هلأ ما بقى نقبل مع تأجيل الامتحانات كنا عم نحكي عن تأجيل الامتحانات لمنتصف تموز لعسى ولعل يصير في هدنة سابتة لأنه هي عاملة أساس أول امتحان ب 29 حزيران يلي هي ما انتبهت أنه هو آخر يوم من الهدنة الحالية نحن بنعرف أنه بتحتدم الأعمال الحربية والعسكرية بآخر يومين ثلاثة لبين ما يتفقوا يعملوا هذا
1: تمديد آخر
0: إذا شو بدي ما إن شاء الله بلا أعمال حربية اليوم طلبوا من أهل سور الحارة المسيحية فلو إذا طلع خمس
1: اليوم
0: يوم إذا يوم الامتحان 29 الشهر طلع 5-6 جدار صوت فوق المناطق كافة
1: الساعة 3 بالليل ووعي هالطالب
0: الساعة 5:30 على بكرة قبل ما يروح المركز أو بنص النهار شو بيصير
1: بدها تكمل الحياة عادي
0: لا توقف الامتحانات لا نحن عم نقول بله الأزمة صار بلبنان بتاريخ لبنان المعاصر يلي صار عمره 35 سنة ست مرات توقفت الامتحانات وعظام لبنان كبار لبنان أنا مصر على الكلمة يلي تولوا رئاسة الحكومة أو وزارة التربية أو اثنين سوا يعني مثل رشيد كرامي وسليم الحص وحسان دياب هولي وزارة التربية عملوا رؤساء حكومات وتمام سلام في واحد الوزير بوصعب رؤساء الجمهوريات الياس سركيس
1: أمين الجمعية
0: لا رؤساء جمهوريات بإيامون تغيط الياس سركيس أمين الجمعية الحكومتين العسكرية والمدنية يلي كان جنرال ميشيل عون ودكتور سليم الحص كل واحد بمنطقة كلهم وصولا للياس بوصعب يوم الإضراب المشهور 2014 عجز ما قدر يعمل امتحانات وصولا للكورونا زمن الوزير المجذوب وشو بدنا نعمل ما قدرنا نعمل امتحانات انه شو صار ايام الرئيس ميشيل سليمان او ايام الرئيس ميشيل عون
1: تخرجوا عم يشتغلوا مصاري
0: هل فيني انا اقول رؤساء الجمهوريات اللي ذكرتهم ورؤساء الحكومات ووزراء التربيه اللي ذكرتهم كلهم مستهترين وكلهم ما بيفهموا
1: وكلهم
0: ما عندهم حرص ابوي وكلهم جابوا لبنان بالارض كلهم جابوا لبنان بالارض
1: اكيد لا أكيد.
0: هلأ اليوم نحن ما منجي منفكر بالأسماء نقول هاي هي الأسماء اللي عملت لنا لبنان تجي هلأ نحن بدنا نكابر ونزيد عليهم وبزد لك كمان يلي أنا ما بعرفهم بس منفتش عليهم كل اللي ترأسوا أمانات عامة مدارس ومؤسسات خاصة بدون ما نذكر هولي كلهم ما كانوا بيفهموا هلأ صرنا نحن غير شكل بنطلع الصاروخ على القمر
1: عنا سؤال من زميلتنا استاذي سلام اللحام بتقلك يعطيك العافية. وسؤال: ما هو مصير الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ليصبحوا أساتذة الصفوف السنوية في اللغة العربية سنة 2016؟
0: بدي أرجع شوف، أنا هلأ حامل ملف غرقان.
1: نعم.
0: فيه.
1: أوكي.
0: ترجع تسألني.
1: أوكي.
0: بجيب للجواب.
1: ممتاز. عنا سؤال بيقول تعليق بالأحرى: امتحانات مهزلة بلا ضحك على الناس.
0: هيدا الناس كلها عم تحكي هيك.
1: نعم. في مشروع قانون تقدم من أحد زملائك مبارح.
0: نحن وبالجلسة بيجي موظف حامل. نعم. اقتراح قانون بمضي لرئيسنا الدكتور حسن مراد رئيس لجنة التربية النيابية. نعم. من الزميلة بولا يعقوبيان.
1: نعم.
0: تقدمت باقتراح قانون أنا وجدته على السوشيال ميديا. نعم. ولكن هو القرار يؤخذ في مجلس الوزراء مش في البرلمان.
1: نعم.
0: ومن بعد ما يؤخذ بمجلس الوزراء بنعمل قانون، إذا افترضنا رحنا بالإفادة من شرع الإفادة.
1: نعم.
0: بس مش نحن منلغي
1: من
0: الامتحان،
1: من قونن الإفادة،
0: من قونن تماما.
1: إلغاء الامتحان هو موضوع على إجرائي
0: على مجلس الوزراء.
1: مجلس الوزراء. طيب
0: ونحن نحن على كل هلأ هيدا الاقتراح إجا، بكرة منشوف الخميس كيف رايحين مجلس الوزراء. إذا قال ما بدي أعمل امتحانات وبدي إفادة، نحن دغري منعمل جلسة لمجلس النواب ومنقول إفادة ولا علامات ولا كذا.
1: معاليا يقال أنه هددت إذا بالاستقالة فيما لو مجلس الوزراء
0: ما بلغ الامتحانات. الكلام صح وغلط مثلك قريته على السوشيال ميديا
1: يقال.
0: بس أنا ما بعرف،
1: منه أكيد،
0: ما بعرف، بس
1: منه أكيد.
0: ما بحب جاوب عليه لأنه الحقيقة ما عندي اليقين إذا هي مهددة ولا لا.
1: نعم. بالواقع بيجي كتير تعليقات كلهم بيصبوا بنفس الموضوع، بدهم يعذرونا المستمعين أنه ما رح فينا نقراهم كلهم، بس كلهم عم بيصبوا بضرورة إلغاء الامتحانات وعم بيصفوها بالمهزلة. وهناك شيء شيئا ما يحاك بموضوع الفساد يلي حضرتك ذكرته. فينا نعطي المستمعين شوية؟
0: لا، في تخوف كبير لدى زملاء وناس.
1: شو احتمالات
0: انه لما بتروح الإجابات العقلانية؟
1: نعم.
0: وما بيعود في مبرر لتعمل الامتحانات ومصرين على عمل الامتحانات. مثل ما تعودنا انه شيرشي الارجان فتش ليش.
1: أوكي.
0: وعم بيجيبوا من اليونيسف مصاري ومبالغ.
1: نعم.
0: ولمين وكيف تنصرف. ففي روائح بهذا الموضوع. أوكي. ولكن الموضوع الثاني، انا كنت من يومين ثلاثة بعرس بالويك اند بكنيسة. تنكزني مدام وراي قالت لي انا مديرة الثانوية الفلانية. انا ما راح اروح على الامتحانات، خلوني ياخذوني حقق معي. وهي هون بمنطقة مجاورة.
1: نعم.
0: ومنطقة آمنة جدا.
1: نعم.
0: قالت لي نحن سنة الماضية ضحكوا علينا $30 باليوم على 5 أيام $150. أنا بدي أعرض حياتي وروح كرمال ألا شيء وما دفعوا للأساتذة. الأستاذ $10، رئيس المركز $30. $10 لا تأخذني منقوشي وتنكت كولا. ليش بدي يروح يحمل يعرض حياته للخطر وما دفعوا لهم؟ دفعوا لهم 50% لليوم، ما دفعوا للقسم الثاني. فهون عندك ورطة الروابط والأساتذة والمتعاقدين. خيب ما بدنا نصحيح، ما بدنا صح. فأنا بدي أسألها من وين بدها تجيب عسكر تيوقفوا بالصفوف يعملوا الامتحانات.
1: نعم.
0: أو تجيب أساتذة.
1: نعم.
0: ف... عندنا ورطة متعددة. أزمة. الأضلع.
1: تنكون منصفين. في حدا عم بيسأل مش من حق الطلاب يلي درسوا طول السنة يحصلوا على شهادة؟
0: أكيد. نشكر الله درستوا كل السنة وعندكم علامات، لازم واجباتنا نعطيكم شهادة.
1: حلو كتير، حلو كتير. هيدا المخرج.
0: بس هيدا هو المخرج.
1: ممتاز.
0: هيدا هو المخرج.
1: مش ضروري تعملوا امتحانات
0: أبدا. أنا صديقي دكتور جان، أنا بعدني جاي من أتلانتا بجورجيا أمريكا.
1: نعم.
0: بعدني جاي قعدت مع مسؤولين تربويين هناك.
1: نعم.
0: وأنا مطلع كيف بيعملوا الامتحانات تبع الهاي سكول.
1: نعم.
0: بالمدرسة الولاية عندها معايير للامتحانات، وفي امتحانات الخاصة بالمات، الخاصة بالفيزيك إلى مثلا.
1: نعم.
0: أوكي.
1: نعم.
0: بينجح بالمدرسة وبياخد العلامة وزارة التربية بالولاية.
1: نعم.
0: لأنه الرئيس ترامب لغي الوزارة المركزية.
1: نعم.
0: الديبارتمنت بيقولوله بالولاية.
1: بالولاية
0: خلاص. صدقوا له على علاماته وانتهت.
1: هل انتهت؟ على كل حال
0: انا احلم، انا احلم.
1: نعم.
0: انه نوصل لمحل نوقف قصة الامتحان اللي نحن بنعمله.
1: نعم نعم. ونحن منضم صوتنا لصوتك. امتحان مهزلة.
0: هي.
1: ومنقول هو صحيح امتحان، انما هو بلوى، فبلى هالبلوى لانه عم بتجيب الويل للقطاع التربوي ولسمعة الشهادة.
0: دكتور نحن رحنا على الامتحانات الرسمية لما كنا طلاب.
1: نعم.
0: النقل والزعبرة الزعبرة والعسكر واقف والبدكة ولحد هلأ وركبنا كاميرات
1: طبعاً.
0: وما مش
1: كل
0: الحال
1: ولا شيء من هيك منقول تؤهل الطالب لبدء حياته بالغش وبتعلمه كيف انه ينجح
0: نحنا
1: من خلال
0: نحنا
1: الغش.
0: نحن منقول مش قشعين حالنا بمدارسنا.
1: نعم.
0: طب أنا بوثق فيك يا مدير المدرسة أو مديرة المدرسة عم تعلمولي ولادي وبيوصل الولد على السنكين مقصر بتجي المديرة بتقلنا يا بيسقط كرماله لازم يعيد صفه.
1: نعم.
0: بيطلع أقوى منقبل.
1: نعم.
0: طيب وأنا كمان لما بيوصل ابني على البروفي وقالوا لي سقط بلهم خلي يسقط. أما إذا كانت مدرسة تجارية ونجحوه أنا ما عندي مشكل رح لك ليش
1: رح يتفاجأ بسوق العمل
0: بده يروح على الجامعة في كونكور دانتري ما بيفوت
1: طبعاً.
0: وإذا قالوا له إذا كان مقشوط وجايب علامات 3 سنين مع كونكور دانتري مع سات مع توفل مع انترنس اكزام مع البدكة كل الجامعات نحترم حالها
1: صحيح.
0: وإذا راح على جامعة دكانة بيجوا بيحكوا لي عن كيكين هلأ هيدي نعم. بدها حلقة لوحدة
1: صحيح.
0: بيتخرج بيشتغل بدكانة بيو بيشتغل لوحده بتاخده أهم شركة الله هو اللي بيفتح بوج العالم
1: 100%. دكتور طرابلسي بدي منك كلمة مقتضبة مدتها 20 ثانية بتوجهها من القلب للمستمعين مين ما كانوا طلاب ولا أهل ولا مدارس ولا وزيرة التربية.
0: أنا التربية بتعني لي الشهادة اللبنانية بتعني لي بس اللي بيعني لي أكتر هو كل نقطة دم نحفظها حياة الأطفال حياة الطلاب حياة الأساتذة أهليون فوق كل اعتبار.
1: النائب الدكتور إدغار طرابلسي شكرا على حضورك شكرا على كل هالمعلومات القيمة. ما رح نوعد الطلاب بشي ولا رح نقول لهم ما في امتحانات
0: درسوا.
1: بدنا نقول لهم ندرسوا والخميس جاي بنبقى منشوف شو ممكن أكيد. شو ممكن يسوير عندما تصبح الامتحانات الرسمية موضع أخز ورد وعندما يصبح مصير عشرات آلاف الطلاب رهنا بقرارات متبدلة واجتهادات متناقضة فإن القضية لم تعد تربوية فقط بل أصبحت قضية دولة ومؤسسات واحترام للقانون ولتكافؤ الفرص. الله معكم.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة ضلت
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
4: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أسعار هابي كل نزول، كيلو طاووق $3.99، كيلو مفرومة $4.99، كيلو بطاطا ب19,999 ليرة، 5 لتر زيت دوار الشمس ب6.99، 4 كيلو بسمتي ب3.99، 5 كيلو سكر ب2.49، وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبكة انسو قبي يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: هذا مجاز للأخبار من صوت كل لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحاً أطلق النار عليها في المنطقة الحدودية في الجليل الأعلى بعدما نجح بالتسلل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود وأقام سلاح الجو الإسرائيلي بتمشيط منطقة جبل راميم قرب الحدود اللبنانية بعد رصد عملية التسلل هذا في حين قال مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية أن المسلح لم يتجاوز الحدود اللبنانية يدعو تحرنوت نقلت عن الجيش الإسرائيلي اللامؤشرات على وجود مسلح إضافي في حادث التسلل من لبنان جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية بلدتي عين بعال وعيتيت إلى ذلك أعلن الدفاع المدني إخماد نيران وإنقاذ 5 جرحى إثر غارة استهدفت مدينة صور في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف آلية نميرة إسرائيلية جنوب شرق زوتر الشرقية بمسيرة انقضاضية وحقق إصابة مؤكدة كما أعلن استهدافه بمسيرة انقضاضية عربت نميرة إسرائيلية في محيط بلدة زوتر الشرقية هذا ونقلت يدعو تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي القول إن دفع حزب الله لما وراء الليطان وتدمير بنيته قرب الحدود يعد إنجازا هائلا وتوعد بإطلاق النار على الضاحية الجنوبية لبيروت إن عبرت النار السياج لمناطقنا قائلا لقد أمرنا الجيش بالحفاظ على المعادلة التي وضعناها مع حزب الله بقاعا استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين من مسيرة مرتفعات جبل مشغرة من جهة نيحة هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى متوسط فوق سحمر شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد وأمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي يرافقه النائب سيمو أبي رمية قال عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة أضاف عون إن لبنان يتطلع دائما إلى دعم فعلي للجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصاد لافتا إلى أن المساهمة الجماعية بإشراف الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر فعالية خصوصا إذا ما توزعت اهتمامات الدول على المجالات المختلفة التي يحتاجها لبنان رأت وزيرة خارجية بريطانيا أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب اللبناني، وأكدت أن بلادها تريد أن ترى نهاية ناجحة للمحادثات الجارية بين أمريكا وإيران. استكمالاً للتحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار نيم عوض في القليعات، ناقش وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال اجتماع تنسيقي الخريطة المعدة من قبل الشركة الملتزمة المشروع والإجراءات المطلوبة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية. عقدت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة لدرس اقتراحات ومشاريع قوانين كنعان، وبعد الجلسة أعلن عن إقرار 5 قوانين تنصف متفرغين في تعاونية الموظفين والدفاع المدني وخبراء المحاسبة والممرضين والممرضات وزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي. أكد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي للمبعوث الأمريكي توم براك دعم فرنسا السيادة ووحدة سوريا والعراق ولبنان. وفي الخبر الأخير، رأت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية أن مساعي أمريكا في مجلس محافظي الوكالة تشكل نمطاً لتبرير عدوان آخر على بلادنا، مشيرة إلى تهديد الرئيس ترامب قبل أيام بمهاجمة المواقع النووية مرة أخرى. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
6: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
9: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون

0: حديثنا اليوم عن الدكتاتورية ورسم سياسات الرعب مقابل الكاريكاتور ورسم ملامح نقدية لاذعة قادرة يمكن أن تهز عرين أكبر طاغية. حديثنا اليوم مع ضيفي العزيز رسام الكاريكاتور السوري والعالمي سعد حاجوي. أهلا وسهلا، شرفتنا ببودكاست سوريا لوين.
1: أهلا فيك وشكرا إليك ومبروك الصفايك.
0: سعد، أنت من الأسماء اللامعة البارزة اللي وثقت الثورة السورية على مدار السنوات الماضية. بدايتك كانت بدراسة الفنون الجميلة بدمشق، وبعدين انتقلت لي بيروت واشتغلت مع صحف مرموقة مثل سفير والنهار، ثم كان في نقلة أخرى إلى السويد وصارت أعمالك توصل لجمهور مختلف، جمهور أوروبي وجمهور أوسع، نلت جوائز عالمية مرموقة، وعندك عدة إصدارات لكتب تحمل عناوين أيضا فيها لمسة كاريكاتورية، هي بلاد العنف أوطاني وحاجبة وأحدثها رئيس بلا سبب،
1: رئيس من دون سبب، قلة أدب.
0: قلة أدب. يمكن سياسات الأسد في سوريا أرعبت السوريين على مدار عقود طويلة. أنت اعتبرت أنه بشار الأسد شخصية ملهمة بالنسبة لفناني الكاريكاتور، شو الملهم فيها؟
1: طبعا الملهم مو بالمعنى الإيجابي حكما، بس نحن الرسامين كاريكاتير بشكل عام نحب الفعينة، يعني الشيء كل إذا ما زبطت الأمور من مع الأسف بنتعش يعني شغلنا. فأنا من وقت الربيع العربي، من وقت تونس، كنت عم لاحق الأحداث بحكم أنه أنا رسام يومي كاريكاتير سياسي اجتماعي يومي. فإجا زين العابدين وفهيب قال لقد فهمتكم وهرب، وحسني مبارك تخلى عن السلطة إلى آخره. فوقت وصلنا لسوريا بلش يختلف الموضوع، مو بس معي، مع الباقيين.
0: ليش بلش يختلف؟
1: أنا استفاجأت صراحة، أنا تابعت عادي عمر اسمه لبشار، لأنه أنا أصلا راسمه قبل ونشره بالسفير قبل الثورة يعني. والحلو باللبنان أنه المشكلة بتصير بعد النشر مو قبل، وهي كان هذا الحيز متوفر بالصحافة اللبنانية، وبعدين فقد مع الأسف هذا الميزة يعني. وأنا راسمه 2004 و2006 راسمه مثل ما هو يعني. بلش الاختلاف، صار يظهر بعض الناس اللي كانوا معك من أول شيء عم يتابعوا الحركة ضد الاستبداد وضد الزعماء اللي ما عم يتركوا الكرسي. وقت وصلنا لسوريا بلش تظهر شيء إنه مؤامرة، يعني ظهرت بقى فكرة مؤامرة على الناس بتعرفيهم، وصار في عندهم لا بقى هم بلشوا يصيروا موضوعين أكتر، صاروا إنه بده يحلوا الأمر بشكل مختلف. فهون هون تميزنا شوي بالوضع السوري، إذا بتلاحظي إذا تتذكري عن بقية الأحداث اللي صارت بالبلدان التانية. هلا أنا بالنسبة لي ما تغير شيء صراحة، لأنه أنا كنت باني الأمر على البدايات
0: اللي هي
1: إنه مين هذا الزلمة اللي هو اسمه بشار الأسد. طبعا رح ورجيك الكتاب، الغلاف تبعه هو الرئيس من دون سبب قلة أدب، وهي رسمة رسمتها بال 2011. هو من وين جاي؟ هو جاي من وراثة يعني. تفضلي.
0: هذا الكتاب الأحدث.
1: نعم الأحدث، هو بتعاون مع زاركي.
0: رئيس من دون سبب قلة أدب، هي بتذكرني شوي بالمدارس نحن عنا.
1: ضحك بدون سبب قلة أدب.
0: دون سبب هو قلة أدب.
1: تمام.
0: شو بتعني برئيس من دون سبب قلة أدب؟
1: هلأ هو أنا حاولت أرجع خاصة للأشخاص اللي بيسألوكي وين كنت قبل 14 سنة وما بعرف يعني، إنه خلينا نرجع البدايات، إنه كيف إجا هذا البني آدم. فكاتب بالمقدمة هذا العمل بالتعاون مع ذاكرة إبداعية للثورة السورية، أنا وياهم شركاء فيه، وصادر عن دار ممدوح عدوان للنشر.
0: شوف أول صورة أنا فتحتها هي كانت
1: ما بني علاقات.
0: ما بني علاقات فهو قاتل. ما أنت تحدثت أنت هلأ عن البدايات.
1: صحيح. هلأ هو أنا قلت أنه لو ما كان أبوه جاي هو ما كان بيحلم أنه يصير رئيس، لأنه كان عم يتحضر أخوه الكبير اللي اسمه باسل، واللي كان مكتوب نحن بالطرقات لا تسرع فالموت أسرع. أول واحد ما التزم بهالتعليمة تبع أبوه
0: هو المشروع الأول.
1: هو المشروع الأول باسل، وقلبت في سيارة على طريق المطار كان فوق 240 كيلومتر بالساعة، سيارة مرسيدس موديل سنتا. فإجر على السريع وبكل عفوية تعدل الدستور ليصير بيناسب عمره للابن الثاني اللي هو المدني يعني كان. علما أنه حافظ نفسه ما استرجى يستلم الحكم بالسبعين قبل ما يصير 40 سنة، حط رئيس مؤقت وقتها. هلأ هون شو بيورجيكي قدي صار الاستبداد يعني مد إيديه ورجليه وكياف يعني على من وراء الأب.
0: بس هو كشخصية ملهمة، أنت بتعتبر بشار الأسد شخصية ملهمة لرسامي الكاريكاتورات، الواحد بيتسأل أنه شو هي الخواص المتعلقة بشكل هاي الشخصية والخواص المتعلقة بشخصية هذا الإنسان يلي أنت كنت تعتمد عليها برسوماتك وتبني دائما.
1: هو كل شخصية لها مفاتيحها. بالنسبة لبشار يعني لاحظت، كنت لاحظ انفعالاته وتبدله بتسلسل الحكم. يعني نحن مثلا أنا كنت طالب من جيله، يعني أنا كنت بالمدرسة كان يتقدم هو، تشوفه أحيانا بسيارة أنه أساس هذا الابن البسيط اللي عنده سيارة صغيرة، وكان هو مختلف عن الانطباع عنه عن ما صار بعده. يعني أنا لاحظت أنه شخص عكس أبوه ثابت، بيحكي قليل بيختفي، وهذا سمات الدكتاتور الأصلي اللي بيأثر من وراء الكواليس. هو
0: في دكتاتور أصلي ودكتاتور غير أصلي،
1: ويعني أنا بالرسمة هون فيني أوضح لك شو لقطت. يعني بأول صفحة طبعا الكتاب تقديم صحفي مصري سيد محمود، هو كاتب وشاعر وصحفية كمان من لبنان، رنا قاروط كتبت عن الفترة اللي كنت فيها بلبنان،
0: تحياتنا لهم.
1: تسلم يا رب. هون يعني لاحظي هون هي بتلخص السؤال اللي سألتيني إياه.
0: في شخصية متسلطة مخيفة
1: من لحم ودم، حقيقية مؤذية جدا. التانية بتحسيها بالبداية بتحسيها شوي كرتونية، بعدين لا تكتشفي لا
0: قصة طيبة بالبداية، يعني الصورة على الأقل.
1: يعني هو كان الفكرة اللي هو يتحرك كثير، وهو بيحكي كثير وبيحاول يرجع للبدايات لأي شغلة بتحكي معه،
0: ويحلل الكلمات
1: مختلف. على فكرة كلمة ديكتاتور الأساسية باللغة اللاتينية معناتها الحكي، الشخص اللي بيحكي وبيملي للآخرين شو يعملوا. فهو يبدو من هذا الجانب بيحكي كتير، بس صرت لاحظ عليه تبدل انفعالاته. أنه أول شيء كان خايف من القصة بس مو مصدق لسانه، صار رئيس قبل الثورة. بعدين بلش يتكرس، لا بلش يحس بحاله. بعدين بلش بقى يعطي الآخرين بقى فترق المواعظ، وهو الرئيس اللي بيفهم. وتبلشت الثورة نكر.
0: شو نكر؟
1: إنكار، ما حدث شيء، قال ما صار شيء.
0: نكر الثورة،
1: نكرة يعني صار إنكار، وهذا دائما بيعملوه أي سلطة هيك بتعمل، تنكر شيء ضده. مع الوقت تبدل الأحداث تبين له، بلش يفهم أنه لا صاير شيء. فبلش يظهر عليه فكرة القلق شوي، إنه في رعب. ما هذا كله أنت إذا أنا وقتها حطيت عهد على نفسي من 2011 إنه أرسمه كل يوم.
0: كل يوم
1: عم ننشر أو ما عم ننشر عم أرسمه كل يوم،
0: يعني نايم فايق عم تفكر فيه
1: لا يروح. عشان هيك هذا الكتاب بالنسبة إلي مريح، لأنه أنا هي بتحدد الوقت من استلامه للسلطة، وحتى قبل بشوي من وقت استلام السلطة وشوي عن أبوه لا هرب على موسكو. فأنا هون حسيت حالي أنه خلاص ارتحت، ما عاد بأسمنا شيء بيملل.
0: يعني عمليا أنت اللي اشتغلته هو السيرة الذاتية لبشار الأسد عبر الرسوم الكاريكاتورية.
1: سيرة الأحداث عن طريق وشه.
0: سيرة الأحداث عن طريق وشه.
1: عن طريق وشه. وأنا طبعا بالرسم حاولت عكس اللي بيعملوه السلطات تثبيت الصورة الوحيدة. إذا بتلاحظي حافظ أسد كان فيه له صورة أو صورتين بالدفاتر وبالطرقات، وبعدها بشار نفس الشيء. فأنا ما نمطه، حاولت ما نمطه مثل زملائي الرسامين شكل واحد، لأنه عم شوفه عم يتغير. فيمكن ميزة هالكتاب أنه عم أقدر أنا لأخرج من الملل، أنه عم أرسمه كل يوم، حاول كل مرة أرسمه بطريقة مختلفة. بس تغري تعرفي أنه هو أول فكرة ملهمة كانت من الناس وقتلهم بالشارع وقالوا طيروا فرقع يا بشار، وهي غنية كلنا نحن منتداولها ومترجمة يعني. فهي عملت لي جرعة تفاؤل خلتني ضاعف شغلي اليومي، رسماتي اللي عم ببعثها للجرائد، وزائد رسمتي الإضافية اللي كان وقتها السوشيال ميديا بلش كمان ينتشر. حسيت أنه جرأة الناس تجاوزت المتوقع، وبس هي بالحقيقة اللي دائما موجودة، الناس دائما عندهم معيار، عندهم بوصلة معينة. هون تفوقوا فيها برأيي بعض الحالات ببداية الثورة على المعترفين.
0: رح نحكي هاي نقطة كتير مهمة رح نحكي فيها، بس خلينا شوي ببشار. هل وصل لمسامعك انه هاي الصور بشوفها؟ هل وصلك ردود فعل ان كان منه مباشرة ما بعرف، بس من محيطه انه هو عم يشوف هاي الصور؟
1: اكيد. هلا هي بالقبل وقت التغيير، وقت طرحوا فكره التغيير، انا سمعت اول تعليق اي دائما بيقولوا لك اياها زملائك، يعني اللي قلبن عليكي. فبذكر كان مراسل جريده سفير بسوريا وكان عم يلموا عالم عشان انه يحسنوا صوره هذا الشاب الجديد. انا ما كنت مقتنع من وقتها صراحه، فبيبعث لك خبر انه الدكتور عاجبه شغلك، هي كانت جمله. فانا هون نقزت،
0: ما صدقت.
1: لا هو كان في هيك شيء، يعني انا كنت لسه ما عم رسمه له لانه كنت بلبنان وعم رسم امور اخرى، بس هو هي اشاره انه تعال اذا بدك ناخذ ومعطي الى اخره. فانا بذكر وقتها العكس، رفعت شوي الدوز بالرسم. يعني انا برايي لازم اذا بدك تنتقدي اي سلطه او اي جهه ذات قوه ما ذات سلطه ما، ان كان من الصعيد الدولي او المجتمع او الحزب او الاحزاب او الى اخره، لازم تاخذي مسافه منها. هذا مبدأي العام يعني هيك دور الكاريكاتير الرأيي، دور نقدي.
0: هلأ بعد قدر الإمكان عن الرقيب ولو الذاتي كأنك تعرف هذا الشخص،
1: قادر أنه شوف مثل ما الأمر بيصير، لأنه اللي بيقول لك أنت منيح ممكن بعد يومين يزعل تصيري أنت مو منيح. يعني نفسه هو يعني إذا رضيتي منه أنه يقول لك أنت منيحة
0: وأنت منيح، معناته شو بدك مني
1: بعدين؟ ممكن بعد يومين لك أنت مو منيحة، هو على مزاجه يعني.
0: بس هل أنت بتتوقع كونك كنت متابعه خلال كل السنوات يعني ومراقبه، بتتوقع أنه هو شخصية ممكن تضحك على رسومات كاريكاتير أنت عملتها عليه؟
1: هلأ التحليلات اللي أنا كنت بمصر مع هيك بعض الأطباء نفسيين شاطرين يعني أصحابي أصدقائي ومشغولين بفكرة الدكتاتور والطاغية، مثلا تحليله لشخصيته لبشار انه شخصيه مضطربه سيكوباتيه، وبالتالي عندها اكثر من مستوى بالتعامل مع اللي بيحدث، ولكن ردود فعلها بتكون اعنف من ردود فعل غير نوع من الشخصيات، بسبب انه بده يثبت انه ما انه ضعيف، بده يثبت انه قوي وانه ذكي وانه بيفهم،
0: بيبالغ.
1: فيبدو لي انه عنده هذا الجانب هو، والدليل هو القسوه اللي حصلت عنا بعد انتفاضه الناس. اذا قارنتيه حتى بالدول الثانيه بتلاقي القسوه مبالغ فيها، اصلا هي قسوه ولكن مبالغ فيها. نحن اكبر شعب بالتاريخ الحديث، بتصور بعد الحرب العالميه الثانيه في هالعد

0: علي. أنا ما كتير بدي أتحطط على الشكل تبع بني آدم مثله أو طريقة لفظه أبدا. ما حاولت أنه أتمسخر من الشغلات.
1: لكن
0: هو أثر أفعاله على تعابيره وملامحه نظرته. هو طبيب عيون مثلا، قديش إلى معنى فكرة أنه هو طبيب عيون وقديش أثر على الآخرين وأذاهن. يعني فكرة
1: التناقض
0: بين مهنته وما عمله إلى آخره. فأنا بالنسبة إلي يعني أخذ الأمر طبعا أن إحنا الشعب مثل أي شعب
1: نقفل
0: طبعا ومنحب الضحك، لأنه على فكرة الفنون نفسها، الفن هو صناعة الفن هو أقدم شكل من أشكال السلوك الإنساني. بس الكاريكاتير أنا برأيي، وبما فيه الكاريكاتير الرسم شخصيات مثل رئيس أو صاحب سلطة، هي مثل الملح. الكاريكاتير مثل الملح. كيف يعني؟ الطبخ بده ملح. الملح بحد ذاته ضروري، بيعطي نكهة لكل شيء. المبالغة فيه بتخرب القصة، صح؟ إذا زودت الملح كتير وإذا حط على الجرح
1: بيألم.
0: ويبدو لي الكاريكاتير بهذا الشيء. هلأ بالنسبة لهذا الموضوع دائما بيقولوا لابد من ضحية بالكاريكاتير، بالحالة أنا الضحية كانت هو رأس هرم السلطة.
1: طب شو الهدف من أنك تظهر شخصية مثل طاغية بطريقة فيها سخرية؟
0: الآلية هي المواجهة، أنه هو شو ما بيحب. يعني في فكرة كانوا يحطوا ناس بالجون ليقولوا هيبة الدولة، ويعملوا يوجهوا حالهم أنه هن عندهم قوة وهن راكزين وكذا، والباقيين ما بيفهمون إحنا بنفهم، ومانعين بالفضاء العام أي شكل من أشكال الاعتراض. فبالتالي هون بيصير الاعتراض ضرورة، كسر الهيبة، خلخلت الشيء المزيف، هذا الواجهة المزيفة، وتبين خواء. بالمناسبة انت وقت بلشوا العالم يمزحوا ويتمسخروا او ينتقدوا، بينت هشاشة هالواجهة الاسمنتية من الاتزان والسلطة والسلاح والى اخره، والعقيدة والافكار ومنطلقات النظرية كلها تخلخلت بهالضحكة. هون بيجي دورها مهم للضحكة،
1: كسر هاي الهيبة اللي انت عم تقول عنها. بس نفس الوقت ممكن الواحد يقول كيف انا بدي حافظ على وحشية طاغية، ما ضيعها من خلال اظهاره بطريقة ممكن تشعر بعض الناس بالشفقة عليه. يعني لما بشوف انا صورة بشار الاسد حامل بطة مثلا، او لابس فليب فلوب شحاطة بحر، بتضيع هاي الهيبة، ولكن بتضيع شوي الوحشية معها.
0: هلأ هي مو تفصيل واحد، هي تراكمية، وبدك تجمع الصورة كلها. يعني مثلا انت ما فيك تتمسخري على الكيماوي شو عمله، أكيد
1: لا،
0: بس فيك تتفاجئي من ردة فعل الدولة اللي العالم وقت سمعوا رغم المأساة ضحكوا انه جابوا ناس من مكان تاني وحطوهم بالغوطة. هلأ هون بيبقى دورك انت كاشفة. يعني الضحك بالمناسبة، الضحك هو توقف للحظة ما عن شيء آخر. يعني أنا يعني وقت بصير معك شيء، أنت ليش تضحكي وقت بتشوفي حدا عم يصحط أو طرق بالحيط؟ أو أنت بتضحكي لأنه بتوقفي الخوف للحظة. أنت بتضحكي لأنه بتكوني غاضبة، وهذا الضحك بيلجم عنك الفعل اللي بدك تعمليه بعنف أكتر أو باستسلام أكتر. أنا مشان هيك برأيي الضحك ضروري، ويمكن هذا بيجاوب شوي على الفكرة إنه حجم القسوة اللي تواجهنا لنا كان مضطرين إحنا ندافع عن نفسنا مبدئيا بإنه نواجهه كان بيقول بالتاريخ الإغريقي يمكن أو شيء، كان في واحد فيلسوف بيقول حارب تجهم وجدية خصمك، اللي هو هون كانوا يحكوا على الطغيان أكتر شيء، طاغية، بالتهكم عليه، والعكس حارب التهكم بالجدية. هون كيف بيظهر؟ مثلا أنا وقت اشتغلت على غير شخصيات نوع شغلي مثل معمر القدافي مثلا، أنا برأيي القدافي هو كان عم يمزح، يعني عم يمزح عني وعنك وعن حاله. فبالتالي إذا أنا بيمزح كمان عليه، ما هو ربح.

0: فأنا جيت شو بدي أرسمه، كيف بدي أرسمه للقذافي؟ وإذا اكتشفت أنه بكل هالبهرجة بشكله بألوانه اللي بيلبسها وألوان الأفريقية وأحيانا بيلبس شي حلو كذا، في تطليعة بعينه مطفية أتمي. فما بعرف شلون طلعت الفكرة مني أنه رسمت شعراته هو عبارة عن شريط أشرطة كهرباء وهو مثل لمبة مطفية. أنا بالنسبة إلي هون مثل ترامب هلأ، نحن هو عم يعمل شو، فأنا بورجي الجانب الآخر، في الجانب اللي هو النظرة الاستعلائية للنساء. يعني أنا ما بدي أمزح مثله، هو عم يمزح.
1: إذا كنت مركز على بشار 14 سنة أو 15 سنة خلينا نقول بشكل يومي يومي يومي، هلأ غاب هذا الدكتاتور، بالنسبة لك خسرت مادة ملهمة؟
0: لا لا أكيد لا، لأنه هو الأمر يعني هي فكرة بين قوسين طبعا ملهمة، هي محفزة لتلاقي أفكار طول الوقت بدون ما توقعي بروتين يومي، لأنه يعني الكاريكاتير صعب شوي، بدك تخرجي من الروتين. بالنسبة إلي لا، لأنه في مواضيع ما شاء الله كتير.
1: مين حل محله هلأ بالنسبة لك كأولوية؟
0: هلأ أنا صراحة لهلأ كنت مركز على الكتاب، ومثل صراحة مثل على ظهري أنه بدي طالع الكتاب بأحسن شكل ممكن، ليكون فترة بس فترة توثيقي هو. يعني هدفي منه أنه أحد الناس اللي بيقولوا كل جهة عم تدعي أنه هن الجزء الأهم بالثورة السورية مثلا، أنا وجهة نظري نحن كمواطنين وأنا واحد منهم، كل واحد قدم دوره بطريقة. أنا عم أقول هذا كان دوري بالتوثيق. يعني إذا واحد سألني شو كنت عم تعمل بالفترة 14 سنة مثلا، بيقول لك كنت عم مرسم هذا الشخص اللي أنت كنت عم واقف بوشه. هلأ أنا بالنسبة إلي راح الزمن المتوقف، يعني نحن إذا أخذتينا كساعة زمن توقف عنا فعلا فعليا. أنا ابن الأب والابن، يعني أنا عمري كان سنتين وتستلم الأب، تمام؟ يعني أنا ابن، يعني مثال فقر اختبار للمرحلة ومثلي ما تعير. كان الوقت متوقف، وهلأ بلشت الحقيقة، يعني هلأ رح نكتشف كل شيء. وأنا رأيي الكاريكاتير دوره هلأ بصير مختلف، بأنه صار عنا قدرة لأنه نقول أنه نحن متنوعين مو شكل واحد. نحن كان في دائما عم تحاول السلطة توحدنا ضمن إطار واحد، شكل واحد.
1: هلأ اكتشفنا أنه لا،
0: وهي ميزة أنا رأيي، وهي لازم نحافظ عليها. هي شلون تظهر بأنه أنا كتير بنبسط هلأ بالآراء المختلفة. يعني أنا ماني مزعوج أنه واحد ضدي أو ضدك أو معي أو نص معي أو تلت أرباع معي. في حالة استقطاب قوية، هي مقبولة ومفهومة لفترة محددة، لأنه نحن الحجم الكارثة لا يوصف. يعني نحن اللي صار فينا لدرجة بتقولي مين ما كان أي واحد منا معه حق يعمل اللي بده إياه. هيك لهاللحظة توصلي لهالشي على فكرة. بس لا، بيرجع الكاريكاتير بيستعيد أنفاسه برأيي. لازم بس دائما قدرت الكاريكاتير تقاس بقدرته على النقد الذاتي وعلى النقد الآخرين.
1: كيف مثلا؟
0: كل ما أشوف رفقاتي أنا بأي بلد بسأل هل أنت بتقدر ترسم ضمن بلدك انتقاد القوي؟ لأنه في قاعدة أنا عندي إياها ثابتة، ويمكن عند كثير من زملائي معروفة، إنه الكاريكاتير لا يوجه إلى الضحية، الكاريكاتير لا يوجه إلى الضعيف.
1: طبعا
0: في كتير ناس بيعملوها بالمناسبة، وهلأ صار كاريكاتير أحيانا بالعالم ممكن بس استخدام أنه أنا بشتم للي ما مو معي،
1: هاد يتحول إلى تنمر اللي أنت كنت تحكي شوي. إذا الكاريكاتير بيتوجه نحو الضعيف نحو الضحية
0: تماما. فأنا وجهة نظري يقاس معيار فعالية المجتمع كله بكل مستوياته بقدرته على تقبل النقد. النظام القديم عم يرفض النقد تماما، كان ولدرجة كان ناس يروحوا فيها. يعني هلأ نحن عنا فرصة أنه نغير هالشكل، وهي فرصة نادرة ممكن تروح منا كمان. فقديش نحن منقدر كأفراد وكمجموعات نقول أنه النقد حق لكل إنسان. أنا من حقي كإنسان مارس كل إنسانيتي، وهي مو حق مكتسب، ما باخده من حدا، ده حق أصيل عندي. ومن ضمنه قدرتي على النقد، قدرتي على على احكي عن رأيي بدون ما خاف إلى آخره.
1: قدي صعب بالنسبة لرسام الكاريكاتور بالنظر إلى مجتمع فيه استقطاب شديد من هذا النوع إنك تلاقي مواضيع تسخر منها؟
0: في مليان مليان صراحة، لأنه نحن طول ما أننا عايشين عم تصير معنا أحداث. هلأ المشهد الشرق الأوسط معقد حاليا، كمية من التعقيد. أنا من الناس اللي بدعي أنه ما عم أفهم المشهد، عم حاول أفهمه. يعني أنا بستغرب في كتير ناس بيكونوا لقبل سنة مثلا عم يحكي ولا كأنه في شيء لح يصير، وقت يصير الشيء بيطلع هو بيعرف ويطلع لك أمثلة أنه هو شو كان عارفان قبل. أنا بصراحة عم تابع المشهد بتعقيداته.
1: عندك كاريكاتور، اسمح لي عم قاطعك، عندك كاريكاتور متعلق بالشرق الأوسط، أعتقد بتكون عائلة جالسة والجملة اللي فوقها هي هو.
0: هذا أصعب شرق أوسط بيمروا علينا ونحن بهالحالة تمام حقيقة. فبالتالي أنا ما يعني بالنسبة إلي مع الأسف مطمئن، لأنه الكاريكاتير هذا حقله يعني، وهذا خصب بهذا الشيء. أنا كتير باركي لاحقاً، أنت قلتي لي بنحكي على فترة بالسويد، بس حابب هلأ أشير أنه كتير من الشغلات الأساسية اللي أثرت فيني هي أنه حرية التعبير هي بالدستور الأساسي تبع المملكة. شو يعني؟ يعني هاي لا يمكن المساومة عليها، قوانين لازم تتغير إذا بده يتغير المجتمع، قصدي بدولة مثل السويد. يعني حرية التعبير هي إلي وإلك. يعني هي أنا بمنع عنك، أنا بمنع عن حالي عمليا،
1: مثل اللي عم يمنع عن الآخر الأكل والشرب والحقوق الأساسية، يعني إنه الإنسان يقدر يعبر عن نفسه هو حق أساسي. بس خليني أرجع معك آخر رجوعة
0: تفضلي
1: قصير إلى بشار الأسد، لأنك لما سقط النظام رحت على سوريا، وأول شيء عملته بتخيل إنك رحت على أمام قصر الشعب والتقطت صورة خلفك قصر الشعب وحامل صورة كاريكاتور رسمتها بال2011 لبشار الأسد، اللي هي كمان تحمل عنوان
0: رئيس من دون سبب قلة أدب.
1: شو كان عم يدور بذهنك أنت وعم تاخد الصورة؟
0: يعني أنا هي قفلت فيها الكتاب صراحة، رح ورجيك إياها هون. رحت في لي صديق فادي عزي اسمه، هو اللي مصورني إياها، بشكره يعني، ذكرته بالكتاب عليها. هي يعني هي هاي اللحظة أنا كنت صراحة ما فائد الأمل يعني بالقصة، بس صار شعور لا يوصف. يعني أنا وقت أنا كنت بمصر وعندي معرض، المعرض عن مشروع آخر، تفكير خارج الصندوق، كنت مسميه أنا لا أفكر في الرجوع إليه، لسميته للمصريين إنه مو معقول مصريين دمهم خفيف وبيلقطوه على الطاير وعطيهم اسم العنوان تفكير خارج الصندوق. اللي عملته دورت على اسم، ففقت الصبح ذكرت الغنية نجاة الصغيرة،
2: صحيح،
0: أنا لا أفكر في الرجوع إليه، طلعت كلمات نزار أباني من حارة الفحامة من الشام، وألحان عبد الوهاب من باب الشعرية من القاهرة، ونجاة الصغيرة أصلها سوري وهي مصرية، هي وإختها سعاد حسني اللي هن عمهم أو قرايبهم أنور البابا أم كامل المعروف يعني. فأنا نزلت فورا، فأنا بعد قريب لعشرين سنة تقريبا
1: ما كنت نازل عسل
0: ايه او اقل سنة. شوي قبل الثورة يعني فتت ما لقيت حالي، وانا حاطت براسي افكار شو بدي حس وشو بدي كذا، كله راح. بلشت بالتاكسي وقت فتنا على المزة، وهون صدفة الشوفير مدري شو حس، كان لبناني، حط لنا جنة يعني اثرت اكتر من ما كنت متوقع يعني. وجيت وصلت، ناس فرحانة كانت يعني، مهمومة وفرح يعني، المكان مهترئ تعبان، بس الناس في حمل
1: سقط
0: مثل جبل شاسيون قام عن ظهري. فأنا ذكرت كل التفاصيل يعني، حسيت أنه المدينة صغيرة أول، هي قالوا لي كتير ناس بيحسوها اللي بيسافروا، يمكن نحن عايشين مثلا
1: بمدن ضخمة،
0: مثل أنتوا هون ببرلين مثلا فأنا كل التفاصيل تبع البلد متذكرة هيك. نحن ساكنين أصلا بمساكن برزة، نزلت على شارع 29 أيار ومشيت هيك عم تذكر كل التفاصيل، وتوصلت على حارتنا مساكن برزع بيتنا تهت ضعت عنه
1: ما عرفت وين
0: قطعته. ففي واحد ولد صغير قال لي مرحبا عمو كبران عرفني قال لي ما حكى شيء قال لي تعال وفوت وجيت كان ساكنين عيلة كان رايح بيتهم بالحو ما بدي نأزم كمان جاي فجأة أنا فبعت لهم خبر عن طريق الجار وفت على بيتنا اللي فيه عمليا في ياسمينة بس مو مجازيا على فكرة مو ياسمين الدمشقي الكذا لا بيت أمي الله يرحمها كان زارعة ياسمينة بالله. فرجعت بعد ما تهت عن البيت وقعدنا قعدت هنيك وهذا شعور
1: أي لحظات عاطفية جدا
0: أقوى ما بتتصوري على فكرة. وأنا رجعت حكيت هالقصة لرفقاتي بمصر بعد ما فايت على قهوة بعرف واحد منهم 12 شخص مصريين وأنا هم أحكي أم قالوا لي الحكاية ليش أنت ما بتحكيها أي أنا أول مرة حدا بيقول لي أنت بتعرف تحكي أنا ما بعرف إذا بعرف أحكي أو لا هلا ما بعرف عشان هيك يمكن برسو. فساويتها بالورشة ورشة اسمها مسرح حسن الجريتلي مشهور سوالي ليلة وحكيت تبع الحكاية هي روحتي من الشام ورجعتي منها وبعدين سويتها مونودراما لأنه كان في كاتب كويتي حضران الحفلة صديقي عجبته القصة وطلب مني إذن أنه يعملها مونودراما وأنا بانية على جملة. أنا بالألفين وأربعة كنت طالع وعرفان أنا الوحيد أني يمكن أطلع وما أرجع مو قايل لحدا ولا حدا يعني. فقاعد قبل ما أطلع أمي الله يرحمها قاعدة وعم نشرب قهوة سوا فقالت لي يا سعد جملة غريبة أنت بتنسى لأنك برات البلد وأنا بنسى لأني جوات البلد الله يحميك. بس هاي الجملة
1: شو عانت فيها؟
0: ما هذا السؤال يعني أنا جملة مو مألوفة يعني واحد يقولها مو كأن هي كانت تكتب وترسم يعني عندها جانب إبداعي يعني عم حاول جاوب على هذا السؤال إنه شو قصدها أمي بهالجملة العميقة والواضحة وفيها حدث يبدو لي هي حاسة وما بدت تقلها مثل
1: أيام حاسة الأم
0: ما بدت تقلك بس قالت لك اللي بدها تقوله.
1: تفتح الإبداع بنواحي مختلفة حدث أيضا بعد سقوط الأسد اللي هو كيف أنت هلأ كنت عم تقول قبل شوي كأنه كان جبل قاسيون على أكتاف السوريين مع أنه جبل قاسيون يعني جميل. خليني أرجع معك على الكاريكاتير شو رأيك؟
0: يلا رجع.
1: هذا الفن السهل الممتنع اللي كتير ناس ممكن تقول كمان أنه هو تنفيس يعني كيف أحيانا الناس تنتقد المسلسلات التلفزيونية بقع الضوء أو مرايا أنه هاي سكتشات نضحك عليها ونتسلى بس هي بتنفس نوع من الاحتقان بالمجتمع أنه شوفوا يعني في نقد. شو بتقول للناس اللي بتقول أنه الكاريكاتور نفس الشيء؟
0: لا هو حتى معهم حق فيها يعني هي بس عمليا ما بتضيع القصة كتير يعني أنا شغلني هذا الفكرة. الكاريكاتير ما في مديح صعب ما لازم يكون في مديح في أنواع منه في عندك اللي بيسموه المفارقة يعني الإيروني مفارقة يعني تحكي شغلة فيها معنيين نفس الوقت وبتلتقطية وفي عندك الهجاء اللي هو معروف هجاء يعني ما عم تقولي شيء كويس وعندك السخرية المتهكمة يعني اللي هي أعلى أنواع النقد على الأغلب بتكون عدوانية وهي بتطلع وقت بيصير ما في أمل يعني ما في حل على الأغلب يعني بيصير رد لهذا الشيء. نحن وقعنا بهذا المكان وممكن يستمر لفترة طويلة كنحن كشعب مع بعضه يعني شعب سوري شو صار فيه.
1: لأي درجة الكاريكاتير لسه عنده قدرة أنه يأثر بشكل كبير أنه يعمل صدمة؟
0: أنا رأيي يعني أنه أحد الحاجات الأساسية وأحد عند الإنسان الضحك رغبة بالضحك هاي ما بتنتهي. هلأ كيف شكلها بيختلف يعني هلأ فجأة بيصير مثلا ستاند أب كوميدي هو الترند الأساسي اللي هو معتمد على شيء قديم اللي له علاقة السخرية من الذات نفسها، يعني ستاند اب كوميدي بده يتمسخر على نفسه عشان الناس تضحك، هذا مبدأه العامي. لازم يحكي، إذا ما تمسخر يحكي عن شيء حصل معه شخصيا. هلا هو هذا من فترة 30-40 سنة بأوروبا، وبعدين هلا عم ينتقل للبلدان العربية. مرحلة الجرافيتي فترة مثلا تمرد نرسمه على الحيطان وعلى هي، هي مشان هيك أنا طول الوقت عم فكر بشغلة إنه القدرة على الخروج خارج حيز، يعني تفكير خارج صندوق هذا الكليشيه، هي دائما الإنسان بيبحث عن شيء جديد غير مألوف، وبنفس الوقت ما بيتخلى كتير عن اللي بيعرفه. يعني هو بيستخدم اللي بيعرفه. يعني هذا معرضي الأخير اللي قلت لك عنه، بورجيك يا
1: هذا الصندوق.
0: هي لا يعني هي راسم روبيكون طالع بلكون، يعني امس اسرعه. هذا عم اعمل منحوتات صغيره عشان اقدر اسافر واتعمل معارض احملها بالشنطه تبعي. يعني
1: انت بتدعو كل الناس انهم يخرجوا خارج الصندوق؟
0: لا، هو بده يخرج واحد يعني مو بدون ما يعرف. يعني نحن عنا مناطق امنه منعيش. يعني انا قريت انه الايد هي اللي خلت العقل يتطور، مو العكس، عقلنا البشري. بتعرفي بالدماغ أي مكان أكبر شيء أخذ مساحة بالدماغ؟ أي مكان يعني الباهم، الإبهام. تخيلي بالدماغ الإيد أخذ أكبر مساحة شاغلته بالدماغ، وأكثر شيء الإبهام.
1: ليه؟
0: ليش؟ لأنه وقت تحركت الإيد بلش المخ يتطور وتزيد تلفيفه ويزيد نسب الذكاء في وزنه. شو اللي صار وقت الباهم قابلت الأصابع التانية؟ صرنا نقدر نمسك، صرنا نعمل نشتغل، بنعزف، بنمسك سكينة، كل شيء من هدول القصص. لدرجة أنه فكرت أنا أنه شو اللي صار يا ترى، أنه إذا أخذنا هاي الإيد كصندوق فهي طلعت خارج الصندوق، يعني الباهم طلعت برات الصندوق. هلا الميكانيكيه يعني يعني ما خارج وداخل، هي الديناميكيه بيناتهم، يعني لا داخل صندوق لحاله ولا برات الصندوق لحاله. يعني هاي العلاقه هي اللي بتصنع.
1: شو اللي بيساعدنا اذا فكرنا خارج الصندوق؟
0: اول شيء الخيال هو شرط من اساسيات التطور والحياه، والشعور، شعور بانك منيحه، الراحه، الاسترخاء. عشان هيك هلا بالمدارس حتى بأوروبا عم يقولوا لازم ترجع تزيد حصص الإبداع ليتعلموا المواد التانية، لو صار في انحسار.
1: يعني إذا ننظر لهذا المكعب اللي نحن متعودين تقليديا لما نشوفه نفكر باللعبة اللي الواحد لازم يزبط كل الألوان بنفس الجهة، وفجأة بيطلع منا مكعب صغير وعليه بلكون. هذا كسر للفكرة النمطية اللي نحن أساسا بذهننا عتقد متوقع. وهذا هو التفكير خارج الصندوق.
0: أحد أشكاله هيك، هو عملياً الفكرة هي طبعاً هي كليشيه، يعني ما في حدا بقى اللي حكى فيها، طبعاً محاضرين واللي بيعمل كوتش لايف كوتش وكذا بيحكوا بالمصطلح ناس. وأنا وقت عملت المشروع كنت متوقع أنه اتعامل معه ككليشيه وانتقده أكتر، ولكن تقبل العالم واستقباله طلع شاغلهم كتير. يعني مثلاً أنا خطر لي إنه ليش استخدمت روبيك بالرسومات. كنت عندي محاضرة عن معرض تفكير خارج الصندوق اللي هو أنا أفكر في الرجوع إليه. قبل بيوم من أول محاضرة كنت بدي أعطيها بجامعة بالسويد لطلاب فنون، فما أجاني نوم قبل بيوم، فرحت على المطبخ فتحت البراد بلشت أكدش، يعني أكل جبنة وخيارة وكذا. فوق البراد كان في خزانة مليانة كراكيب، مليانة، ودائما عم أقولها بدي كبها بدي غي، يعني ما وما عم تزبط. فبهي الليلة جيت بدي كب الأغراض، بس قبل ما كبها بلشت رتب اللي بقلب الأغراض، يعني كاسات البلاستيك جناب وراء الكرتون محل ترامس ترموس ما بتعرف منين جايين هدول نجمعين كلال. بلشت رتب بدون ما كب، قبل ما كب زبطوا صار شكلهم حلو، صار في فراغ كان مو موجود. وتذكرت روبيك انه هو هذا معماري مجري اخترعه بالسبعينات على اسمه، يعني ممكن تحلي القصة وانت فيها مو براتها، مو شرط دائما تخرجي خارج الصندوق. يعني مثلا نحن كسوريا
1: يعني الحل مو دائما هو
0: لا خارج، فينا نحلها من جوا. يعني اذا فكرنا بالموضوع الأساسي. نحن سوريا فينا مشاكلنا نحن نعتني فيها. مثل أحيانا بيقولوا لك بمجتمع بيقولوا له مثلا لمرة لا تعملي روحي عملي هيك وعملي هيك وعملي هيك وساوي اللي بدك إياه وكذا. مين قال لك إنه بتقدر هاي المخلوقة تعمل شو ما بدها إمتى ما بدها؟ في عندها شروط هي، لا بدها تعمل كل هالشغلات ضمن الشروط اللي هي محكومة فيها. فممكن تكون يعني مو دائما لازم طول
1: الحل مو هو دائما الخروج والتفكير خارج الصندوق، بس هو أحد الوسائل اللي ممكن تنفع. سعد حاجة، تشرفت جدا بوجودك معنا، تشرفت جدا بهذا الحوار الغني المتعدد الجوانب اللي قدمت لنا وقدمته طبعا لكل متابعينا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. بالعكس يعني أنا مبسوط أنه قاعد على مريحة الصفة.
1: يا
0: رزق سلامك، حس حالي ببيتها.
1: أهلا وسهلا.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان برنامج سوريا لوين بالتعاون مع دي دبليو عربية. 3:43 بعد الظهر الموعد يتجدد، ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج عبر منصات قناة دي دبليو عربية عبر مواقع التواصل.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة عن جد.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: كل مشجع بيوصل على المدينة المستضيفة لكأس العالم ينفق على السكن والطعام والتنقل والتسوق والترفيه، وهيدا يعني مليارات الدولارات اللي بتدخل الاقتصاد المحلي خلال أسابيع قليلة بس. لهالسبب تتنافس المدن حول العالم على استضافة كأس العالم. نجاح أي مدينة بكأس العالم ما بينقاس بس بجمال الملاعب، بل بقدرتها على جعل تجربة المشجع سهلة ومريحة وآمنة. فالذكرى اللي بيحملها المشجع معه بعد البطولة بتكون مرتبطة بالمدينة على قد ارتباطها بالمباراة نفسها. قبل ساعات من المباراة، أعلام من عشرات الدول بترفرف بالشوارع، أغاني بلغات مختلفة، مطاعم مكتظة بالمشجعين، وألاف الأشخاص بيمشوا باتجاه الملعب وهني لابسين ألوان منتخباتهم. بهاللحظة تتحول المدينة إلى عاصمة للعالم كله.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي. ملف العدد: ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان. الأضرار في القطاع الزراعي: كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة. وزير المال: من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ. وزير الأشغال العامة والنقل: أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة. وزير الصناعة: القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة. نصيف حتي: السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب. رئيس المجلس الأعلى للجمارك: خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات. ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل؟ وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات؟ تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران، ترسانات دول حرب الخليج، الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والانتخابات الإسرائيلية. الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي. دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص. تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والاجتماع، الرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أسعار هابي كل نزول. 32 رول جيبسي ب $6.99، 10 كيلو بيرسيل ب $14.99، شامبو الترا دو ب $2.29، صندوق ماي كبير ب 99 سنت، وية أشاوين ب $1.49، زبدة سميتس ب $1.49، وغيرهم وغيرهم من 4 ل 10 حزيران.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دافي انزو بيعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: رئيس الجمهورية يحضر لجولة التفاوض المقبلة، وحزب الله يدعو السلطة إلى مصالحة إيران.
8: راديو رما من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد وجان خوري وسافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني وقد ارتكب مجزرة في المساكن الشعبية محيط مدينة صور بعد استهدافها بأربعة صواريخ، وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال 9 شهداء و28 جريح.
2: الاجتماع ب 22 شهر سيتطرق إلى التفاصيل المهمة بتجزئة قطاع جنوب الليطاني. المفاوضات المقبلة بتثبت أنه لبنان أصبح منعزل بأولويات اجتماعه عن إيران.
3: الاقتراح الأول اللي له علاقة بإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ أقر، كما تم تعديله بلجنة الصحة.
4: عون لمقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية في سحب سلاح الحزب حفاظاً على الاستقرار. حزب الله يدعو إلى وقفة وفاء وشكر لإيران أمام سفارتها في بيروت مساء اليوم. الغارات تواصلت جنوباً وعمليات التهجير طالت قرى قضاء صور، ومقتل مسلح تضاربت المعلومات حول عبوره الحدود نحو إسرائيل. ترامب يشير إلى قرب التوصل لاتفاق جيد جداً مع إيران.
0: تتابعون في راديو رما الخاص مع العبيد المتقاعد مارسيل بالوكشي والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. بعد جولة الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تجريبية، يستعد لبنان لجولة المفاوضات المقبلة في 22 من الجاري في الخارجية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تكون مثمرة تدخل في التفاصيل التقنية والتنفيذية. ولهذه الغاية حضر إلى قصر بعبدة اليوم رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم، والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واضعا إياه في تفاصيل الجولة الرابعة ومتزودا بتعليماته للجولة الخامسة. وقد شدد الرئيس عون على أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. في الغضون كان حزب الله يدعو السلطة إلى إصلاح ذات البين مع إيران وجمهوره إلى وقفة وفاء أمام السفارة الإيرانية في بيروت. أما على المقلب العسكري فكان الكابينت الإسرائيلي يتوافق على ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت من دون إذن سياسي في كل مرة يعبر صاروخ يطلقه حزب الله الحدود الإسرائيلية. وكان لافتا اليوم ما أعلن عن عبور مسلح من لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة الجليل الأعلى وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية التي تمكنت من قتله. والبداية من التطورات الميدانية، فماذا لديك جان؟
1: إذن يوم الجنوب كان طويلا وصعبا، توزع بين الغارات والقصف والاستهدافات والمجازر، في حين رد حزب الله مستهدفا تجمعات الجيش الإسرائيلي. المزيد مع حسين معنا.
2: صعد العدو الإسرائيلي اليوم من عدوانه على الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي سلسلة غارات وارتكب مجزرة في المساكن الشعبية في محيط مدينة صور، فشن غارتين بأربعة صواريخ على المساكن محدثا دمارا كبيرا. وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال 9 شهداء حتى الساعة وأكثر من 20 جريح. ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض عن المباني المدمرة بحثا عن مفقودين. كما شن طيران المعادي أكثر من 5 غارات على منطقة الرابية في نطاق بلدة العباسية وأفيد عن وقوع إصابات. كذلك استهدف بلدتي دير قانون رأس العين والرمادية وتم نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات. الطيران المعادي استهدف أيضا بلدات برج قلواي وصريفة ومحيط قلواي الغندورية وعيت الجبل وحداثة وبيوت السياد وكفر سير. أما الطيران المسير فقد شن أيضا سلسلة غارات فاستهدف دراجة نارية عند مفرق المروانية ما أدى إلى سقوط شهيد، كما استهدف النبطية والشرقية وبرج كلاواي. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول اليوم صريفة وشحور والغندوري والمعلي والحنية وصولا إلى منطقة الحوش. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية حبوش وكفر سير والنبطية الفوقة وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية. إلى ذلك وبعد الإنذار الإسرائيلي لسكان مدينة صور وأحيائها وحاراتها ومنها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها ومعها الحوش وعين بعال، فقد شهدت مدينة صور وأحيائها حركة نزوح كثيفة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان عن تصديه لمحاولة تسلل قوة إسرائيلية من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف، وقد استهدفها عناصر حزب الله بصليات صاروخية متتالية وأجبروها على الانسحاب باتجاه البياضة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحا أطلق النار عليها في المنطقة الحدودية في الجليل الأعلى بعدما نجح بالتسلل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقام سلاح الجو الإسرائيلي بتمشيط منطقة جبل راميم قرب الحدود اللبنانية بعد رصد عملية التسلل. هذا في حين قال مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية إن المسلح لم يتجاوز الحدود اللبنانية. ونقلت يديعوت أحرنوت عن الجيش أو القول أيضا إن لا مؤشرات على وجود مسلح إضافي في حادث التسلل من لبنان.
1: في السياق، كشفت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو أن المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية. القناة 12 الإسرائيلية كانت أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته في الجنوب اللبناني، وأنها نفذت بالفعل غاراتها الأخيرة بهدف توجيه رسالة إلى إيران بأن تهديداتها لن تمنع استمرار العمليات العسكرية في الداخل اللبناني. القناة 12 أضافت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن لبنان عاد ليكون ساحة قتال رئيسة بعد وقف تبادل الضربات الأخيرة مع إيران.
0: إلى ذلك نقلت صحيفة يديعو تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي القول إن دفع حزب الله لما وراء الليطاني وتدمير بنيته قرب الحدود يعد إنجازا هائلا، وتوعد بإطلاق النار على الضحية الجنوبية لبيروت إن عبرت النار السياج لمناطقنا، قائلا لقد أمرنا الجيش بالحفاظ على المعادلة التي وضعناها مع حزب الله. في المواقف نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قولها: لدينا قيود على الهجوم على بيروت ولكن ليس على العمليات في جنوب لبنان. وأضافت: لقد أرسينا الآن وضعا بعدم التطبيع مع إطلاق النار علينا، وإذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.
1: في الجنوب كانت الاستهدافات اليوم أيضا، وفي البقاع فقد استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين من مسيرة مرتفعات جبل مشغرة لجهة نيحة، هذا وسجل تحريق للطيران المسير على مستوى متوسط فوق سحمر. صحيفة معاريف كانت أشارت نقلا عن مصادر أن الوزير في الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير دعا خلال اجتماع الكابينة أمس إلى اعتقال نساء وفتيان لبنانيين وأرسالهم إلى المعتقلات الإسرائيلية.
0: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. وأمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي يرافقه النائب سيمو أبيرمية، قال عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وأضاف عون أن لبنان يتطلع دائما إلى دعم فعلي للجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن المساهمة الجماعية بإشراف الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر فاعلية، خصوصا إذا ما توزعت اهتمامات الدول على المجالات المختلفة التي يحتاج إليها لبنان. هذا واطلع رئيس الجمهورية من السفير سيمون كرم على أجواء الجلسة الأخيرة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الخارجية الأمريكية والتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقبلة المقررة في 22 من الجاري.
1: السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا نقل إلى رئيس الجمهورية اهتمام البابا لون 14 بالوضع اللبناني ومتابعته ما يجري على الساحة من تطورات. عون حمل السفير بورجيا شكر لبنان رئيسا وشعبا للبابا والمواقف التي يتخذها حيال لبنان والصلوات التي يقدمها علية شعب لبنان لإنهاء معاناته. هذا وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بوقف إطلاق نار شامل برا بحرا وجوا من دون قيد أو شرط، مشددا على أن البحث في الملفات الأخرى يجب أن يأتي بعد تثبيت وقف النار. ورفض بري ما يتم تداوله في شأن إنشاء واعتماد مناطق تجريبية، فالطرح غير مقبول والأولوية هي الانسحاب إسرائيل وتنفيذ الآلية المتفق عليها مع انتشار الجيش وعودة السكان. وفي إشارة إلى انفتاحه على أي جهد دولي يهدف إلى إنهاء الصراع قال بري: لو أجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه حتى لو كان من بنغلاديش.
0: إلى ذلك دعا حزب الله السلطة إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران والاستفادة من هذا الدعم الإيراني لتحقيق الأهداف الوطنية. وقال الحزب: الرد الإيراني على استهداف الضاحية جاء تأكيدا على أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد ممكن كي تصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو قبل غيره. إلى ذلك وجهت دعوة للتجمع أمام السفارة الإيرانية في بيروت عند 8:30 من مساء اليوم وفاء للشعب الإيراني. أما من عين تيني فأكد وزير الصحة ركان نصر الدين بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن الطلب الوحيد والأساس هو وقف إطلاق نار شامل برا وبحرا وجوا مع وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: في المواقف الخارجية رأت وزيرة خارجية بريطانيا أن على حزب الله أو أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها الشعب، وأكدت أن بريطانيا تريد أن ترى نهاية ناجحة للمحادثات بين أمريكا وإيران. إلى ذلك أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للمبعوث الأمريكي توم باراك دعم فرنسا لسيادة ووحدة سوريا والعراق ولبنان.
0: في المقابل لفتت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني إلى أن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما البعض، وأن أي منهما لا يقاتل نيابة عن الآخر، مضيفة أنهما يواجهان عدوا مشتركا يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافها. وقالت إن مساري الدبلوماسية واستخدام القدرات الدفاعية سيجري تسخيرهما لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني.
1: توازياً أكد سفير إسرائيل لدى أمريكا يحيي ليتر أن إيران تحاول ربط المفاوضات مع واشنطن بالملف اللبناني، لكن الرئيس ترامب لا يسمح بدمج المسارين لئلا علاقة بين الملفين. ليتر قال أيضاً في مقابلة مع فوكس نيوز إن استهداف إسرائيل لحزب الله لا يرتبط بإيران، فعلى طهران أن تبقى خارج المعادلة اللبنانية، وإسرائيل لن تسمح لحزب الله بالهيمنة على لبنان أو مهاجمتها من دون محاسبة.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير العسكري العميد مارسيل بالوكجي، أهلا بك.
4: مساء الخير لحضرتك والمستمعين جميعا.
3: اليوم اطلع الرئيس عون من السفير سيمون كرم على التحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة المقررة في 22 من الشهر الجاري، هل من فرص نجاح أم أن المفاوضات دخلت مرحلة المراوحة السياسية بعد الموقف المعلن من حزب الله والرئيس بري وإيران؟
4: من المرجح أنه دخلنا بدوامة الجولات، لأنه 1701 بالسابق كان القرار مطلق وموافق عليه حزب الله ولم ينفذ، فبالتالي اجتماع ب 22 شهر سيتطرق إلى التفاصيل المهمة بتجزئة قطاع جنوب الليطاني. جزأوا القطاع إلى 4-5 قطاعات والبايلوت زون يعني، وبالتالي صعب نجاحها بمفاتيح أساسية. أول شيء حزب الله رفضها بالمطلق، وثاني أنه إبقاء الإسرائيلي على 5 نقاط بلبنان والتوقيت الانسحاب بعد انتشار الجيش اللبناني وإخلاء البنية العسكرية لحزب الله بالقطاع، هذه مطاطة ومشاريع تخلق قواعد اشتباك جديدة مع حزب الله، لأنه منها يعني هذه تسمح للإسرائيلي أن تنفيذه بعد انتشار الجيش، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني بالقطاع الموجود فيه كان حزب الله سيشكل مشاكل كثيرة، وخاصة على البيئة الشعبية بالجنوب العائدة إلى مناطق انتشار الجيش، فترفض المراكمين الغربيين مع تحريك الجيش اللبناني بيأثر على السيادة الوطنية، مع أنه ضرورة نجاحها أنه منع للاستنسابية والاستثناءات أنها تكون مربوط قوة الجيش بعملية الميكانيزم أو عملية المراقبين المستحدثين من الأمريكيين خاصة. لهذا السبب اجتماع 22 شهر ما رح يقدر ياخد بهالمفاصل العملية ضرورية لتنفيذ عملية وقف النار قبل أسريت السلاح، معقدة برفض وتعنت حزب الله، وخاصة أمام المعادلة الجديدة الضاحمة بين الشمال الإسرائيلي، ضيف عليها معادلة بالأمس الإيراني كل اعتداء على بيروت في رد إيراني. أمام هالاشتباك أصبح الوضع أكثر تعقيقا. 22 شهر هي محطة مفصلية أمنية لتحدد مسار النجاح العملي أو لا.
3: برأيكم هل تمكنت إيران من إعادة ربط المسار اللبناني بمسار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟ ولماذا تهدد بإغلاق باب المندب؟
4: أنا برأيي الإيراني عمل هالمعادلة الجديدة لا كانت برعاية دولية يعني لحد ما للحفاظ على نوع الردع، ولكن لم تستطع الإيراني انتزاع أو تلازم مسار مع لبنان وحزب الله. أبقى لبنان مفاوضاته من عزلة، وبالرغم من إصرار حزب الله على التفاف بقطر على الدولة اللبنانية بمفاوضات غير مباشرة أو من خلال الإيراني بعملية إسلام أباد، بعده لبنان منفصل، وكما حددت لك المفاوضات المقبلة ب 22 شهر بتثبت أنه لبنان أصبح منعزل بأولويات اجتماعه عن إيران، ولكن التنفيذ العملي أو العملية هذه البايلوت زون بعدها كتير ناقصها، ما نكون بجولات مثل 1701 تتنفذ أول مرحلة وتعلق المراحل دي.
3: الخبير العسكري العميد مارسيل بالوكجي، شكرا لك.
0: الجمهورية هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وأفرادا لمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن، فقال إن الدولة التي نسعى إليها دولة تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات وتحترم فيها حقوق المواطن وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درع

0: أكد وزير المالية ياسين جابر في خلال لقاءين منفصلين مع المبعوث الرئاسي الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي ووفد من البنك الدولي تمسك لبنان بمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والعمل على تسريع تنفيذها بالتوازي مع السعي إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودفع إصلاح قطاع الكهرباء. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقى الوفد الرئاسي الفرنسي والوفد المرافق، وكانت متابعة لمسار الإصلاحات البنيوية المطلوبة.
1: من جهة ثانية، عقدت لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة لدرس اقتراحات ومشاريع قوانين كنعان، وبعد الجلسة أعلن عن إقرار 5 قوانين تنصف متفرغين في تعاونية الموظفين، الدفاع المدني، خبراء المحاسبة، الممرضين والممرضات، وزيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي.
2: الاقتراح الأول اللي له علاقة بإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ بتعاونية موظفين الدولة، هذا الاقتراح عم بيعالج مظلومية وعيب تشريعي، وبالنهاية أقر كما تم تعديله بلجنة الصحة، وأصبح من اليوم من الوارد طبعا بعد إقراره بالهيئة العامة أن يستفيد هؤلاء.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته قد تمتلك في غضون أيام قليلة تصورا واضحا بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل جيد جدا وواشنطن باتت في الخطوات الأخيرة نحو التوصل إلى تفاهم وصفه بالجيد للغاية.
1: في الغضون أكد رئيس البرلمان الإيراني أن وضيق هرمز تحت سيطرة إيران، وإذا استمر أعداء طهران في هجماتهم فسيصبح مضيق باب المندب أيضا مثله. توازيا أشار التلفزيون الإيراني لأن بحرية الحرس الثوري تؤكد استمرار حركة السفن في المضيق وفقا للقواعد المتفق عليها مسبقا.
0: في المقابل، رأت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية أن مساعي أمريكا في مجلس محافظي الوكالة تشكل نمطا لتبرير عدوان آخر على بلادنا، مشيرة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بمهاجمة المواقع النووية مرة أخرى. من جهة ثانية، فتح الجيش الأمريكي تحقيقا فيما إذا كانت إيران قد أسقطت المروحية التي تحطمت في البحر قبالة سواحل عمان.
1: أفعال بن غفير تحت المجهر الدولي. فقد فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقا في حق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية طريقة معاملة نشطاء أسطول المساعدات في غزة. وأعلن ممثلو الادعاء في روما أن التحقيق يركز على شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني لعدد من النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول في منتصف أيار الماضي.
0: في غضون ذلك، توافقت الفصائل الفلسطينية على الورقة المصرية في القاهرة بعد تجاوز عقبة تسليم حماس سلاحها إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع على مراحل، وستوقع على الورقة المصرية في الساعات المقبلة. وقال مصدر خاص بسكاي نيوز: لقد تم استبدال الصيغة فيما خص حصر السلاح المختلف عليها بعبارة تحييد السلاح، وأرسلت صيغة الاتفاق إلى الجانب الأمريكي لإطلاعه عليها، مع التأكيد بأن الصيغة مقبولة مبدئيا من جانب الإدارة الأمريكية.
1: من وقف النار في غزة إلى الجبهة المشتعلة في أوكرانيا، فقد نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الرئيس زيلنسكي القول بأن كييف تفتقر حاليا إلى صواريخ باتريوت الأمريكية، وهي النظام الوحيد القادر على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية. إلى أحوالنا الجوية. يكون الجو غدا الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب فوق المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على السواحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل البقاعي. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: رئيس الجمهورية يحضر لجولة التفاوض المقبلة، وحزب الله يدعو السلطة إلى مصالحة إيران. عون لمقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية في سحب سلاح الحزب حفاظا على الاستقرار. حزب الله يدعو إلى وقفة وفاء وشكر لإيران أمام سفارتها في بيروت.

مساء اليوم. الغارات توصلت جنوبا وعمليات التهجير طالت قرى قضاء صور ومقتل مسلح. تضاربت المعلومات حول عبوره الحدود نحو إسرائيل، وترامب يشير إلى قرب توصل لاتفاق جيد جدا مع إيران. تابعنا ضمن الخاص العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصراً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة
1: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو
2: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون
3: بلا قيود
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك
5: من سبوتنيك في موسكو تحية لكم مستمعين في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس
6: وأنا محمد جمعة وفي حلقة اليوم ماذا لدينا يا نغم؟
5: نعم يا محمد إيطاليا تفتح تحقيقا ضد بنغفير بتهم التنكيل والاحتجاز غير القانوني لنشطاء أسطول الصمود
6: إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن العمل
5: ودمشق تطالب الدول والمنظمات بتسليمها الوثائق الخاصة بملف المفقودين
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
6: ونبدأ التفاصيل من إعلان إيطاليا فتح تحقيق رسمي ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير على خلفية إساءة معاملته لنشطاء أسطول الصمود بعد أن احتجزتهم تل أبيب الشهر الماضي
5: وأكد مكتب المدعي العام في روما أنه يلاحق بنغفير بتهمة السخرية والتنكيل بالنشطاء ومن بينهم مواطنون إيطاليون عقب ظهورهم في مقطع مصور أظهرهم راكعين ومقيمين يدي الأيدي في ميناء أشدود مشيرة إلى أن ملف التحقيق الذي فتح منذ عدة أسابيع يتضمن شبهات بارتكاب جرائم دولية أبرزها التعذيب والاحتجاز غير القانوني لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دور مركز القدس للدراسات الدكتور أحمد رفيق عوض أهلا بك دكتور أحمد في برنامج بلا قيود أبدأ من هذه القضية الجنائية ضد الوزير الإسرائيلي وزير الأمن القومي إيطاليا يعني أكدت بأنها هذه القضية قدمتها بسبب التصرفات المهينة لمواطنيها في تل أبيب من قبل الوزير ما رأيك بهذه الخطوة وهل هي فعلا مؤثرة؟
7: هي خطوة بالتأكيد مؤثرة قد لا تكون كافية ولكنها في نفس الوقت يعني تصرف أو إجراء ربما مختلف حتى على إجراء في أي دولة أوروبية أخرى الآن نتحدث عن محاكمة لوزير أو مطالبة قانونية لوزير في الحكومة الإسرائيلية منع من السفر وتقديمه للمحاكمة هذا مهم غير كافي لأنه ليس هناك إدانة للحكومة الإسرائيلية ولا للسياسة الإسرائيلية أصلا هذا إدانة لشخص واحد وكأن الأمر يعني متعلق بوزير لكن والكل يعرف أن المسألة مش مرتبطة بوزير وصل إلى هناك وزير وزيرة أعتقد وزيرتين وصل إلى هناك يعني إلى تفين المعتقلين أسطول الصمود بالتالي هي ليست مرتبطة بشخص هي مرتبطة بسياسة هي مرتبطة بحكومة ولكن واضح أن الحكومة الإيطالية ترغب بأن يعني تفعل الأقل الحد الأدنى من التصرف والانتصار لحقوق مواطنيهم الإيطاليين
6: دكتور أحمد برأيك هل يعد رد حكومة ميلوني القاسي دفاعا ضروريا عن مواطنيها أم أنه تحول استراتيجي لروما في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية؟
7: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، ولكن الحكومة الإيطالية عمليا تنتبه وربما تخضع للجمهور الإيطالي في معظمه الذي يدين السياسة الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. لهذا السبب حكومة مولوني اليمينية والمتطرفة أيضا هي تقوم بما يشبه، لا أريد أن أقول ذر الرماد في العيون، ولكن أقول أنها يعني تستسلم لإرادة الجمهور الإيطالي المطالب بمحاسبة إسرائيل وتدفيعها ثمن. ولذلك يعني منع بن غفير من زيارة إيطاليا وتقديمه للمحاكمة، فعليا هذا أقل القليل كما قلت، لأنه ليس هناك إدانة للحكومة الإسرائيلية أو معاقبة للحكومة الإسرائيلية، وإنما معاقبة لوزير، وكأن الوزير يعني تصرف بشكل منفرد. بغض النظر هذه خطوة مهمة وتأتي كما قلت خطوعا للشارع الإيطالي النشط المطالب بمحاسبة إسرائيل.
5: ما تأثير ذلك على الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟ هل يضعفه أم على العكس يا دكتور سيعزز قاعدة اليمين برأيك؟
7: صحيح، يعني الجمهور الإسرائيلي حتى نقرأ توجهاته وسيكولوجيته، لا هذا لا يؤثر فيه، هذا بالعكس يعزز سيطرة اليمين وشخصيات اليمين. بالمناسبة بن غفير يتقدم دائما في قاعات الرأي، يعني يتردد من بين 8 مقاعد في الكنيست ل10 مقاعد في الكنيست، وبالتالي ما زال بن غفير يحظى بشعبية متزايدة في الجمهور الإسرائيلي، لأنه يقدم يعني خلطة فكرية شعبوية حول اليهودية والصهيونية طريقة تحظى بالقبول الجماهيري. محاولة معاقبته في أوروبا ودول أخرى عمليا هذا لا يأثر على شعبيته، بالعكس هذا يزيد من شعبيته، ويعتقدون أنه بن غفير بسياساته الشعبوية والعنيفة والمتطرفة قد يأتي بحلول، يعني وبالتالي لا، هذه الخطوة قد لا تأتي إلا بنتائج عكسية يمكن.
6: وما احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جماعية على أعضاء الحكومة الإسرائيلية استجابة لمطالب إيطاليا برأيك؟
7: هناك مواقف أوروبية اكتفت بمجرد الإدانة، هناك دول تصرفت وكأنها لم تعرف، لم يكن هناك موقف يعني قوي، موقف في إدانة للحكومة الإسرائيلية، عقاب للحكومة الإسرائيلية، لا، كان هناك ربما حتى رخاوة ونعومة كبيرة في الرد على ما حصل في الصمود، ما بين إدانة عادية، ما بين مطالبة بالتحقيق، ما بين محاولة القول إنه هذه يعني هذه أفعال ليست لا تمثل إسرائيل إلى آخره. لا، لا يمكن القول أن هناك اتحاد الأوروبي أخذ موقف كبير، حتى المواقف الذي أخذها بمعاقبة جماعات استيطانية أو أفراد يقومون بأفعال سيئة في الضفة الغربية المحتلة، هذه أيضا خطوات شكلية على أهميتها، حتى لا نفرغ هذا الكلام من أهميته، مهم بالتأكيد ولكنه لا يكفي على الإطلاق. هذه عندما تعاقب منظمة أو أفراد مستوطنون، أنت لا تعاقب الحكومة التي تدعمهم وتوصيهم وتقدم لهم كل شيء.
5: هذه القضية الجنائية دكتور يعني في روما يمكن أن تغير سلوك إسرائيل بما يتعلق بالحصار البحري لغزة؟
7: لا أعتقد أن هذه الإجراءات الأوروبية ستغير من سلوك إسرائيل، بالعكس من ذلك، هي تعتقد أنها استطاعت أن تحاصر الصمود وأن تطور، هي إسرائيل تطور تكتيكات بحيث أن تمنع من كون أسطول الصمود يؤدي إلى أهدافه. آخر مرة كان هناك مهاجمة لهذا الأسطول في المياه الإقليمية حتى لم يقترب من غزة، إذا بالتالي الذي يطور أدواته هو الحكومة الإسرائيلية، وكان يمكن لآخر يعني سيطرة على هذا الأسطول أن يمر دون حتى كلام في الإعلام. الذي جعل من المسألة كبيرة هو ما شاهدناه في الفيديو اللي طلع فيه بن غفير بيهدد فيه المعتقلين في الأسطول الصمود، هذا الذي جعل الأمر يتضخم. لذلك لا نتوقع أنه إسرائيل تغير من تكتيكاتها باتجاه تخفيف الحصار أو تخفيف الإجراءات، بالعكس من ذلك تماما، إسرائيل ترى في أسطول الصمود أنه هذا أسطول ممول من حماس الإرهابية ومن حركة الإخوان المسلمين العالمية اللي بتدعمها دول معينة زي تركيا وغيرها، وبالتالي هي ترى أنها إذا تفعله مشروع تماما. لهذا السبب لا نتوقع أن يكون هناك تغير في السياسة.
6: مدير مركز القدس للدراسات الدكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى العراق، ففي تطور قد يعد من أبرز التحولات السياسية والأمنية في البلاد منذ سنوات، بدأت ملامح مشروع حصر السلاح بيد الدولة تتخذ شكلا عمليا. وبينما تؤكد الحكومة تشكيل لجنة عليا لوضع آليات التنفيذ، يرى مراقبون أن العراق يقف أمام اختبار تاريخي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة،
6: ويحدد قدرة الدولة على فرض سلطتها واحتكار السلاح في ظل دعم سياسي داخلي وضغوط إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
5: في هذا السياق قال المحلل الأمني هادي مرعي جلو في حديث لسبوتنيك:
8: التيار الصدري كان من أولى القوى الفاعلة في الحالة العراقية التي قدمت طريقة إدارة مختلفة للأزمة، عندما أعلنت أنها ستسلم السلاح وستسلم ملف الإدارة العسكرية خصوصا في جنوب سامراء إلى القوات النظامية العراقية. وهذا حصل عندما تم تسليم القيادة للقوات العراقية المسلحة بحفل رسمي، وأيضا القوى الأخرى تباعا أعلنت بأكثر من مناسبة ولأكثر من فصيل عراقي مسلح أنه سيسلم السلاح، وبالفعل أعلنت فصائل أخرى ذلك، وهنالك فصائل أخرى لم تعلن أنها ستسلم السلاح، ولكنها أيضا بعثت إشارات بأن حتى التي لم تسلم بأنها منضبطة وأنها لن تمارس دور سلبي ضد الدولة العراقية. أيضا بعض الفصائل قالت سنسلم ولكن بشروط، بمعنى آخر أن التوجه العام في الدولة العراقية لم يعد توجها مرتبطا بفكرة الاستمرار في حمل السلاح وفكرة المواجهة العسكرية، وإنما هنالك تغيير بدأ يؤثر في الحالة العراقية، تأثير سياسي، تأثير اقتصادي، تأثير الحالة الدولية والمجتمع الدولي الذي لم يعد يرغب بعراق مسلح، بعراق فوضوي، بعراق فيه فساد كبير ويحكم مفاصل الدولة. بمعنى آخر أنه القصة مرتبطة بمحاربة الفساد، بعدم استمرار السلاح خارج إطار الدولة، التوافق السياسي لكي يثق المجتمع الدولي بالعراق وبالتالي يدعم فكرة الاستثمار والتواصل ودعم الاقتصاد العراقي وتوفير الأموال وضمانات دخول الشركات الأجنبية. هذا مهم بالنسبة للدولة، وأعتقد أن الأمور ستمضي بهذا الاتجاه.
6: ومن جهته تحدث المحلل السياسي غانم العفان لسبوتنيك:
9: يعني التيار الصدري حقيقة يسجل له أنه كان يعني صاحب السبق في عملية نزع السلاح والذهاب لعملية دعم الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، وبقية القوى السياسية أيضا يعني حقيقة يسجل لها أنها حقيقة كانت ذهبت باتجاه دعم المسار الحكومة. عملية نزع السلاح ليس يعني عنوان بسيط، وإنما هي عملية نزع التحدي أمام الحكومة العراقية، أمام المجتمع الدولي والمحيط العربي والإقليمي، وبالتالي أمام هذه القوى السياسية أن تراعي مصلحة الدولة العراقية في عملية الذهاب لعملية نزع السلاح، لأنه العراق يعيش حالة تحدي كبيرة جدا. وبالتالي أنا أعتقد هذا نجاح للنموذج الحكومة العراقي ونموذج الديمقراطي ونجاح للمؤسسات العراقية في إدارة الدولة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ننتقل إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث جرى تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الذي يواجه ضغوطا متزايدة بعدما أحالت الهيئة الرقابية للمحكمة كريم خان إلى إجراءات تأديبية.
6: سبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف جالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
5: هذه القضية يا محمد مزعومة نفاها كريم خان، الذي يواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي مع إحدى مساعداته.
6: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصروين. أهلا بحضرتك دكتور ليث في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من إعلان مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية تعليق عضوية المدعي العام كريم خان المتهم بالتحرش الجنسي، هل يمثل برأيك عزله انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
10: في تقديري لا يمكن القول أن تعليق عضوية المدعي العام كريم خان أو حتى عزله إذا ما انتهت الإجراءات الجزائية إلى ذلك سيمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية. فمن المهم دائما التمييز ما بين المؤسسة والأشخاص الذين يتولون قيادتها. فشرعية المحكمة الجنائية الدولية لا تستمد من شخص المدعي العام أو أي من القضاة فيها، وإنما من نظام روما الأساسي الذي أنشأ تلك المحكمة، ومن إرادة الدول التي انضمت إليها وقبلت باختصاصها في ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية. فالمؤسسات الدولية شأنها شأن المؤسسات الدستورية الوطنية، يجب أن تكون قادرة على الاستمرار رغم الأخطاء أو الإخفاقات التي قد يقع فيها بعض المسؤولين الذين يتولون منصب القيادة فيها. ولو كانت شرعية المؤسسة مرتبطة بالأشخاص وحدهم لما تمكن أي نظام قضائي أو دستوري من الاستمرار على المدى الطويل، لكن في المقابل لا يمكن التقليل من خطورة هذه القضية. فالمدعي العام يمثل الواجهة القانونية الأبرز للمحكمة الجنائية الدولية، وهو المسؤول عن تحريك الدعاوى وقيادة التحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فعندما توجه إليه اتهامات تتعلق بسلوكه الشخصي أو المهني، فإن ذلك سينعكس على صورة المحكمة وعلى مكانتها الأخلاقية أمام المجتمع الدولي. في المقابل يمكن القول أن قدرة المحكمة على التحقيق مع أعلى مسؤول ادعاء فيها قد تتحول من جانب آخر إلى دليل على قوة هذه المؤسسة لا على ضعفها، لأن جوهر العدالة وسيادة القانون يتمثل في خضوع جميع الأشخاص للمساءلة دون استثناء. لذلك فإن الضرر الحقيقي لا يكمن في وجود اتهامات بحد ذاتها ضد مدعي عام المحكمة، وإنما في كيفية تعامل هذه المحكمة معها ومدى التزامها بالشفافية والاستقلالية والنزاهة في التحقيق. لذا أعتقد أن القضية المطروحة اليوم ليست بقاء المحكمة أو سقوطها، وإنما مدى قدرتها على إثبات أن المبادئ التي تطالب العالم باحترامها تطبق داخل المؤسسة نفسها قبل أن تطبق على الآخرين.
5: إلى أي مدى هذه الفضيحة الداخلية تقوض قدرة المحكمة على إتمام التحقيقات الدولية رفيعة المستوى والهامة؟
10: وعند الحديث عن مدى تقويض هذه الفضيحة لقدرة المحكمة على إتمام التحقيقات الدولية رفيعة المستوى، نقول أنه لا شك فيه أن هذه القضية ستفرض تحديات حقيقية على المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في الملفات السياسية الحساسة التي تتطلب مستوى عال من الثقة الدولية. فالمحكمة لا تمتلك قوات شرطة أو أجهزة تنفيذ خاصة بها، بل تعتمد إلى حد كبير على تعاون الدول وعلى استعدادها لتنفيذ أوامر الاعتقال وجمع الأدلة والتعاون مع فرق التحقيق. لذا فإن سمعة المحكمة ومصداقيتها تشكلان جزءا أساسيا من قدرتها على أداء وظائفها ومهامها على أكمل وجه. ومع ذلك يجب التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة فردية مرتبطة بشخص المدعي العام وحده، فهناك قضاء مستقلون وهيئات قضائية ومكاتب تحقيق وخبراء قانونيون آخرون يعملون ضمن إطار مؤسسي متكامل. ولهذا السبب لا أتوقع شخصيا أن تتوقف التحقيقات الجارية أو أن تنهار أي من الملفات المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب غياب شخص واحد مهما كان موقعه أو أهمية الدور الذي يقوم به. لكن الخطر الحقيقي يكمن في الجانب المعنوي والسياسي أكثر منه في الجانب القانوني. فهناك دول كانت أصلا تنتقد المحكمة وتتهمها بازدواجية المعايير أو الانتقائية في العمل، فقد تجد هذه الدول في الأزمة الحالية فرصة جديدة للتشكيك في نزاهة هذه المحكمة أو التقليل من قيمة قراراتها وأحكامها. كما أن الشهود والضحايا ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع هذه المحكمة قد تتأثر ثقتها بهذه المؤسسة الدولية إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بأعلى درجات النزاهة والشفافية. لذلك فإن طريقة إدارة الأزمة لا تقل أهمية عن الأزمة نفسها. وفي النهاية فإن أخطر ما قد تخسره هذه المحكمة في مثل هذه الظروف ليس ملفا قضائيا بعينه، وإنما رصيد الثقة الدولية الذي يمثل الأساس الحقيقي لفعاليتها وقدرتها على أداء رسالتها.
6: دكتور ليث، ألا يوجد احتمال بأن هذه الحادثة ترتبط إلى حد ما بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 بحق نتنياهو ووزير دفاعه لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة برأيك؟
10: وفيما يتعلق بالربط بين هذه القضية وبين مذكرات الاعتقال التي صدرت عن المحكمة مؤخرا بحق شخصيات سياسية دولية مثل نتنياهو وجالنت، فنقول أن من الناحية القانونية البحتة لا توجد حتى هذه اللحظة أي أدلة معلنة أو معلومات موثقة تسمح القول بأن الاتهامات الموجهة إلى كريم خان ترتبط بشكل مباشر بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق هؤلاء القادة الإسرائيليين. لذا يجب التعامل بحذر شديد مع أي استنتاجات قد تذهب إلى هذا الاتجاه، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل السياق السياسي الذي جاءت فيه هذه التطورات. فقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وضعها في قلب واحدة من أكثر القضايا الدولية حساسية وإثارة للانقسام السياسي. فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية منذ ذلك الوقت لانتقادات وضغوط سياسية وإعلامية غير مسبوقة من أطراف دولية متعددة. فمن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يسعى البعض إلى الربط بين هذه الأزمة التي يواجهها المدعي العام وبين القرارات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في مجال التعامل مع ملف قطاع غزة. فكلما كانت القضية الدولية أكثر حساسية كلما زادت محاولات تفسير الأحداث وربطها بالسياق السياسي العام. لكن من المهم أن نقوم بالتمييز ما بين التحليل السياسي وبين التقييم القانوني. فالتحليل السياسي يسمح بطرح تساؤلات وفهم سياقات مختلفة تربط بين مجريات الأحداث الأخيرة في المحكمة وقضية أو الحرب الإسرائيلية على غزة. أما القانون فيتطلب أدلة ووقائع واضحة يمكن الاستناد عليها، وحتى الآن لا يوجد ما يثبت وجود علاقة مباشرة بين الملفين. ومع ذلك فإنه يمكن الجزم بأن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تعمل اليوم في بيئة سياسية أكثر استقطابا وأكثر حساسية مما كانت عليه في السابق، وأن أي أزمة داخلية تواجهها حاليا أو في المستقبل ستكتسب أبعادا دولية تتجاوز حدود القضية ذاتها.
5: لكن لماذا لا يستطيع هيكل العدالة العالمي حماية مؤسساته من التدهور أو أن تصبح أداة في الصراع الجيوسياسي؟
10: وفيما يتعلق بعدم قدرة هيكل العدالة العالمي على حماية مؤسساته من التدهور أو من التحول إلى أدوات في الصراع الجيوسياسي، نقول أن السبب الرئيسي يعود إلى طبيعة النظام الدولي نفسه. فالنظام القانوني داخل الدولة يقوم على وجود سلطة مركزية تمتلك أدوات الإلزام والتنفيذ والجبر باستخدام القوة، في حين يقوم النظام الدولي على مبدأ سيادة الدول واستقلالها. لذلك فإن المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لا تعمل في فراغ قانوني خالص، بل تتحرك داخل بيئة سياسية معقدة تتأثر بموازين القوى والمواصالح الوطنية للدول الكبرى. كما أن العدالة الدولية تواجه معضلة دائمة تتمثل في التوفيق بين القانون والسياسة، فهي مطالبة بتطبيق القانون على الجميع بصورة متساوية وبشكل عادل ومتكافئ، لكنها تعمل في عالم لا تتساوى فيه الدول من حيث النفوذ والتأثير والقدرة على فرض مواقفها. لهذا السبب تتعرض المؤسسات الدولية بصورة مستمرة لمحاولات الضغط والتأثير والتشكيك في قراراتها. ويكفي أن ننظر إلى عدد من الأزمات الدولية الكبرى لنلاحظ أن تنفيذ قرارات العدالة الدولية يبقى في كثير من الأحيان رهناً بالإرادة السياسية للدولة، وليس فقط بسلامة الأساس القانوني لهذه القرارات. وهذا ما يجعل استقلال المؤسسات الدولية هدفاً يصعب تحقيقه بصورة كاملة. لذلك فإن ما نشهده اليوم في المحكمة الجنائية الدولية ليس حالة استثنائية أو فريدة، بل هو انعكاس مباشر لمشكلة أوسع تتعلق بحدود العدالة الدولية في عالم لا تزال السياسة فيه تملك تأثيراً كبيراً على القانون. لذا فإن استقلال العدالة الدولية سيبقى دائماً هدفاً تسعى إليه المؤسسات الدولية أكثر من كونه واقعاً يمكن تحقيقه بصورة نهائية وكاملة.
6: في سياق انهيار المحكمة الجنائية الدولية، ما هي البدائل المتاحة للمجتمع الدولي أو التي يمكن تطويرها في المستقبل برأيك؟
10: لا يوجد اليوم بديل عالمي حقيقي جاهز ليحل محل المحكمة الجنائية الدولية. فهذه المحكمة تمثل التجربة الأكثر تطوراً في مجال العدالة الجنائية الدولية، فهي ثمرة عقود طويلة من الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية. لهذا السبب فإن الحديث عن احتمالية انهيار المحكمة أو استبدالها بمنظمة أو بمؤسسة دولية أخرى يبدو سابقا لأوانه. فالأقرب إلى الواقع هو العمل على إصلاح هذه المؤسسة الدولية وتعزيز استقلاليتها وتحسين آليات المساءلة والشفافية داخلها بما يسهم في استعادة الثقة الدولية بها. وفي الوقت ذاته يمكن تعزيز دور المحاكم الوطنية من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح لبعض الدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة حتى لو ارتكبت خارج حدودها الوطنية. كما يمكن اللجوء إلى لجان تحقيق دولية مستقلة أو التوسع في فكرة إنشاء المحاكم الخاصة لمعالجة نزاعات أو جرائم محددة كما حدث في تجارب دولية سابقة. لكن هذه الآليات تبقى بطبيعتها مكملة لعمل المحكمة الجنائية الدولية وليست بديلا كاملا عنها، لأنها غالبا ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بملفات محددة. لذا أعتقد أن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي اليوم لا يتمثل في البحث عن مؤسسة دولية جديدة، بل في كيفية حماية المحكمة القائمة وتعزيز قدرتها على العمل باستقلال وحياد. فالمشكلة الحقيقية ليست في وجود المحكمة الجنائية الدولية، بل في مدى استعداد الدول لدعمها واحترام قراراتها عندما تتعارض مع مصالحها السياسية. وفي نهاية المطاف تبقى هذه المحكمة رغم كل ما يوجه إليها من انتقادات الأداء الدولية الأهم المتاحة حاليا لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وهي تمثل إحدى أهم الضمانات القانونية في مواجهة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
5: أستاذ في القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث كمال نصراوين، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى سوريا، حيث طلبت وزارة الخارجية السورية جميع الدول والمنظمات الدولية التي لديها معلومات أو وثائق أو أدلة مرتبطة بالشأن السوري بأن تضعها في خدمة الجهات السورية المختصة لكشف الحقيقة ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة والتعافي الوطني.
6: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية في مناطق النزاع الأستاذ خالد القضاط. أهلا بحضرتك أستاذ خالد في برنامجنا بلا قيود. أبدأ معك من مناشدة وزارة الخارجية السورية المجتمع الدولي تقديم أي معلومات أو وثائق متاحة تتعلق بالمفقودين، يعني السؤال ما هي الدوافع الحقيقية لوزارة الخارجية السورية، وهل هذه محاولة جادة فعلا لمعرفة مصير المفقودين؟
11: طبعا ان كل دولة عندما تبدأ في إعادة ترتيب بيتها الداخلي لديه كثير من الملفات المعقدة، ومن أكثر الملفات المعقدة التي تواجه الدول عانت من صراعات وعانت من حروب داخلية هو ملف المفقودين. هؤلاء المفقودين ممكن أن يكونوا على أراضي سوريا نفسها، ممكن أن يكونوا قتلوا، أو ممكن أن يكونوا تسببت بعض منظمات لها امتدادات خارجية أو في دول خارج الحدود لديها امتدادات وأذرع تلك الدولة تسببت في اختفاء هؤلاء. فمن حق أي دولة، وأعتقد هذا من واجب الحكومة السورية، أنها تبحث عن ملفات هؤلاء المفقودين وتعلن نتيجة هذا البحث وفقا للقوائم التي أبلغ عنها ذويهم، سواء كانوا قتلوا أو سواء كانوا مازالوا مختطفين أو حتى هم انفقدوا الذاكرة في مكان ما، أو حتى تم تغيير أسماءهم وتم توطينهم في دول أخرى. فمن حق من واجب الدولة ومن حق ذوي المفقودين أن يعلموا مصير ذويهم، وهذا واجب يجب أن تقوم به الدولة السورية لطوي هذا الملف وفقا للقوانين الدولية التي تحكم ذلك، سواء ولديها سلطة في مخاطبة كل العالم للبحث عن هؤلاء المفقودين. نعم،
5: يعني كما تعلم هناك انعدام ثقة بين النظام السابق وأيضا المؤسسات الدولية. الآن في ظل السلطات السورية الجديدة، ما هي المؤسسات الدولية التي ترغب بالفعل بالتعاون مع سلطات دمشق؟
11: يعني حاليا صحيح انه كانت هناك علاقات مضطربه وعلاقات شبه مقطوعه، لان النظام السابق كان لا يثق بالمنظمه الدوليه، حتى المنظمه الدوليه كانت هي التي تقف في وجه كل ممارسات على ارض الواقع. بعتقد ان كثير من المؤسسات الامميه ممكن ان تقوم بهذا العمل، منها منظمه الهجره التي لديها قوائم للناس الذين تركوا بلدانهم، منظمه العفو الدوليه ممكن يكون لديها كذلك قوائم القوائم، الكثير من المنظمات الإنسانية. وأنا هنا دائما أعتمد على المنظمات التي يكون لها صلة أو معتمدة بالأمم المتحدة حتى يكون لديها الشرعية، ويكون لدى سوريا أحيانا أو للدول المناصرة لحق الدول في بسط سيادتها والرعاية بمواطنها يكون لديها مناصرين في مجلس إدارة أو في مجلس أمناء تلك المؤسسات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. من الكثير من المنظمات التي يمكن أن تمد جيب العون لديها، وكذلك ممكن أن تلجأ إلى منظمات عربية، جامعة الدول العربية بعتقد أن لديها هذه القوة، لكن بالأغلب أن تعتمد الدول على علاقاتها الشخصية، على علاقاتها الثنائية مع بعض الدول أو التكتلات لمحاولة معرفة تتبع المفقودين، سواء من خلال المعابر الحدودية، سواء خلال أبويهم الذين يعيشون في دول أخرى. أعتقد أنه هناك كثير من المنظمات الدولية ممكن أن تساعد، والنظام السوري الحالي هو مهيأ ولديه الشرعية بالقيام بهذا الدور. على كمل الجهود أطلب من كل المنظمات الدولية من كل الدول أن تتعاون مع السلطات السورية في تحقيق أو في تحقيق هذا الملف.
6: وأسألك أيضا إذا كانت توجد آلية قانونية لإلزام الجهات الخارجية بتسليم البيانات والوثائق الأرشيفية السرية المتعلقة بالمفقودين إلى سوريا؟
11: يعني هناك محاولات لجهتك، مدام هي سرية هي لا يعلم بها إلا طرف، يعني فبدك تلجأ لمحكمة العدل الدولية، بدك تلجأ لمحكمة الجنايات الدولية للضغط على من قام بتلك الغياب القسري لتسليم ما لديه من معلومات. أعتقد محكمة الجنايات الدولية لديها الكثير من المعلومات من خلال التحقيق مع المجرمين الذين وعوانهم الذين قاموا بتلك الأعمال الاختفاء القسري بسجلات تلك المحاكم، وإفادات الشهود وإفادات حتى المتهمين ممكن أن يكون لديها معلومات تفيد السلطات السورية. وأعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في حال أن هذه الملفات ممكن أن تسلم تلك الوثائق تباعا بما يحقق الهدف المحكمة السورية، أو أنها تستطيع استخراج تلك الملفات لتسليمها إلى السلطات السورية حتى تستطيع الاستفادة من إفادات الشهود ومن الإفادات التي قدمها المتهمين، أو حتى المعلومات الدامغة التي قدمها المحامي الدفاع ضد هؤلاء الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم. هذا الجهد جهد ممتد طويل، تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى علاقات، تحتاج حتى إلى لغات مختلفة للتعامل مع هذا البلد. وبعتقد أنه الخطوة الأولى هي إعلان هذا الطلب من كل الدول، والخطوة الثانية هي طلب تحديد المنظمات والجهات والدول التي يمكن يكون لديها. بعتقد إحنا بالأردن ليس لدينا على الإطلاق، خاصة بالتعاون مع منظمة اللاجئين التي لديها كذلك السجلات خاصة بكل السوريين المقيمين على أراضيهم وذويهم، ومن غادر ومن حضر ومن يختار أن يعود طواعية. يعني بعتقد أن الأردن قدمت نموذج من هذا الموضوع في التعاون مع السلطات السورية في الإفصاح الكامل من خلال منظمة الهجرة الدولية، وفي تقديم هذه المعلومات كاملة موفقة بالوثائق الرسمية، وموفقة كذلك في إفادات الشهود أو حتى اللاجئين أنفسهم على الأراضي الأردنية.
5: نعم أستاذ خالد، يعني برأيك هل يصبح التحقيق في مصائر المفقودين عاملا في مصالحة وطنية، أو بالعكس هو سيعمق الانقسامات في المجتمع السوري؟
11: بعتقد لا، أنه هو بالنهاية أن الشعب السوري تلقى الصدمة كفاية، وأعتقد أن الكشف على مصيرهم سواء كانوا موجودين أو مفقودين أو قتلوا يريح أعصاب ذويهم. هذه الإراحة هي من تكون أن تكون الخطوة الأولى في بناء السلم المجتمعي، أن المجتمع السوري مر بظروف قاسية، أن المجتمع السوري كان هناك عصابات تتحكم بمصائر الناس، أن أولا القبض على المتهمين ومحاكمة، هذا الذي يريح ذوي المفقودين أو حتى وأتمنى أن يتم الكشف عن مصائرهم. هو يكون الكشف وطوي هذا الملف هو أحد أسباب أو أحد ركائز المهمة للصلح المجتمعي. ممكن النقاب لهؤلاء جنازات، ممكن يتم تكريمهم، ممكن يتم تعويض أهاليهم، هذا هو الطريق الأولى. لكن بقي هذا الملف معلقا، هو السبب الرئيسي في بقاء الفتنة وبقاء الدم ماذا ما زال تائرا، ورغبة هؤلاء أحيانا في الانتقام لضحاياهم أو رغبتهم في البحث بأنفسهم. ممكن أن يرتكبوا جرائم مختلفة دمنا منهم أن تلك المجموعات أو ذلك الشخص الذي قام بالاختفاء بالإخفاء القصد يدويا. من هنا تأتي المزيد من العنف. لكن التحقيق في هذا الموضوع، كشف الأسماء، إيداع المتورطين في لدى السلطات القضائية سواء كانت محلية أو دولية، بعتقد هذا هو خطوة صحيحة باتجاه السلم المجتمعي داخل سوريا. وكثير من الدول مرت بهذا، لكن بقاء الملفات معلقة هو سبب رئيسي لمزيد من العنف، مزيد من البعد عن السلم المجتمعي. نعم.
6: وأسألك أيضا، إلى أي مدى السلطات السورية الجديدة مستعدة فعلا لإنشاء محكمة انتقالية واسعة النطاق للتحقيق في جرائم جميع الأطراف في النزاع السوري؟
11: يعني بعتقد أن السلطات السورية حاليا هي تملك الشرعية في إقامة تلك المحاكم، تملك الشرعية في تعيين القضاة، تملك الشرعية في وضع قوانين خاصة، وعلى المجتمع الدولي أن يراقب الإجراءات. السلطة موجودة والحكم موجود والصلاحية موجودة، لكن يبقى لدينا الإجراءات التقاضي، كيف يتم عرض هؤلاء على على على المحاكم، إجراءات المحاكم لهم، القضاء، تعيين محامين الدفاع عنهم، إعطاهم فرصة للرد على التهم الموجهة إليهم، وكذلك أن يكون هناك درجات للتقاضي، درجة أولى بمحاكم البداية، وممكن أن تكون تلك المحاكم محاكم أعلى لمراجعة قرارات تلك القرارات اللي صدرت على المحاكم الأولى. بعتقد التسلسل في الإجراءات القضائية، المحاكم العادلة، صحيحا حتى الذوي الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم هم من يقروا بأن أطراف أقاربهم أو المتورطين من بني عمومتهم أو حتى من أهلهم في تلك الجرائم يستحقون العقاب التي أوقعتهم بتلك المحاكم. أعتقد أن السلطة السورية لديها كامل الصلاحيات في إنشاء تلك المحاكم، كامل الصلاحيات، لكن على المجتمع الدولي نظام الدولي أن يراقب إجراءات التقاضي التي وأن إن شاء الله أن تكون ونطالب أن تكون تلك الإجراءات متاحة ومعلنة حتى يستطيع الناس تقييم أداء تلك المحاكم، وبعد ذلك أن يكون حاضن شعبية مناصرة لقرار تلك المحاكم، إذا اتسمت للمزيد من الشفافية واتسمت للمزيد من الالتزام بالقوانين الدولية التي من خلالها يمكن أن يكون هناك محاكم خاصة تقاضي أو تحاسب هؤلاء الأشخاص.
5: الصحفي المختص بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية في مناطق النزاع الأستاذ خالد القضاة، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى عالم الاقتصاد، حيث احتلت 3 دول عربية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في شهر مايو 2026، وهي الإمارات وسلطنة عمان والمغرب في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.
5: لمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من مسقط عضو غرفة تجارة وصناعة عمان والمستشار الاقتصادي الأستاذ خلفان الطوقي. أهلا بك أستاذ خلفان معنا في برنامج بلا قيود.
12: أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا جزيلا أستاذ نغم، وشكرا أيضا ورحب أيضا بمستمعيك الكرام.
5: أهلا بك. أبدأ من هذه المشاريع الضخمة بالطاقة الشمسية وتصدر سلطنة عمان مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب، يعني في الصدارة في هذه المشاريع، مشاريع الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، ما العوامل التي ساهمت بارتفاع هذا النشاط الاقتصادي في هذا القطاع في هذه الدول الثلاث؟
12: شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع، موضوع الساعة، وهو موضوع عالمي وتجاري وأيضا بديل آخر جديد للطاقة. هي طبعا عدة عوامل. إذا نظرنا إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية والمغرب، هناك عوامل مشتركة وهناك أيضا عوامل خاصة، مزايا نسميها مزايا تنافسية. على سبيل المثال، سلطنة عمان هي بدأت في مشاريع الطاقة بشكل مبكر، الطاقة المتجددة، والآن لديها خبرة فنية، يعني مشاريع كثيرة مثل مشاريع عبري 1 وعبري 2 ومنح 1 ومنح 2 وظفار، ولديها أيضا خطة طموحة إن ترفع عندها رؤية اسمها رؤية 2030، بحيث أنه لديها هدف أن تصل إلى 30% من مصادر الطاقة تكون مصادر متجددة. لذلك هي وصلت تجاوزت 20 ولديها 3 سنوات باقية ونصف. لذلك أتصور وأتوقع أنه نتجاوز نسبة 30%. المغرب أيضا لديها طموح أنها تصل على 20-30 إلى حوالي 52%، وهي أيضا قطعت شوط كبير. مثلا على سبيل المثال دولة الإمارات العربية لديها الملاءة المالية، وأيضا لديها يعني شركة ذراع متخصص في هذا الموضوع، وهي شركة مصدر التي تستثمر في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستثمر في دول العالم. ما يميز مثلا المغرب على سبيل المثال أنها هي قريبة من أوروبا، وأيضا لديها شواطئ ولديها أيضا مساحات شاسعة ورياح على مدار العام، يعني وشواطئ طويلة، فهي تحاول أن تستفيد من هذه المزايا الموجودة. فكل دولة تختلف عن الأخرى، لكن جميعهم لديهم مزايا. سلطنة عمان على سبيل المثال بحكم أني أنا قريب من هذا الملف، لديها سواحل طويلة وأيضا شمس على مدار العام، أيضا يمكن لديها يمكن أن تجمع بين الرياح وبين الشواطئ لكي تنتج طاقة تعتبر نوعا ما لديها ميزة بحيث أنها لا تكون عالية التكلفة. لدينا أيضا بسبب هذه التجارب الناجحة تقدمنا خطوة إلى الأمام بحيث أنه نركز على الهيدروجين الأخضر.
5: أنا كنت في مصدر في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا كنت في مسقط للاطلاع بشكل عملي على هذه المشاريع. يعني برأيك هذه المشاريع هي طويلة الأمد، يمكن أن تستعيد بها هذه الدول عن الوقود المعروف، عن وسائل الطاقة التقليدية؟
12: سؤال في غاية الأهمية. سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، باقي دول الخليج، هي لا يمكن لها أن تستغني عن النفط الأحفوري والطاقة الأحفورية. هي نحن يعني معظم مواردنا المالية نعتمد على هذا العامل، لذلك لا يمكن الاستغناء عنه. لكن أيضا يجب أن نكون لدينا من العمق والنضج والريادة والأسبقية بحيث أننا نستعد لأي سيناريو. ومدام مثلا دولة الإمارات العربية لديها الملاءة المالية، لماذا لا تستثمر في أشياء ومصادر أخرى والطاقة المتجددة يعني والطاقة النووية أيضا من يعني دواعي السلام أو السلمية؟ لما لا؟ هي تفكر في المستقبل وترى أنه لديها الأفضلية في هذا المجال ولديها الملاءة المالية، يجب أن تستثمر جزء من مصادرها التمويلية أو أموالها للمستقبل. وأعتقد أن هذه الطاقة المتجددة هي راح تكون
5: يعني ستدعم قطاع النفط. يعني هذه الدول بالنهاية هي نفطية، ولكن الطاقة النظيفة تدعم القطاع النفطي والغازي.
12: بكل تأكيد، بكل تأكيد. وأيضا من ضمن المزايا التي تجعل دول الخليج متقدمة أنه هي أيضا دول مصدرة للنفط، لأنه نفس الشيء، عندما تريد أن تذهب إلى الطاقة المتجددة جزئيا تحتاج إلى مصادر دعم وتحتاج إلى نفط مدعوم أو غاز مدعوم، فهذا يعطيك الأفضلية عندما تريد أن تكون في سوق تنافسية على مستوى العالم. هذا يعطيك ميزة. لذلك تجدين معظم المستثمرين في سلطنة عمان في الطاقة المتجددة وفي الهيدروجين الأخضر هم مستثمرين أوروبيين، وخاصة هولندا وألمانيا وأيضا بعض الدول الأخرى، لأنهم يعلموا علم اليقين أن دول الخليج لديها الشمس ولديها الرياح ولديها الماء ولديها أيضا الطاقة الأحفورية. لذلك كل هذه العوامل الموجودة في دول الخليج لما لا تستثمر معهم؟
5: يعني اليوم هل يوجد تحديات أمام السلطنة بالإضافة إلى الدولتين الأخرتين يعني في مجال تنفيذ هذه المشاريع؟ يعني قلت حضرتك أن هناك رؤية لتنفيذ هذه المشاريع، الخطة تسيرون يعني بها بشكل ثابت وبدون عوائق باتجاه تنفيذ هذه الخطة 2030؟
12: بالنسبة لهذا التوجه هو توجه ثابت لأجل المستهلك المحلي، وسوف يتحقق هذا الرقم إن شاء الله بالنسبة لسلطنة عمان 2030، بحيث نصل إلى 30% حسب ما هو معلن في الحكومة. والجهات المنفذة والتمويلية هي لديها الدراسات الفنية والدراسات الجدوى بأنها تطبق هذا بسعر معقول جدا وتنافسي. أما بالنسبة ل يعني التحديات موجودة، من ضمنها الكلفة، تعتبر نوعا ما خاصة بالنسبة للهيدروجين الأخضر كلفة عالية ما زالت، أيضا التخزين، أيضا البنية التحتية يجب أن تكون متطورة ومتقدمة وجاهزة للطاقة المتجددة كتصدير وتخزين، وأيضا الهيدروجين الأخضر تحتاج إلى المنظومة كاملة البنية التحتية خاصة في التخزين والتصدير.
5: نعم، ذكرت حضرتك أنه مطلع حضرتك على ملف الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، روسيا متقدمة في هذا المجال، هل تنظرون في المستقبل للتعاون مع روسيا في مجال الهيدروجين الأخضر؟
12: لا ننظر، نحن نطبق. نحن لدينا هناك تعاون وهناك صناديق مشتركة بين الشركات الروسية والشركات العمانية وتستثمر في هذا الموضوع. الفائدة تعاوننا مع روسيا هو ليس تعاون تمويلي، ولكن أيضا الاستفادة القصوى من الخبرة الموجودة لدى الروس. هذا سوف يضمن لنا، هذه الصناديق سوف تضمن لنا دخولنا إلى أسواق أكبر، سواء كان في أوروبا أو في آسيا الوسطى أو في أفريقيا أو في بعض الدول الآسيوية، وهذا موجود فعليا. ولا لا نريد أن نستفيد، بل استفدنا ولله الحمد، وهناك آفاق تعاون كبيرة، لكنها نستطيع أن نقول أنها هادئة ولكنها ثابتة.
5: أيضا يعني هناك اضطرابات جيوسياسية تؤثر على إمدادات النفط في العالم، في هذه الحالة الطاقة النظيفة والتركيز عليها من قبلكم في السلطنة أو الإمارات أو حتى المغرب يعني هو لضمان يعني وجود طاقة متجددة تستغني فيها هذه الدول عن النفط في حال اضطرابات في الإمدادات، ويمكن مستقبلا أن تولد الكهرباء وربما تصدر الكهرباء للدول المجاورة؟
12: هذا هو التوجه بكل تأكيد. التوجه هو ليس فقط رفض المستهلك المحلي الموجود في سلطنة عمان، ولكن أيضا الربط موجود، أيضا إيجاد وسائل تمويلية بيننا وبين باقي دول الخليج، لأنه مثلا الهيدروجين الأخضر تعتبر سلطنة عمان من الدول المتقدمة في هذا المجال. لدينا جهة تشريعية وهي وزارة المعادن والموارد، لدينا شركة حكومية معنية بالاستثمار واستقطاب المستثمرين الخارجيين والعالميين والإقليميين، أرضية مناسبة، لدينا أيضا صناديق تمويلية معنية بهذا الموضوع، أيضا الحكومة شرعت في تخصيص مساحات شاسعة في مناطق استراتيجية في ظفار وفي الدقم لاستقطاب المستثمرين، وأيضا تهيئة المواني لكي تكون جاهزة في حال التخزين أو التصدير. ربما الآن هي مراحل دراسة ومراحل استقطاب المستثمرين. بعض المستثمرين موجودين وما زالوا موجودين ومتشجعين، خاصة ألمانيا وهولندا، لكن الجهات التمويلية هي ترحب بكل الجهات التمويلية. وعلى اطلاع أنه هناك تعاون وثيق بين السلطنة وبين روسيا لتصدير خبراتهم وأيضا للبحث عن الفرص الاستثمارية أينما وجدت.
5: نعم، أيضا أستاذ خلفان، يعني بعد هذا النجاح الكبير الذي حققته سلطنة عمان والإمارات والمغرب في موضوع الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، ونحن معظم البلاد العربية مشمسة، يعني هل سيشجع ذلك بقية الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوفرة بها الشمس على مدار السنة تقريبا بتطوير هذا المشاريع أيضا في البلدان الأخرى، ربما الاستفادة من الخبرة في الدول المذكورة؟
12: هذه الدول لديها مشاريع عديدة، مثل ما ذكرت لك بعض المشاريع في سلطنة عمان، هناك مجمع نور في المغرب، هناك مصدر في الإمارات، وأيضا مجمع محمد بن راشد الموجود في دبي. هناك تجارب ناجحة، يعني هذه الدول بكل تأكيد أنها كانت رائدة وتسعى إلى المزيد. الدول الأخرى لديها بعض التحديات، سواء كانت تمويلية أو البنية التحتية أو إن التخوف من التطرق إلى هذا الموضوع لأنه ليس أولوية أولى، لديهم أولوياتهم الأخرى. سلطنة عمان والمغرب ودولة الإمارات العربية ربما تكون يعني تستعد للمستقبل. المستثمرين مثل ما ذكرت لك هو متطلب عالمي، ربما الآن في هذه السنوات يخطو خطوات بطيئة بسبب أجندات سياسية، لكن التوجه والاستعداد لكي يكون هناك رديف للطاقة الأحفورية موجود. تختلف دول من بعضها البعض، ربما نحن بوتيرة أسرع نوعا ما عن باقي الدول، لكن هناك أيضا دول تحاول ما لديها، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والجزائر لديها أيضا طموحات، وهذه طموحات مشروعة، لكن عندما تكون هناك تحالفات الموضوع يكون سهلا، خاصة إذا كان هذه الدول لديها الخبرة الفنية، وبعض الدول لديها المالية، وبعض الدول لديها المساحات الشاسعة.
5: الربط،
12: أنا أتصور
5: الربط بين
12: نعم، إذا تكاملنا أكيد سوف يكون الموضوع أسهل، وأيضا الموضوع مجدي يعني تجاريا، وأيضا جاذب للمستثمرين الخارجي عندما تكون هذه العوامل متوفرة وموجودة.
5: نعم، شكرا جزيلا لك عضو غرفة تجارة وصناعة عمان والمستشار الاقتصادي الأستاذ خلفان الطوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر زوم من سلطنة عمان.
12: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ عمان.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى ليبيا، حيث يتجدد الجدل حول دور مفوضية شؤون اللاجئين وبرامجها المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وسط تزايد المخاوف من الخلط بين مفاهيم اللجوء وإعادة التوطين في ظل تنامي أعداد المهاجرين واللاجئين داخل البلاد.
5: حول هذا الموضوع قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة الدكتور إبراهيم الدباشي في حديث لسبوتنيك:
13: التصريح اللي أنا اللي كتبته في الفيسبوك هو يتناول جزئية بسيطة للتوضيح للناس بأن المكتب اللي بيحتجه أمام في الواقع ما عنده صفة شرعية في ليبيا، باعتبارنا في يوم من الأيام كنا عندنا مشكلة لاجئين صوماليين دخلوا إلى ليبيا، نحتاج لمساعدة المفوضية العليا للاجئين، المفوضية السامية للاجئين، مساعدتها في إيجاد دولة تأويم خارج ليبيا. فقبلنا بممثل المفوضية في ليبيا في بداية التسعينات لكي يقوم بهذه المهمة، وهي مهمة إخراج اللاجئين الصوماليين إلى دولة تقبل إيواهم. للأسف بعد ذلك المفوضية بدأت بطريقة غير مشروعة، يعني أجرت للممثلة هذا مكان وفتحت مكتب باسم المفوضية بطريقة غير مشروعة بدون ما يكون هناك لا لا لا مذكرة تفاهم بين ليبيا والمفوضية سامي النشيل، ولا هناك أيضا اتفاقية

منح صفة اللاجئ لمن هو أجنبي ومتواجد في ليبيا، لأن هذه مسؤولية حصرية للحكومة الليبية، ومن ثم هناك تعدي على اختصاصات الدولة الليبية. والصحيح صحيح أن للأسف السلطات الانتقالية الآن في ليبيا غير مدركة لخلفية هذا الموضوع، وتتعامل مع المكتب المفوضي باعتبارها أمر واقع، لكن في الواقع هو يعني هذا الوجود خلق لنا مشكلة كبيرة، لأن يعني ما فيش تدقيق في الموجودين على الأرض الليبية. السلطات الليبية ما لهاش دور على الإطلاق، تفاجأ بوجود شخص يحمل بطاقة لاجئ وهو في الواقع متسلل للأراضي الليبية وبصورة غير شرعية، وينطبق عليه القانون اللي يفترض أن يتم تسفيره إلى بلاده في أسرع وقت ممكن، ويبقى قيد الاحتجاز بصورة إنسانية وبصورة تراعي حقوقه كشخص كإنسان، إلى أن يتم تسفيره إلى بلاده. التعاون مع المفوضية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال لا يكون في مسألة تحديد من هو اللاجئ، يكون في مسألة تمويل إعادة هؤلاء المتسللين إلى بلدانهم. وربما إذا كان هناك لاجئين فعلا ويرغبوا في مغادرة ليبيا، أو ليبيا ما غير راغبة في وجودهم، فطبعا يعني احنا متأكدين ان في لاجئين في ليبيا، مثلا السودانيين اللي الان خرجوا من السودان بسبب الحرب، هؤلاء لاجئين حقيقيين، يعني السلطات الليبية ستعترف بهم كلاجئين وتتعامل معهم كلاجئين. الفلسطينيين اللي خارجين من بلدانهم يعني لاجئين، لا احد يستطيع ان يقول انهم ليسوا لاجئين. ولكن هناك اعداد كبيرة تأتي من دول افريقية مختلفة، يأتوا متسللين بسبب للأسف التشجيع الأوروبي لهذه الهجرة، من خلال التصريح بأن من يخرج من ليبيا إلى البحر لن يتم إرجاعه إلى موطنه الأصلي. هذا طبعا شجع، كنا ربما نستقبل في آلاف محدودة كل سنة، الآن نستقبل في مئات الآلاف. وطبعا المشكلة الأساسية خلقتها السيدة موغيريني لما كانت المفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في ربما في سنة 2014 أو 2015 لا أتذكر بالضبط، هي اللي ضمنت لمن يعبر ليبيا ولمن يأتي إلى ليبيا رحلة مضمونة عبر المتوسط إلى أوروبا، ومن ثم تكاثر العدد. بدل من أن نتعامل مع آلاف محدودة، الآن بدأنا نتعامل مع مئات الآلاف كل سنة، وهذا طبعا عبء كبير على السلطات الليبية، وأمر يجب أن تتعامل معه السلطات الليبية بطريقة جدية، ويكون في تفريق واضح بين اللاجئ الحقيقي لظروف بلده اضطرته إلى الرحيل عنها بصورة مؤقتة، وبين المتسلل لأغراض أخرى. والحقيقة فيه يعني أنا لا أرغب في التعامل مع الجميع على أساس أنهم كأنهم يريدون أن يحتلوا ليبيا. الحقيقة هناك ناس أتوا لليبيا بغرض العمل، يجب أن تطبع، ونحن في حاجة إلى أعداد كبيرة منهم في الواقع، يجب أن يطبع بوجودهم بطريقة صحيحة، يجب أن نتيح لمن يريد العمل في ليبيا ولديه كفاءات معينة بأن يحصل على التأشيرة من سفاراتنا في الدول الأفريقية، وننظم العمالة الأجنبية بطريقة صحيحة. لكن الحقيقة هذا السيل من التسلل للأراضي الليبية عملية مرهقة جدا للسلطات الليبية، ومرهقة يعني ومزعجة حتى للمواطن الليبي، باعتبارها لا يوجد أي سلطة تقوم بتنظيمهم بطريقة صحيحة. وللأسف الجهات الأجنبية الموجودة في ليبيا الآن تعمل على بخائهم، ويعني الآن المنح اللي تدفعها أو تدفعها المفوضية السامية للاجئين أو لما من تسميهم اللاجئين في ليبيا هي أعلى من أغلب المعاش الذي يتقاضاه المتقاعدون في ليبيا، وبالتالي هؤلاء لا يهمهم الخروج من ليبيا طالما أن المفوضية السامية قد وفرت لهم الحياة كريمة ومضمونة، علاج ونفقات يومية، وحتى يعني تعليم في بعض الحالات، ومطالبة السلطات الليبية بالتعامل معهم وكأنهم مقيمين إقامة عادية في ليبيا. الأمر حقيقة مزعج ومكلف،
يحتاج إلى

0: حل من السلطات الليبية، ويجب أن تتوقف الحقيقة في قضية سامي اللاجئين في التدخل في الشأن الليبي بهذه الطريقة الفجة، من خلال منح مئات الآلاف من المتسللين صفة اللاجئ في ليبيا.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sarabic.ae،
1: واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي،
2: واستمعوا لإذاعة سبوتنيك وأيضا أبل بودكاست.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران. ورغم إعلان إسرائيل وإيران توقف عمليات القصف المتبادل بينهما، فإن إعلان أنصار الله حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر مستمر. وبحسب المتحدث العسكري لأنصار الله، فإن تحركات العدو الإسرائيلي أصبحت هدفا عسكريا للقوات المسلحة اليمنية من لحظة إعلان البيان بحسب قوله. وأكد أن الجماعة ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث، مشيرا في الوقت ذاته إلى مشاركة الحوثيين فيما يسمى محور الجهاد والمقاومة. تزامنا مع هذا الإعلان، قال القيادي في حركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد إن هناك تحولا كبيرا في موازين الصراع في المنطقة، وإن زمن الاستفراد والاستباحة قد انتهى، وإن أي معركة لن تبقى محصورة في جغرافيا واحدة. نتساءل في هذه الحلقة ما انعكاسات دخول أنصار الله بقوة في الحرب على مسار العمليات العسكرية، وهل يمثل ذلك فعلا تحولا في موازين القوى؟ أرحب من القاهرة بالأستاذ عبد الكريم الآنسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا. بداية أستاذ عبد الكريم، بعد الترحيب بك، ما دلالة توقيت إعلان أنصار الله المشاركة في الحرب إلى جانب محور المقاومة بحسب المتحدث العسكري لأنصار الله؟
7: بالتأكيد لا، هذه الدلالة تأتي من اتجاه التنسيق العالي جدا والتبادل الاستخباراتي والترتيب المجتمع المعارك. وسبق أن أنصار الله أغلقوا ميناء إيلات لإطلاق حصار بحري على كل السفن التي كانت تتجه إلى إسرائيل، وبالتالي هم أكثر من لديهم الخبرة في هذا الأمر من حيث العمليات، حيث أنه كان الحوثيين يتصيدون السفن التي تذهب إلى المعنى الإسرائيلية وقبل انطلاقها أو وصولها إلى البحر الأحمر أو البحر العربي في 17 يوم. يعني لديهم أجهزة تتبع ملاحية عالية، كانت هناك سفن دعم لوجستية لهم إيرانية سواء في القاعدة الصومالية أو سواء على المياه الإقليمية، وبالتالي هم أثبتوا نجاح في هذا الأمر جدا، لدرجة أن ترامب ذهب باتفاق مع الحوثيين دون الإسرائيليين، وهي الأول مرة تتخلى أمريكا عن ربيبتها إسرائيل. ودخولهم الآن في هذا الأمر يأتي إلى عملية زيادة العض على الأصابع، يعني قرب الضغوط الداخلية من النخب السياسية الأمريكية على ترامب كذلك الشارع الأمريكي، الوضع الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي، كذلك قرب كأس العالم. يعني هذه كلها أوراق ضغط جدا دخول الحوثي بهذه الفترة، زيادة هذا الضغط. لاحظنا عودة حزب الله بقوة من حيث إطلاق الصواريخ وخنق الأهداف، وكذلك الحوثيين. كان الجميع يستغرب لماذا لم يدخل الحوثيين هذه الحرب وتأخر، رغم أنه كان يصدر بعض الرشقات هنا وهناك، لكن الآن دخولهم بشكل مباشر. ونحن نعلم أن الحوثيين أوصلوا صواريخ إلى محيط السفارة الأمريكية لدى إسرائيل يعني، وإلى محيط مفاعل ديمونة، وبالتالي يمثلونهم خطر جدا. شيء آخر يتميز الحوثي عن بقية دول المحور المقاومة بأن كلفة الرد عليه كلفة باهظة على الأركان الإسرائيلي أو الأمريكي، لما تجد البعد الجغرافي يعني، وبالتالي تحتاج إلى طائرات، والطائرات تحتاج إلى إمداد، والإمداد تحتاج إلى عمليات كثيرة جدا وهي مكلفة جدا، وبالتالي لا يحقق أهداف قوية نتيجة ضعف الاستخبارات الإسرائيلية في مناطق الحوثيين. هذا شيء. شيء آخر، لا توجد هناك بنى تحتية عملاقة أساسية باقية ليستهدفوها. كانت ضرباتهم الأخيرة في ظل في 24 و 25 كانت كلها قصف مواقع تم قصفها آلاف المرات، وبالتالي يعني تبقى ورقة الحوثيين من الأوراق المماهدة أو التي تضغط أكثر على. شيء آخر، هناك تنسيق استراتيجي في إغلاق باب المندب وتلويح بهذا الأمر، وأنت تعلم الخالد ماذا يعني إغلاق باب المندب مع مضيق هرمو.
6: طيب أستاذ عبد الكريم، لكن ما تفسيرك لاستمرار حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة؟
7: هي قد تكون بالرمزية إسقاط الهيبة الأمريكية والإسرائيلية في السيطرة على البحار، زيادة الضغط، لأنه يعني أنت تتكلم عن شعب إسرائيلي يرقد في الملاجئ في ظل وجود صفيرات الإنذار، والحوثيين يجيدون هذا الأمر تماما. الشيء الثاني، الضغط البحري سبق وأن تم هناك إعلان خسائر مهولة جدا. أنت تكفي أن تحضر الطيران في الأجواء الإسرائيلية، الشعب الإسرائيلي للملاجئ، الشعب الإسرائيلي يغادر إسرائيل تماما، وهذا واضح جدا كان بنسبة المغادرين خلال العامين الماضيين. وبالتالي هذا يسقط أي ادعاء بأن هناك تقدم أو انتصار للقوات الأمريكية أو الإسرائيلية في هذه الحرب. خسرتها على مستوى غزة، خسرتها على مستوى لبنان، حزب الله رجع بقوة وفي رشقات صاروخية قوية جدا، الحوثيين أن يدخلون على الخط الحشد الشعبي في العراق ما زال يطلق المسيرات، وبالتالي أي انتصار يتحدثون عنه. هذا من جهة ثانية، الخنق الاقتصادي هذا خنق للعالم بأكمله يعني. الآن أوروبا تئن أكثر الكثير خسر في هذه الحرب، وبالتالي ستكون هناك قوة دولية تتشكل للخروج من هذا الحصار المطبق، وبالتالي سيساهم إذا فعلا دخلت ورقة إغلاق باب المندب بزيادة تصاعد أسعار النفط، وبالتالي أعتقد أن الشارع الأمريكي سيكنس ترامب وسيكنس الأمريكيين الجمهوريين لمئة عام قادمة نتيجة هذه الأوراق. وهناك أوراق ضغط ما زالت جديدة لم تستخدم يعني، الحوثيين الآن يشيرون إلى وجود تقنيات جديدة من المسيرات والصواريخ باليستية المستوى السادس والسابع، لأنه تعرف أن عبد الملك بدر الدين الحوثي قال أن حربه مع إسرائيل لن تتوقف تماما، وأنها على مراحل، وابتدأ من المرحلة الأولى ووصل معهم إلى المرحلة نقول السادسة والسابعة، وبالتالي سيستمر يعني. ما زالت هناك أسلحة لم تدخل بعد يعني، ونحن نعلم أن التسابق التكنولوجي والتقني كلا دول المحور تغلب على نفسه بهذا التسلق.
6: أستاذ عبد الكريم، لكن لماذا جاء إعلان أنصار الله المشاركة في الحرب وحظر الملاحة الإسرائيلية بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق باب المندب؟ ما العلاقة هنا؟
7: هو تنسيق عالي جدا لوجستي كما سبق وذكرت لك، بين دول على مستوى اللحظة. يعني هناك غرف عمليات مشتركة بين هذه الدول، وتأخر دخول انصار الله بهذه المشاركة بهذه الحرب كان نتيجة برضو تنسيق وسياسة عالية فيما بينهم. ولكن يأتي أولا لأن برضو كمان الحوثيين تعبوا من حالة لا سلم ولا حرب، ودخولهم في هذه الحرب عبارة عن طلب لإنهاء الوضع في اليمن، يعني من سواء من السعودية سواء من أمريكا، سواء يجب أن تنتهي هذه الوضع، وبالتالي أن أكون أنا في الحرب لأكون أنا في السلم أفضل من لا أكون في حالة لا حرب ولا سلم.
6: لكن إلى أي مدى يمكن أن تتطور الأوضاع لتصل لإغلاق كامل لمضيق باب المندب؟
7: وارد طالب جدا أن يتم إغلاق باب المندب. كذلك هناك تلويح بقطع كابلات النت البحرية، وهنا أنت تدخل في ضغط عسكري، تدخل في ضغط سياسي، تدخل في ضغط اقتصادي، تدخل في ضغط اجتماعي جدا، يعني لأنه أمريكا تلعب لعبتها مع إيران بطريقة ليست لها هناك حساب، وهناك قواعد اشتباك يعني تجاوزت كل الاتفاقات. صحيح هناك مفاوضات وهناك دبلوماسية، ولكن هناك وحشية وهمجية جدا في قواعد الاشتباك، وهذا لا يترك الإيرانيين أو دول المحور أي أوراق يدهم لا يستخدمونها.
6: أنت تحدثت هنا عن أوراق ضغط أخرى أو تدابير أخرى بخلاف باب المندب للرد على أي تصعيد إسرائيلي، ما طبيعة هذه التدابير أستاذ عبد الكريم؟
7: أولا هناك تقنيات أسلحة لم تدخل حتى الآن، وهناك أهداف برضو إذا كانت حين وصلت صواريخهم إلى محيط مفاعلة ديمونة، يعني إذا استمر هذا السعار وهذا الجنون من قبل إسرائيل وأمريكا فهم في حالة حرب، وهذا شيء مشروع لهم الذهاب إلى أبعد ما هو يعني في قواعد الاشتباك العادية، لأنه أمريكا تستخدم أوراق وأساليب يعني تصعيدية، وبالتالي هم لديهم أوراق كثيرة تصعيدية. قلت لك قطع الكابلات البحرية هذا وارد جدا وهو حق يعتبروا مشروع لهم. إغلاق باب المندب لوحده سيضاعف وصول النفط البرميل النفط إلى يقتسم فوق 150، وهذا ضغط مباشر. أنت تتحدث عن أزمة اقتصادية نتيجة شحة الأسمدة الآن، وتصاعد هذه الأزمة وهذه ستنعكس مباشرة على المواد الغذائية، ثلاثة الطاقة كثيرة سيد فالد. بالإمكان حتى الآن ما زالت الدبلوماسية تقف يعني لإعطاء فرصة لوجود حل، وبقدر ما يسير المسار التفاوضي يسير المسار العسكري الاستخباراتي وكل الأساليب المتاحة يعني.
6: لكن هل هذا التحرك أستاذ عبد الكريم من قبل أنصار الله أيا كانت طبيعته وقابليته للتصعيد مرهون بالتقدم في المفاوضات بين إيران وأمريكا؟
7: صحيح، هي تعتبر ورقة ضغط حقيقة، ورقة ضغط للإيرانيين وبنفس الوقت ورقة ضغط للحوثيين لإيجاد حل لأزمة الملف اليمني بإنهاء الملف الأسرى، بإنهاء الحواجز، بعودة صرف الرواتب، بإعادة المدنية والتطبيع ووجود وحل ما بين كافة الأطراف للخروج بخارطة السلام الذي متفق عليها، والسعودية تعمل عليها، ولكن مشكلة السعودية أنها تمشي شوية وتقف أكثر، وبالتالي الوضع الداخل لدى الحوثيين متأزم جدا. يعني إذا تحدث عن بلد لم تصرف الرواتب منذ 12 عام، تفاصيل كثيرة بعد خروج الإمارات من المشهد فقط السعودية تحمل الملف اليمني، ولكن للأسف قد يبدو أن بريطانيا وأمريكا تمسك برضو كذلك أطراف يمنية إلى جانب السعودية، وهو الآن يريد إيجاد حل سلام كامل كما حزب الله سيكون جزء من مفاوضات الحرب ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل كذلك الحوثيين.
6: طيب ماذا عن جبهة لبنان أستاذ الأنسي؟ هل هناك علاقة بين تصعيد أنصار الله والتصعيد على تلك الجبهة؟
7: أنا قلت لك أن هناك تنسيق كبير جدا بين غرف العمليات المشتركة على أعلى مستوى، وهذا تنسيق في الدقيقة على مستوى الدقيقة يعني ما بين الحوثيين وما بين حزب الله وما بين حتى كانت عمليات حماس وكذلك إيران وكذلك الحشد الشعبي العراقي. وقد يكون هناك أطراف جديدة تنشأ في أفريقيا في تنسيق لكن لم يتم الإعلان عنها، وبالتالي هذا تنسيق كبير جدا. حزب الله الآن يعود بقوة بعد أن ظن الكثير بعد حسن نصر الله أنه انتهى أو ضعف وهو هدأ شوية، لكن الملاحظ الآن نوعية الأهداف العسكرية، نوعية الرشاقات الصواريخ، تقنيتها، بنك الأهداف يثبت أنه عاد بقوة وأنه يفرض إرادته، وكل المسائل التي تفرض الآن بناس سلاح حزب الله. وأنا أعتقد أن اللي رجع كما كان لم يكن أقوى عسكريا.
6: أستاذ عبد الكريم، بعض التحليلات السياسية تحدثت عن أن إيران هي التي أشعلت جبهة لبنان قبيل التوقيع على اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حتى تقطع الطريق على مثل هذا الاتفاق، والسؤال هنا لماذا استجابت إيران بالإعاز إلى جبهة الحوثيين لإحداث هذا التصعيد واستجابت للتحرش الإسرائيلي بها؟ أليس في هذا ربما قطعا للطريق على اتفاق مع أمريكا؟
7: أنا دعني أقول لك خالد بأن إسرائيل نتنياهو يعني يصل الآن في علاقة سيئة جدا مع ترامب، وفعلا كما باعه ترامب مع الحوثيين وذهب باتفاق منفردا سيكون كذلك مع إيران، لأن نتنياهو يمشي في سياسات الحرب للأمام، ليس أمامه آخر إلا السجن وهو لا يقبل بهذا الأمر، وبالتالي هو يحاول إبطال أي عمل أي اتفاق، وهذا هو معروف به منذ اتفاق غزة يعني. بالنسبة لإيران، إيران في اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة تزيد الضغط كما قلت لك، سياسة العض على الأصابع لخروج بشكل منتصر وقوتها وفرض هيمنتها، لأن يعني إيران قبل الحرب ليست إيران بعد الحرب، وكذلك الدول المحور قبل الحرب ليست كما بعد الحرب، وكل واحد يريد أن يرسم لنفسه صورة المنتصر وما الوجه الذي يحاول أن يستثمره لفترات أطول في المستقبل.
6: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الكريم الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا من القاهرة، شكرا لك.
3: استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك في بيروت وجبل لبنان على الموجة 93.6 FM، وفي دمشق والساحل السوري على الموجة 93.3 FM، وفي ليبيا على الموجة 92.5 FM.
6: ومن صنعاء ينضم إلينا العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري اليمني، مرحبا بكم سيارة العميد. وبداية، ما تفسيرك لدخول أنصار الله بقوة على خط الصراع وحظر الملاحة الإسرائيلية على مسارات التصعيد العسكري في هذه المرحلة؟
0: حقيقة هذا العدو المجرم والمغتصب والمحتل الذي هتك الحرمات وهتك الأعراف والقوانين الدولية، وهذاك الإنسانية سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في إيران، هذا العدو أحفاد القردة والخنازير لم يتركوا مجالا للعقل والمنطق أن يتكلم، هذا عدو لا يفهم إلا لغة القوة، هذا العدو يجب أن يواجه من كل أحرار العالم ومن كل من لديه ذرة من الإنسانية والكرامة. دخول الشعب اليمني مثلا بقيادة المسيرة وقيادة المسيرة ممثلة في السيد عبد الملك الحوثي، لما نظر تلك الجرائم وتلك الضربات التي يتلقاها أخواننا في جنوب لبنان من هذا العدو المجرم والغاصب والمحتل، أدرك أن هذا العدو لا ينفع معه إلا لغة القوة، وما أخذ بالقوة لا يعاد إلى القوة، واستجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا عدو الله قبل أن يكون عدونا وعدو الأمة العربية والإسلامية. ودخول اليمن ممثل
8: بقيادة أنصار الله وبقيادة المسيرة القرآنية مع محور المقاومة ضد هذا العدو الغاصب والمحتل والمجرم هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني قبل كل شيء. يجب أن يوضع حد لهذا العدو المتغطرس وهذا العدو الجبان الذي يستهدف الإنسانية وكل وحشية وكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا. نحن نكون لجمهورية إيران الإسلامية ممثلة بقيادتها دفاعها عن الكرامة وعن الأمة العربية والإسلامية رغم تخاذل الحكام العرب والمطبعين مع هذا الكيان وهذا العدو الجبان. ونكن كل الاحترام للحرس الثوري الإيراني الذي جعل من أمريكا كما قال السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي إن أمريكا قشة وأظهرت هذه الكلمة بعد تلقيها الصفعات والضربات من قبل الحرس الثوري الإيراني وصلابة وتماسك قيادته وشعبه. واتضح بأن أمريكا فعلا قشة وأن أمريكا ليست شيء وأن أمريكا أجبن مما واحد يتصور. والحمد لله رب العالمين بعد هذا الانتصار الكبير للجيش والحرس الثوري في جمهورية إيران الذي أعاد للأمة العربية والإسلامية كرامتها وشهامتها وقدرت أن تمتص العدوان البربري الغاصب بقيادة أمريكا وإسرائيل وبعض حلفائها من الدول العربية لم يبقى أمامنا سواء في اليمن أو كل أحرار الأمة إلا التدخل والوقوف صفا واحد مع محور المقاومة لصد هذا العدو ويقاف عند حده مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن.
6: سيادة العميد، ما تفسيرك إذن لاستمرار حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة؟ كلاهما أعلن وقف الهجمات، لماذا تستمر جبهة أنصار الله؟
8: أخي الكريم، هذه قيادة أنصار الله يعني عارفة بأن هذا العدو هو عدو ينقض العهود والمواعيد وكل الاتفاقيات ويخرج وإطلاق النار في كل مكان وبعد كل اتفاقيات. نحن نعرف أن هذا العدو لا يلتزم بأي اتفاقيات ولا بوقف إطلاق النار. مجرد ما تم وقف إطلاق النار بينه وبين جمهورية إيران الإسلامية إذ به عاود الاعتداء على جنوب لبنان وغزة. فيجب أن يستمر هذا الحظر وهذا الحصار على هذا الكيان حتى يخضع للقوانين الدولية والأعراف ويخضع للاتفاقيات ويمتنع عن عدوانه على غزة وعلى جنوب لبنان. فأنا مؤيد لقرار القيادة الحكيمة استمرار هذا الحصار وهذا الحظر على هذا العدو المتغطرس وهذا العدو الجبان حتى ينصاع للاتفاقيات والقوانين الدولية ويمتنع عن عدوانه على جنوب لبنان وعلى غزة وعلى سوريا وعلى المقاومة في العراق وكذلك فك حصاره مع أمريكا في مضيق هرمز.
6: هل يفهم من هذا سيادة العميد أن هذا التصعيد من قبل أنصار الله مرهون بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
8: أخي الكريم، حتى وإن اتفقت إيران وأمريكا على على على وقف إطلاق النار بينهما أو وقف العدوان، فهذا فالكيان الصهيوني لن يلتزم. وأنا أذكرك أنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، سيستمر في عدوانه على أخواننا في جنوب لبنان وفي غزة إلى ما لا نهاية حتى يتم إخماده وضربه من قبل دول محور المقاومة وينصاع ويلتزم بكل الاتفاقيات. فسوف ننظر في هذا القرار، ما لم فالقرار بيبقى ساري المفعول إلى ما لا نهاية حتى ينصاع العدو الصهيوني للقرارات والشرعية الدولية.
6: هل هناك تنسيق بينكم وبين إيران فيما يتعلق بما تتحدث عنه من أنها حرب مفتوحة لا نهاية لها؟
8: هذا السؤال قد أتحفظ على الإجابة إليه وهو متروك للقيادة السياسية وهي أعلم بنتائجه وهي من تصيغ هذا الاتفاق وهي من تعلن عنه. أخي الكريم،
6: طيب إلى أي مدى يمكن القول أن تدخل أنصار الله وتهديد الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يشكل تحولا كبيرا في موازين القوى منطقة سيادة العميد؟
8: هو فعلا لو تحكمنا في المضيقات اليمن أنصار الله في باب المندب وجمهورية إيران وعمان في مضيق هرمز والأخوان في المغرب في مضيق جبل طارق والأخوان في مصر بارك الله في مصر أم الدنيا لو التزمت وأغلقت قناة السويس سينصاع الأمريكي والبريطاني والأوروبي والإسرائيلي للقرارات الدولية ويحترموا حقوق الإنسان ويحترموا جيرانهم ويمنعون عدوانهم على غزة المستمر ليلا ونهار وعلى جنوب لبنان. لو تحكمنا واستمرنا في حصار هذا الكيان الغاصب والمحتل من جميع هالممرات سينصاع ويعطي الجزية عن يد وهم صاغرون.
9: طيب الحديث الآن أنه على أرض الواقع ثبتت معادلة وحدة الساحات بمعنى أنه لن يبقى أي عدوان محصور في جغرافيا واحدة، هل تتفق مع هذا الرأي؟
8: يجب أن نتحد ويجب أن تكون الدول دول محور المقاومة ومن معها من الأحرار والشرفاء في الأمة العربية أن ينضموا إلى هذا التحالف لوضع حد للغطرسة الصهيوني في المنطقة.
9: طيب إلى أي مدى يمكن أن تتطور الأوضاع لتصل لإغلاق كامل لمضيق باب المندب؟ هل نحن في وارد هذا؟
8: إذا استمر الكيان الصهيوني في عدواني على غزة وجنوب لبنان سنغلقه حتى على أمريكا والدول المتحالفة مع هذا الكيان مهما كلفنا الثمن.
9: هل هناك أوراق أخرى لم تستخدمها جماعة أنصار الله في هذه الحرب سيرة العميد؟
8: أكيد لكل حدث حديث.
9: أي مثل ماذا مثلا يعني؟
8: هناك أسلحة ردع استراتيجية وهناك إغلاق للملاحة البحرية على جميع دول العالم حتى يضغطوا على هذا الكيان وعلى أمريكا للانصياع للاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان ومنع عدوانهم على أخواننا في غزة وجنوب لبنان.
9: طيب لماذا جاء إعلان أنصار الله المشاركة في الحرب وحظر الملاحة الإسرائيلية بعد تهديد إيران بإغلاق باب المندب؟
8: القيادة السياسية سواء في إيران أو في صنعاء نهجهم واحد وسياستهم واحدة، إن أعلن من صنعاء وأعلن من طهران فالمصير واحد والمصير مشترك والأرض مشتركة بيننا وبينهم ومصيرنا ومصيرهم واحد يربطنا بهم دين ونهج آل البيت.
9: نعم سيرة العميد، هل اليمن الآن أو صنعاء مستعدة لأي رد فعل إسرائيلي وأمريكي على نحو ما قامت به إسرائيل وأمريكا من ضربات جوية على صنعاء وعلى الحديدة وعلى غيرها من المناطق التي هي تحت سيطرة أنصار الله؟
8: أكيد نحن مستعدين للرد ومستعدين، وكما امتصينا عدوانهم الهمجي السابق سنمتص أي عدوان قادم وسوف نرد بالصاع صاعين، نحن لهم بالمرصاد مهما كلفنا الثمن وسندافع عن أرضنا وكرامتنا وبحارنا بكل ما نملك وبكل ما أوتينا من قوة.
9: البعض هنا يتحدث سيرة العميد عن أن إشعال جبهة أنصار الله جاء لأغراض تفاوضية فقط بين إيران والولايات المتحدة.
8: هذا كلام فارغ، نحن تدخلنا لما شفنا من جرائم ومن غطرسة صهيونية في جنوب لبنان وفي الضاحية ومن خلال عدوانهم على إيران على طهران بالذات ومن خلال عدوانهم على غزة بصورة مستمرة، وهذا نهجنا ولن نحيد عنه سواء قيادة وحكومة وشعبا، سندافع عن المستضعفين في الأرض وهذه مسيرة قرآنية للأمة وليست محصورة في أنصار الله أو في صنعاء.
9: نعم لكن كانت هناك فترة هدوء بينكم وبين الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي يعني استمرت ربما لشهور رغم أن العدوان الإسرائيلي مستمر.
8: هي فترة إعداد للمواجهة وإعداد لما نحن قادمون إليه.
9: نعم سيدة العميد، أنت قلت أنه إشعال جبهة أنصار الله على هذا النحو والتهديد بإغلاق باب المندب وحصار المضايق ليس لأغراض تفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنك قلت قبل قليل أنه من الممكن إذا انصاعت أمريكا وطبقت القانون الدولي ستتوقف الهجمات، يعني كيف يمكن التوفيق بين هذين القولين؟
8: أخي الكريم، إذا جنح قال الله سبحانه وتعالى إذا جنحوا للسلم فاجنح له، إذا جنحت أمريكا وضغطت على إسرائيل باحترام القانون والأعراف الدولية وامتنعت عن عدوانها على أخواننا في غزة وجنوب لبنان وإيران والعراق وسوريا ليس لا يجب أن ننصاع لقول الله سبحانه وتعالى فإذا جنحوا للسلم فاجنح له، سوف نجنح للسلم بحيث يكون سلم الأقوياء ليس سلم الضعفاء والجبناء.
9: طيب هل هناك تزامن أيضا سيدة العميد بين إشعال هذه الجبهة وجبهة جنوب لبنان؟ يعني هناك تزامن أيضا مع هذه الجبهة؟
8: نحن لا نعتدي، نحن معتدى علينا سواء في غزة أو في جنوب لبنان، وأثبتت المواجهة بين إيران وأمريكا بأن أمريكا قشة كما قال السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، وإن هيمنتها بالإيزنهاور أو بحاملات الطائرة أصبحت لا شيء، التي كانت تخيف العالم إذا تحركت حاملات الطائرات الأمريكية من أي دولة في اتجاه أي دولة من الدول الضعيفة، وهذا كان تهز العالم. ولكن اليوم بعد أن تحركت كل أساطيلها وبارجاتها وحاملات طائراتها وكل الأساطيل نحو إيران وخافت وهزمت وطردت من البحار، أصبحت أمريكا وما تملكه من قوة قشة ولا تخوف أي قوم مؤمنين ومسلمين.
9: أشكرك جزيل الشكر العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري اليمني من صنعاء، شكرا لكم.
8: حياكم الله أخي الكريم.
9: وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
5: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
10: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
11: في حياتنا تتشكل المساحات،
12: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
11: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
12: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
11: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
12: فأهلا بك في
11: مساحة حرة.
13: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة يستخدمها البعض في بناء صورة مثالية لأنفسهم على عكس الواقع. لم يتوقف ذلك على إظهار البعض لحياتهم اليومية بصورة مثالية بعيدا عن أي سلبيات، بل امتد لقيام البعض بانتحال صفة طبيب أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبناء صورة ذهنية لأنفسهم على اعتبار أنهم أطباء أو خبراء صحة أو تغذية، في مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة. هؤلاء الأشخاص سمحوا لأنفسهم بتقديم نصائح طبية وعلاجية للآلاف بل ربما الملايين دون أن يملكوا المؤهلات العلمية أو التراخيص القانونية التي تخول لهم ممارسة تلك المهن. في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على تشكيل وعي الملايين، أصبح من السهل لدى البعض تحويل الشهرة الرقمية إلى وسيلة لجذب العملاء والمرضى، مستفيدين من التحول المرئي أو المحتوى المرئي الذي يمنحهم مصداقية لدى المتابعين حتى وإن كانوا بعيدين تماماً عن المجالات الطبية. فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة؟ تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، وبعد التحية، لماذا تنتشر ظاهرة الأطباء المزيفين بشكل أكبر في مجالات التجميل والتغذية وكذلك إنقاص الوزن؟
14: دي عملية نصب يعني مش أكتر، لكن دول مش أطباء أساساً. يعني هم شايفين إن الثراء السريع ممكن إن هم عندهم معلومة، يقوموا بقى ضايفين معلومات خاطئة كلها. ولكن طبعاً يعني عايزين نقول هي السوشيال ميديا، هي موجودة من زمان، ولكن السوشيال ميديا هي اللي أظهرتها أو انتشر، ولكن هي موجودة من زمان، إن أي واحد يجي يطلع إنه محامي يبقى نصاب، مهندس يبقى نصاب، ولكن على الناس إن هم يعني لازم يبقى فيه طبعا توعية، ولازم إحنا في نقابة الأطباء عاملين أبليكيشن إن هو عايز تتأكد إن ده طبيب، إنه استشاري، إنه معاه دكتوراه، معاه ماجستير، دار تخصصه ايه. فطبعا انا بنصح الناس بكده ان هم يتاكدوا. وطبعا يعني انا عايزه اقول لك يعني كشعب مصري احنا اذكياء جدا يعني الحمد لله. فبتهيأ لي ان المفروض اما اروح لدكتور او اروح ل او اسمع حتى في السوشيال ميديا ان واحد بيديني نصيحه يعني زي اللي اتظبطت يعني مؤخرا يعني أكيد كلام لا يعقل يعني كلام حتى التجميل أكيد في سمعة مثلا إن دي بتعمل تجميل بشكل مش صح مش طبي مش سليم. يعني أنا قصدي في الناس بتسأل بعضها قبل المريض ما بيروح للطبيب بيسأل هل الطبيب ده بيطلع كمان على الريفيو بيشوف العيادة مين اللي بيجي له الناس الأشخاص اللي برا حتى اللي قاعدين هل ده كويس هل ده بيسمع كويس هل ده الشفاء منه. يعني أنا قصدي البيشنت أو المريض لازم يبقى عارف هو رايح لمين وعارف هو بيسمع مين في السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا مش أي واحد طالع يتكلم حضرتك شايف كل واحد طالع يتكلم وكل واحد طالع بيطبخ وكل واحد طالع بس احنا بنتكلم على صحة الناس بقى بنتكلم على وفاة بنتكلم على أخطاء طبية بنتكلم على مصايب. احنا مش بتكلم ان انا عملت اكله وطلعت وحشه لا احنا بنتكلم على جريمه مهنيه. يعني احنا عندنا قانون تنظيم المهنه طب ممنوع ده ياخد سنتين سجن. السنتين انا شايفهم انهم قليلين جدا. يعني حضرتك سيبك من انه امتهن مهنه طبيب بدون ترخيص لا ازاي تكشف او تلمس جسم اي بني ادم وانت الطبيب البشري الوحيد اللي ليه حق انه يلمس جسم البني ادم او جسم المريض هو ده لانه حالف قسم على انه يعني خلي باله من عورات الناس واستر عوراتهم. فازاي اي واحد كده يقول انا طبيب ويبتدي يكشف بغض النظر بقى عن انه بيعمل عمليه ولا طبعا ما فيش حد يقدر يعمل عمليه وهو نصاب كل دي كلام نصب. يعني يعني الواحد عايز بس يوعي الناس ان لازم ينتبهوا لمش كل واحد يطلع في السوشيال ميديا كلامه سليم.
15: ما هي المجالات الطبية الأكثر عرضة للانتحال وبالتالي تقديم استشارات طبية على أسس غير علمية؟
14: والتغذية للأسف. يعني التغذية دي مشكلة انك انت تبقى عارف معلومة وتبتدي تنشر بقى معلومات. يعني انت بتقول معلومة سليمة ممكن من حقك انك تقول نصيحة للناس سمعتها من دكتور فلان ان البلاستيك ما يتحطش فيه مياه سخنة. طب انت قلت المعلومة دي مش معنى كده بقى ان يعني كل واحد يكلمك يقولك أنا عندي ورم في الحتة دي أنا عندي نزيف في الحتة دي أعمل إيه. لا أنت مش بتعالج. أنت من حقك تنصح الناس لو سمعت معلومة طبية سليمة من طبيب لكن إنك أنت تقول كل وما تاكلش لا ده بناء على إيه بالذات للمرضى. يعني إزاي أنا أمنع مريض إنه يأكل حاجة معينة أو إنه يأخذ إنسولين أو إنه يأخذ علاجه أصلا كنت هتتعالج بالأكل. لا ما ثبتش إن إحنا عندنا في علاج اسمه علاج بالأكل ولكن في تنظيم الأكل ما المعدة بيت الداء يا سيدنا الرسول قال كده وأنا مع تنظيم الأكل. وفعلا إن أنا أشوف أنا طبيب نفسي الحاجة اللي أنا تتعبني ما كلهاش بالعكس. يعني احنا لكن التغذية العلاجية دي دراسة بيدرسها الناس المهن الطبية اللي هم فاهمين وفاهمين التشريح يعني ايه فاهمين يعني ايه اعضاء. لكن ما ينفعش مثلا انا بقى مع احترامي لكل المهن ما ينفعش انا طبيبة ما ينفعش اجي اتكلم في الهندسة ما ينفعش اجي اتكلم في الديكور. كل واحد ليه مهنته. فالتغذية العلاجية من أكتر المهن اللي أنا شايفاها جايز عشان الدبلومات انتشرت كده. فلازم نتأكد برضو مين اللي هياخد الدبلومة المهنية أو مين هياخد شهادة التغذية العلاجية. لا لازم المهن الطبية. تاني حاجة طبعا التجميل للأسف يعني المرضى أو مش المرضى الناس متخيلة إن التجميل مجرد حقنة فيلر حقنة بوتوكس مش ده التجميل خالص. بالعكس حضرتك شايف المناظر المشوهة إنهم مش بيروحوا الأطباء. فمعلش الكوافير ليه مهنة
16: أما الطبيب التجميلي مهنة أخرى تماما، دارس يعني يدخل الإبرة تتحط فين، الإبرة هتتحط في مكان ممكن يحصل منها صديد، ممكن يحصل منها غرغرينة. يعني أنت متخيلة ما أشوف ناس، طب أنت روحتي إزاي للشخص ده، أو إزاي روحتي عشان بناء على أي مركز اسمه مركز تجميل، مش أتأكد أن المركز ده مرخص، أتأكد أن اللي جوه المركز دول أطباء طبعا. فطبعا دي من الحاجات. وبعدين العروض اللي طالعة بقى، حضرتك ثلاثة مش عارفة ب500 جنيه، اثنين ب100، أول ما تسمع الكلام ده اثنين ب100 جنيه، مفيش أطباء بيعملوا كده، مفيش أطباء محترمين يعملوا كده أبدا. دي طبعا للأسف دول نصابين ومحتلين، ولكن بيسببوا كارثة، بيسببوا كارثة على صحة الإنسان، على جسم الإنسان وعلى النفسية. أنت متخيل البنات اللي بتيجي وتشتكي وفي الآخر أبص ألاقي أن المراكز دي كلها مش أطباء، وتيجي تشتكي وعايشة بقى في مشكلة نفسية أنها هتتطلع، ولا مشكلة نفسية أنها إزاي تقابل المجتمع بوشها المشوه. يعني حاجة والله الواحد بيبقى حزين جدا جدا. أن لازم التوعية، وإحنا بنحاول والله في النقابة طول النهار بنعمل توعية على قد ما بنقدر، أن احذروا السوشيال ميديا، مش أي واحد يطلع يتكلم في الطب يبقى طبيب.
15: وهل دبلومات التغذية المهنية التي أشرت إليها دكتورة متاحة للخريجين من جميع التخصصات أم بالمجالات المرتبطة بالطب كالعلوم والصيدلة؟
16: لا للأسف، هو النيوتريشن ده المفروض يبقى فريق، والدكتور هو اللي في العيادة، أو الدكتور هو رئيس الفريق، ولكن معاه صيدلة، معاه التمريض، معاه العلوم الصحية، دول فريق بيكملوا بعض، ما ينفعش إن ينفصلوا عن الطبيب. ولكن الطبيب هو اللي دارس يعني إيه مرض، دارس يعني إيه مرض، أما أقول فشل كلوي، فشل كبد، ما ينفعش بقى إن أنا أجي لخريجة حقوق وأقوم أديها دبلومة التغذية، ما ينفعش. طب اديتها دبلومة التغذية، هي استخدمتها بطريقة خاطئة، طب ما هي جايز عايزة تتعلم، وده مش عيب ان الواحد ينمي مهاراته وينمي معلوماته وكده. انا شايفة ان العيب انها هي استخدمتها في حاجة، انها راحت فتحة 5000 مركز و5000 عيادة. لا، انت مش دي مهنتك خالص. لكن لو انت عايزة تقدمي معلومة من دراستك، اهلا وسهلا، معلومه من دراستك ان في حاجه خطيره في الاكل، زي ما قلت لحضرتك اديت مثال ابسط مثال البلاستيك مثلا، ما تحطوش فيه ميه سخنه، معلومه جميله جدا. لكن انك تعالجي، لا، في فرق بين التغذيه وفي فرق بين التغذيه العلاجيه. العلاجيه يعني حضرتك بتكلم مريض بتقول له لا ما تروحش. يعني هي اللي عملته ايه، إنها قالت للمريضة هنقلل الإيستروجين أو هنقلل الهرمون والنزيف يتوقف، والنزيف توقف خلاص. المريضة انبسطت جدا إن العرض انتهى، بينما المرض موجود، يعني بينما الورم موجود وممكن ينتشر وممكن يؤدي لوفاتها. طب ما هي كده خدعتها، إن هي مش فاهمة أصل الطب، مش فاهمة الروت بتاع الطب، مش فاهمة جذور الطب. الطب مش شجرة كده، لا، الطب ليه جذور من أيام الفراعنة كده، والتشريح أساسا. عشان تدرس طب لازم تبقى فاهم يعني إيه تشريح، فاهم يعني إيه جسم الإنسان، أعضاءه متكونة من إيه، العضو هيستجيب إزاي، العضو ما بيجي يتعب بيحصل له ايه، بيحصل له نزيف. طب اما حصل له نزيف، هو بيديك انذار ان انا حصل لي نزيف، ان انا عندي مصيبة كبيرة. هي اتعاملت مع ان النزيف مدام وقف خلاص، ما شافتش جدر المشكلة. فبص حضرتك، رغم انها دارسة تغذية، كانت ممكن تستفيد بدراستها بمعلومات، أكيد الدراسة دي محترمة طبعا، ولكن كانت ممكن تستفيد إنها تقول في السوشيال ميديا مجرد معلومة. ولكن للأسف هي لقت إن المعلومات مش هتأكلها عيش زي ما بنقول، أو مش هتجيب لها دخل. اللي هيجيب لها دخل المرضى، إن كل مريض يحجز ب1500 جنيه، ويجي وتبتدي وتعمل الجرائم، والله أعلم كم جريمة تمت بالشهادة للأسف يعني. وبعدين هي مش أخذ ترخيص، خلي بال حضرتك برضو في الآخر، يعني الناس دي مش بتبقى أخذ ترخيص ولا مسجلة من نقابتهم ولا أي حاجة. فده يعني كلها نصب، وعلينا بقى توعية الناس إنها تبقى مركزة تسمع لمين أو تروح لمين وما تروحش لمين.
15: إذن كيف يمكن للشخص العادي التفريق بين الطبيب الحقيقي والمعتمد والطبيب المزيف، يعني خصوصا في المجالات الجديدة كالتغذية والتجميل؟
16: والله أنا اللي هقول لك دايما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، زي بقى بيقولوا يعني اسأل دايما مجرب. يعني أنت حضرتك عرفت أن الدكتور ده أحسن وسيلة أنك تعرف الطبيب ده شاطر أو الطبيب ده موجود فعلا استشاري ولا لا، هو المرضى. لو سألت مرضى هيقولوا لك، سيبك من اللي بيعملوا دعايات وإعلانات وطول النهار على السوشيال ميديا سواء أطباء أو مش أطباء، اللي بيعمل دعاية كتير احتمال في نسبة كبيرة إن مجرد دعاية بس. لكن ارجع كده واسأل الناس واسأل جيرانك واسأل انت مين. يعني احنا حتى بنستشير بعض في الصفحات في الجروبات، انت عندك دكتور أطفال مين في منطقة المهندسين، في مين في منطقة أكتوبر، هتبص تلاقي كاتبين لك 10 دكاترة. طب العشر دكاترة دول كويسين جدا، أنا قصدي ابتدي بكده. لكن ما تدخلش على صفحة فيسبوك وفجأة تلاقي واحد بيعلن عن نفسه يبقى هو ده الدكتور الشاطر، لا. فأنا شايفة إن دي غير، طبعا إن أنا قلت لحضرتك في أبليكيشن في النقابة قبل ما تروح عايز تتأكد إن ده فعلا استشاري أو أخصائي أو مقيد اسمه في النقابة، يعني طبيب من الأول، ادخل على الأبليكيشن بتاعت النقابة سهلة جدا وإن إحنا نعرف. فيعني أنا شايفة إن دي أحسن وسيلة إن أنا، لكن إن أنا أروح مركز متوضب ومركز مصروف عليه ومتعلق شهادات مزيفة، ما هو فعلا هيعرف منين؟ للأسف هيعرف منين؟ هو عارف، طب عرفت المركز منين؟ عرفت إن أنا لقيته في السوشيال ميديا. وبعدين سيبك من الكومنتس حضرتك عارف إنها كلها لجان إلكترونية، دي أحسن طبيبة في العالم، ده أحسن دكتور في العالم، ده عمل لي كذا، كلام ده كله نصب، كله نصب. الماركتينج ليه دراسة، وفي فعلا ما يبقى في دكتور عايز يعمل ماركتينج بيعملها بأصول مش بالطريقة دي.
15: دكتورة شيرين، إلى أي مدى يعكس ذلك وجود خلل في منظومة التراخيص الطبية سواء فيما يتعلق بممارسة المهنة أو منح تراخيص العيادات الطبية؟
16: لا ما فيش خلل خالص في التراخيص، احنا مركزين جدا بنعمل تراخيص، ولكن في نصابين. انا مش هقدر ادخل عمارة واشوف شقة دي، ولكن بتجيلنا بلاغات، واول ما تجيلنا بلاغات بنبلغ على طول وزارة الصحة، بنبلغ العلاج الحر، بنبلغ المجلس الاعلى للاعلام لو لقينا سوشيال ميديا. ولكن ما فيش خلل في التراخيص، التراخيص احنا بنرخص، ده بينزل معاينات عشان تشوف ده يصلح يبقى مركز، يصلح يبقى عيادة، يصلح يبقى مستشفى، ومين اللي بيدير. لا، موضوع الترخيص ده موضوع كبير جدا.
15: وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها نقابة الأطباء في مواجهة عمليات التزوير وكذلك تزوير الشهادات والتراخيص الطبية؟
16: احنا بنبلغ على طول، والله يعني احنا بنبلغ على طول لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للإعلام، بنبلغ النائب العام على طول بنبلغه، لأن دي حياة ناس. يعني احنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك، دي حياة أو موت، مش يعني دي ما فيهاش تهريج بقى صحة الإنسان. والنقابة مسؤولة، مش مسؤولة عن حماية الطبيب، لا، مسؤولة عن حماية المريض قبل الطبيب، ومسؤولة عن الصحة طبعا. فيعني بنحاول بقدر الإمكان أي بلاغ يجينا، وبنشجع كل حد، وبنعمل إعلان أي حد يلاقي إعلانات مضللة أو مراكز مزيفة أو حد على السوشيال ميديا أنت تشكك فيه، علينا إن إحنا بنستعلم أو بتستعلمه من، وبعد كده إحنا بنتخذ الإجراءات لو لقينا واعتقادي بعد الحملة الأخيرة دي إن السوشيال ميديا هتقل كتير. يعني النصابين تقريبا هيبتدوا يعني يعرفوا، هيبقى حدودهم النيابة العامة بقى، يعني أو يعني ما هوش تهريج كده، هيتخذ الأمور ببساطة، لا مش هتتخذ ببساطة بعد كده.
15: الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، كنت ضيفة كريمة علينا، شكرا جزيلا لك. لازلنا نتحدث حول الموضوع، وينضم إلينا من القاهرة أيضا الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع. دكتور طه، ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء الأشخاص لانتحال وممارسة مهنة معقدة كمهنة الطب؟
17: بالنسبة لظهور بعض الحالات اللي هي تنتمي إلى مسألة العلاج، مسألة العلاج ارتبطت قديما في مصر بعلاجات شعبية، وعلاجات تمر من خلال التجارب، بعضها ناجح وبعضها غير ناجح. فمن هنا بدأ الاشتباك ما بين الحالة الاجتماعية اللي هي بتسأل واحد معين بيسأله بيقول له والله أنا كذا كذا كذا مش عارف إيه، فبيقول له هات لمونة واعمل كذا كذا، ولا أربط راسك بالمنديل، ولا أعمل كذا. الحاجات دي إحنا كنا بنشوفها بشكل يعني شبه مستمر في الريف عندنا في الشرقية. كانت المسائل دي يعني أقل تكلفة وأقل مجهود، وبالتالي الناس بدأت تلجأ لها سريعا، خاصة عندما تتوازى مع أو تتقاطع مع الاعتقاد بأن الشافي هو الله عز وجل. ومن أجل ذلك الناس بدأوا يسلكوا مسالك العلم اللدني أو التصوف في المسائل اللي زي دي، والارتباط بهؤلاء الأشخاص الذين يعني يحاولون من حين إلى آخر إن هم يدلهم على سبل السلامة وسبل الراحة السريعة. فدي حالة موجودة بطبيعة الحال في المجتمع المصري. يعني غير الطبيعي ده قد يكون أمر طبيعي، لكن أنا على ما أذكر إن كان في قريتنا رجل كويس وبيفهم، وكان هو يعمل في مهنة التمريض، وكان عمله في مهنة التمريض كان بيتيح له ان هو يوصف علاجات، خد قرص كذا، خد كبسولة كذا، خد مش عارف ايه، خد مش عارف ايه. وكان سبحان الله يمكن عشان ارزاقه، وانا لا اعتبر هذا منتهن مثل هذه المهن او ان هو يقدر يعني يسميها ان هو يسمي نفسه ان هو دكتور. هم كانوا زمان حتى بيسموا المهن دي عندنا حكيم، يقول لك الحكيم، انا رايح للحكيم. فالحكيم ده ممكن يكون فعلا طبيب او ممكن يكون غير طبيب، ومع اني حريص ومصر تمام الإصرار إن الطبيب يسمى حكيم، ليس معالجا فقط، وليس كاتبا للأدوية فقط، وليس دليلا على إنه هو يصل إلى التشخيص السليم فقط، ولكن بتعتري هذه المهنة الحكمة إنه يكون حكيم وهد الشخص اللي قدامه، ويعني يعيشه في أجواء الإطمئنان والراحة، لأن أجواء الإطمئنان والراحة دي بتكون لها دور فاعل جدا في مسألة العلاج. كان زمان بنشوف الحلاق في القرية برضو بيخلع الأسنان، ونشوف الحلاق أيضا بيقوم بمسألة الختان للأطفال، وكنا بنشوف الداية، يعني الداية اللي هي بتروح تولد النساء في البيوت، وكانت أمور في إطار النجاح العام، يعني كانت أخطائها قليلة جدا، يعني ما سمعناش عن أخطاء دلت على سوء التعامل في مثل هذه الأمور. وزي ما قلت لسيادتك إن ده أنا لا أعتبره، كل هذا الكلام أعتبره مبرر إنه شخص يقوم وينتحل صفة طبيب بالشكل الرسمي بقى، يعني يقوم يفتح عيادة ويطلب عمل أشعة، ويطلب حتى ماشيا بقى مع الحالة الحديثة والمتطورة. فهذه الأمور قد تدخل المريض في خطوات متسارعة نحو الهلاك إذا ما كانش هو عارف بواطن الأمور، لأن في الفارماكولوجي وفي علم الأدوية بالتحديد له تبعات، خاصة إن هو يحمل في طياته مواد سمية، يعني علاج يحمل مادة سمية ثم يكون لها دور في العلاج، ده طبيعي أيضا. بعض الأعشاب تحمل مواد سمية ولكن لها دور في العلاج، ولكن بذل القيم وتحديد الجرعات وتحديد أبعادها وتحديد مآلاتها وكيف يكون هناك مجال لإعادة الجرعة أو استبدالها، كل دي أمور فنية تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى علوم. وهذا هذا يتماشى، معذرة، هذا يتماشى مع التطور الرهيب في علم الأمراض. يعني هناك أمراض تطورت وظهرت حديثا في المجتمعات نتيجة بقى إيه؟ نتيجة وجود اختلالات معينة في التغذية، اختلالات معينة في سياق العمل، الضغوط الاقتصادية، قد يكون هناك علاج لحالة عضوية ولكنها منتمية في الأساس إلى مسألة نفسية أو عضوية أو هموم أو ما شابه ذلك. فلا بد أن يكون هناك ضبط في هذه المسألة، ولكن يمكننا أن نتحدث بصدق وبهدوء في مثل هذه الأمور، ولا نجعل هذه الحوادث الفردية. أنا لا أقول هذا الكلام لأني مصري وأحافظ على النسق المصري والسياق المصري والسمعة المصرية، لكن أقوله من باب الإنصاف أيضا. يعني يجب أن نحن لا نأخذ مثل هذه الحالات الفرعية الفردية ونعممها بهذا الشكل يعني المروع الذي يجعلك تدخل أحيانا عند أستاذ كبير فعلا وتطلب منه أوراقه الثبوتية. هذا كلام يعني يحدث خلل في المجتمع الحقيقة. يعني
15: برأيك كيف نجح هؤلاء الأطباء المزيفون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المرضى والعملاء وتقديم استشارات طبية لهم؟
17: والله أنا ما زلت متمترس وثابت تمام الثبات إن هي حالات فردية وليست ظواهر عامة وليست ظواهر منتشرة. يعني في كل فترة من الفترات يظهر

0: وثبت نجاحه في بعض التجارب، ربما تكون نجاحات قشرية وليست نجاحات عميقة. يعني هذا خطورة كلامي في هذا الأمر، يعني قد لا يكون في مصلحة من نشره، ولكن أنا أقول كلما وجدنا عند شخص موهبة في أي مجال من المجالات، لماذا لا نؤيد هذه الموهبة ونصقلها بالعلم وبالتعليم في المجالات وفي المسارات الصحيحة التي تمكن هذا الشخص المحب والراغب لهذه المهنة أن هو يسلكها. أنا شفت في روسيا أنه لا يوجد هناك محاذير إطلاقاً من أي شخص من الأشخاص أنه هو عايز يدرس الطب أو عايز يدرس الهندسة، وغير مقيد بمعدلات الثانوية العامة، وغير مقيد يعني مسار تعليمي يبدأ مثلا المرحلة الإعدادية ثم الثانوية في النطاق العلمي. لا، يعني وجدت هناك ناس بيدرسوا وهم تخرجوا في الثانوية العامة أو ما تسمى بالبكالوريا في بعض البلاد في القسم الأدبي، ونجحوا نجاح جيد وواضح عندما درسوا الطب أو درسوا الهندسة. فلابد من صياغة كاملة وتامة لهذه الأمور على المستوى الإداري اللي هو الحكومي يعني، ثم المستوى التوعوي اللي هو الاجتماعي، إن احنا نحرص الناس ونوعيهم، ولكن الحرص على إبراز وعمل كاموفلاش على هذه الأمور قد يحدث صداما عارما في المجتمع، يعني تجعل شخص ربما يكون متهور أو عصبي أو يعني لديه مسلك معين أو تربية من نوع معين، يعني مش عايز أذم حد، قد يدخل على أستاذ كبير وطالبه بأوراقه الثبوتية. في هذه الحالة ستتحول الحالة من مريض إلى شرطي أو من مريض إلى شاكك في كل شيء. فطبعا أنا لا يعني لا أدعم فكرة إن شخص ينتحل أو يمتهن مهنة هو ليس خبير فيها، ومعروف من يخرج هذه الخبرات هي كلية الطب. طيب إذن لو افترضنا إن واحد تخرج من كلية الصيدلة أو من كلية الطب البيطري أو من كلية طب الأسنان وامتهن مثل هذه الأمور، طيب هنا هتكون المسألة أخف شوي أو أقل خطورة. ليه؟ لأنه يعرف علوم المواد ويعرف علوم الأمراض ويعرف علم الأدوية ويعرف الأناتومي التشريح، وله اتصال بمثل هذه الأمور.
1: دكتور طه، إلى أي مدى ساهمت ثقافة الترند والسعي وراء الشهرة السريعة في خلق بيئة تسمح بظهور خبراء أو أطباء بلا مؤهلات حقيقية؟
0: لا، هو أنا هصحح لسيادتك بس الجزئية دي، الذي يفرز أو الذي يؤدي الدور الفاعل في مثل هذه الأمور هو التجربة، لأن احنا بنجد في المدار الاجتماعي الآن أناس أطباء محترمون جيدون فضلاء، وأخذوا دورهم في ما يسمى بالترند، وعليهم تزاحم شديد جدا. ليه عملنا كده؟ هذا الترند يعني أعطاني أنا الجرأة إن أنا أذهب إلى هذا الرجل المشهور حتى لو تكلفت في سبيل ذلك من المال. يعني لا نستطيع أن نعمم أن هناك خبراء مزيفون في مطلق الحديث إن هم يستفيدوا من مسألة الترند ومسألة السوشيال ميديا، فضلا عن إن هناك نجاحات تزامنت مع وجود هؤلاء. يعني في نجاحات تزامنت، واحد مثلا بيقول انا جربت الخل مع الليمون مع مش عارف الايه فوجدته جايب معايا نتائج كويسه، قد ياتي بنتائج كويسه مع شخص وقد ياتي بنتائج زيرو او صفر، غير ضاره ولا غير نافعه مع اشخاص اخرين. فهذا يعني لن ياتي بهذا الزخم الكبير الذي يؤدي هذا الطبيب المشهور الذي نراه من حين إلى آخر موجود على السوشيال ميديا أو موجود فيما تفضلت بالترند.
1: الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو

0: ومفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
0: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
0: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
4: عيسى يكشف لأم تي في جواب بر التفاوضي، لا يرفض بل يطلب إيضاحات ونحضر طرحا مكتوبا. رؤساء بلديات قرى الحافة الأمامية يناشدون عون وسلام عبر الأم تي في، نريد أن تبقى مرجعيتنا الشرعية. بالأرقام والتفاصيل، العالم لا يبتعد عن السلاح النووي بل يستثمر فيه أكثر من أي وقت مضى. دفء سياسي على خط الرياض بيروت، فهل تنهي الاتصالات الرئاسية عزلة الصادرات اللبنانية؟

0: مساء الخير. الوضع في المنطقة الحدودية مقلق وخطر، فإسرائيل أعلنت عن تسلل مهاجم يرتدي زيا عسكريا لحزب الله إلى داخل أراضيها، وفي معظم أرجاء الجنوب غارات واستهدافات وقصف وأحزمة نار ونسف منازل. لكن التطور الأخطر تمثل في توجيه أفيقاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية، وذلك لإخلاء المنازل فورا والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. التصعيد الميداني الإسرائيلي تزامن مع تأكيد رئيس الأركان إيال زمير أن تل أبيب ستواصل عملياتها في لبنان وستزيد من إلحاق الضرر بحزب الله. كلها مؤشرات خطيرة تؤكد أن الوضع في الجنوب سيبقى في دائرة التفجر، وأن العمليات العسكرية فيه ستتوسع وتتمدد. أما بالنسبة إلى بيروت، فأن المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت، ولو من دون أن يحوز الهجوم موافقة سياسية. وهذا يعني أن الجنوب صار متروكا لقدره الأسود في ظل معادلة وافق عليها حزب الله ضمنا ولو أنه يدعي العكس. وفي الإطار لفت مقاله رئيس مجلس النواب نبيه بري إذ أعلن تمسكه بوقف إطلاق نار كامل شامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، حتى لو جاء من بنغلاديش. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا فتح حزب الله حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي؟ هل يقبل بوقف لإطلاق النار غير مشروط بعدما أضحى الجنوب ضحية الخراب والدمار والتهجير والقتل؟ البداية مع حديث حصري للسفير الأمريكي ميشيل عيسى للأم تي في، وفيه يكشف الجواب التفاوضي لبري وأن واشنطن تحضر طرحا مكتوبا.
1: عطاني الرد، هو منشوف بعدين.
2: بري عطاني الجواب، قالها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إثر مغادرته الاثنين عين التيني ليتابع جولته الثلاثاء على عدد من السياسيين، ومنهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي التقاه في مكتبه في المجلس ليبحثا ملف المفاوضات وكيفية وقف الاعتداءات وإنهاء الحرب. ومن مجلس النواب كشف عيسى للأم تي في جواب بري واضعا النقاط على حروف مسار التفاوض.
3: قلت انه جبت الجواب من الرئيس بري بالامس، شو هو جوابه؟ قبل بالبايلوت زون؟
1: البايلوت زون اكيد مقبول منه، يعني انه مين ما بده يقبل بالبايلوت زون.
3: الرئيس بري طلع علنا المقابله، قال مش قبلين فيه.
1: لا مش هذه المقابله، ليه؟ لا بس نحن بالنسبه لنا في بده توضيح كان رئيس بري، نحن عم نوضح له هي، لانه مش فهمانين شو هي كانت البايلوت زون. هن كانوا فاكرين انه البايلوت زون يعني انه بيجي العسكري وبياخذوا كانه بتصفي بافر زون. بايلوت زون غير بافر زون. بايلوت زون يعني معناتها العالم ترجع على الضياع تبعيتها، العالم فيها تعيش، ما فيش ضرب من الإسرائيلية، اللبنيز آرم فورس يعني العسكر بيكون هونيك وهن بيأمنوا الحماية، وبذات الوقت بيكون عم بينطفوا إذا في شيء يعني باقي سلاح ولا ما سلاح. هيدي بتبلش بمنطقة، وإذا زبطت بتصير نتنقل من منطقة للتانية زون ولا زون حتى يخلص كل الجنوب. يعني
3: قبل الرئيس بري بهذا الطرح؟
1: هلا هو بده نحن شرحنا له هيك، بدنا نكتبها حتى يشوفها هو مزبوطة، وساعتها قال لي بيقبل. بس انتم بتعرفوا الرئيس بري كل يوم بلاقي لك حل شغله جديده.
3: يعني هو اليوم مكلف من حزب الله، يعني اذا هو قال اوكي يعني الحزب ماشي.
1: يا انت عم تقولي لي هيك، انا ما بعرف. يعني نحن بنعرف انه هو بيحكي باسم الحزب، بس ايام بيطلع نشرة من عنده شيء ومساج من الحزب شيء تاني كمان. يعني ما هني بيقولوا بيحكوا مع بعض وبيقرروا مين بيقول شمال ومين بيروح يمين.
3: انتو داعمين مين، رئيس جمهورية او رئيس بري؟
1: داعمين نحن لبنان كله، نحن بدنا كل لبنان يكون معنا.
2: هذا وعلمت الام تي في انه بعد خروجه من المجلس تابع عيسى لقاءاته خارج الاعلام مع قناة التواصل مع بري لمناقشة الطرح المكتوب وتقديم الإيضاحات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وبري قبل اجتماع 22 حزيران في واشنطن.
4: توازيا، واشنطن تعتبر أن الفرصة متاحة راهنا لإعادة تشكيل الواقع الأمني والسياسي في لبنان، فماذا عن كواليس النقاش داخل أروقة القرار في واشنطن؟ الزميل أنتوني مرشاء ينقل لنا أجواء واشنطن مباشرة. إذا أنتوني، كيف تنظر واشنطن إلى الستاتيكو الراهن في لبنان، وهل تسعى لإعادة تشكيله؟
5: رالف، بالكواليس يدور النقاش حول استغلال اللحظة الحالية لتغيير الواقع الأمني والسياسي في لبنان. هنالك قناعة متزايدة لدى مسؤولين وجمهوريين ومراكز أبحاث قريبة من الإدارة الأمريكية بأن حزب الله خرج أضعف من أي وقت مضى، وأن الفرصة أصبحت متاحة لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. الزاوية الثانية أيضا رالف هنا أن واشنطن لا تريد أن ترى لبنان يعود إلى دورة هدنة ثم إعادة تسلح ثم حرب، لذلك يتركز الحديث على آليات تمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، وليس فقط وقف العمليات العسكرية الحالية. أما الزاوية الثالثة فهو القلق الأمريكي من الفراغ داخل بعض الدوائر الأمريكية. هنالك سؤال أساسي، إذا تراجع نفوذ حزب الله هل الدولة اللبنانية جاهزة لملء الفراغ؟ لذلك يترافق الحديث عن نزع السلاح مع حديث موازن عن دعم وتدريب للجيش اللبناني ودعم أيضا المؤسسات الرسمية. وهنالك أيضا بعد اقتصادي بدأ يظهر أيضا في واشنطن. بعض الأصوات الجمهورية تعتبر أنه أي دعم مالي أو إعادة إعمار مستقبلية للبنان يجب أن تكون مرتبطة بإصلاحات فعلية وتعزيز سلطة الدولة ومنع عودة نفوذ إيران عبر المؤسسات اللبنانية. إذن هول هنرالف الجوانب الثلاثة التي تدور أحاديثها اليوم بواشنطن وتحديدا بأروقة البيت الأبيض.
4: شكرا لك أنتوني مرشاء.
0: في هذا الوقت جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس جوزيف عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه. هذا وأطلع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن السفير سيمون كرم رئيس الجمهورية على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والتحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الحالي. وخلال استقباله وفدا من النواب الفرنسيين والأوروبيين في قصر بعبدة، دعا عون إلى تعزيز الدعم الأوروبي للبنان، مؤكدا أن لبنان لعب دورا أساسيا في الحد من تدفق النازحين السوريين إلى أوروبا، كما شدد على ثوابت لبنان في المفاوضات الجارية وفي مقدمها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دوليا. من جهته أكد الوفد الأوروبي تضامنه مع لبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى مساع أوروبية لحشد المزيد من الدعم والمساعدات للبنان.
4: وفي المواقف أيضا، فقد أكد إذن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بوقف إطلاق نار كامل وشامل برا وبحرا وجوا من دون قيد أو شرط، مضيفا أنه بعد ذلك نتحدث عن الانسحاب بتوازي للجيش الإسرائيلي والحزب من جنوب نهر الليطاني. بري وفي حديث صحفي شدد على رفضه للمناطق التجريبية، وما هو مقبول فقط انسحاب إسرائيل ودخول الجيش اللبناني بتوازي مع عودة النازحين، وأضاف لو أجاني وقف إطلاق نار من أي دولة أنا ماشي حتى لو كان من بنغلاديش.
0: مدنيا، الجيش الإسرائيلي يهجر سكان مدينة صور بالكامل بما فيها الحارة المسيحية وعمليات برية في القطاع الأوسط بالقرب من تبنين وعملية تسلل إلى إسرائيل من جنوب لبنان. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبح إبلاوي. تفاصيل معك صبح.
6: شكرا ديانا. مساء الخير رالف.
7: مساء الخير.
6: 100 يوم مرت على هذه الجولة ضمن الحرب المستمرة منذ 976 يوما. العمليات العسكرية في جنوب لبنان متواصلة، خصوصا في مدينة صور ومحيط النبطية. وننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية المباشرة اللافت في هذا اليوم. نبدأ من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذه الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هنا المناطق اللبنانية المحتلة دائما هي باللون البنفسجي. هذه الإشارات الحمراء هي لاشتباكات حصلت مع عنصر من حزب الله تمكن من التسلل إلى داخل إسرائيل بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. وطبعا هذه العملية ستشكل نقطة تحول، لأن إسرائيل قالت أي صاروخ أو أي عملية داخل الأراضي الإسرائيلية سترد عليها بقصف للضاحية الجنوبية لبيروت. منذ بعض الوقت انطلق صاروخ نحو كريات شمونة. أما في القطاع الأوسط هنا حيث هذه الإشارات أيضا للاشتباكات، تحصل الاشتباكات بالقرب من بلدة تبنين، بيت يحون، كونين، تبنين. تبنين هي مسقط رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي إسرائيل تحاول إعادة الشريط الحدودي لما كان عليه قبل العام 2000، ونلاحظ أن اللون البنفسجي تمدد بشكل كبير. ننتقل إلى خريطة التهجير. الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مدينة سور بالكامل ومخيماتها الخروج نحو شمال نهر الزهراني، وحتى الحارة المسيحية هنا في سور أيضا طلب منهم الجيش الإسرائيلي الإخلاء. بحسب نائب رئيس بلدية سور علوان شرف الدين قال للإم تي في أن حوالي 15,000 شخص كانوا ما زالوا في سور قبل طلب الإخلاء. ننتقل إلى الطيران الحربي الإسرائيلي الذي لم يغادر سماء الجنوب، وهذه اللقطات من داخل الحارة المسيحية في سور وأيضا الأحياء القديمة في سور. الناس نزحت بشكل سريع إلى مناطق أكثر أمنا بعدما بقيت في سور حوالي 967 يوما. أما فيما يخص الطيران الحربي الإسرائيلي فقد شن سلسلة من الغارات تخطت 70 غارة، وأدت إلى سقوط في حي المساكن الشعبية في سور فقط 8 ضحايا و28 جريحا، وارتفع أعداد الضحايا وأيضا الجرحى في لبنان إلى أكثر من 15,000، علما أن 3 سيارات ودراجات نارية استهدفت اليوم. منذ بعض الوقت أيضا استهدفت غارة منزل الوزير السابق محمود قماطي في سجد، لكن الغارة طبعا لم يكن هو داخل المنزل، المنزل هو منزل البلدة البعيدة. واليوم وصلت الغارات أيضا إلى سلسلة لبنان الغربية بالقرب من نيحة. طبعا الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وهي استهدفت أيضا أحد القادة الكبار في حزب الله اليوم في بلدة إنصارية. هذا كل شيء.
0: شكرا لك صبحي. من قرى الحافة الأمامية رؤساء بلديات عين إبل، دبل ورميش يناشدون عون وسلام عبر الام تي في. نريد أن يستمر التواصل مع الداخل اللبناني وأن تبقى مرجعيتنا الشرعية، لكن هل هي تريدنا؟ تقرير ماريان زوين.
7: بدي وجه من عين إبل نداء لفخامة الرئيس ودولة الرئيس.
8: بنوجه صرخة لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
9: نحن عم نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء انه يتأمن ممر آمن.
10: الصرخة ترفع مرة جديدة من عين إبل، دبل ورميش. المناشدة واضحة، هي من أهالي صمدوا في أرضهم واختاروا السلام والشرعية اللبنانية، لكن هؤلاء يسألون.
9: نحن متمسكين بالشرعية اللبنانية، فأنتوا إذا تخليتوا عنا قولوا لنا شو مصيرنا. نحن بهمنا نضل تواصلنا مع الداخل اللبناني، مع العاصمة بيروت، مع المؤسسات الدولة اللبنانية، بس ما فيها كمان مؤسسات الدولة اللبنانية تتركنا لوحدنا لمصيرنا.
10: المساعدات تصل إلى تلك البلدات لكن ليس بشكل منتظم، ونحو 11,000 مواطن في هذه القرى بدأوا يفتقدون لحاجات أساسية.
7: نحن صرنا 15 يوم ما وصل لعنا ولا كونفوا، ما عنا شيء بتكاكيننا، نحن بنزين ومزوت ما عاش عنا. امبارح نزل عنا أزيف بعين إبل، صار عنا إصابة، ما في مستشفى، أخذناها على مستوصف. بس نحن حابين نعرف نحن كمواطنين لبنانية أنتوا قادرين تحمونا؟
10: في الحالات الطارئة لا يقتصر التحدي على نقل المريض فحسب، بل على الحصول على الإذن بالعبور. فطلب الإخلاء يبدأ من مركز الصليب الأحمر وينتقل إلى غرفة العمليات، ثم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف التي تتولى طلب الموافقة من الجهة المعنية وفق المنطقة، سواء عبر اليونيفل أو لجنة الميكانيزم أو مباشرة من إسرائيل. أما الرد بالموافقة أو الرفض فيسلك المسار نفسه عودة إلى نقطة الانطلاق، ما يجعل كل دقيقة انتظار ثمينة في سباق مع الوقت.
8: المريض يقعد 3-4 أيام بالبيت، يعني عم نناشد إذا بدك الكرة الأرضية كلها تنقدر نطلعهم، إذا يقدر يخدم الصليب الأحمر يأخذوا كليرنس ليروحوا على بيروت.
10: في هذا السياق علمت الام تي في أن المسعى الذي حكي عنه في مفاوضات واشنطن كان يشمل الحرص على التواصل مع القرى الحدودية، كونه يلحظ إضافة إلى وقف إطلاق النار الشامل والمناطق التجريبية ما عرف بالمناطق المحظورة عن أي أعمال عنفية. وفي هذا البند بالتحديد مقصود فتح مجال للتواصل مع تلك القرى، إلا أن عرقلة الاتفاق بسبب إملاءات الحرس الثوري الإيراني أخرت كل شيء. وبانتظار جولة المفاوضات في أسبوع 22 حزيران، الأهالي حتى هذه اللحظة متركون لمصيرهم وهم يكررون الصرخة نفسها.
8: شو مصيرنا هناك؟ يعني شو بدنا إياهم ضال؟
7: تقولوا لنا شو لازم نعمل، لأنه بهالطريقة نحن ما حنقدر نكفي، مش عارفين لوين بدنا نروح.
9: بصراحة ما عم نلاقي أي تجاوب بخصوص هالنداءات اللي عم نطلقها.
4: تقييم دولي للأضرار والخسائر في الأبنية والأحياء السكنية بفعل الغارات الإسرائيلية، فما هي الأرقام الأخيرة؟ الجواب مباشرة من الاستوديو مع زميلة رنين إدريس، تفضلي.
0: خسائر الحرب الإسرائيلية على لبنان تنشر من جديد بعد تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة الإمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والجيش اللبناني وعدد من الجهات المختصة. تقييم الأضرار على مستوى الأبنية والأحياء السكنية في بيروت وجبل لبنان اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي وتحليل صور الأقمار الصناعية فضلا عن المسوحات الميدانية. وعندما نتحدث عن جبل لبنان يعني الشقق أو الاستهدافات التي نفذت في بعض المناطق خارج الضاحية الجنوبية. النتائج أظهرت أن قيمة الأضرار المباشرة في المباني تجاوزت 365 مليون دولار، فيما قدر حجم الركام الناتج من الدمار بأكثر من 648 ألف متر مكعب. وعلى مستوى الأبنية أحصى التقرير 146 مبنى مدمرا بالكامل في مقابل 264 مبنى تعرض لأضرار جزئية. أما فيما يخص الشقق السكنية فقد أظهرت النتائج 3168 وحدة سكنية مدمرة كليا، في حين تضررت 4437 وحدة سكنية بشكل جزئي. الأضرار تركزت بشكل أساسي في هذه المناطق تحديدا في الشياح برج البراجن الليلكي الحدث وأيضا الشويفات العمروسية، حيث طلقت هذه المناطق العدد الأكبر من الغارات الإسرائيلية. كل هذه الخسائر سجلت من دون حساب الخسائر الحقيقية التي طالت الجنوب البقاع الغربي وبعلبك، فعندها ستكون الكارثة أكبر مع انجلاء الصورة في حال تم التوصل لاتفاق كامل لإطلاق النار وإجراء المسح الميداني الأوسع.
4: شكراً.
11: الام تي في تستطلع آراء النواب بشأن البايلوت زون، التفاصيل مع جويس حقيقة.
2: ما رأيكم بالطرح الأمريكي المتعلق بالبايلوت زون والذي يسوقه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى؟ بهذا السؤال توجهنا إلى عدد من النواب في البرلمان، وهكذا تفاوتت الأجوبة.
12: أنا ما سمعت.
2: ما سمعت؟ طيب اقترح بايلوت زون.
12: عيني، نحن مع انسحاب شامل وكامل للعدو الإسرائيلي من كل الأراضي.
2: هيدا بيؤدي للانسحاب الكامل.
12: هذا حكي تركي.
13: راح تصير مناطق تجريبية ما حدا بيقدر يرفضها.
2: طب ليه عم يرفض الرئيس بري؟
13: هلا بعده الرئيس بري بيطور الكباش الدبلوماسي مش أكتر.
14: نحن بالمطلق هذا الموضوع حاطينه بإيد الرئيس، بس بعتقد منطقيا وعمليا بتكون شغلة ممتازة.
2: رئيس بري رافض، شو الحل؟
14: يسأل هو عن الموضوع، يسأل هو. بس بكل الأحوال أول شيء كل إنسان فيكون عنده رأيه، وأكيد رئيس بري عنده حيثيته، ولكن هذا الموضوع دستوريا بيد رئيس الجمهورية.
15: قادة رأي عام كبار عظام من ريمون إدي لميشيل شيحة لشارل مالك، تذكروا كمال جنبلاط، يتذكروا معروف سعد، يتذكروا كل هؤلاء القادة الكبار اللي حددوا موقفهم من هذا الكيان.
2: بس شو قصدك أنه رئيس جمهورية ليس من أولئك الرجالات؟
15: لا أنا عم بحكي
2: كمان مع حملة ذاكرة. التخوين لرئيس جمهورية حدا.
15: أنا ما بقبل بالتخوين المتبادل.
16: انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من كل شبر من أرض المحتلة، ما في لا خط أصفر ولا خط أحمر، ورجوع كل النازحين ووقف الأعمال العدائية كلها.
2: بس هيدا
16: هذا موقف دولة الرئيس بري اللي بيعبر عن موقفنا الطويل.
2: يعني أنتم ضد رئيس جمهورية مع الرئيس بري؟
16: ما ما ما هذا الحكي ما بيصير هيك، مش هيك بيصير الأمور.
2: لماذا هذه الحملة التخوينية على رئيس جمهورية؟
16: ما حدا خون حدا.
2: السيد محمود قماطي بيقول إنه يلي بده ينزع سلاح المقاومة سننزع روحه، ورئيس جمهورية عم يحكي عن نزع السلاح.
16: طبيعي هلا الطبيعي وقت عم يجي الإسرائيلي بده ينزع سلاحنا، أكيد بده ينزع له روحه.
2: رئيس جمهورية عم بيطالب بنزع السلاح، وقال من يطالب بنزع السلاح سننزع روحه، هذا مش تهديد.
16: خلينا نكون الأمور هيك، مش الأمور ما بتتناقش هيك بهالطريقة هيدي، وهالأمور هيدي ما بتتعالج هيك، لا لا لا.
2: وفيما أجاب أحد نواب حزب الله عن سؤالنا، هكذا تهرب نائب آخر من الحزب من الجواب. شو رأيك بطرح سفير الأمريكي ميشيل عيسى؟
17: أنت شو رأيكم؟
2: احنا بدنا رايك لها، ما في راي. لكن الحقيقة أتت من فم النائب جميل السيد وهو يدور في فلك حزب الله، فشهد شاهد من أهله.
17: رأي شو بدك؟
18: كلام سفير
17: أمريكي.
4: إقليميا يبدو أن التصعيد الأخير ليس المواجهة الأخيرة بين تل أبيب وطهران رغم تحذيرات ترامب لنتنياهو، والرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده سترد على إسقاط إيران مروحية أباتشي فوق مضيق هرمز. تقرير أورور كرم.
19: يمكن القول إن الأمور هدأت نسبيا في المنطقة بعدما اتفقت كل من إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار، فالتصعيد بين الطرفين مفرمل أمريكيا، إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي أشار إلى أن الهجوم الأخير على إيران كان تمهيدا لضربة أقوى وأشد. تصريح رئيس الأركان هذا يأتي رغم تحذير ترامب لنتنياهو عندما قال له: يا بيبي عليك أن تحذر، وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل، بحسب ما قاله لموقع أكسيوس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أنه قد يكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة.
20: That will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal.
19: بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه بإمكان واشنطن عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية، قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وواشنطن ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف. وفي رسالة نشرها على قناته في تطبيق تليجرام قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف: ستحول طهران الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى للعدو. وأضاف إن تصريحات ترامب بشأن مذكرة تفاهم تتناقض مع بنود تم الاتفاق عليها. ميدانيا كشفت نيويورك تايمز أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ الطاقم المكون من فردين بسلام، خبر أكده الجيش الأمريكي لكنه لم يكشف عن السبب. توازيا اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مسيرة قادمة من اليمن فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.
11: رغم انتهاء الحرب الباردة منذ عقود تكشف أرقام جديدة أن العالم لا يبتعد عن السلاح النووي بل يستثمر فيه أكثر من أي وقت مضى. ماريو دويري.
21: 119 مليار دولار، هذا المبلغ يلي أنفقته الدول النووية على ترسيناتها خلال سنة واحدة فقط، أي حوالي 326 مليون دولار يوميا. هالأرقام كشف عنا تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لعام 2025، حيث ظهر ارتفاع الإنفاق النووي العالمي بنسبة 19% مقارنة بالسنة السابقة. وراء هالأرقام 9 دول فقط: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الهند، باكستان، إسرائيل وكوريا الشمالية. الولايات المتحدة تصدرت الإنفاق بفارق شاسع مع 69.2 مليار دولار أي نحو 58% من الإنفاق العالمي، وأكثر تقريبا من مجموع ما أنفقته بقية الدول النووية مجتمعة. من بعدها الصين ب 13.5 مليار دولار، ثم بريطانيا ب 12.6 مليار، وروسيا ب 9.5 مليارات. بس القصة أبعد من مجرد أرقام. فبعد سنوات من الحديث عن تراجع أهمية السلاح النووي بعد الحرب الباردة، تشير المعطيات إلى اتجاه معاكس. فالحرب بأوكرانيا، التنافس الأمريكي الصيني، التوتر حول تايوان، والتطورات بكوريا الشمالية أعادت الردع النووي إلى قلب الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى. وبحسب التقرير ما عم بيقتصر الإنفاق على صيانة الترسانات الحالية، بل بيشمل تطوير صواريخ وغواصات وأنظمة قيادة وتحكم جديدة ضمن مشاريع بتمتد لعقود. تقرير بيحذر من ملامح سباق تسلح نووي جديد ومن مخاطر إضافية مرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة اتخاذ القرار العسكري. فبحسب التقرير كان إنفاق يوم واحد قادر على توفير الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون شخص. أما الدول النووية فبتشوف بها المليارات استثمار بالردع لا بالحرب، وبتعتبر أنه السلاح النووي لا يزال الضمان القصوى.
4: نقل قبل قليل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مسيرة إيرانية أصابت طائرة الأباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز.
0: بعد الإعلان، هل تنتهي عزلة الصادرات؟
4: وهل نقترب من المنطقة السوداء؟

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
10: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. لبنان بالنسبة له قضية دافع عنا وما يزال بأشكال مختلفة. فهل لبنان الحلم قابل ليصير حقيقة؟ رئيس تحرير الأخبار بالLBCI ومدير الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر جانف غالي، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: دفء سياسي وترقب اقتصادي على خط الرياض بيروت، فهل تنهي الاتصالات الرئاسية عزلة الصادرات اللبنانية؟ تقرير نخلع ضيمه.
2: 45 يوما على إقفال مسار التصدير باتجاه السعودية، الخسائر تقدر بأكثر من 1.25 مليار دولار. الاتصال هذه المرة بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حمل الكثير من الأمل. وعد سعودي بعودة الحركة قريبا على خط المصنع مرورا بمعبر نصيف في سوريا نحو معبر جابر الحدودي في الأردن باتجاه منفذ الحديثة الذي يربط الأردن بالسعودية. قبل توقف التصدير كان لبنان يصدر إلى المملكة ما يقارب 0.25 مليار دولار سنويا، فإجمالي الصادرات الزراعية بقيمة 82 مليون دولار وأكثر من 150 مليون دولار من المنتجات الصناعية والغذائية، علما أنه عام 2020 بلغت الصادرات إلى السعودية 217.7 مليون دولار أي حوالي 6% من إجمالي الصادرات اللبنانية.
3: لما فخامة الرئيس بيحكي يعني معناتها بيعرف شو عم يحكي وبيعرف شو عم يعني، وإذا الأمير سمو الأمير محمد وعد بإذن الله المرة بده ينفذ.
4: إمكانية العودة للمنتجات اللبنانية أسواق المملكة العربية السعودية اليوم صارت أفضل من أوقات سابقة بسبب وجود سكانر بمطار بيروت، سكانر على المرفأ، سكانر على المعابر البرية، كمان في ضبط للتهريب بشكل كبير من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، في مراقبة وتدقيق بالصادرات، كمان المصانع اللي هي عم تصدر كلها موثوقة.
2: أهمية إعادة فتح السوق السعودي تمتد أيضا إلى إعادة تنشيط حركة التصدير نحو دول الخليج الأخرى مثل الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين.
3: كل الدول بتاخذ النص، والمملكة العربية السعودية فعلا مملكة الخير كانت بتاخذ النص الثاني. كل القطاعات رح ترجع تشتغل، مشاغل رح تفتح أبوابها، السيارات الكاميونات الشحن رح يرجعوا يشتغلوا، مكاتب التخليص بالطريق البرية رح يرجعوا يشتغلوا.
2: إذن اليوم ومع عودة الدفء إلى العلاقات اللبنانية السعودية مرحلة جديدة بدأت، ورسالة ثقة تنتظر الترجمة السريعة يحتاجها الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.
5: ماليا، اجتماع منتصف حزيران للبنان مع مجموعة العمل المالي الدولية، ورغم أبقاء لبنان في المنطقة الرمادية فإن عدم البت بملف القرض الحسن قد يؤدي إلى وضع لبنان في المنطقة السوداء.
6: استحقاق جديد ينتظر الدولة اللبنانية وقطاعها المالي منتصف حزيران المقبل، اجتماع باريس لمجموعة العمل المالي الدولية، والهدف مراجعة الخطوات التي اتخذتها الدولة منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الأول لعام 2024. وإن كان خطر نقل لبنان إلى اللائحة السوداء منخفض جراء تلبية لبنان لقسم من الشروط، وهو ما جرى مراجعته في سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحكومة لمتابعة تفاصيل الإجراءات، وإن كانت استجابة لبنان لبعض الشروط تقيه اللائحة السوداء، إلا أن رفع اسمه عن اللائحة الرمادية لن يحصل، ولعل أبرز الأسباب مصير جمعية القرض الحسن، وهي إحدى أبرز شروط الخروج من الرمادي أو التوجه نحو الأسود.
7: الجلسة الثانية الأهم هي بالخريف المقبل، إذا الحكومة ما أخذت إجراءات حزمة بموضوع القرض الحسن في خطر الروح على اللائحة السوداء بالخريف المقبل. الحكومة التي تجرأت على موضوع السلاح ما مفروض يقف حائل عند موضوع القرض الحسن، والقرض الحسن على فكرة شغلة منه صغيرة، لأن النتيجة أنت عندك مؤسسة مالية بكل تفرعاتها عم تشتغل بطريقة غير مرخصة وغير مراقبة من أي جهة.
6: ورغم خطوات مصرف لبنان المتلاحقة بحق الجمعية وحظر تعاون وتعاطي المؤسسات المالية والمصارف وكل المؤسسات التي تنضوي تحت رقابة قانون النقد والتسليف مع هذه الجمعية، إلا أن الحكومة لا تزال عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم حياة لهذه الجمعية من خريف عام 2024. ومن الواضح أن لبنان سيعبر اجتماع حزيران بأمان، إلا أن امتحان الخريف المقبل لن يكون بالسلاسة نفسها إن لم يحمل معه الوفد اللبناني قراراً واضحاً بما خص الجمعية.
5: حياتيا واصل وزير الداخلية أحمد الحجار التحضيرات لتشغيل مطار الليعات من خلال اجتماع تنسيقي خصص لمتابعة الإجراءات الأمنية والتشغيلية واللوجستية اللازمة للمشروع، وناقش المجتمعون الخارطة المعدة للمطار والملاحظات التقنية والأمنية المرتبطة بها استنادا إلى الخبرات المعتمدة في إدارة وتشغيل مطار رفيق الحريري الدولي. وأكد الحجار أن المتطلبات الأمنية تشكل أولوية أساسية في مختلف مراحل تنفيذ المشروع باعتبارها الركيزة الرئيسية لضمان سلامة العمل في المطار، فيما تم الاتفاق على استكمال الكشوفات الميدانية وعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
1: في موناكو إمارة الأعمال والثراء يحلق المصمم العالمي إلي صعب بعيدا في سماء الإبداع، هذه المرة في مجال السفر الأنيق، شراكة غير مسبوقة تجمع بين عملاقين عالميين هما دار إلي صعب رمز الأناقة الراقية ودار بومبارديه الرائدة عالميا في صناعة طائرات السفر الخاصة لتعيد تعريف مفهوم السفر المترف. بصمة إلي صعب الخالدة تمنح أسرع طائرة أعمال في العالم جلوبال 8000 هوية جديدة تجمع بين الأداء الثوري والتصميم المترف، محولة مقصورتها إلى مساحة معيشية راقية تتناغم فيها المواد الفاخرة والتفاصيل الدقيقة. بعد الإعلان دب يثير الذعر
5: وتمارين شاكيرا الجوية.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فريق
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: تقنين تأجير الأرحام ما الحل؟ عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك خطوة بخطوة في جزئها الأول في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم
0: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص
5: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الأم تي في
3: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
6: صدر العدد 53 حزيران 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الوجودي ملف العدد ردع العدوان بالوحدة الوطنية وقائع الحرب الإسرائيلية على لبنان الأضرار في القطاع الزراعي كيف يواكب لبنان الرسمي تدوين الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وعمليات الإنماء والإغاثة وزير المال من قلب الانهيار إلى خرائط الإنقاذ وزير الأشغال العامة والنقل أنجزنا المرحلة الأساسية لإعادة فتح الطرقات المتضررة وزيرة الشؤون الاجتماعية هدفنا تجاوز الأزمة لحلول أكثر استدامة وزير الصناعة القطاع الصناعي لا ينكسر ونؤسس لمرحلة جديدة نصيف حتي السلام بعيد وما نريده إنهاء الحرب رئيس المجلس الأعلى للجمارك خطة لتطوير الإدارة وزيادة الواردات ماذا يتضمن قانون مقاطعة إسرائيل وما هو دور مجلس الأمن والمحاكم الدولية في معاقبة المعتدين وحل النزاعات تقارير إقليمية ودولية حول تطور المفاوضات بين أمريكا وإيران ترسانات دول حرب الخليج الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والانتخابات الإسرائيلية الدواء في لبنان بين ضمان خط الإمداد والتقدم في التصنيع المحلي دور الأمن العام في مكافحة الاتجار بالأشخاص تراث لبنان تحت النار وحماية آثاره مسؤولية وطنية إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام الثقافة والفن والاجتماع الرياضة والتربية إحصاءات الشهر والوثائق المزورة والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
7: طلعت شمسة ضللت
2: نار. الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
9: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بس يرجع المونديال يروس سامبا.
9: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير من صوت كل لبنان، وننضم كما مساء كل ثلاثاء إلى مباشر تلفزيون لبنان مع زميلي ندى صليبة وحوارات السراي.
1: مساء الخير. ببلد تعودنا فيه أنه تختصر أزماته بالعجز والانتظار، بيبرز القطاع الزراعي اليوم كأحد القطاعات القليلة القادرة على إنتاج الفرص وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي. سنة 2025 ما كانت سنة عادية بالنسبة لوزارة الزراعة، فبين إصلاحات إدارية ومؤسساتية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035 واستقطاب استثمارات تجاوزت 320 مليون دولار وإنشاء سجل وطني للمزارعين، رجع الحديث عن الزراعة مش بس كقطاع خدماتي وإنما كمحرك للتنمية المستدامة والأمن الغذائي وخلق فرص العمل. ولكن الطريق ما كان سهل، فالقطاع عم بيواجه تداعيات الحرب والاعتداءات على الأراضي الزراعية وتحديات التغير المناخي والحاجة لتحديث التشريعات واستعادة ثقة المزارعين بالدولة. فوين وصلت ورشة التحول الزراعي؟ وهل بلشت نتائجها تظهر على أرض الواقع؟ وكيف ممكن أنه تتحول الزراعة لرافعة حقيقية للاقتصاد الوطني؟ وأكيد رح نسأل عن ملف الهيئة الناظمة للقنب الهندي الطبي والصناعي، هل بعده معلق بين الرهانات الاقتصادية والتجاذبات السياسية والطائفية؟ للإجابة عن هالأسئلة وغيرها بيسعدني أن نرحب بحلقة حوارات السراي لليلة بضيفنا وزير الزراعة دكتور نزار هاني. مساء الخير معالي الوزير، وأهلا وسهلا فيك بحوارات السراي بالسراي الحكومة.
2: مساء الخير ومبروك على حوارات السراي وكل هالتقدم اللي عم يعمله تلفزيون لبنان. كلنا بننطر حوارات السراي لنشوف شو هالتطور اللي عم بيصير بكل هالوزارات.
1: نحن منشكر متابعتك لنا وإن شاء الله بتبارك لنا قريبا بالمونديال. ومثل العادة معنا بالسراي الحكومة خبراء، ومعنا فريق عمل وزارة الزراعة وإعلاميين وطلاب من مختلف الجامعات بلبنان. وبدي أذكر أنه الحلقة مثل العادة بتنقلها إذاعة صوت كل لبنان وأيضا إذاعة لبنان. بداية معالي الوزير، بدنا نشوف تقرير عن نزار هاني، أعده الزميل ياسر غازي.

0: وزارة الزراعة، من الظل إلى الضوء، من روتين الإدارة إلى حقول المزارعين، من الإدارة الظرفية لأزمات القطاع إلى الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والحوكمة والتنمية الريفية المتكاملة. هذه النقلة غير المسبوقة باتجاه إعادة بناء الدولة الزراعية ما كانت لتبصر النور لولا رؤية إصلاحية معاصرة وإحاطة عميقة بأسرار هذا القطاع الأساسي. أبداهما دكتور نزار هاني منذ توليه وزارة الزراعة في أذار 25.
1: نزار هاني وزيرا للزراعة.
0: وقد حمل هاني إلى الوزارة خلاصة خبرته الطويلة مع الأرض وتطوير البيئة من خلال إدارته محمية أرز الشوف، وعمله كمستشار لدى وزارة الزراعة السعودية، وكأستاذ جامعي في كليات الزراعة، وفي إعداد كوادر متخصصة لمواكبة التحولات العلمية والتقنية زراعيا وبيئيا، ما أهله لحيازة أوسمة دولية عدة تقديرا لريادته. الخطوة الأبرز في أجندة الوزير هاني الزراعية هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة 2026-2035، وفيها الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، مرونة النظم الزراعية، الحوكمة والشراكات، تمكين المزارعين والشباب والنساء، إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز سلسلة القيمة والقدرة التنافسية. وكان مهد لهذه الاستراتيجية بعدة خطوات منذ دخوله الوزارة، ارتكزت إلى الإصلاح المؤسسي والإداري كإنجاز سجل للمزارعين والإرشاد الزراعي وبناء القدرات، أي الاستثمار في الإنسان، تحديث الإطار القانوني وضمنه إحالة مشروع قانون الغابات الجديد إلى البرلمان، وتشكيل الهيئة الناظمة للقلنب بالهندي، وإنشاء شبكة شركاء الزراعة في لبنان، وإطلاق استثمارات ومشاريع إنمائية كبرى، واستعادة الحضور الدولي والدبلوماسية الزراعية. باختصار، نجح الوزير هاني بإرساء نموذج حديث للحوكمة الزراعية يجعل من الزراعة نبض الأرض والحياة. وقديما قيل: زرعان يحبهما الله، زرع الشجر وزرع الأثر. زرعان

0: بيتي مع فريق عمل كتير كبير، عم نشوف نموذج منهم اليوم اللي منرحب فيهم واحد واحد. وزارة الزراعة وزارة نموذجية بخبراتها، بالمدراء العامين، بالمدراء اللي موجودين فيها، وبشبكة الشركاء اللي موجودين حوالينا. الطريقة اللي أنا عم بشتغل فيها مثل ما معود اشتغل من زمان، يعني أنا رجل حقل، معود اشتغل مع الناس، معود افهم التفاصيل اكثر، وعم جرب هيدي التجربه نكرسها بالاداره اللبنانيه مع زملائي. يعني كل زملائي الوزراء هن ناس اصحاب خبرات، وعم بجربوا يشتغلوا بالتعاون الكامل مع اصحاب المصلحه يعني وشركاء كل قطاع، وهيدا اللي انا عم جرب اعمله بوزاره الزراعه. وبتصور هيدي الطريقة بهالتجربة اللي مضت بالحكومة وبالوزارة عملت نتائج لا بأس.
1: جاي من محمية الباروك، وين القعدة أحلى؟ بين الأرزات بالشوف ولا بجلسة مجلس الوزراء؟
0: يعني بالشوف عملنا نموذج على مستوى المحمية اللي هي بتشكل 5% من مساحة لبنان، وهذا سبب اختياري لكون وزير الزراعة. عم نجرب هيدي التجربة اللي بتعمل التوائم والتوازن بين حماية الطبيعة وبين الانتاج وبين الزراعة، نكون عم ننقلها على كل الأراضي اللبنانية. هالخلفية اللي تعلمتها بالمحمية وهالسنوات الخبرة الطويلة اللي أخذتها، بجرب بالتعاون مع فريق عمل الوزارة وكل الشركاء نثبتها ونعممها على كل الأراضي اللبنانية.
1: بس قبل ما تجي معالي الوزير على وزارة الزراعة، كنت عندك موقع ومسؤوليات كمان بوزارة البيئة، ما كان بتفضل أنه تكون معك حقيبة البيئة مثلا؟
0: يعني البيئة والزراعة واحد اليوم، ومن هون التعاون الكامل مع معالي وزيرة البيئة تمارا الصديقة العزيزة. اليوم بيتكاملوا كل القطاعات تتكامل، واليوم الشطارة لنبني نحن قطاعات مستدامة بدها تكون متكاملة، وبده يكون في تعاون كامل بين كل الوزارات وبين كل الإدارات وبين أصحاب هالقطاع. يعني القطاع الزراعي هو قطاع واسع، هو قطاع فيه كتير شركاء، المزارع هو حجر الأساس بهالموضوع، ولكن في كتير شركاء لهم دور بالقطاع الزراعي، إن كان من قطاع خاص، إن كان من قطاع أكاديمي، إن كان من قطاع بحثي، كله بده يتعاون مع بعضه من شان نعمل زراعة ناجحة وزراعة مستدامة.
1: معالي الوزير، اسم الله عليك، يعني بسنة تقريبا من وقت ما استلمت الوزارة، نشاطات وخطط واستراتيجيات، وكانت لافتة شفنا على السوشيال ميديا من كم يوم عم بيقولوا انه بدك تدخل موسوعة جينيس، فمعقولة تجي لجنة جينيس على وزارة الزراعة؟
0: هيدا كمان من محبة أصدقاء وزارة الزراعة، هو الهدف النزول على الأرض وفهم المشاكل وواقع الأرض، هو جزء من خطة الوزارة. يعني اليوم عملنا خطة زراعية وطنية، يمكن نعمل أكبر تشاور زراعي بتاريخ لبنان، كل المزارعين شاركوا بهيدي الخطة، كل النقابات، كل التعاونيات، يعني هالعيلة الزراعية الكتير كبيرة شاركت بكل معنى الكلمة. كل هاي الاجتماعات وكل هاي الزيارات اللي كنت عم بعملها على المناطق هي كانت جزء من إعداد الخطة الزراعية الوطنية 2026-2035.
1: بعرف إنه بتمضي نهار طويل بالوزارة، تبقى لليل حتى،
0: وعم نتعب كل هالفريق معنا. هيدا أقل الواجب. يعني وزارة الزراعة يعني معود عائلتي، هلأ جايين معي روي وريم، معودين علي من زمان.
1: شو أعمارهم ولادك؟
0: روي صار عمره 17 وريم 15. وزارة الزراعة وزارة كبيرة، وزارة منتشرية على كل الأراضي اللبنانية، حوالي 1400 موظف موجودين،
1: أربع مديريات
0: كبار. من حي مديرية التعاونيات، مديرتها جلوريا أبي زايد موجودة معنا اليوم، والمديرية العامة للزراعة، المدير العام لويس لحود، المشروع الأخضر، المدير العام ريمون خوري، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، المدير العام الدكتور جاد شعيا. عملنا جزء من إعادة تنظيم العمل بوزارة الزراعة، عبينا الفراغات. اليوم عنا مجلس إدارة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وعنا مدير، عنا لجنة المشروع الأخضر صارت بطلت بالتكليف، يعني صارت اليوم بالأصالة. عم نجرب نعبي الفراغات، يعني رغم كل هالجهد وهالمجهود الكبير اللي عم نعمله، في عنا فراغات كتير كبيرة اليوم بوزارة الزراعة. يعني بمديرية التعاونيات بالمشروع

0: أخضر عنا شهور بيوصل ل 80%.
1: رغم كل الوزارات
0: رغم كل هالشهور في جهد كتير كبير عم ينعمل، وفي خلية نحل اليوم موجودة بوزارة الزراعة كفريق عمل عم يعمل الجهد الماكسيموم اللي فيه يعمله بالتعاون مع كل هالشركاء.
1: رح نحكي عن كل جهودكم، رح نحكي عن شو هي الإنجازات اللي عم تقدروا تحققوها رغم كل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها وعم نمرق فيها، ولكن نتوقف مع فاصل للإعلان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: لليلة وزير الزراعة نزار هاني. معالي الوزير، بدي بلش معك بموضوع الاعتداءات الإسرائيلية اللي سببت أضرار كبيرة، نال الحصة الكبيرة القطاع الزراعي. يعني صار لنا أكثر من شهرين الاعتداءات بعدها مستمرة، وللأسف الخسائر بالقطاع الزراعي كبيرة بالجنوب وبالبقاع. شو حجم هالخسائر؟
10: يعني هيدي الخسائر على القطاع الزراعي هيدي خسائر غير مسبوقة لا بلبنان ولا بالعالم. يعني اعتداءات وحرب تؤدي إلى ضرر 22.5% من الأراضي الزراعية، يعني أي ربع القطاع الزراعي. هيدي حالة غير مسبوقة. امبارح واليوم في اجتماع بالفاو عم نجرب نعتبرها انه مثل انترناشنال كيس، يعني هيدي حالة دولية غير مسبوقة، انه نزاعات وحروب واعتداءات تؤدي الى هالضرر الكتير كبير. اذا بدنا نترجمها بالارقام، عندنا 56 الف هكتار من الاراضي الزراعية متضررة. اذا بدنا نترجمها بالاموال، يعني عم نحكي عن حوالي 600 مليون دولار منضيفهم على 800 مليون دولار اللي هن كانوا الاضرار لاخر 24. يعني اليوم نحن الأضرار على القطاع الزراعي تخطت $1.5 مليار. منقسمهم لأضرار وخسائر. طبعا الأضرار بشكله حوالي 200-220 مليون دولار، والباقيين هن خسائر. يعني الناس بتعمل هالمواسم بتجهز هالخضار وهالفواكه وهالمحاصيل الزراعية وما بتقدر تجني الثمار تبعها. الأضرار بالثروة الحيوانية هائلة، يعني عم نحكي عن أكثر من 1 مليون طير دجاج، عم نحكي عن أكثر من 20 ألف قفير نحل، عم نحكي عن آلاف رؤوس الأبقار والأغنام والماعز. يعني أثر هيدي الحرب على القطاع الزراعي، في عنا جزء فينا نعمله ترميم بسرعة، ولكن في جزء هو متوسط وطويل الأمد. للأسف مساحات زراعية هائلة من أشجار الزيتون،
9: 22% يعني رقم كتير كبير،
10: كتير كبير. يعني أشجار الزيتون المعمرة، الأشجار اللي عمرها 80 سنة و 100 سنة، إلى أهمية تراثية. يعني هذا جزء من التراث الزراعي بلبنان، مش بس على مستوى الزراعة والإنتاج. للأسف تجرفت، جزء من هذا الزيتون نقل إلى إسرائيل للأسف، يعني سرق من لبنان. هذا تراثنا الزراعي اللي هو أثر طويل الأمد، بالإضافة للأضرار اللي هي سببتها استعمال الفوسفور الأبيض واستعمال
9: الجلايفوسيت، وهيدي نتائج بتضل على مدى سنين المقبلة. يعني كمان قدي بدها تصير الأراضي ترجع صالحة للزراعة؟
10: طبعا يعني اليوم في جهد كتير كبير مع كل شركاء وزارة الزراعة، أخذنا عينات بآخر 24 من التربة، من الماء، من الثمار، من الأشجار، من الغطاء النباتي، وعملنا كل هيدي الفحوصات لآخر 24 ما كان عندنا خوف كتير كبير. هيدي الطبيعة بتجدد حالة، بيجي الأمطار، بتجي الثلوج، بترمم أمورها وبتعمل تكيف مثل ما منسميها. ولكن اليوم بدنا نرجع نشوف بعد ما تتوقف هيدي الحرب، ومنتمنى اليوم قبل بكرة تتوقف هيدي الحرب، بدنا نرجع نعيد جزء من هيدي العينات وجزء من هيدي الفحوصات لنتأكد الأثر الحقيقي لهيدي الحرب على التربة وعلى المحاصيل.
9: بدي أرجع بس بعد سؤال استوضح بموضوع الخسائر بالقطاع الزراعي، هل أثرت بشكل كتير كبير على المنتجات الزراعية؟ صار في نقص بالسوق من المنتجات الزراعية نتيجة هالأضرار؟
10: يعني إذا بتتذكروا أول أسبوعين ثلاثة من الحرب اللي منسميها نحن الصدمة الاقتصادية، وبلشت هالحرب يعني بجولتها الثانية باثنين أدار، يعني كنا بعدنا ما في عنا إنتاج كافي من الخضار خاصة بلبنان، شفنا كيف الأسعار ارتفعت. عملنا إجراءات سريعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ففتحنا الاستيراد، سهلنا عمليات الاستيراد على الحدود وعلى البور، لفوتنا أكبر كمية ممكنة من هالمحاصيل إن كانت نباتية ولا حيوانية، وهون منعني اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء، لرجعنا عبينا الأسواق وهمدت الأسعار. اليوم نحن وضعنا جيد لأنه صرنا بموسم الإنتاج، يعني بهذا الفصل نحن عنا اكتفاء ذاتي من كل المحاصيل الزراعية، والعكس يعني اليوم نحن عم نصدر وفي عنا حاجة أنه نصدر أكثر.
9: إن شاء الله، وإن شاء الله بينفتح السوق السعودي، لأنه كان في وعد
10: نتمنى
9: بين يعني باتصال بين رئيس الجمهورية ولي العهد السعودي، ووعد أنه
10: يعني
9: حل الموضوع.
10: هذا مطلب أساسي للبنان، لأنه اليوم بنعرف السوق السعودي سوق أساسي، أولا قريب نوصل له بالبر، وهو سوق كبير جدا جدا يعني للمحاصيل الزراعية ولكل المنتجات الغذائية ولكل الصناعات بلبنان. نتمنى بأقرب وقت
9: في معلومات إذا رح ينفتح قريبا.
10: يعني متفائل جدا فخامة الرئيس بعد الاتصال اللي أجراه من يومين، وهذا مطلب دائم يعني كل ما يزورنا المسؤولين السعوديين وخاصة وزير الخارجية السعودي اللي منوجه له تحية لكل دعمه للبنان، هذا مطلب دائم. لبنان عمل تقدم ملموس على مستوى الرقابة، على مستوى البور، الاسكانيرات، على مستوى المرفأ. بالوزارة اليوم في عنا رقابة كاملة لكل الشحنات اللي بتتصدر خارج لبنان، طمنا الإخوة السعوديين والخليجيين وكل شركاء لبنان أنه كل صادراتنا الزراعية هي مراقبة ونحن مسؤولين عنها بشكل كامل. نتمنى هالسوق ينفتح. أهمية السوق السعودي، السوق السعودي هو سوق أساسي ومهم، والسعودية هي الطريق البر إلى الخليج. يعني اليوم عم نصدر بعض الفواكه اللي فينا نصدرها، يعني التفاح والأفوكا والعنب والبطاطا عبر البحر، ولكن البحر الكلفة عالية، المسافة طويلة، يعني بتضل المحاصيل بدها 20-25 يوم لتوصل، بينما بالبر بدها أسبوع 10 أيام، كلفتها أقل وأسهل عطول الصادرات الزراعية تروح بالبر. هيدي بتكون بهالموسم دعم كتير كبير للقطاع الزراعي، دعم كتير كبير للاقتصاد اللبناني إذا بيرجع بينفتح السوق السعودي أمام محاصيلنا.
9: معالي الوزير، بدي انتقل للاستراتيجية اللي حضرتك أعلنت عنها ولكن ما أخذت حقها، يمكن لأنه ثاقبت تزامنت مع الحرب يلي عم نتعرض لها. حضرتك بس استلمت الوزارة انتقلت من منطق إدارة الأزمات إلى منطق وضع الخطط ووضع استراتيجيات، وأعلنت عن استراتيجية الوطنية للزراعة 2025-2035. شو هي أهم ركائز هالاستراتيجية وشو رح يلمس المزارع من هالاستراتيجية لتحسين الواقع؟
10: يعني هيدي الخطة أولا عملناها إيد بإيد مع منظمة الفاو، السفيرة العزيزة موجودة معنا اليوم، اللي هي خطة بتعمل انتقال بالقطاع الزراعي من إدارة كلاسيكية إلى إدارة متقدمة ومتطورة. اليوم القطاع الزراعي بده يكون متكيف مع التغيرات المناخية، بده يكون متكيف مع كل التحديات الجديدة اللي عم يعانيها لبنان وكل العالم، بدها تستعمل التقنيات الحديثة بالزراعة، بده يكون في عنا مجال للابتكار، بدنا نشارك الشباب والبنات يعني
9: والصبايا
10: يكونوا فاعلين بهذا القطاع، بدنا نحمي المزارع الصغير، بدنا نشجع على استثمارات زراعية. يعني جزء من هيدي الخطة في عنا خطة الاستثمار الزراعي، عملنا جهد مع مجموعة من الخبراء المتطوعين يعني اللي بيشتغلوا بالخليج وبيشتغلوا بكل العالم، اجوا حطوا ايدهم معنا وعملنا سميناها Agriculture Investment Strategy، وكان ب30 نيسان المفروض نعزم 120 رجل أعمال من كل الدول العربية اللي هن بالتعاون مع مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ونعمل مؤتمر لنطرح 6-7 أفكار فيهم يعملوا تغيير كتير كبير على مستوى القطاع الزراعي. ما صار شيء، هيدي الحرب بتخلص وبنرجع هيدا المؤتمر بنعمله من جديد. اليوم الخطة موجودة بكل تفاصيلها، رغم كل الظروف اللي عم نمر فيها اليوم في حماس، يعني كل يوم بيجيني ناس على الوزارة متحمسين يستثمروا بالقطاع الزراعي. القطاع الزراعي لننتقل فيه من إدارة الأزمة مثل ما ذكرتي للمستقبل، ومستقبل منتج ومستقبل مفيد للمزارع وللاقتصاد، بدنا نعمل فيه استثمارات. ومن هون اشتغلنا مع كل الجهات المانحة لتكبير الدعم للقطاع الزراعي. اليوم عندنا قرض من البنك الدولي، مشكورة الحكومة ومجلس النواب اللي خصوا القطاع الزراعي بقرض قيمته 200 مليون دولار. هيدي كمان ما صارت كتير بلبنان انه نحن نخص مبلغ كبير من الأموال لدعم القطاع الزراعي ودعم استدامة القطاع الزراعي. كل هيدي عوامل بتساعدنا ننفذ هالخطة اللي هي خطة متقدمة ومتطورة جدا ونطور هالقطاع بشكل
9: عام. أي متى ببلش يلمس المزارع نتائج هالخطة؟
10: يعني عطول من بأحاديثنا وبنقاشاتنا مع كل الخبراء ومع كل فريق العمل، المؤشر الأساسي هو المزارع. إذا بلش المزارع يرتاح يعني بتكون خطتنا بلشت تنجح، مثل ما عم نشوف يعني عملنا تحسن ملموس، عملنا حماية مهمة للأنواع للإنتاج المحلي، وهذا جزء من الدعم. يعني اليوم اللي عم نجرب نعمله عم ندرس هالسلاسل القيمة سلسلة، نحن وين اليوم من الإنتاج، شو مننتج من حاجتنا الوطنية، وكيف فينا نكبر هالإنتاج ليصير في عنا اكتفاء ذاتي من هيدي السلسلة. هون بيصير في عنا تخطيط صحيح، بيصير في عنا رؤية إلى الأمام، بيصيروا المستثمرين عندهم وضوح أنه هن جايين يستثمروا بهذا القطاع، ولكن هن بيتأكدوا لمن يطلع الإنتاج عندهم بيكونوا محميين. بلشت النتائج تبين، إن شاء الله يهدى وضع البلد وتخلص هيدي الحرب ومنمشي كتير بسرعة بتطبيق هالخطة الزراعية الوطنية، والنتائج بتكون ملموسة للمزارع وللاقتصاد وللمستهلك، لأنه كمان واجبات القطاع الزراعي وواجبات وزارة الزراعة نحن نأمن للمستهلك منتج زراعي ذات نوعية عالية وبسعر مقبول.
9: معالي الوزير، أكيد يعني من الأشياء المهمة بتنظيم هالقطاع هو السجل الزراعي اللي أطلقته. خلينا نشرح للمزارعين شو هو السجل الزراعي، شو مواصفات المزارع يلي بحق له يتسجل فيه، وقديه صار فيه مزارعين ومزارعات تسجلوا بهالسجل.
10: نعم. اليوم لنعمل تنظيم للقطاع بدنا أول شيء نعرف وين هالمزارعين، شو هي أعدادهم، وشو هي الزراعات اللي بيزرعوها. هون أهمية القطاع السجل للمزارعين.
9: صار عندكم داتا
10: اليوم في عنا 82 ألف مزارع مسجل، نحن منعتبر 70% من المزارعين صاروا موجودين بالسجل. عبر برنامج حوارات السراي اليوم مندعي كل المزارعين يسجلوا. عم نعمل تسهيلات، منعرف في بعض المستندات صعبة، في بعض المناطق ما خلصت المساحة، ما عندهم الإفادات العقارية. اليوم عم نخدهم حالي حالي، ضايعة ضايعة، منطقة منطقة، ونعمل كل التسهيلات المطلوبة.
9: خلينا نشرح له شو هي الشروط تيقدر المزارع يسجل.
10: هي شروط سهلة، كل مزارع في سجل بالسجل، نحال في سجل بالسجل، مربي المواشي في سجل بالسجل، مربي الدجاج في سجل بالسجل، صياد السمك في سجل بالسجل، كل المزارعين فيهم يسجلوا بالسجل، بس بده يكون مزارع منتج. يعني في عنا مينيموم مساحة الأرض، بده يكون عنده أرض 1000 متر. هلأ عدلنا شوي بموضوع النحالين، اللي عنده قفير نحل في سجل بالسجل، وطبعا هن بيتصنفوا داخل السجل، يعني النحالين الكبار النحالين الأصغر إلى ما هنالك من أمور. كل مزارع عم نطلع له بطاقة ممغنطة، هيدي البطاقة في عليها QR code اللي هي هويته الزراعية للمزارع. بنعمل سكان لهالكيو ار كود بتطلع هويته الزراعية، مساحة الأرض، أنواع الزراعات اللي بيعملها، بأي منطقة موجودة هيدي الأرض، كل هيدي التفاصيل. اليوم كل مزارع من 82 ألف مزارع عنده ملف، هالمزارع كم دورة تدريبية خضع، شو هي الدعم اللي وصل له من أي مشروع من المشاريع. وهون أهمية هالشراكة الكبيرة اللي عملناها مع كل شركاء وزارة الزراعة، يعني صارت قاعدة البيانات قاعدة بيانات وحدة. إذا كان عندنا مشروع مين ما عم بينفذه، الفاو، WFP، UNDP، أي منظمة محلية، المستفيدين هن من سجل المزارعين. إذا كان مش مسجل بيعطونا معلومات من شان نسجله بالسجل. عملنا وحدات متنقلة، وهالوحدات المتنقلة دعوة اليوم لكل البلديات لكل التعاونيات، اطلبوا من الوزارة تروح لعندكم هالوحدات. واليوم جبنا تمويل إضافي، اليوم كنا باجتماع جبنا تمويل إضافي للوحدات المتنقلة لتبرم بكل لبنان. بيروحوا هالشباب وهالصبايا مع الكمبيوترات تبعهم، مع الانترنت، مع كل المعدات على الضياع، وبيجوا هالمزارعين بيجيبوا المستندات تبعهم ومنسجلهم. وهيدي عملت الفرق الكتير كبير، يعني بآخر 5-6 أشهر حوالي 45 ألف مزارع زيادة زادوا بسجل المزارعين.
9: هل تقديم الدعم للمزارعين مفروض يكون في شرط انه هالمزارع يكون مسجل بالسجل؟
10: اليوم عم نسمح ل 10% من الدعم يروح لخارج السجل. كل الناس اللي مسجلين بالسجل هن اللي بيستفيدوا هال 10%، لانه بنعتبر في ناس مؤخرين لاسباب معينه، في ناس ما قدروا يامنوا المستندات المطلوبه ليسجلوا. ولكن مع الوقت المنافع والدعم والتقديمات هي بدها تنحصر بسجل المزارعين. من هون الدعوة من جديد لكل المزارعين يسجلوا بهالسجل. الدعم اللي بتعمله وزارة الزراعة هو مش مهم كتير، الدعم العيني أو الدعم النقدي، هو الدعم التقني اللي بتعمله وزارة الزراعة. وزارة الزراعة عندها مراكز الإرشاد الزراعي، المراكز الزراعية منتشرة بكل الأراضي اللبنانية. عندنا مراكز الأحراج اللي هني على قرب مع المزارع، يعني فينا نروح للمزارع ونتابع معه ونعمل دورات إرشادية بالمناطق. يعني عملنا بهيدي السنة آلاف الدورات الإرشادية، عندنا أكثر من 25 ألف مزارع استفادوا مباشرة من برنامج الإرشاد الزراعي. وهيدا المهم، يعني استراتيجية زراعية أول هدف من أهدافها هي يكون في عنا مزارع قدير، مزارع متمكن عنده كل القدرات، وهذا أساس القطاع الزراعي. إذا عندنا مزارع عنده القدرات الكافية كل الأمور الثانية الزراعية بتصير أعين.
9: طيب إذا ما نحكي جغرافيا تقريبا كيف موزعين المزارعين، وين أكثر نسبة؟
10: يعني عندنا تسجيل أفضل بعكار، ببعلبك الهرمل، بالجنوب لا بأس رغم كل الصعوبات. بيضل عندنا جبل لبنان والشمال، وخاصة جبل لبنان عطول منشجع اتحادات البلديات ومنشجع البلديات لهالمزارعين يسجلوا أكثر.
9: كيف توزيع الإناث والرجال في نسبة الصبايا؟
10: عندنا 21% من المزارعين والمزارعات المسجلين بالسجل هن سيدات، وهيدي شغلة مهمة جدا. أكيد. ومنعرف دور السيدات بالقطاع الزراعي على كل المستويات، على مستوى التخطيط، على مستوى الأبحاث، على مستوى الدراسات، وعلى مستوى الزراعة بالحقل.
9: وفي نسبة شباب، يعني في إقبال لشباب، تغيرت هيدي الصورة النمطية عن المزارع؟
10: اليوم يمكن رح نشوف نموذج عن الشباب والصبايا اللي نشوف حالنا فيهم. كل المشاريع اللي بيدروها شباب زراعية هي مشاريع ناجحة، كل المشاريع اللي بيستعملوا فيها أفضل التقنيات. اليوم التكنولوجيا الزراعية والخبرة الزراعية موجودة، المزارع بده يعرف كيف بده يوصلها. واجبات وزارة الزراعة هي تساعد للمزارع كيف بده يوصل لهيدي التقنيات. كل المشاريع الزراعية الناجحة بلبنان اللي اليوم عملنا إنجازات مهمة، يعني عملنا شراكات بين القطاع الخاص، بين المصنعين، بين المسوقين والمزارعين. كل هالمشاريع اللي هن اليوم عم ينجوا لكل هالماركات العالمية الكبيرة مثل ماكدونالدز والكي اف سي والبرجر كينج، هن بيديروا
9: الشباب
10: وبيأمنوا كل هالمواد الأولية اللي بتعوزها هالمؤسسات المهمة واللي عندها معايير عالمية عالية.
9: ضروري هلا نحكي، رح نشرح انه البطاطا تبع الماكدونالدز اللي كل الناس بتفكر انه عم نستوردها من برا صارت عم تتصنع بلبنان.
10: صح، عم تنزرع بلبنان وعم تتصنع بلبنان. يعني هيدي هي الخطه الزراعيه، لان لما نحكي عن الفاليو تشين يعني بنحكي عن سلسله القيمه من الزراعه للمستهلك، ومن ضمنها التصنيع، لانه بلبنان التصنيع الزراعي هو مهم وعنا مستقبل كتير كبير. اليوم التصنيع الزراعي هو بيشكل 4% من الناتج القومي المحلي، الزراعة بشكل عام بتشكل 9%، إذا بنجمعهم مع بعضهم بيصيروا 13%. يعني الصناعات الزراعية مهمة جدا للقطاع الزراعي وللاقتصاد بلبنان وللأمن الغذائي.
9: معالي الوزير، كتير مهم السجل الزراعي، منحدد هوية المزارع وبيكون صار عندكم داتا واضحة عنه، ولكن تتواكب وتنظيمه أكثر في لجان وفي خطط.
10: نعم.
9: كيف عم تشتغل هاللجان؟ لأنه عملتوا شكلتوا كتير لجان وقطاعات لمواكبة المزارع وتوجيهه وتعزيز القطاع أكثر.
10: بناء الاستراتيجية الوطنية للزراعة أساس عملها والمحتوى تبعها هي اللجان القطاعية بنسميها، يعني كل هالمحاصيل الزراعية المهمة مثل الزيت والزيتون، العسل، البطاطا، التفاح، الثوم، البصل، كل هالقطاعات المهمة عندها لجان قطاعية. يعني بهاللجنة بيكونوا كل أصحاب المصلحة، القطاع العام، الموظفين المعنيين بشكل مباشر، النقابات، التعاونيات والمزارعين، والقطاع الخاص، كلهم بيجتمعوا على طاولة واحدة، وكل لجنة تعمل مثل خارطة طريق لهالقطاع. الألبان، الأجبان، الحليب، اليوم بعتقد عنا نماذج ليخبرونا شوي أكثر عن هيدي التفاصيل. بيوضعوا هني خارطة الطريق، شو بدنا نحن لنطور، يعني مين أحسن حدا بيعرف شو مشاكل القطاع، هو أهل القطاع.
9: صح.
10: بالتعاون مع الخبراء الموجودين بالوزارة وبالجامعات منطور كل هالخرائط الطريق أو هالخطط الإدارية لكل هالقطاعات، ومنحولها لمقررات وسياسات. يعني من هون بآخر سنة وزارة الزراعة جددت وطورت 84 قرار تنظيمي لكل القطاعات، يعني المواضيع المختلفة بالوزارة طورنا لهم القطاعات التنظيمية، كيف يصير الانتاج، كيف يصير الاستيراد، كيف يصير التصدير، كيف تصير عملية التعليب، كيف الانتقال من الحقل إلى الأسواق. كل هيدي العملية اشتغلنا على تطويرها، موضوع الليبلينج منشان نسهل على المستهلكين كيف بدهم يتعرفوا على هيدي المنتجات.
9: نعم.
10: يعني هيدي كلها بتنعمل من خلال منسميها القرارات التنظيمية، وطبعا في تعميم كبيرة بنعملها كل فصل بفصله، منوجه المزارعين، منوجه القطاعات المختلفة. اليوم نحن بخضم حملة كتير كبيرة لحماية الحليب الطازة وحماية المستهلك من المحضرات الغذائية. اليوم بالتعاون مع وزارة الصناعة عاملين حملة على كل معامل الألبان والأجبان بلبنان لنتأكد من المعايير، من طرق الشغل. المحضرات الغذائية للأسف هي عم بتحل محل مشتقات الحليب والناس ما بيعرفوا. وزارة الاقتصاد عملت قرار وطلبت من كل السوبر ماركت يفصلون، يعني المحضرات الغذائية بتكون بجهة وكل ما هو معمول من الحليب الطازة بيكون بجهة تانية. وهلق رح نبلش بحملة دعائية كتير كبيرة منشان نوجه المستهلكين ليميزوا بين المنتج الطبيعي وبين المنتج اللي مستعمل فيه محضرات غذائية. يعني محضرات غذائية لنفسر،
9: خلينا نشرح أكثر لأنه كمان
10: هو بيفكرون ناس لبنة وجبنة والمعودين عليه الحلوم وغيره، بس هو بيكون ما في حليب، يعني هو بيكون معمول من الزيوت المهدرجة، معمول من النشا، معمول من مواد مش طبيعية أبدا. هيدي بالقانون يمنع تصنيعه بلبنان. واليوم بناء للتواصل مع وزارة الصناعة والاجتماع الأخير اللي عملناه الأسبوع الماضي، مشكور معالي وزير الصناعة أصدر قرار يمنع في بنسميه شبيه اللبنة وشبيه اللبن وشبيه الجبن البيضة، يمنع منعا باتا تصنيع هالمنتجات من خلال المحضرات الغذائية.
9: بموضوع الحليب معالي الوزير، كان في حظر على تصدير الحليب لأوروبا، فهل عم تشتغلوا، لأنه دائما في فائض حليب بلبنان، عم تشتغلوا لتسهلوا التحضير تصدير الحليب، خصوصا أنه أنشأتوا هلأ كوليبار، لأنه هاي لما بيصير في عنا كوليبار بده يعطي شهادة، وهي شهادة دولية.
10: بلبنان نحن ما عنا أبدا فائض بإنتاج الحليب، نحن مننتج 40-50% من حاجتنا للحليب، ولكن في فوضى من استعمال الحليب البودرة واستعمال المحضرات الغذائية. من شان هيك يعني هيدي السنة عملنا تنظيم مع المعامل الرسمية اللي منوجه لهم تحية، بيعملوا لنا أحسن منتجات، زدنا كمية الحليب اللي بيشتروها من المزارعين. هيدي مثلا عمل اللجنة المختصة بهذا الموضوع، ومعنا المهندس خير الجراح بيقدر يحكي أكتر عن هيدي الموضوع. يعني هيدي لجنة قطاعية عملت كل هيدي التنظيم، عملنا لقاءات مع المصانع، عملنا تواصل مع وزارة الصناعة، مع وزارة الاقتصاد، ونظمنا هذا الموضوع. السنة ما عندنا مشاكل، كل الحليب اللي عم ننجو، والسنة عندنا انتاج زائد من الحليب لأنه اجا كمية أمطار منيحة واجينا طقس جيد، واستوعبته كل المعامل بعملية تنسيق وتنظيم صغيرة. التتبع الكامل هو إن شاء الله بيخلينا نورد أو منخلينا نصدر كل مشتقات الحليب وكل المحاصيل الزراعية، اللي هي بلشنا بأول خطوة مهمة سجل المزارعين، وإن شاء الله مننتقل إلى الخطوات الثانية لتكون كل زراعتنا فيها full traceability، يعني فيها تتبع كامل لفينا نصدرها على أسواق أوروبا وكل أسواق العالم.
9: من الأشياء المهمة كمان اللي عملتوها وكمان بتساعد على التنظيم أكثر هي المنصة الداشبورد، يلي أول شيء بيصير في شفافية أكثر، بيصير المزارع عم بيعرف شو عم تشتغل الوزارة أكثر، ويمكن بيصير في تواصل سريع أكثر بيناتكم. شو هي هالخطوة؟
10: الداشبورد هي منصة تجمع كل الشركاء. يعني اليوم عندنا بلبنان 89 مشروع زراعي بنفذون حوالي 46 شريك، كلهم موجودين على منصة واحدة، بيبينوا وين هالمشاريع بيتدخلوا، بأي مناطق لبنانية، عدد المستفيدين، شو بدهم يعملوا هالمشاريع. يعني هيدي مفيدة لهالشبكة اللي أنشأناها اسمها شبكة شركاء الزراعة، اللي بتضم منظمات الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والمنظمات المحلية العاملة مع الجهات المانحة، بيكونوا هني عارفين شو الحاجات، وين عم بيصير هالتدخلات، كل هيدي التفاصيل. وهيدي مهمة كتيرة وجيدة للناس الموجودين بالمناطق، ويمكن عنا شهادة اليوم من
9: دكتور رامي
10: لقيس بخبرنا تجربته هو كجمعية لوست موجودة ببعلبك كيف بيستفيد
9: من
10: الداشبورد.
9: تفضل دكتور رامي لقيس.
3: النوعية اللي انعملت بالوزارة، وواحدة من خطواتها هي موضوع الداشبورد. بعتقد تفعيل منطق الشراكة اللي تبنيه معالي الوزير هو وصل لهالنقلة النوعية هيدي. في ثلاث مستويات من التطور صارت بالوزارة، أنا بشوفها من شريك كجمعية، وبشوفها من موعي كنائب رئيس مصلحة الأبحاث العلمية. اولا صار في اطار نظري اللي اسمه استراتيجيه زراعيه، يعني بخلينا نقدر نخطط وفق لاهداف موجوده وضعتها الوزاره. اثنين، صار في شركاء فعليين معروفين عند بعضهم البعض، يعني اذا بدنا نعمل مشروع بدنا نعرف اي منطقه في تدخل، بنراجع الداشبورد بنشوف مين في عنا شركاء. وثلاثه والاهم، صار في تنظيم للمستفيدين، يعني المزارعين اليوم وقت بيقول لك مثلا 80,000 مزارع مسجلين، بنعرف نحن باي منطقه بدنا نتدخل فيها، بنعرف قديش عدد المزارعين وشو بيعملوا زراعه. فهذا وقت نحن كشريك منظمه محليه مضينا مذكره تفاهم مع وزاره الزراعه، هذا الشيء بخلينا نقدر نعرف شو بدنا نشتغل ووين بدنا نتدخل. بعتقد هذا الشيء ما كان ممكن يصير لولا ما كان في شخص اسمه نزار هيني عنده هالخلفية العلمية والمدنية، مش بس العلمية والمدنية، لحتى يؤمن بتفعيل الشراكات اللي هي يمكن نحن بنشتغل على مستوى المجتمع المدني والجمعيات المحلية بتفعيل الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة. فأنا بشوف مفترض أن نكمل بنفس هذا المنطق وبنفس هذا الديناميزم، لأنه بعتقد اليوم الزراعة بلشت تاخد حيز كتير مهم بالاقتصاد الوطني. يعني اليوم وقت اللي بيقول لك في ملايين الدولارات عم تجي، هيدي مش من الدولة اللبنانية، هيدي مصنوعة بواسطة الشركات، وهيدي الشركات توسعت وتنظمت، وهذا المنحة مفترض يستمر ويكمل. وبعتقد صرنا نوصل للمزارع أسهل، صرنا نعرف بعض نحن كشركاء كيف ندعم الوزارة، والوزارة عندها الأوبن دور بوليسي لحتى فتحت لنا كلنا سوا. فبعتقد يعني مش من باب الصداقة، من باب حماية الزراعة. لبنان محظوظ، محظوظ بشخص اسمه نزار هاني بوزارة الزراعة.
9: يعني قد في إشادة فيك معالي الوزير، بس واضح كمان أنه من خلال هالمنصة يعني انتقلتوا من إدارة تقليدية لإدارة قيمة على البيانات، والأهم على الشفافية، لأنه صارت
10: واليوم في تفكير على مستوى الحكومة. يعني هالنموذج في كتير نماذج عم تعملهم وزارات أخرى كمان، اللي هي يكون في شفافية أكتر مع كل الجهات المانحة بلبنان. اليوم مشكورين، في عنا كتير دول عم بتساعد، في عنا كتير جهات مانحة عم بتساعد لبنان. في تفكير ونقاش انه يكون في عنا داشبورد موحد يجمع كل المشاريع على مستوى كل الوزارات وعلى كل على مستوى الحكومة بلبنان.
9: تعتقد معالي الوزير انه المزارع استعاد ثقته بوزارة الزراعة هلأ؟
10: يعني اليوم فينا يعني نطلب من المزارع أنه يوثق بوزارة الزراعة. فينا نعتبر عملنا تقدم ملموس بالعلاقة بين المزارع ووزارة الزراعة. بعرف يعني من أول ما جيت كيف كانت الاعتراضات، كيف كانوا عطول في تشكيك بسياسات الوزارة، أنه الوزارة هي مش الأولوية الأولى لإلى المزارع، في غير اعتبارات اقتصادية وغيرها اللي هي بتهم الوزارة. اليوم بتخيل بهالسنة ونص أثبتنا وعملنا علاقة يعني ثقة كبيرة بين المزارعين والوزارة. بعد عنا كتير شغل، يعني لا يرتاحوا المزارعين بلبنان، بعد عنا كتير خطوات بدنا نعملها.
9: طيب بدنا نحكي عن المجلس الأعلى للزراعة، ومعنا كمان دكتور لارا وكيم إذا كمان بتحب يكون عندها مداخلة. شو دوره المجلس الأعلى للزراعة؟
10: يعني المجلس الأعلى للزراعة موجود بمرسوم إنشاء وزارة الزراعة، لم يشكل بحياته. بتصور تشكل
9: في مرسوم بس ما تشكل
10: بالخمسينات مرة، ما عرفنا كتير التفاصيل مين اللي كان موجود بهالمجلس الأعلى للزراعة. من ضمن الاشياء اللي عملتها، من ضمن الشراكه، من ضمن يعني الايمان انه
9: طب انه انعمل المرسوم وما تشكل، يعني وين
10: في كثير اشياء بتعرفي عنا كثير. يعني اليوم شكلنا، رجعنا الهيئات، كل هيدي الهيئات موجوده بالمراسيم وبالقوانين منذ انشاء هالوزارات وهالادارات. بتخيل يعني المجلس الأعلى للزراعة تجربة أولى، تجربة جيدة أنا برأيي. هو مجلس استشاري لوزير الزراعة. اليوم عم نعدله مرسومه للمجلس لنوسعه شوي أكتر. ومشكورين أول مجموعة إجت على المجلس، عم نجرب نحن وياهم نعمل النظام الداخلي للمجلس، ننظم له دوره أكتر. يعني اليوم المجلس بعدنا هيك بنجتمع من مرة لمرة، بدنا ننظمها العملية أكتر لفينا نستفيد من هالخبرات المهمة وهالقدرات العلمية المهمة الموجودة بالمجلس على نموذج الدكتورة لارا.
9: إذا دكتورة لارا بتحبي تحكي عن هالمجلس وتشرحي لنا شو دوركم؟
7: شكرا معالي الوزير. بالبداية لإنعاش هيدا المجلس وتأسيسه إذا بدنا نقول، هو حقيقة من سنة 54 كان مقر، وحقيقة مقر بس ما حدا فعله. اليوم هيدي الشراكة كتير مهمة حقيقة بين المجلس وبين وزارة الزراعة. نحن كأعضاء بالمجلس مؤمنين بالرؤية اللي عم تعمل عليها الوزارة، وأكيد داعمين لشخص الوزير بطبيعة الحال وللرؤية اللي عم بيشتغل فيها. أكيد الهدف الأساسي هو استدامة القطاع الزراعي، النهوض بالقطاع. إنما بشدد هون على نقطة إنه أمن غذائي وسيادة غذائية كمان بالوقت ذاته، يلي هي هلأ نحن عم نحكي عليها ومصطلح جديد، تخطينا الأمن الغذائي، وهيدي بصلب أولويات المجلس الأعلى للزراعة. حقيقة الهدف الأساسي هو تلبية حاجة المزارعين، دعم المزارعين بطبيعة الحال، إنما الأهم هو كمان خلق هيدي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وهيدا الأهم، وهيدا بهم كل مزارع وكل مصنع زراعي. نحن معاليك منشدد على أهمية لقاءاتنا أكيدة، ونحن منتشكرك دايما. بحب ضيف بالنهاية شغلة مهمة، أنه لبنان بيمتلك طاقات علمية عن جد غنية كتير، إن كان بلبنان وكان بالانتشار، وأنا بشدد على الانتشار لأنه لازم نستفيد من هالخبرات لنقدر نطور ونزيد هالشراكة بين القطاع العام والخاص، مراكز الأبحاث والجامعات، لنقدر عن جد نكون نحن كمجلس بأعلى للزراعة منصة وركيزة أساسية لدعم هالمزارعين. وهون كمان بحب هيك يضيف شغلة مهمة، وقت منحكي عن هالمجلس والشراكات بحب ضوي على فكرة جديدة ومصطلح جديد عم بينحكى فيه حاليا وأكتر، يعني هو أكيد انطلق من زمان، هي الدبلوماسية العلمية الزراعية. وهون دور هالشركاء المنتشرين بالخارج ليقدروا يدعمونا، وبتشكر أكيد تلفزيون لبنان لهالمبادرات الحلوة، ونحن دايما بالمساعدة أكيد مع المحبين وشركاء القطاع بالخدمة دايما.
10: يعني ست ندى، ربط العلم بالزراعة هو الأساس، وهون منشوف حالنا بالمجلس الإدارة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللي هي في أهم هالبروفيسورز بهالجامعات وهالخبرات الطويلة بعالم الزراعة، لنحول كل هالأبحاث وكل هالعلوم لأفعال ونتائج يستفيد منها المزارعين. قد
9: دخلت التكنولوجيا وهالتطور اللي عم نشهده هلأ بمختلف قطاعات الزراعة؟
10: ما في خيارات، بدنا نطور القطاع الزراعي، بدنا نستعمل التكنولوجيا. هلأ بلشنا بموضوع الدرونز، في عنا كتير تقنيات مهمة بتستعمل الهيدروبونيك، بتستعمل الأساليب الجديدة بالإنتاج الزراعي، إن كان الإنتاج الحيواني والله الانتاج النباتي. كل القطاع الزراعي بده يكون محدث، كل القطاع الزراعي بده يكون عم يتكل على العلوم وعم يستعمل هالتقنيات الحديثة. بلدنا بلد صغير وعنا وصول لكل هيدي التقنيات، وعنا قدرات جيدة بين المزارعين، واللي ما عنده القدرات فينا نساعده وفينا ننمي له هيدي القدرات لنطور هالقطاع كلنا سوا.
9: بنحكي عن الثروة الحيوانية، وفي معنا دكتور خيري الجراح كمان رح يعطينا نموذج.
11: يعطيكم العافية، شكرا على إتاحة هذه الفرصة لنحكي شوي عن الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية تعتبر خاصة قطاع تربية الأبقار الحلوب، هي ركن أساسي بالأمن الغذائي بلبنان، وهذا القطاع تم الاستثمار فيه بمبالغ كبيرة صارت تتجاوز المليار دولار بين مربين وبين مصنعين. للأسف هذا القطاع بآخر ثلاث سنين تعرض لعدة نكسات، منها الحرب اللي نحن اليوم موجودين فيها، إضافة لجائحة الأفم دي اللي تعرض إلى القطاع، وكان في دور لمعالي الوزير باستيراد اللقاح بالتعاون مع جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية زودتنا باللقاح مجانا، وهيدا بجهود معالي الوزير، كانت مبادرة كتير دقيقة من معالي، لأنه كنا ما بنعرف شو التوبوتايب اللي موجود عنا بلبنان، والحمد لله ساعد هذا الموضوع وقدرنا حمينا ما تبقى من القطيع يلي لم ينصاب. كانت الخسائر كتير كبيرة بالقطاع، خسرنا جزء كبير من القطيع وخسرنا جزء كبير من الحليب. اليوم بالتعاون مع معالي الوزير عم نتعاون على كيف نقدر نحمي هيدا القطاع وكيف نقدر ننميه. واليوم الجزء اللي حكى فيه معالي على قصة المحضرات الغذائية، هي الحرب الكبرى اليوم بشقين، شق صحي اللي هي حماية صحة الناس، لأنه هيدا الموضوع بيأثر كتير على تصلب الشرايين وبيؤدي لجلطات بالقلب وبيؤدي لوفاة. هيدا الموضوع اللي عم نشتغل اليوم بالتعاون بين وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، إضافة اليوم بدنا نشرك وزارة الصحة لحتى تكون هي المبادر الرئيسي بهيدا المشروع، وإن شاء الله رايحين على هيدا الموضوع لنقدر نحمي القطاع ونرفع من الإنتاجية. نحن بحاجة أنه نخفف من استيراد الأجبان الصفراء من الخارج، وعندنا قدرة، ما صنعنا بلبنان عند القدرة على أن تنتج هيدين المنتوجات. اليوم عملنا معالي ليقدر يحمي ويكبح جماح المحضرات الغذائية، أخذ قرار كتير جريء اليوم بمنع استيراد حليب البودرة يلي هو يعتبر العصب الرئيسي للمحضرات الغذائية، إضافة لعدة خطوات قام بأكثر من مرة توجيهيا اللي هو السعر التوجيهي يعتبر وهو غير ملزم، أول مرة كان بعد الجائحة اللي صار فيها المزارعين رفع السعر، وكان تحدي كتير كبير لمعالي بوضع لبنان اليوم بوضع اقتصادي منه هين، وساعد المزارعين هيدا الموضوع. إضافة كان في بادرة من المربين اليوم كمان رجعوا خفضوا الأسعار كمان مساعدة للمصنعين وكمان للمستهلك. فنحن اليوم عم نتعاون نحن ومعالي الوزير لحتى نحافظ ونزيد هيدا القطاع. هيدا القطاع بيعتاش منه بطريقة مباشرة وغير مباشرة من القطاعات مرتبطة فيه، بيزيد عن 10,000 عائلة. كرمال هيك هيدا ركن أساسي بالأمن الغذائي وبالحماية الريفية، لأنه كلنا بنعرف اليوم تربية الأبقار هي موجودة بالريف، وهيدا كتير أساسي لنثبت المزارع بالريف. شكرا لك على إتاحة هيدا الفرصة.
9: أهلا وسهلا مع الوزير. بس بدي أرجع استوضح نقطة عن منع استيراد حليب البودرة.
10: هي الهدف
9: واضحة
10: للمشاهدين. تنظيم، يعني اليوم مثل ما ذكر مهندس خير، أساس المحضرات الغذائية هو الحليب البودرة الخالي الدسم. للأسف
9: هلأ منعتوا استيراده؟
10: نظمنا عملية الاستيراد، يعني مثل ما كل القطاعات عم نشتغل على تنظيمها، رجعنا طلعنا بكل الشركات اللي بتستورد بآخر 10 سنوات، طلعنا بهيدي الكميات وعملنا تفاهم مع كل هيدي الشركات على متوسط كمية سنوية، وعطيناهم أذونات اللي بتجيبوها أنتوا أول ست أشهر من السنة وتاني 6 أشهر من السنة. يعني هيدي كلها هي بتجي بإطار تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وحماية الانتاج المحلي. مش الهدف انه نحن نوقف الاستيراد لنعلي الاسعار او ليصير في نوع من الاحتكار او شيء من هيدي النوعية،
9: لان بكرة تخلق أزمة بالسوق وبتشوف انه
10: ولكن بيجيبوا الحليب البودرة اليوم هن اللي بشكل واضح بيستعملوه. يعني كل هالشركات الكبيرة اللي بتستعمل حليب البودرة طبعا بتجيبه بشكل طبيعي، ولكن صار في عنا مجموعة كبيرة من التجار عندهم سوبر ماركت وعندهم أعمال ما كتير واضحة بيستوردوا كميات كتير كبيرة من الحليب. هيدا هو التنظيم العام اللي عم نجرب نعمله، أبدا مش لنعمل مشكلة بالأسواق أو لنخربط عملية الكميات والعرض والطلب، أبدا مش هيدا الموضوع، ولكن عملية تنظيم الاستيراد والتصدير بشكل يكون في عنا هالتوازن بين حماية الانتاج المحلي والكميات اللي عبتجي من برا. طبعا هيدي خطوة من 10-12 خطوة بخطة كاملة متكاملة لنعمل هالتوازن.
9: أوكي. نتوقف للحظات مع الإعلان مع الوزير ونرجع من تبع حلتنا.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مشاهدينا بعدنا معكم مباشرة على الهواء ببرنامج حوارات السراي وضيفنا لليلة وزير الزراعة نزار هاني. معالي الوزير، بدنا ننتقل لنحكي عن موضوع الأحراج والمساحات الخضراء، ونحن هلا بلشنا الصيفية، وكل صيفية للأسف بنشوف الحرايق أحيانا بسبب الهواء وأحيان كثيرة مفتعلة، فهل بلشتوا تاخذوا اجراءات لتواجهوا اي حرائق ممكن تتعرض له مساحتنا الخضراء؟ ومبروك استلمتوا درونز هالمره، درونز لاطفاء الحرائق مش للقصف، كان عندكم هبه صينيه، فشو هي الاجراءات اللي
1: نعم اليوم اهم ايجابيه بموضوع اداره الحرائق هي كميه الامطار والثلوج اللي اجتنا، وهيدا شيء كثير منيح، لانه بنعرف العشر سنوات الماضيه كان في ضغط كثير كبير على الاحراج، وكان في عنا يابيس عم تسيب هالأحراج على كل المستويات بسبب الجفاف الكتير كبيرة اللي كانت عم بتصير بهالسنوات الماضية. العام الماضي اجينا نص كمية الأمطار اللي اجت هيدي السنة. أهمية الدرونز انه نحن فينا نراقب الغابات أفضل، وفينا نتنبه لها الحرائق بأول ما تنطلق، وزيادة فينا نعالج هالغابات، لأنه بنعرف أشجار السنوبر بلبنان اليوم في عنا بعض الحشرات اللي عم بتأثر على الإنتاج وحتى عم بتيبس الأشجار، فهالدرونات بيساعدونا إنه نعمل علاج فعال أكثر وأقل ضرر على البيئة، لأنه للأسف بمعالجة أشجار السنوبر المثمر مضطرين نستعمل مواد كيميائية، يعني أدوية زراعية كيميائية، فبالدرونز بتكون عملية الرش فعالة أكثر وأقل تأثير، يعني كل 100 لتر بطيارة الهليكوبتر بيتحولوا ل 10 لتر بالدرون، لأنه في عنا فعالية أكثر بهذا الموضوع. حرائق الغابات، الرسالة اليوم ما في عنا حرائق غابات طبيعية بلبنان، حرائق الغابات هي مفتعلة، في حدا بده يولع نار، في عنا حدا عم يعمل بيكنيك، في حدا عم بيولع عن قصد ولا عن غير قصد. خلينا ننتبه هيدي السنة لأنه إجينا كمية أمطار كبيرة، يعني كمية المواد المشتعلة والأعشاب زادت بالغابات، فخطر الحرائق بيكون أكثر، بدنا نتنبه. عملنا تعميم مشترك مع وزارة الداخلية لكل البلديات بلبنان منشان نعمل عمليات التنظيف بجوانب الطرقات. عنا جهد كتير كبير مع الجمعيات البيئية لنعمل مشاريع إدارة للكتلة الحيوية، وعنا تفعيل لدور حراس الأحراج اللي مثل ما ذكرتي صار عنا 100 حارس أحراج جديد توزعوا على كل مراكز الأحراج بكل المناطق اللبنانية، وكلهم يجونا شباب متحمسين ولاد الضياع بدهم يحموا غاباتهم وبدهم يحموا طبيعتهم. فالوعي هو أساس بعملية المكافحة والوقاية من حرائق الغابات.
0: في عنا مداخلة عن موضوع الأحراج مع مايا نعمة.
2: مسوار، أول شيء مع الوزير يعني ما فينا نشكرك كفاية ولا ننوه كفاية بنشاطك وجهدك. من الأشياء اللي شفناهن أو بسطنا نشوفهم أخيرا بعد انتظار سنوات بوزارة الزراعة، واحدة منهم هي تحديث قانون الأحراج، لأنه هذا قانون كمان قديم جدا ولأخيرا شفناه عم يوصل لآخر مراحل فيه، وصرنا إن شاء الله بنشوفه قريبا مقر إذا قال رد مجلس النواب. كمان فكرة الدرونز يلي صارنا كنا سنين عم نطالب بطرق معالجة لأحراجنا، لأنه وقت نحكي عن أحراجنا بنحكي عن ثروة، ثروة اقتصادية، ثروة بيئية، ثروة حتى إنسانية، لأنه الأحراج يلي عنا إياهن منن فقط جمال ومنن فقط خضار. بنرجع بنذكر الكل إنه هن معيشة مجموعة كبيرة من الناس يلي بعيشوا حوالي هالأحراج، اللي عايش بمناطق صنوبر بيعرف كتير منيح قد في عيال بتعيش من الصنوبر من القطاف والتشحيل، بس كمان من الكتلة الحيوية بتطلع من الصنوبر ومن الأعشاب والنباتات يلي بتربى بأحراج الصنوبر، وبالإضافة للسياحة البيئية يلي بحمية أرز الشوف فرجت موديل كتير حلو على كيف ممكن المجتمعات المحلية تكون عم تستفيد من السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة بأحراجنا. كمان النحل يلي بيستفيد كتير من وجود الأحراج، نحل السنديان كلنا بنعرف قيمته الغذائية وقيمته الاقتصادية كمان كمورد أساسي لعدد كبير من العيال. فبالتالي لما نفكر بالغابة بنفكر بالنظم الإيكولوجية والخدمات الإيكولوجية اللي عم تقدمها، بس كمان بنفكر بخدمات الاقتصادية اللي عم تقدمها بالإضافة للمي وتنقية الهواء والتصدي للتغير المناخي اللي حضرتك ذكرتيه بأول مداخلة. كمان لفتة كتير حلوة بلشنا فيها مع معالي الوزير سنة الماضية، وكان إطلاقة من نائبة المهندسين بالتحديد كمان هون اللي ذكروا معالي الوزير قبل، هو الشركات يلي عم نشوفها عم تنمى بشكل كتير حلو من الوزارة، وعم تكون الوزارة هي الأساس وهي اللي عم تبلش الخطوة الأساسية بهالشركات، يلي هو مشروع تشجير أطراف الطرقات يلي بلش فكرة من معالي الوزير وتطور لبرنامج مع فريق عمل الوزارة ومع الجمعيات المحلية ومع القطاع الخاص، لأنه هون كمان في دور كتير كبير للقطاع الخاص. شفنا عدد من جوانب الطرقات زرعت بهالفترة اللي مرقت بالتعاون مع شركات خاصة كتيرة، ما رح نذكرهم كلهم تمام نغلط وننسى حدا، بس لهلأ لليوم عنا أكثر من 10 مشاريع نفذت ببعض بمناطق كتيرة من لبنان بزرع جوانب الطرقات، وعم نتطلع إن شاء الله لشركات كتير أكبر بالفترة اللي جاية، لأنه جوانب الطرقات هي كمان بتساعد بالطاقة، بتساعد بالبرودة، بتساعد بتجميل المناطق. أكيد لازم تدار بشكل صحيح ولازم تكون عم تتنفس بشكل مزبوط لنكون عم نحافظ على سلامة المرور ولنكون عم نخفف خطر الحريق، بس هي كمان برنامج كتير مهم إن شاء الله إذا الأراد بيكمل بسنوات اللي جاية برعاية معالي الوزير.
0: شكرا لك مايا. بدي انتقل معالي الوزير للثروة المائية لتربية الأسماك، وهلأ كمان عم تشتغل على قوانين بموضوع تربية الأسماك.
1: إذا بتسمحي لي كلمة لموضوع الأحراج، القانون اللي ذكرته مايا هو قانون كتير متقدم لإدارة الأحراج بلبنان، اليوم صار بمجلس النواب، فتحية لكل الجهود اللي عم تعملها اللجان المختلفة بمجلس النواب، صار باللجنة الزراعية ومنتمنى يمشي بمساره ويقر بأسرع وقت ممكن. وعلى مستوى الطرقات ما في ما أذكر بعض الشركات اللي مشكورين عم يساهموا لتطوير هالبرنامج ولتنفيذه، شركة طيران الشرق الأوسط IPT وغيرهم من الشركات اللي عم بيساعدون.

0: قليلة جدا من مجموعة قليلة جدا من الصيادين اللي نحن ما بنسميهم صيادين اللي بيعملوا هيدي الارتكابات وبيعملوا ممارسات خارجة عن القانون لا يزيدوا شوي كمية الصيد اللي بتصيدوها، ولكن هيدي العملية بيكون لها تأثير كتير كبير على الثروة السمكية وعلى كل الصيادين بلبنان. اليوم عم نعمل جهد كتير كبير مع القوى الأمنية، مع الجيش اللبناني، مع كل المعنيين بحماية البحر. مبارح استلمنا واحد من 4 زوارق لنفعل عملية الدوريات من خلال حراس الأحراج والبحر لنكون عم نراقب أكثر عمليات الصيد وقانونية عمليات الصيد، ونراقب الحياة البرية بالبحر ونجمع معلومات حولها أكثر. الأهم بهذا الموضوع نحن صار على الهيئة العامة قانون متقدم جدا متطور جدا اللي هو بيسمح لنا نعمل استزراع سمكي، بيسمح لنا نعمل أقفاص عائمة. الأسبوع الجاي في عنا مجموعة من فريق عمل الوزارة ومن المهتمين بالاستثمار بهذا الموضوع وبالتعاونيات الصيادين رايحين على تونس ليتعرفوا على تجربة تشبهنا من ناحية الثقافة من الناحية الاجتماعية اللي هي صارت متقدمة جدا. بهيدي العملية بيصير في عنا انتاج لكميات سمك أكتر، وبالتالي بيصير في عنا تعزيز للأمن الغذائي أكتر، ومنكون عم نوصل السمك إلى اللبنانيين لأنه اليوم السمك غالي بلبنان، لأنه بعدنا ما مننتج كميات كتير كبيرة، مننتج على الأنهر، مننتج بالعاصي بمناطق عدة بلبنان، وكمان في عنا كتير تحديات وصعوبات. إن شاء الله السنة كمية الماء أكتر بتكون عملية إنتاج السمك النهري أعلى، ولكن هذا القانون موجود على جدول الأعمال بالجلسة اللي تأجلت. نتمنى هالجلسة التشريعية تنعقد بأسرع وقت ممكن ويقر القانون اللي أخذ وقته 10 سنوات بالدراسة
1: مثل كل هالقوانين للأسف،
0: ومنكون نحن آخر بلد بكل المتوسط بعده ما بيعمل استزراع سمكي وبعده ما بيعمل تربية أسماك بالبحر. كل سنة بلبنان منستورد بين 12,000 و15,000 طن من الأسماك، في عنا إمكانية إذا ما نتجناهم كلهم ننتج نصهم أو ننتج 3/4. هيدي عملية مهمة جدا للاقتصاد، للصيادين اللي بيصير في عندهم يعني استثمارات يطوروا مهنتهم فيها،
1: وبيصير في عنا أمن غذائي
0: أبدا واكتفاء بموضوع السمك.
1: في معنى عمر مرشو بده يحكي عن موضوع الأسماك، تفضل.
2: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا جزيلا معالي الوزير نزار هاني على كل شيء قدمته لقطاع الصيد في لبنان. هذا القطاع اللي كان مهمل لفترات طويلة جدا، نحن شفنا تغير ملحوظ جدا، تغير كبير جدا من بعد ما توليت حضرتك وزارة الزراعة وبلشت تنسق معنا وتتصل فينا وتواصلت معنا كرمال نكون موجودين بعدة مؤتمرات بتخص بالثروة السمكية وبتخص بقطاع الصيد والصيادين. نحن بصراحة كتير مبسوطين فيك، نتمنى نشوف نموذج الدكتور نزار هاني بكل الحكومات المقبلة أو هو شخصيا كمان، نفتخر فيك وشكرا جزيلا على كل شيء قدمته لقطاع الصيد وقطاع الثروة السمكية في لبنان.
0: عزيزي يعني اليوم المهم أنه جيل الشباب كمان مثل ما منخرط بالزراعة منخرط بصيد الأسماك، وبهيدي الطريقة إن شاء الله هيدا القطاع فينا نطوره وفينا نكون حد الصيادين أكثر اللي هي بتعتبر هيدي الطبقة أكثر طبقة تعاني بالقطاع.
1: في اهتمام من الشباب لهالقطاع
0: اليوم، يعني عمر نموذج من هالشباب اللي هن عم يمتهنوا مهنة الصيد، أولاد الصيادين جزء منهم رجعوا يتصيدوا ويلعبوا دور، ولكن بدنا نطور هالقطاع ليكون قطاع مربح وقطاع منظم وقطاع يكون في إمكانية يعتاشوا منه الصيادين بشكل كريم.
1: طيب بدنا نحكي عن الدعم معالي الوزير، يعني كل هالمشاريع أكيد أنتم على شراكات مع شركاء محليين، جهات مانحة، وشركاء دوليين. يمكن أبرز الشركاء الدوليين أو الداعمين للقطاع الزراعي هي الفاو.
0: نعم، منظمة الفاو شريك أساسي لوزارة الزراعة، يعني بكل الدول الفاو هي موجودة مع فريق عمل الوزارة وبتشتغل بشكل يومي مع وزارات الزراعة بالعالم لتطوير هالاستراتيجيات، لتطوير القطاع، لبناء قدرات المزارعين. وتاريخيا لبنان والفاو فريق واحد، بنعمل بشكل يومي على

0: تطوير كل هالقطاع بشكل عام، ومع الفاو سوا قدرنا نعمل جذب لكمية أموال كبيرة للقطاع الزراعي. انطلقنا من المبدأ اللي نحكى عنه إنه إذا بدنا ننمي الأرياف بدنا ننمي الزراعة. عملنا تواصل مع كل السفراء، مع كل الجهات المانحة بلبنان وخارج لبنان، وفسرنا لهم أهمية الزراعة. إذا بدنا نعمل تنمية محلية وإذا بدنا نعمل تنمية للمناطق البعيدة عن المدن ما عندنا خيار غير الزراعة. ونجحنا سوا مع منظمة الفاو. اليوم مثل ما ذكرت عندنا تمويل جيد للقطاع الزراعي لثلاث أربع سنوات اللي جاية. إذا منستثمر هذا التمويل بشكل جيد ومنمشي على مبادئ الخطة الاستراتيجية الوطنية للزراعة، فينا نتطور بهذا القطاع ونتقدم فيه إلى الأمام.
1: معنا السفيرة نورة حداد سفيرة الفاو.
2: مساء الخير.
1: شكرا نور، تفضلي سعادة السفيرة.
2: شكرا،
0: محظوظين عندنا سفيرة فاو بتحكي بالعربي.
2: شكرا لدعوتكم.
1: على كل حال ما لبنان تبوأ رئاسة الفاو
0: مدير العام صومعة.
2: هو اللي فتح مكتب الفاو اللي هو من اوالي المكاتب هنا 1977،
1: وفي مكتب باسمه بمنظمة الفاو.
0: في عنا قاعة باسم إدوار صومة، ويعني كل ما نزور الفاو منزور القاعة ونتصور فيها ومنعقد فيها بعض الاجتماعات.
2: صح. فخليني بعطي لكم نبذة قصيرة على منظمة الفاو للمشاهدين.
1: نحن بهمنا هلأ التعاون بين الفاو وبين وزارة الزراعة كيف عم يتفعل أكثر.
2: بس كلمة قصيرة، منظمة الفاو هي منظمة وكالة متخصصة تقنية متخصصة في مكافحة الجوع وكذلك تحقيق الأمن الغذائي في العالم. وكما تكرمت وتفضلت أنه العلاقة مع بين لبنان والفاو طويلة، ولبنان هو عضو مؤسس أساسي ومؤسسي للمنظمة منذ 1945. فالعلاقة مع الوزارة تحت قيادة معالي الوزير، مثل ما ونشيد كل جهودكم لرفض القطاع الزراعي، هي علاقة وشراكة مثالية على أساس أنه كل شيء نعمله هنا في لبنان نعمله بالتنسيق معكم ونشتغل يد باليد على عدة مستويات. نشتغل على المستوى المؤسساتي، وكما ذكرتم عدة مبادرات مثل السجل الزراعي، الاستراتيجية، إعادة هيكلة الوزارة على قيد الإنشاء هلأ مثلا، وكذلك بعض المبادرات الأخرى التي تسعى إلى دعم المؤسسات الوطنية مثل زميلتي وصديقتي المديرة العامة للمديرية العامة للتعاونيات، المشروع الأخضر، مصلحة الأبحاث العلمية لاري، وكذلك التنمية مديرية العامة للتنمية الزراعية. من نتشارك معهم لتعزيز قدرات الكوادر وكذلك لإعادة تأهيل بعض المداخلات. مثلا مع التعاونيات تعاوننا في إنشاء منصة لإعادة الرؤية والنظرة على التعاونيات اللي كانت عندها صورة مش دائما إيجابية، ولكن بدون التعاونيات بدون العمل الجماعي ما ممكن يصير رفض القطاع الزراعي. فهذا على المدى المؤسساتي. وكذلك نتعاون مع الوزارة على كل القوانين اللي ذكرتوها، قانون السمك، قانون الأحراج، هذا كل القوانين تعاوننا فيها مع خبراء من عندنا وكذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة. وعلى المدى على الميدان، ونحن محظوظين جدا أنه معالي الوزير عنده الرؤية البعد النظري عن طريق مثلا تطوير الاستراتيجية على مدى 10 سنوات اللي اشتغلنا فيها مع بعض، وكذلك عنده البعد الميداني. ونحن في الفاو كذلك نشتغل لتعزيز قدرات المزارعين والمزارعات والشباب الصيادين لتطوير قدراتهم للاحتفاظ على دخلهم وكذلك خلق فرص عمل. بدون زراعة ما في حياة، هو أكيد. نبض الحياة.
1: شكرا لك سعادة السفيرة سفيرة فاو نورة حداد. معالي الوزير، بدنا ننتقل لموضوع الإرشاد الزراعي. عم تشتغلوا هلا على برامج لتوجيه المزارعين، فيمكن كمان معنا سامر عون بيقدر يساعدنا ويحكي عن هذا الموضوع.
3: سامر عون، الشبكة اللبنانية للتنمية بالتعاون مع فريق عمل الوزارة وضمن برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي وانتراك نكست مات، في برنامج عم نطبقه يلي هو مات شيفت جرين، يلي هو متخصص بتنمية وتطوير البرامج التربوية بالمدارس الزراعية أو بالجامعات يلي فيها كليات زراعية. هالبرامج هيدي هي متخصصة بكيفية الاستفادة من البرمجيات، كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أو من التكنولوجيات الزراعية، لحتى نقدر نحفز الشباب والصبايا ونقدر هيك نغير النظرة للموضوع الزراعي وكيفية العمالة الزراعية. لأنه هالتطوير من ناحية القدرات واكتساب القدرات الجديدة وبناء القدرات هيدي للشباب والصبايا بتساعدها على تحسين الانتاجية الزراعية، بتخلينا نقدر نطور القدرة التنافسية للانتاج الزراعي، مما بيساهم كمان ضمن الرؤية والاستراتيجية اللي حطها معالي الوزير يلي هي 2026-2035. لأن هالاستراتيجية بالنهاية في موارد بشرية هي بدها تكون مسؤولة عنها، هي بدها تكون مسؤولة عن تطبيقها وعن تنفيذها على أرض الواقع وبالحيزات الزراعية تبعهم. عشان هيك أهمية هالبرامج هيدي يلي رح نبلش فيها مع الطلاب والأساتذة والدكاترة، يلي هي بالتشابك والتشارك معهم لا نقدر ناخد شو هن بحاجة بهالكورسز هيدي أو هالدروس هيدي، هيدا شيء منه. وفي برنامج آخر تاني رح يكون متخصص كمان للتعاونيات والناس يلي هن أعضاء ومجلس إدارة التعاونيات، كمان ضمن ريادة الأعمال وتنمية قدرات يلي هن الناس المستلمين التعاونيات. نحن نتشكر معالي الوزير لأنه قدر يفتح مجال للجمعيات اللبنانية يلي بتقدر هي تكون عم تاخد منح من برا لتقدر تصب ضمن الإفادة وما يكون في عنا ازدواجية بهالمشاريع هيدي. نتشكر معاليكم، نتشكر كمان تلفزيون لبنان يلي فتح لنا مجال لنقدر كمان نقول للشباب والصبايا تعوا على الزراعة، تعوا على المدارس الزراعية، تسجلوا فيها، الزراعة إلى مستقبل بلبنان.
1: شكرا لك أستاذ سامر عون.
0: إذا بتسمحي لي ست ندى، بلبنان عنا 8 مدارس زراعية اللي هن بتتبع إدارتهم لوزارة الزراعة، بيدربوا فيهم هالفنيين وهالخبراء الزراعيين
1: تدريب مجاني،
0: اللي هو يعني كيف التعليم المهني مثل التعليم المهني الرسمي. يعني في عنا رسوم بسيطة جدا لا تذكر، بيطلعوا من هالمدارس الزراعية فنيين زراعيين خبراء مهمين جدا للقطاع الزراعي. واللي بيحب بعدين في كفي بالجامعة اللبنانية طب بيطري أو هندسة زراعية. فدعوا اليوم لكل هالشباب المهتمين لدراسة الزراعة بشكل فني واحترافي يجوا على هالمدارس الزراعية. ومن جديد هي أهمية هالشركات، يعني وزارة الزراعة ما فيها تعمل كل الشغل منفردة، فيها تعمل الشغل من خلال شركائها، من خلال الجمعيات الأهلية، من خلال التعاونيات. يعني ذكر عمر موضوع البحر والصيادين، كل الصيادين بلبنان هن منضويين لأكثر من 50 تعاونية موجودين على الشط اللبناني من النقورة للعبدة، اللي هن بيديروا الموانئ، هن بينظموا عمليات الصيد، هن بيتابعوا رفع قدرات المزارعين، بيديروا أسواق السمك لأنه هيدا السمك اللي بينجاب هو بينعمل عليه مزيد، بيجوا الأهالي أو المطاعم أو مين مهتم بهالسمك بيشتري، بيلعبوا هالدور هالتعاونيات. وهيدي أهمية شبكة شركاء
1: صحيح
0: الزراعة، كل الناس تشتغل مع بعضها لتطوير القدرات وتطوير القطاع.
1: ما دام عم نحكي ومثل ما عم بيقول أستاذ سامر تشجيع للشباب ولدخول العنصر الشبابي بهالقطاع وكيد أعطاؤه حوافز، كتير لافت أنه عم نشوف صبايا عم يهتموا بالقطاع الزراعي وبالتسويق الجديد، يعني التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي عم يستخدموها لتسويق المواد أو المنتجات الزراعية. معنا صبايا كاترين روماوس رومانوس.
4: كاترين رومانوس، سارة رومانوس. نحن كردولي ديري برودكت، من المزرعة للمصنع بنقدم منتجات طبيعية 100% بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذاء، لأنه نحن منآمن أنه المستهلك اللبناني بيستحق الأفضل. وبهيدي الظروف يلي عم يمرق فيها البلد، بيبقى القطاع الزراعي من أهم القطاعات يلي بتدعم الاقتصاد المحلي وبتدعم صمود الناس بأرضها. كرمال هيك بدنا نشكر كتير معالي الوزير نزار هاني على تشجيعه الدائم للمزارع اللبناني وتشجيعنا رغم التحديات يلي عم نقطع فيها بهيدي الظروف الصعبة. بيبقى دايما بيسأل وبيهتم وبيتابع. بدنا نشكره كتير عن جد على جهوده الدائمة. نحن اليوم ما بنمثل بس كردولي، نحن اليوم بنمثل كل مزارع لبناني وكل منتج لبناني بعده مآمن بهيدا البلد رغم التحديات وبهيدا البلد وقدرته على النهوض مرة تانية. شكرا.
1: شكرا لإليك. وكتير حلو هيك نشوف الشباب هالقد والصبايا خصوصا مهتمين بالقطاع الزراعي ومؤمنين انه هيدا القطاع بعده قادر
0: يعني
1: يأمن لهم فرص
0: يعني
1: عمل.
0: مثل ما ذكرت هيدا نموذج عنا بين الحاضرين اليوم، للأسف مش رح يطلع دور للكل يحكوا. كل هالموجودين هن مبتكرين، هن طوروا منتجات، هن عملوا شبكات. عنا هون كوت اللي هي جمعت عدد كبير من الشركات الصغيرة بيتعاونوا مع بعضهم ليعملوا تسويق مشترك، بيعملوا عقود زراعية مع المزارعين، بيجيبوا انتاجهم من أحسن مزارع معمولة فيها المنتجات على معايير جيدة جدا. ويعني هيدا نموذج من مئات بل آلاف المبتكرين المزارعين بلبنان.
1: معالي الوزير، قبل ما نعطي الأسئلة للطلاب، سؤال الكل عم يحكي فيه، موضوع الهيئة الناظمة للقنب الهندي. هل سقط المشروع قبل ما يبصر النور؟ ضحية المحاصصة الطائفية والسياسية.
0: اليوم الساعة 1 وقعنا اتفاقية كبيرة مع شركة كبيرة بالصين اللي هي بتشبه شركة الرجيل موجودة عنا، ليجوا يعملوا استثمار بلبنان قيمته 200 مليون دولار، وليجوا يعملوا دعم لهيئة القنب ويعملوا دعم لوزارة الزراعة. المشروع بلش، المشروع أبدا ما سقط. اليوم في عنا هيئة ناظمة عملوا جهد كتير كبير، عملوا كل الأنظمة الداخلية تبعهم، عملوا كل السياسات المطلوبة، عملوا استراتيجية واضحة لتطوير هيدا القطاع. والدليل اليوم أنه الصينيين هن مهتمين ليجوا يعملوا استثمار بالقنب وبالنباتات الطبية والعطرية، لأنه هي كلها زيوت وكلها بتستخدم للكوزماتيكس والاستعمالات الطبية المختلفة. الهيئة ماشية بشكل جيد جدا. اليوم كل المراسيم والأنظمة التطبيقية موجودة بمجلس الخدمة. مجلس الخدمة عمل جهد كبير، أخذ رأي كل الوزارات المعنية، واليوم إن شاء الله بتصدر هيدي المراسيم بكل تفاصيلها، وبيصير في عنا هيئة جديدة فاعلة، وبيكون في عنا قطاع ناجح يضاف إلى القطاعات الأخرى بهالقطاع الزراعي المهم، وبيكون هو بديل للزراعة اللاشرعية اللي موجودة اليوم.
1: رح تقدروا تضبطوها للزراعة اللاشرعية مع الوزير؟
0: ما عندنا خيار، يعني نحن مش النموذج الوحيد، نحن صرنا النموذج 57 اللي هو بيشرع نبتة القنب. عندنا المغرب تشبهنا، ذكرنا تونس من شوي بموضوع الاستزراع السمكي. المغرب عملت القانون من حوالي 3-4 سنوات والهيئة موجودة، ونحن من خلال سعادة سفير المغرب بلبنان على تواصل ومتابعة على التجربة المغربية ناجحة جدا، وعملوا تنظيم إلى حد ما صار تحت السيطرة الكاملة. ولبنان بده يعمل هالمرحلة الانتقالية شوي شوي. اليوم كل شركات الأدوية، اليوم كل مصنعي الأدوية مهتمين اهتمام كتير كبير بها الزراعة وأخذ التراخيص والعمل ضمن القانون اللي هو معمول قانون عصري ومتقدم جدا بشهادة كل الخبراء اللي التقينا فيهم بهالسنة اللي مضت.
1: بس سؤال قبل ما أختم هالموضوع، هل تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي راح يكون فترة قصيرة ويتعين قصير؟
0: الهدف من هالتعيين هو من شان ما نخسر فرصة توقيع الاتفاقية مع الصين. تكلف القاضي مكي بتسيير عمل مدير عام القنب لتوقيع هالاتفاقية.
1: مبروك
0: يعني
1: الاتفاقية.
0: من باب تسيير العمل من شان ما نروح علينا هالفرصة أو نأخرها، بينما الهيئة بتشتغل لتعيين مدير عام، مجلس الوزراء كلف القاضي مكية ليعمل هالتوقيع من شان ما نخسر الفرصة ونأخر الموضوع مع الصينية.
1: معالي الوزير، بدنا ننتقل لأسئلة الطلاب يلي موجودين معنا بالقاعة، تفضل.
5: بونسوار معاليك، بونسوار للجميع. أنا ميخائيل صغيب، تلميذ بجامعة اليو اس جي، كلية الهندسة الزراعية والصناعات الغذائية أسيام. أنا أول شيء بفتخر إني كون هون عم بعمل انترفيو حوار مع الوزير يلي هو دكتوري، وأنا عندي كامل الثقة إنه الزراعة والوزارة معه حتكمل وتصير بمطرح كتير منيح وكتير أحسن. معاليك، أنا اليوم كابن أب الياس وابن البقاع ومزارع ومهندس زراعي بالمستقبل اللي كتير قريب، عم بتعب على مزروعياتي، واخر النهار بظهر على السوق ما في اسعار او الاسعار واطيه. هل تفعيل مطار رياق للتصدير الزراعي في يكون حل؟ وشو المشاكل اللي بتواجه هذا الموضوع؟ اكيد مع استعمال الرزنامه الزراعيه والكونتراكت فارمينج. ميرسي.
0: ممتاز.
1: معالي الوزير، قبل ما نجاوب رح ناخذ الاربع اسئله لانتهاء من الوقت، وبتجاوب على الاسئله كلها.
6: مرحبا معالي وزير الزراعة، أنا طالب محمد منير عبد الجليل بالجامعة الأمريكية في بيروت. هلأ مثل ما كنا عم نحكي عن الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وكلنا بنعرف أنه هاي الاستراتيجية بتتطلب أمور حديثة وخبرات لحتى يتم تنفيذها. فنحن
7: عبر صوت كل لبنان نكتفي بهذا القدر من النقل المباشر من تلفزيون لبنان لحوارات السراي مع زميلي ندى صليبة. اللقاء يتجدد الثلاثاء المقبل 8:30 ليلا. ننتقل مباشرة إلى برامجنا ونتابع مع آرتي روسيا اليوم.
8: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. هل أجبرت إيران إسرائيل على التوقف عن عملياتها العسكرية، أم أن نتنياهو أذعن لترامب الذي يستعد للاحتفال باليوبيل لعمره في 80 وبيوبيل تأسيس الولايات المتحدة 250 سنة؟ ترى هل بالفعل لم ينسق ترامب مع نتنياهو في الأحداث الأخيرة التي اشتعلت ثم انطفأت فجأة؟ معنا من اسطنبول العميد ركن الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير والمؤرخ العسكري، ومن بيروت العميد ركن خالد حمادة رئيس المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات. ربما نبدأ بكم عميد صبحي. لأول مرة كما نلاحظ أن إيران هي التي بادرت بالهجوم، كانت باستمرار ترد على الهجمات الإسرائيلية. هل هذا هو تغيير في العقيدة الإيرانية، أم أنه دليل على أنها امتلكت القوة الكافية لأن تقوم بالمبادرة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وتحياتي للسيد العميد خالد حمادة. لا، حقيقة دكتور سلام، المبادرة لم تكن مؤمنة 100%. نعم، هي بادرت بالضربة، ولكن لم تكن هناك مباغتة بحيث تحقق المبادرة أو المبادئة. لماذا؟ لأن إيران هددت إسرائيل فيما إذا ضربت أو قصفت بيروت، ولم بالمناسبة لم تقل الضاحية الجنوبية لبيروت أو جنوب لبنان، وإنما بيروت. وكثير من المحللين أو المتابعين بما فيهم أنا يعني تصوروا أن العاصمة بيروت وليست فقط الضاحية الجنوبية، فإذا المباغتة لم تكن مؤمنة. وكذلك ولذلك أقول أن المبادرة أو المبادئة لم تحقق، رغم كون المبادرة أو المبادئة مبدأ مهم من مبادئ الحرب. هذا الذي حصل. ولكن الضربة الأولى كانت لإيران، نعم صحيح مضبوط، نعم، يعني على عكس حرب الـ 12 يوم وحرب الـ 39 يوم، المبادئة والمبادرة بالكامل بما فيها المباغتة كانت مؤمنة للجانب الإسرائيلي بشكل خاص، والجانب الأمريكي بالنسبة لحرب 39 يوم.
0: نعم عميد خالد، الآن هل يمكن الحديث عن بالفعل أنه وحدة المقاومة، أو أن هنالك مركز يحرك كل هذه الجماعات التي تعتبر من ضمن حلف المقاومة مع إيران؟ بمعنى أنه في لبنان قام حزب الله بضربات منتظمة لإسرائيل، ثم بدأ الحوثيون، وحتى في العراق ربما هنالك من تحرك بهذا الاتجاه. وكيف تقيمون ما جرى مؤخرا، يعني عاصفة من الصواريخ ثم فجأة هدأت؟ هل اضطر نتنياهو للإذعان، أم أنه أخذ بنظر الاعتبار استعداد الحليف الأمريكي لاحتفالات لا يريد أن يعكر صفوها؟
2: مساء الخير وتحية لك ولضيفك. أولا يعني ما يمكن تسميته بوحدة الساحات أعتقد أنه يعني ظرفي ولا يطبق بشكل دائم، وربما يطبق عندما تشعر إيران أنها بحاجة إلى إظهار موقف ما. نحن في لبنان يعني كنا نعتقد أنه منذ حرب الإسناد الأولى لغزة أن حزب الله سيدخل إلى الأراضي المحتلة، ولكن رغم كل تلك التوقعات وما سبقها من يعني أقوال لحزب الله، لا سيما أمين عامه الأسبق حسن نصر الله بالاستعداد لدخول الجليل، لم يبدو أن هناك فعلا وحدة للساحات في لحظات حرجة كان يمكن أن تغير كل الموقف. اليوم يتساءل اللبنانيون إذا كانت إسرائيل تتوغل في الجنوب ويعني تدمر كل هذه القرى وحزب الله في موقف عسكري حرج، لماذا لم تتدخل إيران؟ فقد تدخلت وبشكل جزئي عندما قصفت إسرائيل الضاحية ثم انكفأت، وبالتالي يعني أعتقد أنه ما يمكن تسميته بوحدة الساحات أصبح يعني هو موقف ظرفي ومؤقت يتواجد بناء لأوامر من طهران في لحظة ما ثم ينكفئ. وبالتالي ما جرى بالأمس يعني أنا كنت أرى بشكل واضح أنه بالنهاية الولايات المتحدة أعطت أمر أو أبدت رغبتها لنتنياهو لكي لا يرد على القصف الصاروخي. عندما رد نتنياهو في اليوم الآخر يعني ربما أراد أن يقول أنه قادر على تجاوز الإرادة الأمريكية ورد طهران بالصواريخ، كان يعني ترامب بارد الأعصاب في التعليق على هذا الاشتباك وطلب من الفريقين أن يتوقفا، وحصل هذا التوقف ورأينا تزامن في التصريحات. نتنياهو أعلن أنه لن يقصف إيران، وإيران أعلنت أنها أوقفت هجماتها، وبالتالي ربما ما أرادته طهران هو تقديم ربما استعراض قوة أمام الأمريكي في مواجهة إسرائيل، ولكن ما لبث ترامب يعني أن استوعب هذا الموقف وتوقف الفريقان. لذلك أنا لا أقول أن هناك وحدة ساحات أو هناك يعني موقف ميداني ألزم هذا الفريق بالتوقف أو ذاك. أنا أعتقد أنه ترامب يسيطر على الميدان كما يسيطر على المفاوضات، هو يلزم إسرائيل بما يريد ويدرك تماما أن إيران تريد التفاوض ولذلك يملي كذلك رغبته عليها.
0: نعم.
2: وهذا ما حصل.
0: واضح.
2: التدخل الحوثي كان تدخلا محدودا يعني لم يكن ذو قيمة، وبالتالي اليوم عادت الاشتباكات إلى الجنوب كما كانت.
0: نعم. سنسأل
2: عن الصواريخ الإيرانية.
0: نعم سنسأل عن ذلك. عميد صبحي، هل إذا طبعا إسرائيل لم تلتزم بما طلبته إيران وهي مستمرة بإحداث أضرار كبيرة في لبنان في الجنوب خاصة، هل نتوقع ضربة إيرانية؟ وهل لدى إيران القدرة على المواصلة بعد هذا الانقطاع النسبي؟
1: دكتور سلام، نحن رأينا فيما إذا صحت الأخبار أو الإعلانات أو التصريحات الإسرائيلية أن صاروخا واحدا فقط من مجموع 30 صاروخا سقط على بلدة ولم يؤذي شيئا، باقي الصواريخ 29 صاروخ انفلقت في الجو بتأثير طبعا من الدفاعات الجوية أو الأرضية ضد الجو التي تمتلكها إسرائيل، وهي بالمناسبة هذا ليس مدحا لإسرائيل وإنما هي الأفضل في العالم نظرا لصغر أو صغر مساحة أو محدودية مساحة إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى التكنولوجيا المتوفرة وطبعا الدعم الأمريكي. ولكن ثلاثة خطوط من هذه الخطوط المصممة للدفاع الجوي هي من صناعة إسرائيلية، حتى الباتريوت التي اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية أجرت عليها الكثير من التطويرات إن صح التعبير. فإذا الموضوع ليس موضوع يعني بالنسبة لإسرائيل يعني لم تتأذى، وإنما الأذية سقطت ولو لمدة عدة ساعات، المدة التي طالت الضربة ضربة الليلة الماضية وإلى حد ظهر اليوم حسب توقيتنا لم تتأذى إسرائيل، وإنما الأذية وقعت في الجانب الإيراني.
0: نعم. نعم.
1: يعني وكل الطائرات التي استخدمت لهذه الضربة استخدمت مخذوفات أو صواريخ سميت بالبالستية، وأنا لست مع هذا المصطلح. على كل مخذوفات ذكية أو قنابل ذكية سمارت بومبس قذفت أو قصفت أو أطلقت من طائرات الاف 35 أو اف 15 أو اف 16 وما إلى ذلك، وعن بعد تقريبا 700 كيلومتر. يعني بشكل عام الطائرات الإسرائيلية لم تحتاج أن تخترق الأجواء الإيرانية. هذا ليس خوفا، وإنما الأسلحة الدقيقة وذات البعد بمئات الكيلومترات متوفرة، فلماذا تخترق؟ لا أكثر ولا أقل. فإذا نرى أن الجانب الإيراني هو الذي تأذى، وإسرائيل لم تتأذى مع الأسف طبعا.
0: عميد خالد، كيف يمكن تخيل المستقبل القريب للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية؟ هل هذا قوى أوراق المفاوض اللبناني، أم بالعكس يقال الآن أن المفاوضات تجري مع حكومة عاجزة، فيما الفاعل الرئيس في الساحل اللبنانية هي صواريخ الحزب؟
2: يعني أعتقد أنه الفاعلية في الموقف التفاوض اللبناني ليست مستمدة من القدرة العسكرية. الجميع يعلم أنه يعني لا يمكن مقارنة قدرات إسرائيل بقدرات لبنان، وكذلك لا يمكن أعتقد مقارنة إسرائيل قدرات إسرائيل بقدرات أي دولة في الإقليم. يعني لذلك الموقف التفاوض اللبناني لا يستند إلى ميزان في التسلح، هو يستند بالدرجة الأولى إلى موقف يعني للمرة الأولى يتم إنتاجه لبنانيا، وهو أن تذهب الحكومة اللبنانية إلى التفاوض وفقا للأصول. يعني رئيس الجمهورية موافق، الحكومة موافقة على التفاوض، وهناك جلسات للتفاوض قد بدأت. الميزان العسكري الذي يعني ربما الجميع تكلم عنه سابقا لم يعد يقدم أي شيء. يعني قوة حزب الله في الميدان لا تعني شيئا في ميزان التفاوض، لأن حزب الله منذ انطلاق المواجهة منذ 3 أشهر قد خسر مواقع كثيرة، واليوم إسرائيل تطارده في شمال الليطاني بكل أسف. يعني لذلك يعني الموقف التفاوضي مبني أولا على شرعية الدولة اللبنانية في التفاوض، مبنية على التزام أمريكي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان واحترام الحدود الدولية اللبنانية، مبنية كذلك على التزام أمريكي بمساعدة الجيش اللبناني في الانتشار وتحقيق سيادته. كذلك يعني هناك نقطة قوة تأتي من دعم المجتمع العربي والمجتمع الدولي برمته للبنان، الذي يحاول أن يعني يتفاوض كدولة وأن يفرض سيادته على أرضه كدولة. وبالتالي صواريخ الحزب في الميدان نعم، ولكن صواريخ الحزب للأسف لا تقدم أي تفوق ميداني، وبالعكس يعني أضحت صواريخ الحزب ورقة ضعف بالنسبة للتفاوض اللبناني، لأنها ليست موضوعة في خدمة لبنان، هي موضوعة في خدمة التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة. وبالتالي كان هناك مواقف لرئيس الجمهورية عندما خاطب الإيرانيين وقال أنه في النهاية لبنان هو دولتنا، ونحن نريد أن نتفاوض عن أنفسنا، ونسنا نريد لم نعد نريد أن نكون ورقة تفاوض لدى إيران. وبالتالي يعني اليوم هناك موقف سياسي لبناني منسجم مع التفاوض. صحيح أن حزب الله يتمسك بسلاحه، ولكن في النهاية حزب الله حتى يعني ضمن مكان يمكن تسميته بالتضامن الشعبي مع حزب الله، هذا لم يعد موجودا.
0: نعم.
2: لأنه اليوم أمام أكثر من 1,300,000 نازح من الجنوب اللبناني، أعتقد أنه حزب الله يدرك تماما حجم المشكلة التي تسبب بها هذه المواجهة غير المتكافئة.
0: نعم. عميد صبحي، ذكرتم أن الطائرات الإسرائيلية قصفت الأراضي الإيرانية عن بعد، يقال أنها من الأجواء العراقية، وما دمنا نتحدث عن العراق، كيف تقيمون إعلانات بعض الفصائل أنها مستعدة أو أنها بدأت بتسليم السلاح، وما هو تأثير الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في الملف العراقي وباختصار لو تسمحون؟
1: نعم، حقيقة هي هذه الفصائل هم فصيلان فقط يعني يتحديان أو يتصديان لهذا الموضوع، وقد صرح أحدهم يوم أمس فيما إذا اخترقت الولايات المتحدة أو شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الضربة فإنها ستضرب المصالح الأمريكية سواء في داخل العراق نوعا ما أو في المنطقة بشكل عام. لا تأثير لها مثل ما رأينا في حرب 39 يوم أنها تطاولت على دول الجوار العربية وعلى المملكة الأردنية الهاشمية وعلى دول الخليج، ولم تستحصل شيئا، لم تؤذي هذه الفصائل، لم تؤذي ولكن تزعج. نعم، من ناحية الإزعاج هذا الإزعاج موجود ومتوفر مع الأسف، طبعا أقول ذلك من كل قلبي. بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ربما خلال يوم أو يومين من إيذاء هذه الفصائل كثيرا، وخصوصا بالنسبة لناحية الاغتيالات، وربما واجب أو مهمة الاغتيالات تقذفها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تكلف إسرائيل بها. فلا مشكلة كبيرة بالنسبة لهذا الموضوع إلى حد ما تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذه الفصائل ستسكت. ولكن عند الاتفاق إذا حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فستجبر إيران أو هي تفضل أن تنسحب أو تسحب أيديها من هذه الفصائل، عندئذ تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لهذه الفصائل، وأعتقد ينتهي الموضوع.
0: نعم. عبيد خالد، هل تعتقدون بأن دوامة المناوشات بين حزب الله وإسرائيل ستستمر؟ وهل ستنفذ أيضا إيران التهديد بضرب أهداف داخل إسرائيل إذا طالت الصواريخ الإسرائيلية بيروت كما في المرة الماضية أو القريبة؟ يعني
2: أولا يعني الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل مستمرة طالما لم تبدأ بعد أي إجراءات تنفيذية في تطبيق الاتفاق المزمع تطبيقه، الذي لا ندري بعد متى يبدأ تطبيقه. نتكلم هنا عن المناطق التجريبية، ولا ندري شيء عن الآليات التي ستستخدم، كيف سيتم الاستلام بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وما هي معايير النجاح لهذا الموضوع، وما هو الدعم الدولي الذي سيقدم للبنان في هذا المجال. وربما زيارة قائد الجيش اللبناني لقائد الجيش الباكستاني هي ستعنى بدراسة هذا الموقف وبوضع ربما الإجراءات التنفيذية لهذه الخطة. وهذا ما أعتقده، هذا رأيي الشخصي، أنه الولايات المتحدة قد أوعزت إلى قائد الجيش الباكستاني للتباحث تفصيليا في هذا الموضوع مع قائد الجيش اللبناني. لذلك المناوشات مستمرة حتى إيجاد طريق وإجراءات تنفيذية لتنفيذ هذا الاتفاق. أما مسألة أن تقصف إسرائيل بيروت، فأعتقد إذا كنا نتكلم عن بيروت الإدارية فهي منذ الإنذار الأمريكي لإسرائيل لم تتعرض لأي قصف. أما إذا ذهبنا إلى مسألة الضاحية الجنوبية، فالضاحية الجنوبية يعني ما أسمته إسرائيل مهاجمة الأهداف الدقيقة. قد قالت الولايات المتحدة أنها تؤيد إسرائيل في هذا الموضوع في الإجراءات الدقيقة أو مهاجمة الأهداف الدقيقة.
0: عميد صبحي، بالمقارنة بين القوتين الإسرائيلية والإيرانية، وأنا أعلم أنكم خبير في قضايا الصواريخ وتجلياتها وتطوراتها الحديثة، هل يمكن أن تجاري إيران إسرائيل بالقوة الصاروخية؟ طبعا بغض النظر عن وجود 5 مستويات هكذا يقال لإسرائيل فيما يعرف بالقبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي التي يبدو أنها الآن أصبحت أكثر دقة، هل يمكن أن تجاري إيران بمساحتها الكبيرة وعزيمتها فلنقل إسرائيل؟
1: دكتور سلام، جربوا في حرب ال 12 يوم بشكل خاص وحتى في حرب 39 يوم أن الطائرات الإسرائيلية كانت تحوم في أجواء إيران بحرية منقطعة النظير، وحتى أنها وصلت إلى يعني كانت تحلق بارتفاعات منخفضة للغاية، يعني 50 متر 100 متر 150 متر فوق مشهد مثلا، فوق أصفهان، فوق طهران، إضافة إلى طهران، وخصوصا مشهد في أقاصي البلاد الإيرانية، يعني متاخمة إلى الحدود الأفغانية من جهة والقازاخستانية من جهة أخرى. فإذا هي كانت تأخذ حريتها، فهل تجاري الدفاع وسائل الدفاع الجوي المتوفر لدى إيران بما تمتلكه إسرائيل؟ حقيقة لا، يعني أنا أقول مرة أخرى وأقول أيضا أنه ليس مديحا لإسرائيل، إسرائيل تمتلك أفضل دفاعات جوية في العالم، وهي تفوق حتى الولايات المتحدة الأمريكية وتفوق حتى روسيا الاتحادية وباقي الدول مثل بريطانيا، وهي الأولى في العالم. يعني لا توجد دولة لديها أربعة خطوط تمتلكها، هي من تصنعها بشكل عام، إضافة إلى الباتريوت ثم الثاد، وهذه طبعا معونة أو مساعدة أمريكية، ولربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية تبقي هذه الأسلحة، وقصدي الباتريوت والثاد، في الأرض الإسرائيلية دفاعا عنها، ولا تحتاج أن تنقلها مرة أخرى أو تعيدها مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا لا مقارنة صحيحة ما بين إمكانات الدولتين في هذا المجال. نعم.
0: يعني ولكن واضح جدا عمي الصبحي أن الولايات المتحدة إلى جانب طبعا حاجة ترامب إلى هدوء يضمن له أن يحتفل ويرفع نخب عيد ميلاده وميلاد الإمبراطورية الأمريكية التي يقال أن هذا هو سيؤدي بها سيطيح بها بعد بلوغها 250 سنة، هنالك يبدو لدى ترامب مخاوف من قدرة إيران العسكرية، هكذا يفهم بعض المحللين.
1: يعني أنا لا أقول، لا أستظهر طبعا الإمكانات الإيرانية وقدرة إيران على تطوير السلاح الصاروخي وقصدي يعني بأنواع الصواريخ وكذلك المسيرات، ولكن بشكل عام هل يمكن أن تكتفي قوة مسلحة أو قوات مسلحة لدولة ما بالصواريخ والمخذوفات المسيرات فقط؟ لا، البحرية دمرت، القوة الجوية شبه صفر، والقوات البرية لم تحرك ساكنا بشكل عام، الدفاعات الجوية ضربت والرادارات قضي عليها، هذه كلها إذا لم تتوفر راحة لإيران فيما إذا تم الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبينها، وبدأت أو سمح لها أو غض النظر عن إمكاناتها في تطوير قواتها المسلحة بما فيها الأهم القوة الجوية التي إذا سيطرت على أجواء المعركة سواء في الداخل أو في الخارج، فأنا 90% ربما 80% من الحرب تكون قد انتهت.
0: نعم واضح. ولكن شكرا، لأنه عاد إلينا العميد خالد، لم يبقى إلا بضع ثواني.
1: نعم.
0: عميد خالد، باختصار كيف ترسمون سيناريو تطور الأحداث في الساحة اللبنانية؟ وأسفين على هذا الانقطاع من المصدر.
2: يعني بكل أسف الساحة اللبنانية لا تنذر إلا بالتصعيد، لسيما يعني في ظل الموقف الذي يتخذه حزب الله، والذي يعني يشكل الحرس الثوري الإيراني الدافع له، لأن المواقف الإيرانية متسقة مع مواقف حزب الله. لذلك أنا أعتقد أنه إمكانية أن تتغير يعني الاتفاقات التي تم التوصل إليها والتي لا ترى الدولة اللبنانية بدا منها وهي مسألة التفاوض، أعتقد أنه لن يكون هناك مسار آخر، لا سيما أنه الأوروبيون والدول العربية والجميع يدعم لبنان في هذا المسار. لذلك أعتقد أنه إذا لم تتغير الموقف الإيراني وبالتالي لم يتغير موقف حزب الله، فربما سيكون هناك إجراءات ميدانية. وهنا يعني نعود ونتكلم عن الدور السوري الذي ربما تكلم عنه الرئيس ترامب بالتنسيق مع الدور الإسرائيلي، وهذا طبعا يعني واقع لا يريده اللبنانيون، ولكن في النهاية لا يمكن أن نذهب باتجاه تطبيق ما أفضى إليه التفاوض إلا بتغيير الموقف الميداني، ولا يبدو أن الموقف الميداني قابل للتغيير بطريقة سلسة. لذلك بكل أسف يعني ينتظر اللبنانيون يعني مزيد من التوتر ومزيد من التصعيد، لأنه لا يبدو لغاية الآن أن هناك يعني عوامل أخرى قد تساهم في تبريد الساحة اللبنانية.
0: نعم، شكرا جزيلا عميد ركن خالد حماد رئيس المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، وشكر موصول للعميد ركن الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير والمؤرخ العسكري، شكرا جزيلا لكما ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة ضلت
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تأهل منتخب إيران لكرة القدم رسمياً إلى كأس العالم 2026 ليكون من أوائل المنتخبات الأسيوية اللي ضمنت مقعدها بالبطولة اللي رح تقام بشكل رئيسي بالولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك. لكن مشاركة إيران تحولت سريعاً من قضية رياضية إلى ملف سياسي وأمني شغل كل العالم، طبعاً بسبب التصعيد المستمر بين طهران وواشنطن. الربط بين الرياضة والسياسة منه جديد، لكن المونديال حدث عالمي يفترض أنه محايد. الأجهزة الأمريكية بتعتبر مباريات إيران من أكثر مباريات البطولة حساسية، وهناك تخوف من احتجاجات أو اشتباكات أو حتى تهديدات أمنية. إيران طلبت من الفيفا نقل مبارياتها إلى المكسيك بدل الولايات المتحدة بحجة سلامة اللاعبين والجماهير، لكن الفيفا رفضت. إذن مونديال 2026 قد يتحول إلى منصة رمزية للصراع السياسي بين البلدين، تماماً مثل ما صار بمباراة إيران والولايات المتحدة بكأس العالم عام 1998 اللي وصفت بوقتها بأن أكثر مباراة سياسية بتاريخ كأس العالم. لكن الفرق اليوم إنه التوتر مضاعف أكثر بكتير. وبوقت عم تحاول الفيفا الحفاظ على مبدأ فصل الرياض عن السياسي، هل سينجح كأس العالم بجمع الطرفين المتحاربين بروح رياضية أم أنه التوتر رح يفرض نفسه بالنهاية؟ ننتظر ونشوف.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
4: كنا متأمل.
5: أنا لبنان تلقف
6: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
8: طلعت شمسة
7: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زين عبود جرجس في التحرير، تقديم جان خوري وإخراج سافيو بوصاب.

0: في عناوين لبنان اليوم: طبول التصعيد تقرع بين طهران وواشنطن والوعيد الإسرائيلي للبنان، مقتل مسلح على الحدود جنوبا والكابينت يهدد بيروت، عون وسلام وكرم يقيمون مسار التفاوض وجرعة دعم فرنسية للبنان، رئيس عون يتحدث عن مقاربة شاملة لسحب السلاح، بري متمسك بوقف النار شامل لا للمناطق التجريبية، والسفير عيسى يبدد الهواجس. حزب الله يدعو السلطة للاستفادة من الدعم الإيراني. في ذكرى تأسيس قوى الأمن، تأكيد رسمي على أحقية دولة القانون. وفي النشر أيضا: قرار قضائي بسجن رامي نعيم بجرائم قدح وذم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: فيما طبول التصعيد تقرع بين طهران وواشنطن على خلفية إسقاط مروحية أباتشي فوق هرمز، عين لبنان على تصعيد إسرائيلي وشيك أجازه الكابينت على بيروت إن أطلق صاروخ واحد من لبنان. فيما الجنوب يعيش صولات وجولات من المجازر والاستهدافات، ويستعد فيها لبنان لجولة تفاوضية بعد أسبوعين علها تثمر هدنة شاملة على الأرض، والملف قيد متابعة الرئيس مع السفير. في وقت يصر الرئيس بري على وقف نار شامل من دون قيد أو شرط بعيدا عن أي مناطق تجريبية، وبعد دخول إيران على خط الدفاع عن بيروت إثر استهداف الضاحية، دعا حزب الله إلى الاستفادة من هذا الدعم الإيراني لتحقيق الأهداف الوطنية. نبدأ من اليوم الدامي في الجنوب الذي كان صعبا وطويلا وتوزع بين القصف والغارات والمجازر والاستهدافات، في حين رد حزب الله مستهدفا الجيش الإسرائيلي. حسين معنا.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي استهدفت مساء بلدات مجدل زون والمنصوري وكفرة وياطر وديركيفة وصريفة ورومين والجبل الرفيع وسجد وقعقعية الجسر وجبشيت. وكان الطيران المعادي قد استهدف طوال ساعات النهار عشرات القرى والبلدات، وارتكب مجزرة في بلدة المساكن الشعبية في محيط مدينة صور بعد أن استهدفها بغارتين من 4 صواريخ أحدثت دمارا واسعا وأسفرت عن استشهاد 11 مدنيا بينهم أطفال ونساء و28 جريحا. أما الطيران المسير فقد استهدف مساء أوتوستراد أنصارية ب7 غارات أسفرت عن سقوط شهيدين وأكثر من 5 جرحى، كما استهدف دراجة نارية على مفرق المروانية وأفيد عن سقوط شهيد، كذلك استهدف النبطية وكفر تبنيت والشرقية ومنطقة الخردلي. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف المدفعي طاول صريفة وشهور وغندوري ومجدل زون، وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية حبوش وكفر سير وشوكين والنبطية الفوكة وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية. إلى ذلك تسللت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل إلى بلدة دبين قضاء مرجعيون مع غطاء جوي وعملية تمشيط، ثم انسحبت فجرا إلى بلدة الخيام، كما توغلت قوة إسرائيلية من موقع السماكة باتجاه أطراف كفر شوبة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وبقيت لساعات في المكان. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن تصديه لمحاولة تسلل وتقدم قوة إسرائيلية مدرعة من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد تحت غطاء ناري كثيف، وقد استهدفها عناصر حزب الله بصليات صاروخية متتالية وأجبروها على الانسحاب باتجاه البياضة. كما استهدف حزب الله قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى في تلة الصلعة في القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، واستهدف أيضا تجمعا لجنود وأليات جيش الاحتلال في منطقة أسكندرونة في بلدة البياضة وموقع مستحدث في بلدة مارون الرأس ومركز قيادي في الناقورة. وأعلن أيضا عن استهداف آلية اتصالات في تلة الصلعة وآليتين ميرا عند أطراف زوتر الشرقية وفي الخيام بمحلقات أبابيل الانقضاضية. كذلك تصدى لمسيرة من نوع هرمز 450 زيك في أجواء أقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى جانب كل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت مسلحا أطلق النار في منطقة حدودية في الجليل الأعلى بعدما نجح بالتسلل إلى جانب الإسرائيلي من الحدود، وبعدها قام الجيش الإسرائيلي بتمشيط منطقة جبل راميم بعد رصد عملية التسلل من دون العثور على مزيد من المتسللين. فيما يستعد لبنان لجولة خامسة من المفاوضات في 22 حزيران، زار رئيس الوفد اللبناني مفاوض السفير السابق سيمون كرم رئيسي الجمهورية والحكومة وأطلعهما على المداولات في الجولات الماضية، وجرى التحضير للجولة المقبلة. وكان الرئيس عون قد تلقى جرعة دعم فرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي شكره فيه على ما تظهره وتقدمه فرنسا للبنان واللبنانيين. رئيس عون شدد على أهمية اعتماد مقاربة سياسية عسكرية اقتصادية اجتماعية لمسألة سحب السلاح للمحافظة على الأمن الاجتماعي في لبنان أمام وفد من النواب من البرلمان الأوروبي يرافقه النائب سيمو أبي رمية قال عون إن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير الشرعي السلطة الشرعية وقواها المسلحة. وفي بعبدة أيضا نقل سفير البابوي باولو بورجا إلى رئيس الجمهورية اهتمام البابا لون 14 بالوضع اللبناني. عون حمله رسالة شكر من لبنان وشعبه لمواقف قداسة البابا وصلواته على نية الشعب لإنهاء معاناته. هذا في بعبدة. أما في عين التين فجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بوقف شامل لإطلاق النار برا بحرا وجوا، ورفض ما يتداول في المناطق التجريبية لأن الأولوية يجب أن تكون في انسحاب إسرائيل وعودة السكان، وفي إشارة إلى انفتاحه على أي جهد يهدف إلى إنهاء المواجهة قال بري: لو إجاني وقف إطلاق النار من أي دولة أنا ماشي فيه حتى لو من بنغلاديش. إلى ذلك دعا حزب الله السلطة إلى اغتنام الفرصة وتصحيح العلاقة الرسمية مع إيران والاستفادة من الدعم الحالي لتحقيق الأهداف الوطنية. فالرد الإيراني على استهداف الضاحية جاء تأكيدا أن مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كل جهد لتصان الاتفاقات ويلتزم بها العدو قبل غيره. في المقابل أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن المنطقة التجريبية تشهد عودة الأهالي إلى قراهم بعد تهدئة ميدانية نسبية، وأن إسرائيل تمتنع عن القصف في هذه المنطقة حاليا ليقوم الجيش بتأمين الحماية للسكان. عيسى أوضح أن العمليات لا تقتصر على الحماية فقط، بل تشمل جهود تنظيف المنطقة من الأسلحة تمهيدا للانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى. وعن الدور السياسي للرئيس بري، رأى عيسى أنه غالبا يتحدث باسم الحزب، لكن هناك تباين أيضا بين تصريحات بري ومواقف حزب الله الفعلية. هذا في الداخل. أما في المواقف الخارجية فرأت وزيرة الخارجية البريطانية أن حزب الله برعاية إيرانية يجر لبنان إلى حرب لا يريدها. أما المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فلفتت إلى أن إيران ولبنان ليسا وكيلين لبعضهما، وأن أيا منهما ليقاتل نيابة عن الآخر، لأننا نواجه عدوا مشتركا يريد تجزئة إيران لإضعافها وتدمير لبنان. أما سفير إسرائيل لدى أمريكا يحيل لترف أكد أن إيران تحاول ربط المفاوضات مع واشنطن بالملف اللبناني، لكن الرئيس ترامب لن يسمح بذلك. في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي نوه رئيس الجمهورية بموقفها والدور الذي تلعبه مع القوى العسكرية والأمنية الأخرى في حماية المواطن وصون الوطن وترسيخ دولة القانون. رئيس الحكومة نواف سلام توجه بالتهنئة أيضا إلى قوى الأمن التي في أصعب الظروف أثبت رجالها أنهم على الموعد ويقفون حيث يجب أن تقف الدولة. في الذكرى أيضا كتب وزير الداخلية أحمد الحجار: لقد أثبت الضباط وعناصر قوى الأمن من خلال التزامهم وتضحياتهم أنهم يواكبون التحديات الوطنية بكل كفاءة. المدير العام اللواء رائد عبد الله وفي أمر اليوم خاطب رجال الأمن بالقول: لا تزال هذه المؤسسة عريقة وخالدة بشهدائها وصامدة بعناصرها. في الشأن الدفاعي ناقش قائد الجيش رودولف هيكل التعاون الدفاعي مع نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير، الذي شدد على التزام باكستان توسيع التعاون مع الجيش اللبناني، فيما أشاد العماد هيكل بالكفاءة والتميز العملاتي للقوات الباكستانية منوها بمساهماتها في تحقيق السلام والاستقرار. ماليا أكد وزير المال ياسين جابر خلال لقاءين منفصلين مع المبعوث الرئاسي الفرنسي الاقتصادي جاك دولاجوجي ووفد من البنك الدولي أكد تمسك لبنان بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتسريع لتنفيذها بالتوازي مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد ودفع إصلاح قطاع الكهرباء قدما. ماليا أيضا، رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان التقى الموفد الرئاسي لاجوجي وتناول اللقاء التعديلات الجديدة التي أحلتها الحكومة قبل أيام على قاعدة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. لجنة المال كانت انعقدت، وأكد بعدها النائب إبراهيم كنعان أنه أقرت 5 قوانين تنصف متفرغي تعاونية الموظفين، الدفاع المدني، خبراء المحاسبة، الممرضين والممرضات، وزيادة حصة لبنان من البنك الدولي.
2: الاقتراح الأول اللي له علاقة بإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ بتعاونية موظفين الدولة، هذا الاقتراح عم بيعالج مظلومية وعيب تشريعي، وبالنهاية أقر كما تم تعديله بلجنة الصحة، وأصبح من اليوم من الوارد طبعا بعد إقراره بالهيئة العامة أن يستفيد هؤلاء.
0: قضائيا، صدر عن محكمة المطبوعات قرار مبرم بسجن الصحفي رامي نعيم لسنة كاملة ودفعه غرامة مالية لإدانته بجرائم قدح وذم وافتراء ونشر أخبار كاذبة. الأمن العام علق عن منح جميع أنواع سمات الدخول لرعايا الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا فيهما. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب فوق المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل البقاعي. كان في عناوين لبنان اليوم: طبول التصعيد تقرع بين طهران وواشنطن والوعيد الإسرائيلي للبنان، مقتل مسلح على الحدود والكابينت يهدد بيروت، عون وسلام وكرم يقيمون مسار التفاوض وجرعة دعم فرنسية، رئيس عون يتحدث عن مقاربة لسحب سلاح حزب الله، بري متمسك بوقف نار شامل ولا للمناطق التجريبية، وسفير عيسى يبدد الهواجس. حزب الله يدعو السلطة للاستفادة من الدعم الإيراني. في ذكرى قوى الأمن تأكيد على دولة القانون. وكان في النشر أيضا: قرار قضائي بسجن رامي نعيم بجرائم القدح والذم. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: 90 دقيقة ممكن تصنع المجد وممكن تكسر الحلم. مونديال 26، بس نذكر كأس العالم أول ما بيخطر عبالنا هو المباريات النهائية، اللحظات اللي بيتوقف فيها العالم ليراقب مين رح يرفع الكأس الذهبية. من بين كل النهائيات بيبقى نهائي 1986 حاضر بذاكرة الجماهير، لما قاد دييغو مارادونا منتخب الأرجنتين للتتويج أمام ألمانيا الغربية. لكن كتار بيعتبروا أنه نهائي 2022 بين الأرجنتين وفرنسا كان الأفضل بتاريخ البطولة، مباراة مليئة بالدراما، تقدم أرجنتيني وتألق استثنائي من مبابي اللي سجل هاتريك تاريخي قبل ما يحسم ميسي اللقب بركلات الترجيح. النهائيات ما بتحسم دايما بالمهارة بس، أحيانا الخبرة، الهدوء وحتى الحظ بيلعب دور كبير.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

مراحل عودة القطار إلى السكة وجديد النقل المشترك في موقف مسؤول مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا ضيف ريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: تعملوا جاتو؟
1: موا نو ليكول وشكور بالسمن الحمو.
0: جيسبيغ كو تو يعملوا شاتو بريون كون ميم.
1: شاتو نو فروج مشوي على الفحم مسحب مسحب.
0: اه سي بون.
1: وي سي تري بون.

0: للسنات مطفية بحامود. شو رأيك؟
1: بام واش كوني لو شانك ليش عايلي؟
0: مون ديو
2: أبداش ديو كعيني تعيل عنا الفوق على الفرايكي تدوئك ورق الدويري
0: مي مسيو
2: أيا مسيو كعيني أنا من حدكم من فوق ناون ناون بكرة بدنا نروح نحول الزعتر وبدي أطعمك زعتر وزيت
0: باردون مسيو تيه لبني
2: وكواش لكن وعيش لكن وعيش لكن خرب زوئك منك شايني أبدن أبدن
3: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يستعد لبنان لجولة مفاوضات مقبلة في 22 من الجاري. لهذه الغاية زار السفير سيمون كرم رئيسي الجمهورية والحكومة ووضعهما في أجواء الجلسة الأخيرة، وجرى التحضير للجولة المرتقبة في وقت يصر الرئيس بري على وقف شامل للنار بعيدا من أي شرط وبعيدا من أي مناطق تجريبية. وفيما تتواصل الاعتداءات على الجنوب، برزت حادثة مقتل مسلح زعم الإسرائيلي أنه تسلل إلى المنطقة الحدودية وأطلق النار عليه في شمال إسرائيل. يعقد نقيب المعلمين نعمي محفوظ مؤتمرا صحفيا عند الثالثة من بعد الظهر للإعلان عن مستجدات الامتحانات الرسمية. في السياق، دعا رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد الجهات التربوية الرسمية إلى تحمل المسؤوليات الوطنية وإعادة النظر الفوري بقرار إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية واعتماد خيارات استثنائية، كما لمراعاة الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بما يحفظ حق الطلاب وصون سلامة المعلمين والعاملين في القطاع التربوي. في مقابلة مع قناة ABC، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الأخير على إيران كان غير ضروري، وأنه طلب من نتنياهو ألا يفعل شيئا يضر بالمفاوضات معها، وأن أمريكا ستنتصر في الحرب قريبا بطريقة أو بأخرى. إلى ذلك، أعلن ترامب أن إيران أسقطت مروحيات أباتشي أثناء قيامها بمهمة دورية فوق هرمز. ورأى في منشور عبر تروس سوشيال أن طياري المروحية نجيا من الحادث، وأورد مراسل فوكس نيوز من البيت الأبيض ترجيحات الرئيس ترامب بأنه على وشك إصدار أمر بتفجير ضخم داخل إيران. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اعتبر في المقابل أن القوات القريبة من إيران معرضة لأخطاء بشرية أو حوادث عارضية، وأن مضيق هرمز ليس مياها دوليا بل ممرا مائي مشترك بين عمان وإيران ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية، فماذا تفعل الأباتشي في منطقتنا؟ بدوره، أكد رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أن طهران تفضل لغة الدبلوماسية والحوار، لكنها تتقن استخدام خيارات أخرى بشكل أكبر، وإذا تراجعتم عن التزاماتكم سنتجه إلى الخيارات التي نجيدها. وأكد قاليباف أن الطرف الآخر سيتحمل تبعات قراراته بنفسه. مسؤول إيراني علق على حادثة مروحية الأباتشي وأنها لم تكن تحلق فوق مياه دولية، وأن إيران سترد بشكل فوري وقوة على أي هجوم أمريكي تتعرض له. هذا ونقلت وسائل إعلام أمريكية قول الرئيس الأمريكي منذ قليل أن حادث طائرة الأباتشي عرضي وليس بالحادث الجلل. نقلت رويترز عن مصادر أمنية أن 3 هجمات بمسيرات استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية لشمال شرقي أربيل العراقية. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددها لكل الأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.